0: بواسطة الحافلات وفق ما أوضحت الشركة. وأشارت إلى أن استئناف الجولان العادي لهذا الخط سيكون مع أولى سفرات يوم الاثنين 25 من مايو. شركة اتصالات تونس تؤكد انتهاء أشغال الصيانة والتعهد وتحيين تطبيقتها ماي تي تي، مشيرة إلى أن التطبيق تعرضت لهجمة سيبرنية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت وجيز بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة. في العالم، مصادر إيرانية مسؤولة تعلن موافقة طهران على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز على أن يتم التفاوض بشأن القضايا النووية الشائكة خلال 30 أو 60 يوما. 5 قتلى وعدد من الجرحى في غارة صهيونية على بلدة صيرة الغربية جنوب لبنان. وحادث إطلاق نار هذه الليلة واستنفار أمني بمحيط البيت الأبيض الأمريكي وسط انتشار مكثف للقوات الأمنية وأنباء عن استهداف المشتبه به في إطلاق النار بقرب مقر الرئاسة الأمريكية. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية، تصبر وتعلم. أسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
6: قلب. لكن نقعد نهاري 3 أيام، نقعد راسي وجعتي وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
3: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

0: تباعا بصوت شيرين عبد الوهاب، الاغنيه الثانيه اللي جات بعد الحضن شوك توم بعد ان شاء الله نسمعوها. الاغنيه هذه تقريبا هي اكثر اغنيه تتعدى البلود هذه الكل في كل الميديا. طبعا نرجع للموضوع اليوم، موضوع النقاش واحترام رغبات الغير، عدم التدخل في شؤون الغير. قلنا معناها عرفت في البدايه، قلت مش كل الرغبات تنجم تتقاس بالمقاييس متاعنا احنا. ينجم اللي راه شخص بسيط ينجم يكون حلم عمر بالنسبة لغيره. النضج الحقيقي أنك تحترم اختيارات الناس إذا كان ما فيها شيء إذا حتى حد، أنه خليه كل إنسان حقه في الفرحة بطريقته. ما نحكموش على الناس أحكام أيضا مسبقة. فما برشا كومنتيرات الحقيقه اللي يقول لي سيف اللي يشتي شهوه يديرها في عشيه، مش صحيح. يعني كل انسان حر يعملها في عشيه، يعملها في فطور، يعملها في فطور الصباح. افرحوا للناس حد المعقول، وهذا هو المعقول. ما تخليوش الناس تخاف من الدنيا، ما تخليوش الناس تخاف من الفرحه. ممكن تجلي الوعي هو جوهر الوجود الانساني. وعي الإنسان موش مجرد أفعال ترى، لعوالم نجم أقول داخلية تتشكل بصمت، ترتب العلاقة بين الذات والآخر. الحكم على الناس هو أسهل أشكال التفكير، بينما فهمهم هو أرقى أشكال الحكمة. غادي يظهر الرقي الحقيقي أنك ترى الاختلاف امتداد واتساع، أنك تعطي للغير حقهم أنه يعيشوا تجربتهم. ممكن فما ناس يحبوا يعيشوا السعادة بطريقتهم هما، فهل هناك ما يخجل في أن نكونوا سعداء؟ أليس بمجرد التفكير في الفرح أو المتعة ما يخليها تنفلت وتمضي بلا رجعة؟ كل إنسان حر في سعادته، في طريقة سعادته. كل إنسان عنده الحرية أنه يختار الأشياء اللي تفرحه. الدنيا لازم تعلمنا انه ما تدخلوش في رغبات الناس. ينجم الشيء اللي غير هام، الشيء التافه اللي تراه انت تنجم تستغنى عليه، ينجم يكون لغيرك هو حاجة كبيرة وحاجة عندها قيمة وما نجمش يتخلى عنها. نواصلوا المكالمة مع مدام صفية. كنا وصلنا مدام صفية الى التفكير في الرقي، يعني انسان يفكر برقي وبعقلية متحضرة. الحقيقة أحسنت القول مدام صفية، يعني الإنسان رغباته لا تقاس برغبات غيره، كل إنسان ورغباته في الحياة. تفضل مدام صفية.
1: صحيح صحيح، اللي نحبه أنا ما تحبوش أنت وما يحبوش غيرنا وما يحبوش أي إنسان. وقلت قبليك قلت لك ما تعرفش على الإنسان اللي انت مثلا اليوم جيت تقول لي ليه ما حققتش عملت هكا. والله كان مثلا انت تحب تفرهد ولا تحب هكا تدخل السعاده برا، اخرج امشي اعمل سافر اعمل. شكون قال لك انا ما جربتش وماني سعيده؟ شكون قال لك انا في قاعتي مثلا في داري عندي الغيتشوال نتاعي عندي شو نحب نعمل ما نعملش ماني سعيده؟ ما تنجمش تحكم عليا ماكش في بلاصتي. انا كل هالحكايه احترام اول حاجه حياه الناس، تفكيرهم، الساعه تفكيرهم. اكلي انت تراه تفاهات مثلا انا راه حاجه كبيره. وكلنا في الدنيا هذه نلوجوا على السعاده. قلنا لو بونور، يقول لك لو بونور. ساعات حاجات بسيطه تدخلك فرحه ما يدخلها لكش حاجات كبيره برشا. ولذا انا نلوج عليه بطريقتي وانت بطريقه، واللي نعيش فيه انا اليوم ذاك الحل اللي انا لقيته يسعدني. خاطر اللي فاتني انت ما تعرفوش، ما تعرفوش بي، ما تعرفوش غايب، ما تعرفوش جمله. ولذا اختياري، احترم اختياري وحريتي زاده.
0: به مدام مدام صفية، لاني اختنا رتيبه تقول الرغبات في بعض الاحيان تنجم تؤذي صاحبها. يعني اذا كان انسان ينفلت برغباته ويفرط في السعاده نتاعه ينجم يؤذي الغير، معها ولا لا؟
1: شوف الرغبات يا سيف المقياس نتاعها، مقياس هو كما انت تكيل حاجه سي لا بيرسون، انت مثلا ولا انا ولا اي انسان اخر. ما تنجمش تدوزيلي خاطر رغباتي هذوكم الناتجه على أمونتال على تفكير أنا عشته، على صدمات في مخي أنا عشتهم، أنا لقيت حلي في هذاك ودوزيته، عطيته دوز كما نقولوا. أنا اليوم باش نعمل ما نعرفش لما في داري هكا ونحرب الدنيا، ما فرهدتنيش. غدويكا مثلا اون فوا بار سيمين، غدويكا انا باش نقوم اخلاقي فاسده، باقي مانيش فرحانه، باقي متالمه، حاسه بغمه، نحب نعملها غدوه وبعد غدوه وبعد غدوتين. انت كان عندك نصيحه اللي باش معناها توريني بها ثنيه من غير ما تؤذيني، ولا تقول لي اللي طعن فيه غلط؟ خاطر فما دو فاكتور يدخلوا كي باش توريني الغلط اللي انا باش نحطهم في مخي. اللي باش نقول انت ماكش حاسس بيا، ما تعرفش علاش عملت هذا، رفضي الاولاني ليك ولنصيحتك. الثاني احتمال انا تمادى، اما كريتك انت عملت ولا جبتني معاك هو في محاوله وريتني، ولا انا استحسنت اللي انت عملته، يمكن نتبعك سيف. اما باش تعطيني دروس سورتو فور ديز ادولت والناس اللي عاشت معناها تجارب كبيره، ولذا باش تتدخل راك باش تفسد العلاقه اللي بيناتنا، صديق قريب خو عائله. فما حاجه اخرى سيد، تدخل في حكي في حياه العباد واختياراتهم، راه ساعات يكونوا من باب الانانيه. انت مستنفعه منك انا بحاجه، باش تدخل في حياتي وتقولي علاش تعمل لك هيك؟ علاش مثلا انت توا باش تمشي تعرس؟ خاطر انت مستنفعه مني راني، خاطر انا مثلا انا نعاون فيك. انت باش تنتقدني كان انا اليوم نعرس مثلا، ولا انا اليوم نعمل حاجه، انت باش قص عليك، ولا انت صديقتي الوحيده اللي كل يوم بجنبي. اذا كان انا باش نتربط بعبد اخر ما عادش هذاك، معناها مش كل التدخلات في صالح الانسان هذاك.
0: به به به لهنا لهنا لهنا فما شكون الدنيا توريه، الدنيا تعلموا انه يوصل ما يتدخلش في رغبات الناس، لكن يدرسها، لكن يتعمق فيها في مصدر الرغبات هذيك منين جيت. مثلا ناخذوا باب الهجره اللي ما حكيناش عليه، فما شكون يشوفها مفيده، فما شكون يشوفها غير نافعه لكل من هاجر. معناتها مش الناس كل تبدا سعيده انها تهاجر. العرس مثلا اللي حكينا عليه ينجم يكون حاجه جميله لكل الناس اللي توفر عندهم الامكانيات كما كنا نحكيه، لكن لكن لكن فما ناس ما عندهاش الامكانيات. شوف فما شكون يكتب لي مدام صفيه يقول لي نعرف شكون حضر عرس ولده بشورت جين مقطع واموره خايبه وهو لبس عليه، ونعرف شكون عمل حفله وعرس استدعى فيه الناس الكل واصرف فلوس الكل وما بقى له حتى فرنك. فما شكون يقول انا اصلا في باب الزواج كثرت ما تدخلوا فيه وشوفوا هذا وفي ذاك، يقول لك انا يا خويا انا ماذا بيا نجيب نهز بنتي نعرس لها، معناها فيسع فيسع كتبنا صديقه وبسلامه، خير ما معناها سمحني كركر صباتك وإجا واشرب وكول وبعد قطعني وريشني واحكي بالتفاصيل كل حتى كان انا صرفت.
1: شوف سيف الاختيارات اللي حكيتهم الكل، نبدا من الراجل اللي حضر بالجين بالشورت الجين ومقطع واللي عمل الزازه والكل. شوف فما حاجه اللي احنا نجهلوها، تعرف الناس اللي تحب تعيش على كيفها وتحقق رغباتها شكون هما؟ الناس اللي ما يخافوش على صورتهم في عينين الناس. انا نخرج مبدله مش مبدله، بتجين مقطع مش مقطع، خاطر انا ما يهمنيش في الناس، انا مرتاحه هكاكا. هذوكم ناس عندهم بيرسوناليتي صدقني، وراه ذاك الكل اللي يستخفوا بيهم عندهم شخصيه قويه، ما يهمهمش في صورتهم. والناس ساعات تعمل الزازه وما عندهمش فلوس ويعملوا باش يقولوا عليهم راهو لاباس عليهم كي عملوا العرس هكاكا. هذوكم الناس تحب تحافظ على الصوره نتاعهم. دونك في الرغبات والاختيارات بينك الناس اللي عاملين يلزمك تعمل هكاكا، يلزمك لا علاش؟ واه بنتك باش تعرس هي الاولانيه صديق في البلديه يقولوا الناس ودرشو. هذوكم الناس الكل باش يرضيوا المجتمع. كان جيك يكمل العرس وتشوفها اللي تخمم في الكريدي اللي عملته واللي متسلفه روبا واللي عامله لحلوطه، تشوفها نادمه نادمه نادمه وماهيش فرحانه بالعرس هذاك، وكلي جاب شورت وفرحان لولده هذاك. دونك صورتنا قدام الناس، يعيش مرتاح العبد اللي ما يمشيش مع القطيع اللي ينفرد يخرج عليهم. ودايوغ الناس ما تحبوهش راه اللي ما يتبعش الطقوس.
0: اي ظو ظو ظو النجم نسميوها ظواهر اجتماعيه، يعني سلوكيات تتغير. تتغير. شكرا لك، يعطيك الصحه مدام صفية. سعيد انك كنت معايا، بارك الله فيك. ناخذ مينا. مرحبا يا مينا.
2: اهلا بك
0: يا ستي. مرحبا بك. لا
2: يعيشك.
0: اهلا الغالي.
2: والله محليها والله مدام صفية تحيه. والله ايش باش نقول لك، انا الطبيعه نتاعي انا انا تبارك الله بنتي وبكنتي انا ماذا بيا حتى واحد لي يدخل في شؤوني
0: الخاصه. قداش عندك من سيب الساعه؟
2: عندي أربعة.
0: ربي يفضلهم لك. اي شكون القريب لك الساعه؟ شكون لك به مينا؟ قداش عندك صغيرات الساعه؟
2: انا عندي أربعة بنيات وليد.
0: ربي يفضلهم لك. به هات نبداو احنا، خلي الأربعة بنيات الساعه تنجيهم بالوحده بالوحده، هات تعطيني الوليد. كنت كيفاش عامله معاه؟
2: ما عامله كان الخير.
0: اي
2: باللي نحكي لك وشويه.
0: اي تتدخل في امورها؟ لا
2: والله لا ابدا. انا ساعه تلقاني مثلا هكا نارا مثلا حاجه بيه مثلا حاجه خايبه ولا عندي يتدخل. تلقاني هكا نتفرج. علاش؟ على خاطر انا ما نحبش شكون يتدخل في اموري الخاصه. امورها بيكم امورها، فهمت؟ لو مثلا بنتي مثلا جيت تقول لي يما هيك الحاجه وهيك الحاجه.
0: خلينا فيك انتك الساعه، خلينا فيك انتك. خلينا فيك انتك. كنتك قريبت لك في السكنه محذيك فوقك بعيد عليك شويه؟
2: فوق فوق
0: فوق. ربي يهنيهم. يعني انت ما عندكش حتى دخل شجيبوا وش عملوا؟ فرحوا بالقوي، فرحوا معناها ما دخلت في حد شيء، ما دخل في حد شيء.
2: والله حد شيء. هو بسم الله عليه وليدي متربي وهي متربيه الفوق من لازم، يدخل يسطحوا عليا يسلموا عليا.
0: ربي يفضلهم.
2: حتى في نلقى الكرهبه دخلت المشيه لا تلقاني ناخف ولا ندوسس ولا نشطل ولا نخبط. هو مساكن ما يخبي عليا شيء.
0: ايوه هذا مربط الفرس. بالنسبه تو لبنيتك،
2: بنيتي حتى بنيتي هكيكا ما نحبش نطيح القدر، نحب انا ونسيبيتي بالقدر. مثلا حتى مثلا في سوق
0: هما هو عندك راهو اكيد نسيب قريب. عندك نسيب قريب اقرب منهم الكل، تحبوا اكثر منهم الكل.
2: والله العظيم اللي صارها الاربعه بكل. واسمعني، وكيف محبه ولدي كيما محبه نسيبي. انا صريحه راني العباد الكل تعرفني. ما اسمعني ايجا نقول لك، ما نحبش نطيح القدر، نحب محليهم هكيك عايشين بالقدر. مثلا تقول لي انا بيت، قبلها قلت الراجل معناها قلت له مش البيت في دار بابا. تقول لي ايه؟ قلت له قال اسمع مش تجيني مش البيت برضا. ما تقلوش مثلا فهمتش كيفاش انا نحب نعلي معناها. هي هما متفاهمين، لكن انا نحب كيف تجيني معناها متفاهمه وراضيه، فهمت كيفاش؟ حتى كامل معناها الحاجه السمحة معناها ولديه. حتى مع حد حتى مثلا مثلا مثلا انا مثلا نحب نبيع حاجه. مثلا يجي شكون مش من بناتي ولا من نسيبي، مثلا نسمع ايش يبيعها في هيك الحاجه. مثلا حويزه، اي تجيب لك الاقرب حاجه حويزه. مثلا خممت ايش نبيعها انا. سمعوا من البعيد، ما تدخلش في شؤوني. ما لا لو تخسرها كان تدخل منها، كانت تستغل منها، تحمل منها زيتها، فهمت كيفاش يا سيفا؟ انا ما نتدخلش فيك، انت ما تدخلش في اموري. او كي تبيع نتاعي كيف هي. راني والله مش نشكر لك في روحي، راني نقدر، راني معناها نرحب. هيك الحاجه اموري.
0: تو مثلا انا حكيت مدام مينا على الأضحية من جملة الأشياء، يعني حكينا على برشا حاجات، قلنا فما شكون يحب يسافر، فما شكون يحب يحج، فما شكون يحب يعمل عرس بالزازة، فما شكون يحب يعمل عرس أكثر من الزازة، فما شكون يحب كيكة كتب نصديق في بلدية، فكل إنسان حر في حياته. قلنا فما إنسان يشوف حاجة كبيرة وبالنسبة لك أنت تكون حاجة تافهة وتنجم تستغنى عليها. يعني تو احنا هيت نحكيه في العيد، تو احنا بريود إن شاء الله عيد مبارك على الناس الكل. يعني تتدخل في نسيبك شريو ما شريوش الأضحية، علاش ما شريوش يشريو ولا ليه وإلا ليه الحقيقة؟
2: لا لا لا لا لا لا والله لا. أمورهم
0: جملة
2: أمورهم بالعكس هنا مثلا واحد ما مثلا مهام مثلا ما ضحاش مثلا انا مثلا معناها انا نعطي
0: تعاون
2: ليش علاش ولا كيفاش ولا ليه ولا علاش ما مثلا ما اكدتش عليه علاش ما شريتش علاش بلاش قدام غيرك ابدا ابدا ابدا ولا نجرح هما ولا غيرهم اللي يقدر تحب تعطي اعطي اعطي اعطي اعطاك ربي اعطي عين اما باش تقول علاش ولا كيفاش ابدا يا سيدي.
0: واضح واضح. يعطيك الصحة مينا. شكرا ليك. يعطيك الصحة بارك الله فيك. مازلنا مع المكالمات الهاتفية. نخرج فصل غنائي. شيت انت تعبتك الليلة. يلا.

0: بس الحط نشوك شيرين عبد الوهاب. الحقيقة الغنية هذه بس الحط نشوك والغنية اللي خرجت توا اللي تقريبا اكتسحت الميديا الكل تباعا تباعا. كنا في الإذاعة الوطنية التونسية في الحصة هذه بالذات، يعني أول ما هبطت الغنية أغنية بس الحضن شوك، بعدها تقريبا بأربع أيام جت أغنية تباعا تباعا، وكان الحكم أنه تباعا تباعا هي أقل جمال، أقل سلطين، أقل جو موسيقي من أغنية الحضن شوك. يعني الحضن شوك شفناه في البداية خرجت وخذت رواج كبير برشا. شوف القوة فين، راهو في التايمينج، يعني في التوقيت متاع خروج الأغنية. جيت تباعا تباعا نشوفوا أنه الذوق العام تبدل، الذوق العام تغير، الناس وليت ما عادش تحب تسمع أغنية طويلة، تحب تسمع أغنية قصيرة، وتحب تسمع أكثر الفنان شوية موسيقى. هك عليش الأغنية الثانية بيمضى طبعا عزيز الشافعي، ممكن أنا حبيت نمشي للنغم آخر جديد ذكروا لسماعها إن شاء الله، إذا كان لقيت فرصة تونعديه سيناء في مساحات أخرى. نانسي عجرم أيضا أنت جديد مع عزيز الشافعي، كان لقينا فرصة أيضا نعديوه، باعتبار أنه باش نمشيو شوية تونسي، الركن اللي فيه حنين فيه نوستالجيا للأغاني التونسية. اخترت لكم باقة تقريبا فيها أربع أغاني، باش نسمعوا الجاموسي، باش نسمعوا مصطفى الشرفي، باش نسمعوا الناريمين، وأيضا مشينا لحويجة عتيق بصوت زهيرة سالم. توا شوية شوية ناخذوا اخر مكالمه هاتفيه، من بعد باش نحكيو على ورده الجزائريه. نعاود نذكر بموضوع قلنا احترام رغبات الغير، عدم التدخل في شؤون الغير. قلنا انه الحياه لازم انه تعلمنا انه الشيء اللي نجم يكون غير مهم ليك انت يكون مهم لغيرك، اللي تشوفه انت اساسي ايضا في حياتك ينجم يكون غير اساسي لغيرك، اللي تشوف انت عنده قيمه في حياتك ينجم يكون عند غيرك ينجم يتخلى عليه. اللي يحب يسافر ينجم يسافر، اللي يحب يعمل أضحية ومقدوره يعمل، اللي ظروفه لا تسمح من الجمش، اللي يحب كل يوم يمشي ويتفرهد ويطلع للجبل ويعوم وعايش حياته، هو حر يعيش حياته ما دام ما أذاش غيره. يعني الحياة راهي كل إنسان يحب يعيش حياته كيما هو يحب، فما شكون قادر انه يعيش الحياه بكل تفاصيلها، فما شكون اللي شويه شويه. كل انسان كيفاش يشوف السعاده نتاعو، كل انسان كيفاش يشوف فرحته، كل انسان كيفاش يشوف عمق الدنيا نتاعو. يعني كل انسان وعقله ايضا. احنا عندنا مثل يقول لك اللي يشتي شهوه يديرها في عشيه، فما شكون اللي يحب المثل هذا، فما شكون اللي افرحوا امرحوا لكن في حدود المعقول. المعقول انك انت ما تصرفش، انك انت ما تبذرش، انك انت تعيش نورمال، والمفروض انك تعيش حياتك بالشيء اللي يخليك انت سعيد. كل انسان يعرف شنو الاشياء اللي تخليه فرحان. يعني وعي الانسان وجوهر الانسان وادراك الانسان مش كما وعي انسان اخر. يعني كل انسان واموره الداخليه، كل انسان يرتب العلاقه نتاعه مع روحه بالطريقه اللي راها هي احلوه. يعني الحكم على الناس هو اسهل اشكال التفكير، لكن فهمهم هو ارقى اشكال الحكمه. يعني هو الرقي الحقيقي انك ترى الاختلاف امتداد واتساع، انك تخلي الاخرين حقهم انهم يفرحوا، انهم يمرحوا، انهم يعيشوا حياتهم، انهم يتفرهدوا بالطريقه اللي توفر لهم السعاده. الفرحه راهي متعه، الفرحه راهي الدنيا كل. مش معناه كل واحد عنده كونت وحده في الدنيا، لا، السعاده انك تعيش سعيد بالفعل. الحياه هي تجربه ذاتيه، ونحن مدعوون ان نعيشها بالنحو اللي احنا نحبوه بطريقتنا احنا، كل انسان واختياراته في الحياه. ناخذ معنا منوبيه، مرحبا بك.
1: صباح النور.
0: ان شاء الله ما طولتش يا منوبيه. ويا
1: لا لا فيت. خليك انت تطول وانا ما نطولش كما طولت انت.
0: مرحبا بك.
1: ايوا ختام مساج مشكل ختام دي بابا.
0: مرحبا بك لالا.
1: تحيه لك، تحيه كل مستمعين وقائد الرحله.
0: قائده الرحله اخت فيت الحسن.
1: قائده الرحله ولا مرحبا بك، يعطيك الصحه على كل حال.
0: ايوا
1: مونستنا.
0: مونستنا ديما.
1: ايوا. بالنسبه للتدخلات عندنا في طبيعتنا عندنا ذي. ماشي الواحد باش يكذب على روح. يتدخل. حتى كي يخش لدار شبيه البنك هذاك ثم شبيه ريدو هذاك كيكيك. كي ما عملتيش الديكورة عندنا في طبيعنا. انا بدي نتكلف على برشا حاجات.
0: ايوا.
1: كلف. عندي الكلوف. عندي الكلوف. اما في عيلتي يعني مثلا كنايني واولادي وبناتي معناها شبه الحاجه هذيك في البلاصه هذيك علاش ما تجيش البلاصه هذيك عندي ثم اللي ياخذ بخاطر يقول لي ما نساش نبدلها وثم انا طب معناها اللي عندي كلام نقوله معناها نحب نقولهم نحب نعمل حاجه ما احسن تعجبنيش حاجه نحب نغيرها نقول لهم راهي عملوا هكا وهكا تغير تجي احلى احنا تو ساكنه في مستير انايا عندي عماره قدامي العشاش يمشي ويجي وقدام العماره مش نظيف قلت له انا انت تمشي وتجي وحاطينك على عشاش تخفي شهري علاش ما تنظفش قدام العماره
0: اي هو اي
1: اي مازالت هي مازالت محسوب ماشي كامل يعس فوق مولا الدار قال لي نسكن عنده قال لي من وبيش مدخلك قلت له لا دخن ولاش كل يوم يفرح ولاش العساس كل يوم يفرح ردك العمارة طلق خبرت المولى الدار قلت له بربي يعطيني رايك اما خير تو ولا قبل قال لي والله يعطيك الصحة منوي تو هاي الحجاب تكون فعنا مثلا مولى الدار حط جزرية قدام الباب حشاك تاع الموبالة مش باهي جزرية ما هي خايبة يعني قلت له هنا علاش تحط فيها قدام الدار قلت له الناس تحط فازة تاع ورد تحط زير فيه وردة حاطي قلت لك جزيرة كيكاكا لو انت الدار منظمة ومقدودة وفيلة وكل شيء حاط لي جزرية قالي والله منه بيه قلت الحق عطني هز هزها بس قلت له هكاك صحيت بخير الحي يبدا نضيها فاش تقول في نارتك فاش تقول تقول في الحاجات هذه معناها باش نتكون في العبد مثلا تو انا عرست اربع عروسات تبارك الله لاولادي فهمت؟
0: ربي يفضلهم لك
1: عايش عرس ولدي الاول الله يرحمه عملته له في الصاله
0: الله يرحمه وينعم
1: عرس ولدي الثاني عملته له قدام الباب عشان شنو قلت لهم هذاك هو اللازم انا هكا نحب هكا قلت نعطيه نخسر مليون في الصاله نمشي نعطيه ولا يمشي يصيب بيه ويعدي بيه شهر العسل بنتي كي جات تتعرس باش تاخذ في الذهب مشيت هي ورجلها وحدهم خلو جو عماتها ترى نشوفوا الساغة قلت لهم هزة رجلها راه وحده دخلكم مش فيا خذيتها ذوق 9 ذوق 18 بلا كيور هذيك حاجة تخصني أنا ما نحبش حتى واحد يدبر علي يمشي كان برأي أنا هذه هي من نوية يمشي كان برأي أنا أما الكلوف نكون الحاجات الباهية نحب نكون في الحاجات الباهية تو قدام داري في بستير طلقك العمارة طلق ما خليتش حتى جزدرية فهم على جيت الاسكن الكل يحط له جزدرية قدام الباب الكاميون كي يجي نقول اطلع الكل يا بنتي طلع الكل حتى كرسي قدام الباب طلع الكل نظفت على الحوم حسب رايك ريت كيفاش
0: اي شكرا لك
1: يعطيك
0: الصحه شكرا لك مدام منوبي شكرا لكم هكا نجيو نهاية موضوع النقاش ندخلوا في المحور الثاني محور الأنغام وأنغام الليلة اخترنا باش نحكيوا على وردة الجزائرية نخرجوا فاصل غنائي ثم نعود الحديث عن وردة الجزائرية ديفا الوطن العربي طبعا كي نقول وردة برشا حديث يتقال يعني بدايتها وانطلاقتها كانت تقريبا تونسية 100% طبعا تأثر بالمدرسة التونسية وفي البداية الباجي السرداحي ومحمد الجاموسي والسادة قطرية والرستورانت تام تو نحكيو شوية بأكثر تفاصيل على وردة الجزائرية ديفا الوطن العربي.

الحقيقة ما كنتش أتوقع الأغنية باش نلقاها. طمني كارول سماحة طبعا مضى عزيز الشافعي. يعني أنا ديما نقول كارول الحقيقة يعني صوتها خذ برشا شهادات، يعني من أجمل الأصوات اللي تغني لايف، مبدعة مثقفة موجهة الحقيقة، صوتية حلوة برشا مشرفة نجم نقولوا. تغني فرنسي تغني انجليزي تغني تركي، من الجميل انه الحقيقة عندنا كارول سماحة يعني من قبل ماذا بيا تغني من الحان عزيز الشافعي. الحقيقة البداية مشي ولا بد فترة كانت شاتني الرأي يعني متوسط نوعية اللحن متوسطة، لكن مساحة الصوت جميلة برشا. وكنا تقريبا نشترك أنه ساعات تخرجنا خارجة في أغانيها تنسينا في تجربة أخرى، وإن شاء الله نشوف لها أغاني تكون أنجح وتكون أبن وتكون أكثر فينا. طبعا في خضم هذا الكل فما برشا برشا موجات موسيقية جديدة وتغير جذري تقريبا في الأشكال والأنماط الموسيقية المطلوبة نوعا ما. بين ظفرين نرجع لي ديفا الوطن العربي قلبي في كارول سماحة طبعا، وردة الجزائرية. باش نقول مرة بركة وردة الجزائرية سنين هي الذكرى تقريبا، ذكرى ديما نقول ذكرى حلوة لكن ذكرى مؤلمة. ذكرى حلوة انه عشنا مع صوتها، ذكرى مؤلمة انه هي توفيت نهار 17 مايو 2012 تقريبا، فما 14 سنة على وفاة ديفا الوطن العربي وردة الجزائرية مواليد 22 جويلية 39. وردة الجزائرية وردة فتوكي الملقبة بوردة الجزائرية تقريبا من الفنانات العربيات اللي في كل أنحاء العالم العربي يحبوها. البو ديري الأم اللبنانية، العائلة معناها منا ومن غادي، يعني ديري ولبناني بيروت الجزائر، وأيضا قضت فترة طويلة برشا في تونس. وردة بدأت الحياة نتاعها الفنية في باريس، هذا متفق عليه. يعني كانت تغني في ريستورون بوها، ريستورون تام تام نتاع الحاج الفتوكي. كانت تقدم أغاني كالفنانين المشهورين غني أم كلثوم إسمهان، هذاك الجو نتاعها. حتى خرجوا العائلة نتاعها من فرنسا عام 1956، وبوها مناضل كبير برشا ومعروف، والعائلة مشيت لبنان في البداية وقعدت غادي مع الأهل نتاعها في الحمراء، بلاصة الحمراء اسمها. وأنا مشيت لها البلاصة هذه ومشيت لمصر في عام 1960، يعني تقريبا عديت 4 سنين في لبنان وبعد عام 60 مشيت لمصر وغادي قدموها. لكن سبق المرحلة هذه كل أن وجود صادق ثريا ومحمد الجاموسي في فرنسا وعاونوها بالقديم، يعني كان تكوينها 100% تونسي، لأنه يعني التونس كانوا عايشين في باريس، عايشين في يمشيوا للحاج الفتوكي، والريستورون هذا متاع والد ورد الزهري كان قبلة لكل الفنانين وخاصة التونس. بون عام 60 مشيت لمصر وتقدمت من خلال المنتج والمخرج حلمي رافلة اللي قدمها للسينما صوت ووجه جديد فيلم ألمض وعبد الحمولي، كان هذا عام 1962، وطلب منها أنه تشارك في أوبريت وطنية. يعني وردة الجزائرية على المستوى الموسيقي مكونة تكوين كبير برشا، يعني وحتى على مستوى العطاء نتاعها كانت تمشي وتقص. يعني نتذكروا انه تقريبا غابت على المشهد الفني 10 سنين حتى العام 72، يعني من 62 ل 72 72 تاريخ تلاقها طبعا الاوليني، وكانت تغني في اغاني عاطفيه قصت. ومشيت في الاغاني الوطنيه تقريبا ورده كي نقولوا اكثر من 300 اغنيه، مش يسال محمد عبد الوهاب يلحن الورده الجزائريه تقريبا على امتداد 7 سنوات كل لحن جميل الا ويعطيه ورده الجزائريه. نهار العام 72 ورده بتعمل البومات غنائيه كبيره برشا، تنفصل على زوجها بالتراضي، تمشي للقاهرة وتنطلق المسيرة متاعها وتتزوج الموسيقار المصري الراحل، ركزوا معايا، بلي خمدي. طبعا رحلة كبيرة مع بلي خمدي استمرت حتى العام 79، يعني رحلة طويلة فنية وعاطفية أيضا، رغم أنها غنيت أوقاتي بتحلو من الحان سيد مكاوي
اللي عام 79 وقتها كنا نشوفه في الاغنيه هذه. انا الحقيقه معناها وقتها عمري بضع سنوات، يعني 79 عمري 6 سنين نحبي، لكن في الـ في الـ في الـ في فتره الشباب نتاعي وكنا عشنا الجو نتاع محمد عبد الوهاب وصلاح الشرنوبي وبتونس بيك و الحقيقه برشا اغاني. باهي خلينا نرجعوا الحياه المهنيه والانماط الموسيقيه اللي عاشتها ورده الجزائريه. يعني الفنانه ورده الجزائريه كانت لعبد الوهاب والبليغ ومحمد الموجي وكذا، مشيت للشرنوبيات كيما حرمت حبك بتونس بيك يا خساره، بعد جاتك المشاكل الصحيه اللي خلتها تبعد. لكن ورده الجزائريه رجعت مره لبنان، يعني رجعت مره لبنان، هذا كان عام 2005، وبعد عودة المرة الثانية عام 2008 ما نجمتش تواصل أنها تعيش غادي. هيت نرجع لبداية الستينات اللي ما كانتش ناجحة 100%. طبعا ممكن أشياء العائلية تخلي الفنان ما يمشيش الناحية اللي هو يحبها، كيما يعيش قصة حب حتى وكان تكون صادقة، ثم ينجم يعيش قصة حب أخرى. كنا نحكيه على قصتها مع بليغ حمدي، قصة يعني هوليودية، يعني حب كبير برشا وشفنا من خلاله برشا أغاني، لكن فما مشاكل في البدايات. يعني بو وردة الجزائرية ما كانش يحب بنته ترتبط ب من هو من الوسط الفني. وردة اسمها الحقيقة اقترن بليغ حمدي، نحبه ولا نكره، يعني فتاة في العشرينات حبها وما نجحش أنه ينساها ايضا، يعني اثرت فيه بالكدا. 72 نرجع انه ورده تلقت وتزوجت والتقت مع بليغ حمدي وبدات تخدم في اغاني جديده وبدات تعمل في اشياء جديده وغنيت اجمل اغانيها بامضاء بليغ حمدي، العيون السود، خليك هنا وغيرها. الحقيقه زواج تقريبا دام 6 سنين قبل ما ينفصلوا عام 2012. يعني ورده الجزائريه صحيح تحصلت على برشا تكريمات، لكن جات الدنيا مش هي طبعا. وبرحيل ورده الجزائريه انا اقول تقريبا خسرت الساحه العربيه الفنيه، صوت من ابرز الاصوات العربيه، صوت من اجمل ما فما، صوت عشنا معاه طبعا كانت تزاحمها بشده مايده حناوي، صارت برشا مشاكل ايضا زحمتها شويه شويه شويه مش برشا عفاف راضي، شويه شويه ايضا سميره سعيد، لكن ديما تبقى حتى القصص اللي كتبها واللي لحنها بليغ حمدي واللي قدمها لميادة الحناوي، ما نحبش ننقص بالكل من رصيد ميادة الحناوي والاعمال الفنيه اللي قدمها بليغ الميادة الحناوي. هذه قراءه بليغ لصوت ورده وقراءه عبد الوهاب لصوت ورده مش كيف كيف، كل واحد والقراءه نتاعو، لكن بليغ كان مثمر في علاقته بميادة الحناوي. نعاود نذكر انه محمد عبد الوهاب هو اللي اكتشف ميادة الحناوي، هو اللي انه يجيبها لمصر، هو اللي استخدمها لمصر لكن ما قدم لها حتى لحن. طبعا عرفت الانتشار ميادة عن طريق بليغ حمدي، عن طريق ايضا الصنباطي، عن طريق عديد الملحنين، لكن نجاح ميادة 100% بامضاء بليغ حمدي هذا اللي اثر نوعا ما على العلاقه. ولو انه كل الاغاني اللي قدمتها ميادة هي رسائل نصيه لحنيه بامضاء بليغ حمدي، رسائل إلى وردة الجزائرية ديفا الوطن العربي.

الجزائرية إلى الركن التونسي، الأغنية التونسي. إيش نحكي شوية على رضا القلعي أمير الكمان، على الدوام الكمانجة والكمان الآلة الوترية اللي بديت في القرن 16، واللي بديت في البداية متاعها بالموسيقى الكلاسيكية واللي فيها سحر للأسماع شيء كبير برشا. نحكي شوية على بروز الفنان رضا القلعي. يعني القلعي بيئة الحقيقة فنية بامتياز، ملي هو كان صغير يحب الموسيقى. طبعا ولد سيدي علالة القلعي الحرفي والحريري، عم علالة حط ولده رضا في بلاصة حلوة برشا، يعني دكان عبد العزيز جميل وسط البلاد، وغادي يتعلم الموسيقى. ما اكتفاش أمير كمانجة أنه خدم في الدكان هذا فقط، لكن اكتفى ما اكتفاش بهذا بركة، لكن مشى أبعد من هذا أنه يتعلم كل أنماط الموسيقية. وقتها كان متأثر بألبومات السيدة أم كلثوم، وانفتح على الموسيقى الغربية واتجه نحو التحديث. طبعا عام 45 الأستاذ الإيطالي ستروانو، يعني لهني كي نحكي على سوترانو نقول انه الالات الوتريه اللي تعلمها رضا القلعي كانت يعني غزيره وغزيره جدا. اول مره وقف على المسرح كان عمره 16 سنه عام 47، واعزف منفردا على اله الكمانجا واخذ الاعجاب الكل. طبعا فرقه المنار، وعام 1948 فرقه فتحي خيري كانت هي اللي ضاربه، عمل هو فرقة روحه وحط فيها أبرز الموجودين الآلات الغربية كما سيدي البشير جوهر، الهادي الصنهاجي، ومحمود القلعي. يعني قدم تقريبا كل الأعمال الموسيقية، اكتشف برشا مطربين وبرشا مطربات. وكي نقولوا فرقة المنار، ونقولوا فرقة نجوم المنار، نقولوا الكبارات اللي خدموا في الموسيقى التونسية. الحديث الحقيقة طويل على رضا القلعي، جست أنا باش نخليكم تعيشوا شوية شوية من الأغاني اللي قلناها. يا مسافر نعطيك برية، قبرها بالك تنساني، محمد الجاموسي، لفهم لحبي عف نورهان، هذه كلها أغاني من النوستالجيا. طبعا درار طربية، دخلني زهير السالم، يا ليالي، أشو، قبلهم الكل رضا القلعي في أجمل ما عزف رضا القلعي.

حبيب الفارق حبيبك عمره يعدين كايد الفرقة علي صعيبة فرقة علي صعيبة وعذاب فيها بزايد والحب أكبر مصيبة

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: الثانية فجرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، يتخذ جملة من الاجراءات من اهمها الابقاء على نفس اسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط والاسراع بتكوين مخزونات من الاسمدة لتغطية حاجيات الموسم المقبل مع المحافظة على نفس الاسعار الحالية للاسمدة. إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس وفق ما أعلنت وزارة الصحة. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وفق ما أعلنت عنه وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية. في العالم، إيران تعلن التواصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني تتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب التعزيزات العسكرية الأمريكية من المنطقة وفتح مضيق هرمز مع تأجيل بحث القضايا

0: النووية الشائكة خلال 30 أو 60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يجري حاليا بحث الجوانب النهائية ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إنهاء الحرب، وأنه سيتم قريبا الإعلان عن تفاصيل الاتفاق. مصادر إعلامية إسرائيلية تكشف عن أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يحاول التوصل لاتفاق مع إيران بأي ثمن، ويمارس ضغوطا هائلة على الرئيس ترامب لعدم استئناف الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسوا.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
5: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

هذه هي زوية رسالة مضى يرحمها ويلعما. هذا نغم من الأرشيف، يعني نغم من نجم أقول يعني من قاع الخابية بمضى زوية رسالة. تقريبا غنيت 4 أغاني شرقية، برشا مطربين ومطربات تتوانسة على غير السيدة عليا، أيضا سوليف نعمة، أيضا سيد أحمد حمزة، برشا مطربين يعني مشيوا المنحة هذه الأغاني الشرقية ونجحوا نجاح كبير. طبعا الصوت هو كل شيء، وربيع الأغنية التونسية حسرة. إن شاء الله نعود نشوفوا أمجاد الأغنية التونسية والانتشار هذا الكلاسيكي بين ظفرين، الدسم بين ظفرين، لكن اللي يحمل فتياته مطربين وجيل كامل عشنا مع أغانيه وسيبقى خالد أبد الظهر. طبعا كيغيب الفنان يخلي الأثر الجيد ويخلي للمستمعين متاعه ولمتابعيه الأثر الطيب أيضا، وتبقى أغانيهم تمتد حتى بعد رحيله. هذا اللي شفناه وإذا نشوفه فيه يعني. وأنا باش نحكي شوي على وردة الجزائرية قبيلة، دخلت برشا برشا في حكايات يعني. هذا دليل آخر على أنه كل فنان نحبوه أكيد ماذا بينا نعطيه حق قدره، وقد ما نحكيه على الفنانين اللي عشنا معهم واللي كانوا جزء من حياتنا. نقول ديما شوية تحياتي لخويا محمد كامل البغارمي رمزي الجرون، أيضا أختنا مريم حمدي، أخونا جمال جميل، أيضا سعد مروة، فوزية تريكي من قليبيا، أختنا مليكة شمام، مدام محجوبي، أيضا عبد العزيز حمدي، فاضل الهمامي، لبنى ترودي، كابتن خالد، مدام صفية، مدام النوبية، هدى دريدي، بشير عفيف وعواطف روين من باليرمو، رتيبة محمد سليم. الحقيقة الأسماء كثيرة وكثيرة جدا، أيضا مدام سلوى بالهيدي، وريدة السعدوني. شكرا لكم الكل. قبل النغم الأخراني في قصة اليوم، هي قصة الأمس وقصة اليوم، طبعا الحديث طويل جدا عن قصة الأمس، حكاية الشاعر أحمد فتحي بإمضاء رياض الصنباتي. قصة الأمس لحن رياض الصنباتي، غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. نرجع بكم للتاريخ، كانت عام 1959 ويسميها محمد رضوان قصيدة القصائد، يعني اختار الزمان وذائقة المستمعين لتكون معادل لاسم أحمد فتحي ترتبط به، ودل على شعرية تعتبر من أجمل ما قدم، وهي تعبير أيضا عن كبرياء وعن اعتداده بنفسه وعن تعاليه عن كل إغراء. في المقدمة بتاع الكتاب يقول الشاعر فاروق شوشة، نرجع لكم على قصة الأمس، عند حكاية طويلة برشا، احنا نمشيو على الأغاني لكن ما نعرفوش القصص متاعها، قصة حياة أحمد فتحي العاطفية، التجربة اللي زلزلته من العمائق، اللي سبغت حياته بعدها بطابع نجم نقول تراجيدي. يعني تزوج أحمد فتحي من امرأة إنجليزية، جاب منها زوز صغيرات، بعد شوية قالت نحب نطلق، ما قبلش، مشيت لندن خذيت معها الصغيرات الزوز، وما نجمش هو أنه يستردهم بكل السبل وبكل المحاولات. ساءت الحالة متاعه وتدهورت حالته النفسية، مشى الأشياء أخرى باش ينسى، وكان يبيع في القصائد متاعه بثمن بخس. ووقتها فما شكون أعرف واستضافه وجاب له اللي مستحقات متاعه، لكن يقولوا أنه خذ منه القصائد متاعه. خدمة أم كلثوم، عملت أم كلثوم برشا حاجات، وفي الآخر مشيت لقصة الشاعر هذا وقرأت القصيدة متاعه وقررت فورا غنائها. تقول كلمة القصيدة: أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي، أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي، أنت الذي بدأ الملامة والصدود وخان حبي، فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي لا لن يلبي، كنت لي أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا أملي، حين غنيتك لحن الغزل بين أفراح الغرام الأولي، وكنت عيني وعلى نورها لاحت أزاهير الصبا والفتون، وكنت روحي هام في سرها قلبي ولم تدرك مداه الظنون. قصيدة الحقيقة حلوة، وللتوثيق باش ندقوا الكلام هذا السابق عن الشاعر، اختلفت برشا قصص عن زواجه وعن الخدمة متاعه. نرجع للتاريخ، يقول مولود عام 1913 قرية من قرى محافظة الشرقية تتسمى كفر الحمام، أسرة جهة مصر
وألقت برحالها على أرض المحروسة، جيت من أحد بطون الجزيرة العربية اللي خدموا الزراعة واللي حولوا الأرض الجدباء إلى جنة فيحاء. كان الشيخ إبراهيم، يعني هيت نحكي بشوية بشوية، يعني القرية هذه عاش فيها والد أحمد فتحي والشيخ إبراهيم سليمان، أنا أبوه، والشيخ هذا كان ينظم الشعر وكان ملهم عام 1919 تقريبا من أبرز الشعراء وقتها، وقاد برشا مظاهرات في الإسكندرية، وكان يخدم وقت الشيخ للمعهد الديني، ووطني شريف. وعلى الرغم من ميلاد فتحي أحمد فتحي بالقرية، لأنه ما عاش فيها بالكدا، في الإسكندرية التحق بالمدارس والمرحلة الثانوية، وماتت أمه في عمره 10 سنين، وبعدها شوية لقى روحه يتيم بلا أب أيضا، وتعثر في الدراسة وهجر الدراسة ونظم الشعر وصراع مبكر مع الحياة. كان أحمد فتحي ممشوق القوام بهي الطلعة، ورث على أبوه الوسامة متاعه وزرقة العينين متاعه، ورث عليه زيدا أيضا ملكة الشعر، وكان الشعر سرعان ما انتحى منحى غير سوي في بكريات العمر، ما نزل كيبدأ خذ طريق آخر، حالة نفسية وما خذش شهادة الكفاءة رغم بساطة الحصول عليها. حاول خاله أنه يتكفل بالرعاية متاعه وما لقاش حتى جدوى، جهود الكل ذهبت هباء. التحق بمدرسة الصنع، مشي خدم صانع، وعام 1930 جاته فرصة أنه يكون موظف في جمرك الإسكندرية، وبعد مشي كمل شوية قراية متاعه متاع الصناعة ولا يدرس في الصنائع في السويس، وبعد اتصل بجماعة الأدب في القاهرة وراسل مجلة أبولو اللي كان وقتها يصدرها الشاعر أحمد زكي أبو شادي. في الفترة هذيك وطت أحمد فتحي دعم العلاقة متاعه بالعديد من الأدباء والشعراء في العاصمة، ولا يرتدك المنتديات والجلسات والمعارك الفكرية وضراوة المعارك الفكرية وقتها والمقالات، ويهاجموا في برشا ناس من جملتهم عباس العقاد، وقالوا كيفاش أنت تنظر في شعر السابقين. ونرجع القصيدة الرائعة يعني الكرنك اللي غناها عبد الوهاب، يعني خليت له مجد كبير برشا عالي في سماء الشعر. من الجدير موعد الشعراء أحمد فتحي لقب بشاعر الكرنك، وهذا حفزه على الكتابة الثانية لعبد الوهاب، أم كلثوم، نداء الغروب، ووادي الملوك، والحقيقة برشا أشياء. أحمد فتحي قدم برشا قصائد بالفصحى والعامية برشا مطربين، ما فما حتى قصيدة نجم تقف إلى جنب الكرنك سوى قصيدة قصة الأمس اللي غنتها أم كلثوم واللي لحنها رياض السنباطي. هكا نقول لكم تصبح على خير، شكرا ليك فتح حمدي، شكرا لكم، أحلى ورق فاتن حسني. فاتن حسني ما عادش باش نسيه الحسني. شكرا لك فاتن مره اخرى في الاخراج، شكرا لكم انتم احلى ورق مستمعين مستمع الاذاعه الوطنيه التونسيه، تصبح على خير.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام الثالثة فجرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، يتخذ جملة من الإجراءات من أهمها الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط والإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لتغطية حاجيات الموسم المقبل مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 على امتداد اليوم الأحد بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبحسب بلاغ شركة النقل بتونس سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. وأشارت الشركة إلى أن سناف الجولان العادي لهذا الخط سيكون مع أولى سفرات يوم غد الاثنين. كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير حددت ب 2000 مليون دينار، وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة تتراوح بين 400 و500 مليون دينار وفق تصريحات وزير البيئة لحبيب عبيد. الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. في العالم، إيران تعلن التواصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني تتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب التعزيزات العسكرية الأمريكية من المنطقة وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي مع تأجيل بحث القضايا النووية الشائكة خلال 30 أو 60 يوماً. نحو 20 قتيلا وأكثر من 30 جريحا في 40 هجوما شنه جيش الاحتلال جنوب وشرق لبنان أمس ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من أبريل الماضي.

0: جهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به في الهجوم المسلح قرب البيت الأبيض متأثرا بإصابته. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ عبد اللطيف المشري آيات بينات من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا

شهيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي

أحسن الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم.

فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل ما

النار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

إلى الحق. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ عبد اللطيف المشري آيات بينات من سورة يونس. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.

الذكريات تزخر وتعج بأطياف الوقت الميت، وكل لحظة نعيشها لا تلبث أن تتحول إلى ذكرى تثوي في مقبرة الأيام. والعالم كالبحر من السراب، يموج به أديم الأرض بما رحبت، ثم لا تملأ أمواجه ملعقة. والحقيقة في كل شيء لا تزال تفنى متى ولدت، وتفر من تحليل إلى تركيب، ومن تركيب إلى تحليل، لأن شعور أهل الزمن بالزمن لا يحتمل المعنى الخالد، وإلا فأين كل ما صبته الشمس والكواكب من نيرانها، وما أخرجته فصول الأرض من وشيها وألوانها، وما هتفت به الطير من أغاريدها وألحانها، وأين ما صح وما فسد، وما صدق أو كذب، وأين ما ضر وما نفع، وما علا أو نزل. في كل لحظة تمتلئ هذه الدنيا لتفرغ، ثم تفرغ لتمتلئ، وماضيها ومستقبلها مطرقتان يمر بينهما كل موجود لتحطيمه. ليس بيننا وبين الوقت غير الذكريات، نظل ننشدها ونستعيدها حتى لو كانت مليئة بالهموم والأحزان. وهموم الدنيا وأحزانها لا يخلو منها أحد، وهي تخرج من النعيم كما تخرج من البؤس، فأيهما إذن هو الكذب في نفسه؟ اللحظة التي ولدت ثم صارت ذكرى، أم اللحظة التي ما تزال في ظهر الغيب ولم يحن موعد ولادتها لتصير هي الأخرى في ركام الذكريات؟ الحواس زائغة متراجعة مقلوبة، وهذا هو نظامها ونسقها واستواؤها. فليس من أحد في هذا الكون الموجود إلا وهو ناظر إلى كون غير موجود. ولعل الدكتور الشاعر الأستاذ مصطفى الكيلاني من المفكرين الذين شغلهم ولا زال يشغلهم تحرك الوقت، ويشدهم انطفاء بوارق الأيام في رحلة الزمن الزاحف نحو تجاويف العدم، فلا يتردد في التلفت إليها ومحاولة استعادتها، ويتوسل إلى ذلك بحنينه الجارف إليها ورصيده اللغوي المبهر وأسلوبه الشعري الساطع وقدرته الفذة على صياغة الكلمات، حتى أنه استطاع إقناعنا بقيمة تلك الأويقات وإسهامها في تشكيل نفسية الشاعر. يقول: فرح معلق في آخر السطر. شعر مصطفى الكيلاني. الريح التي كانت تلقي شباكها الحريرية على السطوح هي الآن آخر صدى لجرس قديم. يصاعد الليل والذئاب ظلال تنتشر في أعالي الجبال، ثلج وعام يهترئ. استيقظ قبل فوات الريح الأخيرة، لا أحد في هذا الكون يستطيع أن يدرك حقيقة ما يحدث الآن إلا أنت، وتسأل عن زمن الأعشاش خربها طاعون الزمن المستعاد. تسأل الطير في البراري عن أشرطة الفلفل المشمس وضفائر الثوم المعلقة في شرفات الأزقة العتيقة، عن دم الخروف الذبيح صبيحة يوم العيد، عن بقايا لعبة مهشمة، عن كرمة تلاشت، عن سنونوة مضت في آخر عشي، عن زغب الفراخ الميتة. يسألك الصدى الهالك فيك، يتثاءب فيك البياض لتجثو أمام تمثال الطفل الذي كان. هذا أنت حبيس غبطة لن تكون، الاسم لا يدل عليك، والجسد خارطة جديدة للاستهلاك،
والروح عربة معطلة، والرغبة سرطان آخر الحروب، والدهشة طوفان آخر الحروف. عن اسمك يسألك الوجه الطيفي في المرآة، فتنتظر انطفاء الريح فيك، لكن الحكمة بياض آخر للمعنى. قبالة المرآة التي هي وجهك، لحظة يرتمي الموج منهوكا، تصوب نظرك إلى آخر بوابة للجسد المنتشي، وتنحني سرا وتنتشي سرا. هذا أنت، لا أثر فيك للضحك المستباح، لا وجع يأتيك كي تذعن لحنين فجر قديم كان للزيتون فيه انطفاء نجمة مرت من هناك. هذا صوتك، دع اليقظة إلى حين، فالحاكي بجبته الخضراء ينتظر ثلمة في جدار، زقزقة لطائر حبيس، هسهسة لمطر هادئ، وشوشة لذكرى في زمن آخر الأجراس بدء الخطر.

لقد أوغل الدكتور مصطفى الكيلاني في أطواء الذكريات، فاستحضر الصور واستعاد الملامح حتى بدت سيدة الوقت الهارب، وأطلت من خلال ركام الذكريات بوجهها الوضيء تسأل عن اسم الذي أيقظها من هجعتها، وكأنها لم تكن تعرفه قبل أن تفقد ملامحها التي كانت أملاً وأنساً في الزمن المشتهى. لكن ترى ما هو الزمن الذي يقضيه الإنسان من يوم يولد فلا يقدر أن يرفض هذه الدنيا إلى يوم يموت، فلا تستطيع هذه الدنيا إلا أن ترفضه. وما هو هذا العمر الذي يمتلئ قليلاً قليلاً حتى ينتهي إلى الفراغ فيغيب فيه؟ وما هي هذه الحوادث التي تزلزل الناس في طريق القدر حتى يخروا على وجوههم فتتحول أجسامهم في الأرض إلى تراب في طريق المنفعة، ويتحول تاريخهم ترابا على طريق الموعظة، ويتحول زمن حبهم إلى شوق يتأجج في صدور المحبين على سبيل الذكرى. إن هذا الفناء المحتوم وهذا الشقاء المقضية وهذا الأمل الباطل وهذا النصب الضائع وهذا العمل الذي لا يراد لنفسه ولكن لما بعده، إن كل هذا هو الحياة، هو الزمن الذي لا يلبث أن يطوى حتى يصير ذكرى.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز،
1: تقديم مفيدة زهاج.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي.

0: ها قد تجاوزنا أرض بابل، فأين يقصد إبراهيم يا ماهر؟
1: لا أدري يا آزر.
0: وربما كان هو لا يدري أيضا.
1: إن إبراهيم يعرف ما يريد دائما، وهو ينتظر ما يوحي به الله إليه.
0: أراه كثير الانفراد بلوط.
1: لا شأن لنا بما يفعله إبراهيم.
0: انظر، إنهما منذ أن تركنا بابل قل ما يفترقان.
1: أسمع من لوط كلاما يشبه كلام إبراهيم.
0: لعله أصبح نبيا أيضا.
1: من يدري، علم ذلك عند الله، والذي يختاره الله ليحمل رسالة الإيمان يخضع لمشيئة الله.
0: يصبح بيتي إذن بيت الأنبياء.
1: هذا يشرفك يا آزر.
0: لست مؤمنا بكل ما تعملون يا ماهر.
1: ومع ذلك فإبراهيم في صلواته يطلب لك المغفرة من الله.
0: ولماذا يطلب لي المغفرة؟
1: إن الكافرين لا يدخلون الجنة، هكذا قال إبراهيم.
0: وهل أنا كافر؟
1: ما دمت تعبد الأصنام ولا تعبد الله الواحد فأنت لست مؤمنا.
0: ويريد ابني إبراهيم إنقاذي رغما عني.
1: الأنبياء بررة بآبائهم يا آزر، وإبراهيم يطلب لك الغفران لأنك أبوه ولأن عاطفتك صادقة.
0: بورك لكم إيمانكم يا ماهر، ولكني لا أستطيع أن أؤمن كما تؤمنون.
1: الإيمان لا يكون بالإكراه يا آزر، فأنت حر أن تؤمن أو لا تؤمن.
0: وكيف تثبتون دينكم إذا لم تقاتلوا لنشره؟
1: مهمة إبراهيم أن يبلغ الناس ما أوحي إليه، ومن يقبل دعوة إبراهيم أصبح مؤمنا مسلما لرب العالمين.
0: والذي يرفض؟
1: الذي يرفض حسابه عند الله وليس عند إبراهيم، فالله وحده الديان.
0: وإذا حاول أحد القضاء على دينكم؟
1: نحاول أخذه بالحسنى واللين والإقناع.
0: وإذا أصر على قتالكم؟
1: عند ذلك نقاتله ونكون قد رفعنا عنا اللوم، لأننا نكون مدافعين غير معتدين.
0: غريب أمركم أيها الناس.
1: لنا عبرة بالنمرود يا آزر، حاول أن يفرض دينه بالقوة والعنف فزال دينه بزواله.
2: أين إبراهيم يا سميح؟
3: تركته مع لوط.
2: لوط دائما مع لوط؟
3: لن يطول الأمر يا سيدتي.
2: أي أمر؟
3: اجتماع مولاي إبراهيم مع لوط.
2: ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟
3: سيتركنا لوط.
2: ها؟ إلى أين؟
3: لقد أوحي إليه أن ينحدر إلى سدوم.
2: أوحي إليه؟ إلى لوط؟
3: أجل يا مولاتي.
2: لوط أصبح نبيا؟
3: هكذا يقول سيدي إبراهيم.
2: لتكن مشيئة الله. وماذا يفعل في سدوم؟
3: هي بلاد كثر فسادها وقل صلاحها، وقد أرسل الله لهم سيدي لوط ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار وترك عبادة الأصنام والأحجار.
2: ومتى سيرحل لوط؟
3: لا أعلم يا سيدتي. يقول سيد إبراهيم إن لوطا سينزل إلى سدوم عندما يأمر الله تعالى.
2: وماهر وبقية الرجال أين هم؟ ماذا يفعلون؟
3: إنهم منهمكون في إقامة البيوت وتنظيف الأسواق وتعليم الناس في حران وإرشادهم إلى عبادة الله.
2: وعم آزر أيضا؟
3: ما عدا آزر فهو يفتش عن مكان صالح ليبني بيتا لك ولإبراهيم.
2: يا له من رجل عطوف، لولا كفره لكان أحسن الناس.
3: ربما آمن يوما.
2: وهل رضي أهل حران أن نسكن بينهم؟
3: ولماذا لا يرضون؟ دفعنا لهم المال الذي طلبوه، وها نحن نساعدهم في تنظيم شؤونهم وتحسين بلدهم.
2: هل تستطيع أن ترسل لي إبراهيم لأراه قبل أن ينزل إلى سدوم؟
3: على الرأس والعين يا سيدتي.
0: ألم أقل لك يا ماهر إن بيتي سيصبح بيت الأنبياء؟
1: وهل يسوءك هذا يا آزر؟
0: لا يسوءني بحد ذاته، ولكني أخاف أن نقضي حياتنا مشردين نجوب الآفاق ولا نكاد نستقر في مكان حتى ننتقل إلى سواه.
1: ما الذي يرغمك على التشرد؟ أسكن أنت حيث شئ.
0: ولكنهم أولادي يا ماهر ولا أستطيع فراقهم.
1: إذن فأنت بين اختيارين، أو أن تتركهم وشأنهم أو ترضى بالأمر الواقع.
0: سأرضى ولا حيلة لي في الأمر.
1: ألم تكن أمس معنا عندما جاء أعيان حران وأعلنوا إيمانهم بإبراهيم نبيا وبإلهه إلها واحدا؟
0: كنت أمس في الصيد.
1: إذن لم تعلم ما حدث؟
0: من أين لي أن أعلم وأنتم تعتبرونني غريبا عنكم؟
1: أنت واحد منا يا آزر، إلا فيما يتعلق بشؤون ديننا، فقد رضيت لنفسك العزلة وعليك أن تتحمل نتائجها.
0: دع هذا الموضوع الآن، وهات أخبرني ماذا حدث أمس.
1: يريد إبراهيم أن يبني بيتا يعبد فيه الله العظيم.
0: عرفت ذلك.
1: وقد أعجبته بقعة على التلة الجنوبية وسأل عن صاحبها ليشتريها منه،
0: ورفض صاحبها أن يبيعها،
1: وعلم أعيان حران بالحادثة فجاءوا أمس إلى بيت إبراهيم ومعهم صاحب الأرض.
0: وهل أقنعوه ببيعها؟
1: بل أعلنوا أمام إبراهيم أنهم جمعوا مالا ثمن الأرض وأعطوه لصاحبها ليتخلى عنها.
0: وما الذي يدفعهم إلى هذا العمل؟
1: منذ أن نزلنا حران ورجالنا يعملون ليل نهار متبرعين لتنظيف البلدة وتعليم سكانها الصناعات اليدوية وكنس الأسواق ومعالجة المرضى.
0: وماذا قال لهم إبراهيم؟
1: رفض إبراهيم عرضهم.
0: ولكنه يريد الأرض.
1: يريدها صحيح، ولكنه يريد أن يشتريها بماله لا بمالهم، ويريد أيضا عليه السلام هذه الأرض برضا صاحبها لا رغما عنه، فلا يرضى الله أن يقوم له مسجد يذكر فيه اسمه على أرض مغتصبة.
0: ولكنها ليست مغتصبة ما داموا سيدفعون للرجل ثمنها.
1: إنهم ضغطوا على صاحبها حتى رضي ببيعها.
0: وماذا كانت النتيجة؟
1: أكبر أعيان حران هذا التصرف النبيل من إبراهيم، وقالوا إن رجلا يتصرف هكذا لا بد أن يكون على حق، فأعلنوا إيمانهم بديننا.
0: وقطعة الأرض؟
1: وقف صاحبها وقال إني أهب هذه الأرض لإبراهيم يبني عليها مسجدا لإلهه.
0: يهب؟
1: أجل، وهبها هبة لله ورفض أن يأخذ شيئا من ثمنها.
0: إني أستغرب تأثير إبراهيم في الناس يا ماهر.
1: إنه الإيمان يا آزر، الكلمة الحق التي تصدر عن قلب مؤمن لا بد أن تلاقي طريقها إلى قلوب الآخرين.
0: غريب، غريب يا ماهر.
1: آمن يا آزر، ألم تقتنع بعد؟
0: كفى تعريضا بي يا ماهر، دعني في همي.
1: وما همك يا آزر؟
0: ليتني أستطيع أن أكون واحدا منكم.
1: وما الذي يمنعك؟
0: لا أدري.
1: لعلك تتعمد ذلك يا آزر.
0: دعني وما أتعمد. متى يبدأ بناء المسجد؟
1: بدأنا اليوم بحفر الأساس ولن تمضي

0: من حين إلى آخر بأنه سيبني بيتا عظيما للناس، لكل الناس في كل الأرض.
1: وأين سيبني بيته الكبير هذا؟
0: إبراهيم نفسه لا يعرف بعد، وهو ينتظر الوحي من الله، وسيكون ذلك البيت أول بيت يبنى للناس.
1: أتعلم يا ماهر أنه مضى علي أيام لم أستطع أن أجالس إبراهيم ساعة واحدة؟
0: إنه دائما مشغول.
1: وأين هو الآن؟
0: أعتقد أنه في داره.
1: سأذهب إليه وأجلس معه قليلا. هل تأتي معي؟
0: سأذهب إلى التلة.
1: وافيك إلى هناك بعد أن أرى إبراهيم.
2: مات آزر.
0: أبو إبراهيم؟
2: أبو إبراهيم؟
0: مستحيل.
2: أقول لك مات آزر.
0: منذ ساعة كنت وإياه.
2: وأنا أقول لك إنه مات.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم.
4: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الرابعة فجرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، يتخذ جملة من الإجراءات من أهمها الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط والإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لتغطية حاجيات الموسم المقبل مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وفق ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف نشاطه بعد سنوات من التعطل، وذلك إثر استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية ناهزت 5 ملايين دينار وفق بلاغ لوزارة الصحة. في العالم، مصادر إعلامية تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن اتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران يتضمن تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة اثنين شمالي فلسطين المحتلة جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان. واستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف أمس موقعا للشرطة في منطقة التوام شمال غرب من قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: تكون الساعة
1: ويكون اللقاء.
5: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
1: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج.
6: سمعت.
1: تذكرني؟
7: صديقتي المستمعة،
2: صديقي المستمع،
7: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
1: تذكرني؟ حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.

لمسة وفاة حلقة الليلة من تتذكرني. الفنان بدأ مسيرته من إذاعة صفاقس مع أسماء كبيرة في عالم الموسيقى، أبرزهم الفنان أحمد حمزة، ثم جاء لتونس وصار واحد من أسرة المجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية بقيادة المايسترو عبد الحميد بالعلجية، لحن الفنانة مونيا البجاوي والفنانة عليا بالعيد وأسامي أخرى. كان محافظ على الموروث الغنائي التونسي الشعبي، وشكون ما يتذكرش صوته وقت يغني في أفراحنا للليري يما ويا صالح يا صالح وعشيري الأول وهل كمون منين. اسم من ذهب تتذكرني اليوم، الفنان قاسم كافي.

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف المبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء،
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: هذا برنامج تتذكرني على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، واليوم خاصة بالفنان قاسم كافي.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
4: تتذكرني.
5: هو من أصل وزان قاسم كافي؟
6: أنا ما نعرفش.
5: لا، هي عنده
6: لا
5: يا زحمة. هو عنده حكاية علاش ولا يوزن.
6: هادي حكاية هنا، هادي حكاية هنا ترى.
7: أنا نذكر كنت في ذات سفقس، دخلت سنة 64 يعني مع سيد أحمد حمزة، هو يعني هو اللي اكتشفني لذات سفقس. قعد تجي عامين ما غنيتش،
6: ولي نذكر كنت غني رمشي عين،
7: رمشي عين اللي قرحني،
6: اللي قرحني انت محرم بوهد. كنت كنا لوح عليك الحكايه الفرقه وتبع الصحيح.
7: قبلني في المجموعه الصوتيه وقعدت تجي عامين ما غنيتش بكل نخدم مجموعه صوتيه، غني في ملوف ومع سي محمد بوديه. كل مره نتقدم له انا باش نقول له لحن لي اغنيه علاش ما غنيتش، يقول لي لا انت ما زلت تغني شرط تغني تونسي نعطيك.
5: مشكله الوزن او
7: الدرب، مشكله الوزن وقتها غنيت شالوا لك نقتل، لكن كان ثم دريبكي عامل فينا ما يمنك ياسر على الخدمه ما يجيش فرق لي ذاعه وما دراك. عندنا دربكي واحد هو كان منك، هو ما نلقاوش نخدمه انا والوليد مبروك وقت صغار. هو دربكي هذا مات الله يرحمه. حتى واحد من المجموعه الصوتيه ما تقدم باش يحفظ الوزن دربوك فرق لي ذاعه، مشكله كبيره. تقريبا 40 عازف كذا، وكش واحد باش يخدم دربكي مسؤوليه كبيره. يتقدمت انا الحق ونجحت، وليت نخدم دربكي نتاع فرقه ومع بوديه زاد.
5: وقت اللي انت تعلمت دربوك دربكي صار
7: ولا يجي ما عادش منك على الخدمه. وقت لقاني قاف ذره بتاعو
6: هو وقتها سي قاسم حكي وحريري.
7: نعم
5: توا سي قاسم قلت كنت تغني رنش عين اللي قرحني.
7: اللي قرحني
5: ترى سمعنا من شوي.
6: هي باهي والله مناسبة، عندي برشا ما سمعتكش في رنش عين اللي قرحني.
5: شوفوا قاسم مازال يغنيها كان معتاد ولا لا؟
7: عطينا شويه بيت يا دوك يا سيدي.

0: حصة اليوم ترتكز أساساً على التسجيلات، والفنان قاسم كافي هو اللي باش يحكي قصة حياته. نبدأ بالبدايات وحديث الصراحة مع إيمان بحرون على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: تذكرني؟
3: البداية كانت سنة 57، كنت هاوي رياضة وفن، كنت نلعب في سكك الحديد الصفاقسي حتى العام 61، وفي الليل نمشي نخدم في العوادة. كنت أتخنى سنة 61 حلويدة الصفاقسي، أول ما تقدمت لعبت 4 سنين في الكورة، دخلت الصباح عديت في الإذاعة، حبوا يلمدوا نخبة من الفنانين مش يعملوا إذاعة الصفاقسي، من جملة الفرقة الموسيقية اللي كانوا يغنيوا دخلت عملت تجربة صوتية. عدالي الأخ أحمد حمزة من بعد شهرين وليت موظف ناخذ في 27 دينار شهرية في إذاعة الصفاقسي. بطلت الكرة، رجعت الساك للنادي نتاع سكة الحديد الصفاقسي ودخلت نخدم على روحي.
4: 27 دينار اللي عنده قيمتها.
3: طبعا 27 دينار يعني كان واحد في صفاقسي يلزم يكون عنده سيرتيفيكا باش ياخذ شهرية. لحل لي الأخ أحمد حمزة شهلولة لكن قتالة، شهلولة لكن قتالة باش نقول للمستمعين راهي غنية قاسم الكافي وهي طاير في الجو العالي. سنة 62 من بعد أحمد حمزة لحل لي غنية شهلولة لكن قتالة، شهرت بصفة ما تنجمش تتصور في بالك، خاطر أحمد حمزة وقتها نقل لتونس لهنا يسخيلوا شهلولة نتاع هو تلحين هو لكن غنية قاسم الكافي. 67 جيت لتونس، كنت عندي شركة التوزيع يسجلوا لي فيها غنية يسمعوا فيهم في إذاعة صفاقس، كان عندنا برنامج ضريف هنا صفاقس نصف ساعة يتعدى على تونس يسمعوا فيه لليري يما ويما للدار وعجبين عصابة ونعرف شنو هو وي وخياني واعطيني شريبة لله وحما باطل وحليلي وي. احنا نرخموا في إذاعة صفاقس، هم يسجلوا في الاستوانات ياخذونا في رزقنا، احنا نغنيو وهم ياخذوا المادة. كي طلبت باش ينقلونا لإذاعة تونس ما حبوش، وليت اضطريت باش عملت استقالتي قعدت عامين بطال. وقت طلبت باش ندخل الإذاعة لهنا قالوا لي لا يزمك ترجع لإذاعة صفاقس، إذا تحب نرجعوك موظف فرجع لإذاعة صفاقس. وفي الفترة هذيك زاد مات الوالد وزاد مات الوالدة وحدي، خاطر أنا ما عنديش خوات ما عنديش لا أخت لا أخو. رجعت لإذاعة صفاقس سنة 68 عملت أنا استقالتي، 67 آخر 68 خدمت الصيف ورجعت، طلبوني باش نرجع لإذاعة صفاقس. وكانت الانطلاقة وليت نبحث على الأغاني الشعبية اللي تواتي الصوت نتاعي. بحثت في التاريخ هذاك القديم، جاسي محمد الجاموسي جانا من باريس مليان، وزاد أحمد حمزة نقل لتونس، وليت أنا محمد الجاموسي وصفوة ومبروك وبودية رحمه الله اسم محمد بودية نتاع سيدي منصور وسيدي عقارب كانت انطلاقة. وليت نبحث نمشي للقصري نمشي
4: للقصر. لقيت نفسك من جديد؟
3: لا مرتاح، لقيت اسمي مريقل زدت طلع.

0: تتذكرني؟
1: إيه؟
0: انا اللي كتبت، انا اللي غنيت، انا اللي مثلت.
2: تعرفوا هذا؟
3: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
2: طبعا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
4: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
5: يا مبهى الزهو والافراح وانا مرتاح بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينه الاذاعه التونسيه.
6: من أغنية عسلامة جيتي للعروسة، عسلامة جيتي للعروسة، يا فرح قلبي يا عمارة بيتي للعروسة، زغرتي يا خالة، حسن البهاء وسيد الرجالة، زغرتي يا عمة، حسن القلوب والقليب ثمة. عسلامة جيتي يعني من الأغاني تاع الفروحات اللي قادت بعد نزاد النبي وفرحنا به. هو يزمني نختار، انا نختار نسمع زاد النبي. لا علاش ما عملش انا عالسلامة جيتي ليلة العروسة، عالسلامة جيتي، شو الوحدة الترحيب، ليلة العروسة، عالسلامة جيتي يا فرح قلبي يا عمارة بيتي ليلة العروسة. انا يكفيني فخر اذا الغنية عالسلامة جيتي اذا ثم 300 عرس في الليلة.
7: معناها 300 مرة تتغنى هذه؟
6: تغنى 300 مرة
7: في الليلة،
6: في كل بلاد، كل ولاية شوف قديش عندها من صالة،
7: والمطربين كل يعرفوها ويحفظوها ويغنيها.
6: ما عادش أغنيها أنا، وليت غنية عليها.
7: زهيرة سالم غنيت على بلادها باشا.
6: أي وأنا غنيت على الكيف.
7: تكافي ولا صفاقسي؟
6: وغنيت على صفاقس، ما يلم صفاقسية، ماني عندي هاك الغنية نتاع يا حفالة وعندنا قنديل ضوي بركة الصالحين تاع العروسات، الجلوة تاع العروسة تاع الصفاقس.
7: كيفاش الغنية هذية؟
6: يا حفالة يا حفالة زينة ومسوالة، زينة ومسوالة، يتمم فرحتها يتمم فرحتها العقبة وخيتها وابنت عمتها، عندنا قنديل ضوي بركة الصالحين. عندنا هذه تلحين شكون؟ تلحين عنده الدكتور سي محمد خماخ.
7: لحنت النجاة عطية؟
6: اي نعم، عملت لها وردي يا ورد،

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أشتهي في الغناء بحة حلق ناعم الصوت متعب مكدود، كأنين المحب أتعبه الشوق فضاها به أنين العود. إذن محبة الصوت صاحب البحة موجود من قديم الزمن، ونحن في تونس لنا بطبيعة الحال أصوات متميزة، لكن صاحب البحة الصوتية الوحيد فيهم تقريبا هو الأخ العتيق القديم قاسم كافي. مرحبا سي قاسم.
2: أهلا وسهلا
1: سي قاسم. في بداية رحلتنا هذه الترفيهية بطبيعة الحال، أنا أحب نبذة ولو صغيرة على حياتك. أولا يقولوا كافي، بينما إصفاق استدعي لكونك ابنها الأصيل تونس كذلك، وإن كان أنت كل ما بطبيعة الحال ابن تونس، لكن الانتماء في المول نقصد
2: مقصود
1: مثلا
2: مقصوم، يعني الأب كافي.
1: أيوة.
2: من عائلة عمار. أيوة. بن عمار يعني،
1: مش من عائلة الحبيب عمار الموسيقار المعروف.
2: لا لا، هذا من عائلة بالقاسم بن عمار اللي معنا في الإذاعة والتلفزة التونسية.
1: اي بالقاسم عمار.
2: نعم. أما هم بن عمار ثم عائلة كانت تعيش في بوعرقوب، وعائلة كانت تعيش في شيرة سليانة ومكثر،
1: عند مكان سليانة ومكثر تابع الكاف.
2: نعم، هم بكلهم كانوا ولاية الكاف.
1: أي.
2: حيث الأب هاجر للصفاقس،
1: انتقل مش هاجر، انتقل يعني بلاد واحدة.
2: نعم، انتقل للصفاقس في الوقت الاستعمار وخذ الوالدة صفاقسية. أيوة. ما جيت كان أنا يعني. نعم، يعني قعدت أنا شركي لأني كافي لأني صفاقسي. ترعرعت في صفاقس وتربيت في صفاقس، قعدت نمشي باستمرار على الكاف وصفاقس. يعني من سنة 58 ما مشيتش الكاف، كان في حفلات رسمية.
1: أيوة.
2: نعم.
1: لكن توا الظاهرة اللي موجودة عند قاسم كافي هو مسيرته الفنية متبعة بالأغاني الريفية.
2: نعم.
1: الأغاني الريفية بطبيعة الحال المناطق الكل ثرية بهم، خصوصا الكاف.
2: الكاف.
1: هل ترى الانطباع هذا انجر لك من الكاف أم صفاقس أم غيره؟
2: هو سي صحنون هو طبعا هذا كان في الكاف، لكن كان منسي، ما كانتش عنده إذاعة وما كانتش عنده يعني
1: معروف،
2: كانش يجيو الإذاعة والتلفزة مثل التونسية أو إذاعة صفاقس اللي كانتش موجودة. الفضل فيه يرجع للمرحوم سي الشيخ محمد بودية، هو اللي سقل هكا والمسؤولين اللي كانت في صفاقس، مثل سي المرحوم سي عبد العزيز عشيش اللي كان مدير إذاعة في وقت ما وقتها في صفاقس،
1: أول مدير إذاعة
2: جهوية. أول مدير إذاعة جهوية، واللي كون الإذاعة نتاع صفاقس وتعب لأجله وكون حتى من جيبه.
1: أنا.
2: من مشيرة الجهة نتاع صفاقس. كنا محافظين على التراث القديم اللي كان يعمل فيه سي محمد بودية وسي وقتها سي محمد علولو والأخ أحمد حمزة، زادا تعب زادا فيه ياسر الفولكلور هذايا، ثم ناس ما أعطتوش قيمة.
1: هو اللي تعب زادا ويلزم نذكره سي بالغيث الله يرحمه،
2: سي أحمد سالم بالغيث. لا كان مهذب شوية،
1: هو اللي هذب.
2: نعم.
1: بعض
2: أما اللي تعب فيه أصلا يعني عزفا وإنشادا وما زالت عند الذاكرة وقتها سي محمد بودية الله يرحمه.
1: أي محمد بودية كذلك.
2: ثم ناس اتبعت منهج محمد بودية نجحت.
1: أيوة.
2: وثم ناس تبعت
1: اش تقصف في منهج، لأنه بودية كان بالذكرة،
2: بالذكره كان يعزف معانا.
1: اي نعم،
2: كان يعزف معانا وكان يتذكر جميع النوبات، خاطر ما كانش في الكيف بركره، وكانوا في سبيطله يغنيوا النوع هذا، كانوا في القصرين يغنيوا النوع هذا، كانوا في قفصه يغنيوا النوع هذا، كانوا في قرقنه.
1: اي نعم،
2: يغنيوا النوع هذا خاطر كان ما عندوش مالي.
1: اي نعم.
2: ثم بكثر الاستمرار والإذاعة فتحت وقتا، كان ذكرش معايا كانت عندنا وقتها حصت إذاعة صفاقس. حصت إذاعة صفاقس فيها كان نصف ساعة وقتها، كانوا يعملوا فيها في قلالة نشبح زوز بنات
1: مقدمة متاحة موسيقية في قلالة.
2: الناس وقتها حطت وضنيها للشعب التونسي كل، حطت وضنيها الموسيقى جديدة، ولو هي حتى بعود ودربوكة ومنعرف شنو وسنيترة ومنعرف شنو،
1: هي جديدة هي قديمة، ولكن نقص التعريف.
2: نقص التعريف. اتعرفت به وقت ايش ظهرت هي الأغاني الكافية ولا في اللغه،
1: اللهجة.
2: في اللغه، في اللهجه نتاع كل البلاد. يقول لك كل البلاد ورطانه،
1: كل بلاد
2: ورطانه. تو مثال ما تسمعش كيما صغير وريقوشاح، كيما تسمع يا قادم لينا وما تفارق تونسنا البي. مش فرد منهج
1: معروف.
2: شديت وقتها تثني هذيك الفولكلور وقتها حياء. انا من قبل ما كنتش اغني فولكلور، كنت اغني اغاني عاطفيه مثل يا طير في الجو العالي، مثل شهد ولكن قتاله، مثل لم يعلم بي. عندي حتى قصائد مسجلهم، لكن لقيت شيء هذا ما
1: لكن وقتها مسيطر عليك المدرسه نتاع احمد حمزه.
3: بالطبيعة بسيفته هو المكون، هو المكون اللي جاء كان رئيس قسم نتاع موسيقى وقتها. احنا كنا صغيرات كنا كل انسان شكون يحب ياخذ المكان نتاع رئيس القسم نتاعه، وكيما التلميذ يحب يطلع كالمعلم. هذه مشات فينا، لكن من بعد بكثر الخدمة، وما ننساش فضل احمد حمزة عليا وقتها كان يحفظ فيا وقتها في النغمات التونسية، وال اللي ما قيتمش في المعاهد
1: معروف،
3: من عند سي محمد بوداية ومن عند سي احمد حمزه ومن عند سي محمد علول ومحمد الدريدي، هذوما ناس حفظت عليهم. يعني كيف نجم نقول لك، كيف تجيب لي واحد تو عنده شهاده موسيقيه واخو حتى الدكتوره في الموسيقى، نقول لك انا نعرف النغمات، النغمات التونسيه وخاصه التونسيه خير من
1: بالطبع، خاطر مش كي النظريه كي التطبيق.
3: الله يرحم والديك،
1: ثم تجربه وحنكه وثم واحد يقرا في كتاب
3: ويسمع الكلام ويسمع الكلام نتاع الناس.
1: باهي انا نهدي لك اغنيه من اغانيك القديمه اذا، اللي تمثل ربوع الريف في الكاف وفي جهاتنا العزيزه.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
2: المغني والملحن التونسي قاسم كافي رمز من رموز الأغنية التونسية ومن أبرز الفنانين اللي تعرفوا بأداء الفولكلور التونسي وساهم في المحافظة على الموروث الغنائي والثقافي. من مواليد 5 أوت 1945 في صفاقس، صاحب رصيد فني وصل تقريباً 600 أغنية.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
3: ألو
4: ألو،
3: عسلامة.
4: عسلامة لالا،
3: معك تلميذة معهد ثانوي سليمان، سنة خامسة ثانوي.
4: مرحبا بك لالا.
3: سلوى القديدي، في هل حصل انقطاع عن الغناء لمدة معينة وهل يمكننا معرفة الأسباب؟
4: والله ما انقطعت على الغناء، راني ما انقطعت على الغناء، بقى فترة ركود، فترة كشغلوا هي تأمل
3: في التلحين متاعك. فما اختلاف ما بين تلحين والآخر؟
4: مفيش كلام.
3: لا، خاطر فما فنانين اللي كيف تسمع اللحن أكاهو من الأول تعرف شكون الفنان اللي باش يغني. معناها خاطر التقال التلحين متاعو يقرب.
4: لا يا سيدي،
3: ظاهر مثلا أنا كي نسمع لحن يخدم تاع أم كلثوم نعرف، معناها جو سوي تخي سيغ اللي أم كلثوم هي باش تغني.
4: أي نعم.
3: لكن انت عمري، ومعناها سيادتك
4: بارك الله فيك،
3: عمري ما نجمت نميز ما بين،
4: يستحيل. انا للحان متاعي اللي عطيت مثال للمطربين والمطربات، ما تقول اولا الساعه ما تقولش هذا الحين قاسم كيف الساعه، فهمتني؟ والغلطه مش غلطتي انا، غلطه المطربين والمطربات، ما يقولوش مثال تلحين الاغنيه هذه تلحين قاسم كافي. نعطيك مثال بسيط، مثال سوسن الحمامي كي غنت تفرح وتهنى وتهنى يا سلام سلم على حبيب، مش كيما وردي يا وردي يا ورد تاع نجاه الطيب، مش كيما مثل نتاع عليا تبكي يا عين محال تكوني صباره.
3: نحكي على الاغنيه الخاصه بك انت بسيادتك، نحكي على الاغنيه معناها معناها انت راضي عشان راضي باش تخلي اللحن بعيد على بعض ولا باش تتبع نفسنا؟
4: لا، يلزم الكلمه هي الاولانيه يا اختي. انا عمري ما نمشي في اللحن نتاع الطيار نتاع باش تاخذ سيكسي نتاع 4 أيام وتتلوح. لا يا اختي.
3: سي قاسم
4: تفضل.
3: طبع الفني الخاص تاعك انت معناها غني عن التعريف. لكن حبنا نعرف شنو الاهداف الفنيه من وراء الطابع هذا.
4: الهدف هو اتعرف بالاغنيه البلديه، الاغنيه البدويه، الاغنيه الشعبيه، الأغنية الاجتماعية، وتكون ما تبع وتبعد على الغرور الغرور الغرور الغرور الغرور, الغرور, الغرور وتخدم على روحك وتخلي الناس تحاسبك، تحاسب روحك انت كي تروح لمحلك، تشوف شنو اللي عملت، هالشيء هذاك اللي عملته راضي عليه ام لا.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟

0: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء. تذكرني
2: وكل أيامك ذكريات هنية وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك ال 12 قبل المية. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
4: من برنامج ساعة من العمر بتاريخ 18 جويلية 2017، اخترت لكم هالمسامع من حوار قاسم كافي مع الزميلة أمال الراشدي إذاعة الشباب.
5: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تذكرني
6: بالقاسم بن محمد بن عمار الكافي. ومش هم عيطوا لي بالقاسم راهو فاميل طمي عيطوا لي يا قاسم.
7: أيوة معناها من الاسم اللي ناديه ولك بيه.
6: بابا عيطت على جاية بالقاسم خاطر كافي.
7: ايه
6: وامي يا قاسم يجلوني.
7: ايوة دوك مشيت لحكي لوم صفاقسية والبو كافي.
6: البو كافي
7: لسم في الوثائق بالقاسم.
6: بالقاسم بن محمد بن عمار الكافي.
7: وين ادي لك قاسم كما تنادي لك الوالدة؟
6: امي وخالاتي عيطولي وصفاقسية يا قاسم يجلوني. بودية كان يعمل النوب غنيت له حتى غني فولكلوريات. عشيري الأول ويتبقى الورد وين نحطك وش اسمه ربي وسيدي منصور يا بابا.
7: ايه
6: احنا نصوره بالشهرية في الإذاعة ناخذه في 13,000
7: 13 دينار.
6: 13 دينار.
7: ايه
6: و13 دينار عرست به. أنا عندي لون معين.
7: توا
6: مثل يا صالح يا صالح. شو معنى يا صالح يا صالح؟
7: يا قمح البالون
6: بتبيع. وين هو أخوي يا صالح؟ رغم اللي ما عنديش خو.

0: وين هو خويا صالح؟ انا ما عنديش خو.
1: وحدك والوالد والوالدة توفيوا في عمر وانت صغير برشا.
0: وانا صغير برشا
1: في عمر 8 سنين تقريبا، اقل شويه.
0: سما 9 سنين هكا. 9 سنين
1: دونك وقتها المجال اللي لقيت فيه روحك
0: مع بوديه مش
1: زوي مع بوديه
0: غنيوا عليهم الزين الجماليه والزين البوليه وسيد عقارب. انا دمع عيسى كاب يا سيد عقارب يا بابا بن عربيه. شوف الفن اللي انت قبل، شوف الفن انت قبل غنيت البوديه غيب.

0: سلطان.
1: الفنان قاسم كافي غنى القصيد.
0: غنيت.
1: شو غنيت؟
0: في صفاقس.
1: ايوا.
0: وفي تونس غنيت قصيد.
1: اما هو اللون اللي لقيت فيه روحك خير بالنسبه ليك انت؟
0: لا الاغنيه العاطفيه نحبها برشا. انا كنت اغني ياسر للغناء المصري. كان في صفاقس عيطوا لي الكحلاوي.
1: ايه؟
0: الكحلاوي قاسم الكافي الكحلاوي. كنت اغني المحرم فؤاد، اغني المير العطار، فايز احمد، نجت صغيره.

0: سيدة لسيدنا الحسين.
1: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء. تذكرني
3: وكل أيامك ذكريات هنية، وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك الاثناش قبل المئة. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
4: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
2: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
5: اعتمدنا على البرامج التالية في حلقة الليلة من تذكرني: لمسة وفاة للفنان قاسم كافي، برنامج عقد عقيق ومن العتيق، إعداد صحنون مختار، الجزء الأول بتاريخ 29 جانفي 1989، والجزء الثاني بتاريخ 18 فيفري 1989. غني فنان المراد البجاوي بتاريخ 17 ديسمبر 2004. حديث الصراحة إيمان بحرون، الإذاعة الوطنية التونسية، اسألوني عبد العزيز العبيدي، شارع الأغاني لحبيب جغام، ساعة من العمر أمال الراجدي إذاعة الشباب بتاريخ 18 جويليا 2017. هكا نوصلوا لآخر محطة في برنامج اليوم من تتذكرني، مع أجمل تحيات انتصال المانع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني
2: كانت مثال قبل يعني مثال الأغنية الإذاعية قديش كانت مغنين من عاد شافي رشدي حسيب رشدي الهادي جويني الحبيب مسيكا علي الرياحي الهادي القلال يوسف تميمي أحمد حمزة طاهر غرسة نبيلة تركي نعمة عليا سولاف زهيرة سالم صفوة هذوما المطربين. ما حبيش نجبد لك قاسم كافي خاطر أنا عشرت خمسة جيال من عام 58 وأنا غني صغير نعرف. كانت عندنا إذاعة وقت اللي تسمع صوت الهادي القلال تعرفوا الهادي ما غير ما تشوف وجهه تشوف يوسف تميمي
3: المستمع بيمكنها أن يميز بين الأصوات
2: يعرف الأصوات كل لكن توا ما عادش يعرفوا الأصوات أنت وكان يحطوا ما غير ما يقولوا هاني شاكر مش يغني ولا علي الحجار ولا محمد الحلو ويحطوا الموسيقى بركة ما يقولوا شكون غنية شكون ما يكتبوا ليش سميم يعرفوه مش يقول لك الموسيقى كلها شرقية.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، يتخذ جملة إجراءات من أهمها الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارض والإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لتغطية حاجيات الموسم المقبل مع المحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة. المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسي محمد السوسي يؤكد أن البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة. وزير تكنولوجيات الاتصال يقول إن الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن تعليق نشاط التزويد يوم الثلاثاء 26 من ماي الحالي، واستأنف العمل 25 من الشهر ذاته. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 كامل اليوم الأحد، وتأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. في منطقة الشرق الأوسط مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات في هجمات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده قرب الحدود الشمالية. والرئيس الأمريكي يقول إنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن قريبا. حياة الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: عذب الكلام.

إخضرار الوطن يروي ظمأ المشتاق، وفضاء الوطن يملأ الآفاق. يا خضرارات المنى يا وطني، يا سنى الآمال حزنا وسهولا، يا ربيعا أبديا دونه جنة الخلد زهورا وخميلا. الثواني من غيابي أشهر عنك، والساعات أحياها فصولا. وبنفسي ذكريات كلما خفقت أكسبت الجسم نحولا. كم تمنيت وفي أمنيتي لهفة، لو أبعث الشوق رسولا. قبل الأرض لديهم قاضيا بعض ما يمنحه الخل.

الخليلة موطني، يا نبض قلبي ودمي، لست أبغي عنه بالدنيا بديلا. وبه قومي وأحفاد الأولى ملأوا التاريخ مجدا لن يزولا، وبنوا في كل واد جنة تبهر الأيام كرما ونخيلا.

مناجاة الوطن إلى القلب قريبة، وصور الوطن حبيبة حبيبة. ها أنا أجلب صبحا قمرا فوق النخيل، ها أنا أفتح شعري راية للصبح تعلو كل جيل. ها أنا أرنو حلل من بهجتي، يا بلدتي تشهد ميلاد حسن سلسبيل. ناوليني كفك المخضوب بالحناء عطرا فوق عطري، وتعالي يا بلادي فهواك أرجوان من خمور وضياء. أغرق الآن طويلا في جمال لا مثيل، ثم أطفو يا بلادي ودعيني أستمر، ودعي شعري يلوح ناشرا من ريحه العطر رقيقا يتجلى في رياحين الحقول، في نسيمات الصبا بين أشجار الكروم، في ترانيم الطيور فوق أشجار النخيل، في عيون الماء في الظل الظليل، في وريقات الزيتين وفي رجع صدى الرعد. ناوليني كفك المخضوب بالليمون واللوز لأصحو فعناقيد السرور ثوب وشي قد تحلى بالشموس الياسمين.

الحب الأول للوطن الأخضر والنبض الأول منه يتفجر. أخلصتك الحب في سري وفي علني، وهمت فيك هياما غير متزني، وعشت بين رباك الخضر منتقلا كأنني طائر يشدو على فنني. زرعت فيك ورودا ليس يذبلها ولا يريق شذاها عاصف الزمن، وكنت صوتا جميلا أنت تسكبه كأعذب اللحن في قلب وفي أذني. والله يعلم أني غير مفتخر بما خلعت على الأوزان من فتني، فلست إلا عطاء منك متصلا ودرة نظمت في عقدك الحسن.

لأنك أصل ما

من الغريب حقاً أن قصائد ذاعت وانتشرت ك لا تكذبي أو حبيبها أو عدت يا يوم مولدي لا تثير فضول السامع للتعرف على الشاعر الذي نظمها. والأغرب أن كامل الشناوي الذي عمل في الصحافة المصرية سنين طويلة لم يهتم بشعره ولا اهتم به الدارسون، فبقي شبه مجهول. التقى الشاعر سنة 39، تلك التي سينظم فيها قصائد خالدة، ولا يهم إن كانت راقصة، فقد وجد فيها مثال الجمال الذي يبحث عنه الشعراء ويطاردون من أجله الكلمة المستعصية، وشعارهم كل شعري في كلمة لم أقلها. يقول في فاتنته اللبنانية: عيناك عيناك نامت في جفونهما مفاتن أيقظت ليلي وأعصابي، مفاتن أتقيها وهي نائمة فلا أحاول أذكيها بإعجابي، أصد عنك بعين غير صادقة وبين جنبي قلب غير كذاب. إن مأساة الشناوي التي تجلت في عدد من القصائد المغنات تتمثل في رفضه للحب المذل وإصراره على الكبرياء ولو كانت جريحة. إلى ما يا قلب تشكو نقض الحبيب عهوده، دع الهوان وحطم أغلاله وقيوده، يا فتنتي لست عبدا ولا أطيق العبودة، ملكتني غير نفس على الخطوب جليدة، نفس من الكبر نشوى وفي الهوى عربيدة. والشاعر يتغنى بحب يعتبره قد مات دون أن يتجرأ على الاعتراف بأنه باق في شعره. يكتب مثلا في أوراقه الأخيرة: أصبح النوم كالحب أريده ولا أقوى عليه. ويجيب إحدى الفاتنات عندما سألته: قل لي آخر قصيدة لك، وأطرقت برأسها لتسمع، وأطرقت أنا الآخر برأسي ولم أقل كلمة، وعادت تسألني أن أقول شيئا من شعري، وقلت لها: لم يعد عندي شعر ولم يعد عندي شيء. قالت: لماذا؟ قلت: عندما أحب أقول الشعر. قالت: لقد كنت تحب وكنت أقول الشعر. قالت: والآن لا أقول. وهل يعيش الشاعر إذا صمت وإذا توقف قلبه عن الحب؟ قضي الأمر يا ملك، لم تكن لي فلست لك، غمرت قسوة الشياطين رقة النجم والفلك، لم يعد لي به سوى نبض حبي وقد هلك.

لا توجد مدينة عربية جمعت من الرثاء ما قيل في سقوط القيروان بأيدي أعرابي هلال وسليم وزغبة ورياح في القرن الخامس الهجري، وليس ذلك بسبب حجم الدمار أو الأذى فحسب، وإنما كان تشتت أهل القيروان وهجرتهم الكبيرة من أهم أسباب هذا القول الشعري المتدفق. وإذا كان ابن رشيق يتزعم هذا الاتجاه بنونيته التي غدت نموذجا شعريا قائم الذات، فإن شعراء آخرين كالحصري أو ابن شرف قد نظموا كذلك في الغرض. واللافت في هذه القصائد أنها تجاوزت المعاني التقليدية في رثاء المدن إلى أبعاد كونية يهتز فيها الفلك للحدث وترتعش الأرض. وأرى النجوم طلعن غير زواهر في أفقهن، وأظلم القمران، وأرى الجبال الشم أمست خشعا لمصابها وتضعضع الثقلان، والأرض من وله بها قد أصبحت بعد القرار شديدة الميلان. واللافت كذلك أن رقة غريبة تسود هذه الأشعار، حتى ضرب بها المثل في الحنين إلى الموطن والتعلق الشديد بمسقط الرأس. أمر بالبحر مرتاحا إلى بلد تموت نفسي وفيها منه حاجات، وأسأل السفن عن أخباره طمعا وأنثني وبقلبي منه لوعات. هل من رسالة حب أستعين بها على سقامي فقد تشفي الرسالات؟ ألا سقى الله أرض القيروان حيا كأنه عبرات المستهلات، فإنها لدة الجنات تربتها مسكية وحصاها جوهريات. أرض أريضة أقطار مباركة لله فيها براهين وآيات. ولا شك أن جميع المدن والبلاد تتعرض في تاريخها إلى الغزو والإصابة، فيغدو شعر الرثاء والحنين وشكوى الغربة من الوثائق المسجلة للأحداث، وهو ما نراه مثلا فيما قيل عند تعرض القيروان في القرن الثامن عشر الميلادي إلى آثار الفتنة الباشية. ويقول عبد اللطيف الطويري القيرواني مثلا: يا ليت أيامنا التي سلفت يقضي لنا بارتجاعها وطر، أيام سلم أيام عافية وعيشها الغر روضه نظر، من بعد ما طاب عيشها وحلت مرت وفي طول ذيلها قصر. وكم صغير وكم ذوي هرم وكم عجوز أود بها الكبر، حدا بهم حادث الجلاء ولا تمر لهم يتاقى به المطر، لا سقف إلا السماء فوقهم، لا فرش إلا التراب والحجر، فارقهم أنسهم فأرقهم فصبرهم من مصابهم صبر، وشملهم في البلاد منتشر مثل عقود السكوك تنتثر.

يصف أحمد شوقي مثل المتنبي بالجهد الذي يبذله في مطالع قصائده وببثه الحكم والأمثال في أشعاره، وهو ما يضمن لشعره شهرة ويدفع الجمهور إلى حفظه وترديده. وقد كان من العسير في الثلاثينات مثلاً أن نجد تلميذاً أو طالباً لا يحفظ شعر شوقي، سواء كان منظوماً للمدارس كالأناشيد أو الأمثال الحيوانية أو ما ألقاه على المنابر المختلفة ونشرته الصحف. ومن هذه الأبيات أو التعابير الذائعة التي صادفت هوًا لأنها وطنية قوله: وللحرية الحمراء باب بكل يد مذرجة يدق، أو قوله: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وقد شاعت لشوقي قصائد أخرى وأبيات ألقاها في مناسبات اجتماعية كقوله: لكل زمان نرى آية، وآية هذا الزمان الصحف، أو قوله: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. والبيتان طالع قصيدة وطنية المنحة ألقاها الشاعر في حفل مدرسة المعلمين العليا سنة 24 و900 وألف. وللتدليل على شهرة هذه القصيدة نورد نماذج من معارضاتها، وأغلبها تتفق في أن وصف شوقي للمعلم وصف مثالي. والحقيقة أن المهنة من أكثر المهن مشقة وعذابا. يقول محمد السنهوري، وهو شاعر مصري ينتمي إلى سلك التعليم: ماذا أرى؟ أوظيفة أم محبسا أم ذلة أجهنما شعلولا؟ هي مهنة أو محنة؟ رحماك يا رب البرية بابن إسماعيل. أما الشاعر التونسي عبد المجيد شيبة وهو معلم أيضا، فيقول معارضا شوقي: لو كنت شوقي لم أكن لأقول كاد المعلم أن يكون رسولا.

0: كنتم مع عنه الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: أولى الإذاعات.
3: ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور محمد السيد.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في تتبع أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم الله الغفور. الغفور كما ورد في الحديث الصحيح من أسماء الله الحسنى، والغفور أصله في اللغة من مادة غفر، وغفر بمعنى ستر، والغفر هو الستر. أما معنى اسم الغفور فهو كثير المغفرة للذنوب من مادة غفر، واسم الفاعل غافر، أما غفور فصيغة مبالغة لاسم الفاعل يعني من هو كثير المغفرة. غفر فلان شيئا أي ستره، والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. والغفران من الله تعالى أن يصون العبد من أن يمسه العذاب، ومغفرة الله ستر بينك وبين العذاب. وقد يقال غفر له إذا تجاوز عنه في الظاهر ولم يتجاوز عنه في الباطن، فالسيئة مسجلة ولكن لم يعاقب عليها إحسانا منه. والغفور والغفار والغافر من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أيها السادة الأعزاء، إن هذا الاسم من أقرب أسماء الله الحسنى إلينا، لأن العبد من شأنه أن يذنب، أن يخطئ، أن يعصي، والله تعالى من شأنه أن يغفر، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تستغفره إلا لعلمه بضعفك، إلا لعلمه بغفلتك، فالمغفرة علاج الضعف البشري، وما أحلى هذه المغفرة، وما أحلى ذلك العلاج. لكن هناك معان أخرى في اسم الغفور، فأنت لضعفك أحيانا تغفر أو لا تغفر، لكن شأن الله جل جلاله غير هذا الشأن. الغفور هو التام القدرة، يعني الله جل جلاله هو القدير. في الحقيقة هناك فضائل خلقية لا قيمة لها إلا إذا اقترنت بالقوة، فالعفو من دون مقدرة لا قيمة له. الغفور كما قال العلماء هو السيد التام القدرة، وقد يغفر تفضلا وإحسانا منه. قال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإذا غفرت لهؤلاء فليس في الكون كله من يسأل الله لماذا غفرت لهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك الغفور هو السيد التام القدرة، وقد يغفر فضلا وتفضلا أي إحسانا منه من دون قيد ومن دون شرط. وقيل إن الغفار هو الذي إن تكررت منك الإساءة وأقبلت عليك فهو سترك. والإنسان أحيانا يخطئ، بل كثيرا من الأحيان يخطئ، فإذا بلغ هذا الخطأ الناس فضحوه، لكن الله عز وجل غفور فستره الله تعالى برحمته، بعفوه، بغفرانه، بمغفرته، يظهر

0: لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور محمد السالمي.
1: أنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. استعدادا للموسم الفلاحي 2026-2027، مجلس وزاري مضيق يقر جملة من الإجراءات أهمها الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارض. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلاث الأول من السنة الجارية، وفق ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. غرفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير حددت ب 2000 مليون دينار، وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة بين 400 و 500 مليون دينار وفق ما كشفه وزير البيئة. في إنجاز صحي غير مسبوق، وزارة الصحة تعلن إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 كامل اليوم الأحد، وتأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة بجنوب لبنان. مسؤول إيراني يؤكد أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني وأنهم ينتظرون الرد الأمريكي، مؤكدا أن مذكرة التفاهم لا تشمل القضايا النووية لأنها معقدة. وإطلاق نار قرب البيت الأبيض الأمريكي ينتهي بمقتل مهاجم. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد ماري من المدف.
1: صباح النور وأهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. يوم سعيد برنامج صباحي تلقاه على موجاتنا سبعة على سبعة يوم الأحد 24 مايو هو تاريخنا من سنة 2026 الموافق للسابع من ذو الحجة من سنة 1447. الفريق اللي انطلق معاكم ويتواصل معاكم حتى نهاية البرنامج وكذلك يواصل مع موعد الأحد مع الحبيب جغام، هما كل من حمزة صفار في الهندسة الصوتية، عبد في الوسلاتي في التنسيق العام الحصة، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، وفي القاعة الفنية المركزية الطاهر سوسية. احنا استهلينا البرنامج بمجموعة من الأغاني الدينية والصوفية، وما زلنا باش نكملوا مع الأغاني التونسية. هكا نعملوا كل يوم أحد كوكتيل من الأغاني التونسية باش هكاك الاستفاقة تكون على إيقاع بطيء وهادئ جدا كما يوم الأحد بالنسبة لبرشا ناس. فما ناس اللي هما يخدموا، فما ناس اللي داخلين من الخدمة توا. بالتوفيق للناس الكل، تحية للتوانسة اللي موجودين في مختلف أنحاء العالم وما كنت لهمش الفرصة إنهم يكونوا في تونس في الفترة هذه، فترة عيد، ولو إنه التكنولوجيات الحديثة تقرب من العائلات، ولكن مش كيما باش تعدي العيد وسط العائلة. فهم برشا الناس اللي روحوا موجودين بحذا عائلاتهم. على كل حال مرحبا بكم، وفرصة فرصة باش تسمعوا الإذاعة الوطنية التونسية مباشرة بالراديو ولا في سياراتكم. خليكم مع الأغاني التونسية وبعد نعطيكم فكرة على برمجة اليوم.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد ليوم الأحد 24 مايو 2026، السابع من ذو الحجة من سنة 1447. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد، 6:39. نعطيكم فكرة على برمجة اليوم بعد يوم سعيد اللي يبقى معكم حتى 10 صباحا، يكون موعد مع الحبيب جغام في برنامج موعد الأحد، 3 ساعات من الحوارات والمواضيع المتنوعة مع الفريق اللي يرافق حبيب جغام وضيوفه كذلك. موعد الأحد يبقى معكم حتى الماضي ساعة، ثم برنامج عبقل الرشيدية، برنامج موسيقي مسجل يحتفي بموسيقى الملو، ثم رياضة وأهداف، متابعة للدور نصف النهائي لكأس تونس، الموعد الكروي يبقى حتى 6 مساء تقريبا، ثم برنامج يحلو المساء، منوعة موسيقية وكذلك ثقافية، الرحلة تكون مع أحلام المساحلي حتى 8 مساء، ثم البرنامج الأدبي المسجل حدائق السرد لمحمد عيسى المؤدب، البرنامج يبقى معكم حتى 9 من 8 إلى 9 مساء، بعد تستمعوا إلى السلسلة الوثائقية الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، ثم السهرة تنطلق بداية من 10 مساء مع مقامات الأنس مع وليد الزيدي. هي برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم الأحد 24 مايو 2026.
3: نين نين نشوف عاصم بعد يقول لي إيه. مبروك يا بنتي، ألف مبروك، ربنا يتمم بخير.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا. بعد شوية تسمعوا صوت فيروز كما كل صباح. صوت فيروز وصلنا حتى النشرة الإخبارية الأولى لتلقوها على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. جيكم في تمام الساعة 7 صباحا. ثم بعد نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية واستضافاتي. اليوم نتحدث عن السمك الأزرق وصيد السمك الأزرق في جهة غار الملح. وبش يدخل معانا الربان والمجهز حسام الإمام اللي بعث لي تصاور على صيد اليوم. طو تتفرجوا في الصور وفي الفيديوهات على كل يعني باش تشوفوا معناها الجمال هذا الصيد الفريشك حوت فريشك مازالوا كي دخلوا به في الصباح مع الستة متاع الصباح. على كل تنرجع الموضوع هذا بعد الأخبار. سيمونير براهم اليوم فقرة نورني يقول لك حتى جنينة متاعنا تعايد معانا. طو نفهموا سبب العنوان هذا. واليوم نحتفي بالتنوع البيولوجي في مختلف فقرات حصتنا. في مواقع حبينا نهزوكم البوهدمة الحديقة الوطنية بوهدمة. علاش؟ لأنه الحديقة هذه هي ثرية جدا جدا جدا وفيها تنوع بيولوجي ثري جدا. تو تفسرنا بعد شوية الباحثة هيفا الشامخي علاش هي استثنائية. في فقرة الصحة اليوم نتحدث عن اليوم العالمي للغدة الدرقية. هو يكون غدوة 25 ماي. نعود نفهم شنية الغدة الدرقية شنية أهم الاضطرابات اللي تنجم تصيبها. في حديث الأحد اليوم كما قلت لكم نحكي برشا على التنوع البيولوجي ياخذ أهمية كبرى مؤخرا. التنوع البيولوجي حدثنا عليه اليوم سي حاتم بن بالقاسم هو مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة ويحضر معنا بداية من 9 صباحا. والختام يكون مع المتابعات الثقافية. اليوم نتحدث عن مسرحية برضاك لسعد صلعاني هو اللي باش يدخل معنا. والعرض باش يكون اليوم 4 مساء في حمام سوسة. على كل حال احنا طو نزيد ونرجع بالتفاصيل لكل هذه المواضيع. نخليكم توا مع صوت فيروز حتى موعد نشرة الأخبار.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: معنا احنا بدات الحكاية،
3: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
4: الدكتور حكيم.
5: القديد هي طريقة هائلة وقديمة نصبروا بها اللحم إذا تكون معمولة على قاعدة. اللحم اللي باش نقدوه يتملح ويتشيح في الشمس والهواء بعيد على الغبرة، وما نفوحوه كان وقت التطيب. القديد باش يدوم نخبيوها في بقعة بلندة.
4: الدكتور حكيم.
6: نجم تحمل

0: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. مجلس وزاري مضيق يقر جملة من الإجراءات استعدادا للموسم الفلاحي المقبل. إجراءات استثنائية لفائدة المكفوفين المترشحين لامتحان البكالوريا، وسنة المقبلة إضافة شعب جديدة لفائدتهم. بعد سنوات من التعطل، قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف نشاطه. وفي العالم، قريبا توقيع اتفاق سلام بين أمريكا وإيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز. في تفاصيل النشرة، أقر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني أمس جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل. أهم هذه القرارات في الورقة التالية لحاتم كريسعان.
2: قرر المجلس الوزاري المضيق الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حصاد، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. كما تقرر بالخصوص تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير، وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب. وفي إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027، قرر المجلس الوزاري المضيق الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة، بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. من جانبه، بيّن كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي لحبيب أن كميات البذور المثبتة الموزعة في مناطق الإنتاج قدرت بحوالي 524 ألف قنطار، أي ما يمثل 30% من حاجيات البذور، واعتبر أن ذلك يشكل هدفا استراتيجيا تم تحقيقه لأول مرة مقابل حوالي 265 ألف قنطار تم تثبيتها خلال الموسم الفارط، فضلا عن ارتفاع نسبة استعمال البذور المثبتة من الأصناف الجديدة المستنبطة بخبرات تونسية على مستوى معهد البحوث الزراعية في تونس.
1: على صعيد آخر، تمت المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاصا بقيمة تفوق 110 ملايين دينار خلال الثلاثية الأول من السنة الجارية، وفق ما أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. في الشأن الصحي، وبعد سنوات من التعطل، استأنف قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة نشاطه إثر استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بمعدات حديثة ومتطورة، بينها أسرة كهربائية مخصصة للمراقبة والعناية بالمرضى، وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وسجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة، سجل إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية. صرح عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف غازي المروعي على موجات الإذاعة الوطنية أن ما يناهز 53 تلميذا من المكفوفين سيجتازون هذه السنة امتحان البكالوريا، إضافة إلى 3 مترشحين بصفة فردية، مشيرا إلى أن دورة السنة القادمة ستشهد إضافة شعب جديدة لهذه الفئة من التلاميذ.
3: السنة فما 20 في بن عروس، 19 في سوسة، 4 في

0: فاقس و11 في جبس، إلى جانب 3 أشخاص من المترشحين بصفة فردية. كلهم سيأخذون بكالوريا الآداب، والعام الجاي إن شاء الله سنعيش 3 أنواع تاع بكالوريا، 3 شعاب. الإجراءات الاستثنائية للمكوفين هو ثلث الوقت كل مادة، إذا كان مادة بساعتين فإنه 3 سوايع غير 4.
1: في شأن ذي صلة، دعا رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن منجي بن حريز أمس، دعا وزارة الصحة إلى النظر في إمكانية تمكين مرضى داء الأبطن من استرجاع مصاريف العلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، باعتبار ارتفاع كلفة العلاج وعدم تصنيف هذا المرض ضمن الأمراض طويلة الأمد، فضلاً عن تفعيل المنحة المقدرة ب 130 ديناراً والمخصصة لمرضى داء الأبطن المسجلين في منظومة الأمان الاجتماعي والمنصوص عليها بقانون المالية للسنة الحالية. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث أعلن وزير البيئة حبيب عبيد خلال زيارة أداها أمس إلى ولاية المنستير، أعلن أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار. وزير البيئة أضاف في تصريح لإذاعة المنستير أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة تقدر بين 400 و500 مليون دينار، إضافة إلى العمل على إنجاز مشاريع أخرى في هذه الولاية.
2: في ميدان التطهير عندنا محطة المكنين، نجم نقولوا بريسك حاضرة وإن شاء الله مش تدخل في التشغيل متاعها، هي محطة تطهير للمياه الصناعية. عندنا المحطة التطهير الثانية في شوط متقدم، تمويل متاعها هي لولاية المنستير، هي للمياه المنزلية. ثانيا عندنا تنظيف الشواطئ اللي بعد العيد مش نبدأ فيه، 133 شاطئ متواجدين في الجمهورية التونسية، منهم 8 شواطئ لولاية المنستير. المشروع الثالث اللي هو مازال كينطلق هو حماية الشريط الساحلي، الصفقة قمنا فيها على 3 أقسام من سيدي عبد الحميد حتى القراعية، 3 مناطق سيتم إصلاحها وتهيئتها بعد الموسم السياحي ينطلق في الأشغال متاعه. المشروع الكبير هو حماية خليج المنستير وتهيئته وتثمينه. قدمنا المشروع، الدراسة جاهزة، قرابة 2000 مليون دينار. أولا واللي طلبوا منا هو إزالة التلوث ثم التدخل لتجميل وتهيئة المنطقة، ما بين 400 و500 مليون الكلفة متاع إزالة التلوث، باش نعملوا دراسة كاملة على غرار ما وقع في بحيرة بنزرت وتبرورة، وثر ذلك نجم ندخله لتهيئة الخليج.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: في آخر التطورات في الملف الإيراني، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجري حالياً بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريباً، في حين كشفت تقارير أمريكية تفاصيل موسعة عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران والذي بات على وشك التوقيع وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب إنهاء الحرب وفتح صفحة تفاوض جديدة بين الجانبين. وبحسب موقع أكسيوس الإخبارية الأمريكي، تتضمن مسودة الاتفاق تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم عبور. كما ينص الاتفاق على السماح لإيران ببيع النفط بحرية مقابل استمرار المفاوضات للتوصل إلى تفاهم شامل بشأن كبح البرنامج النووي الإيراني. يأتي ذلك بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء اتصال وصفه بالجيد جداً مع عدد من قادة دول المنطقة بشأن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام. وعلى الجبهة اللبنانية، قتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب 33 آخرون أمس في 40 هجوماً إسرائيلياً على جنوب لبنان وشرقه ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين الساري منذ 17 من أفريل الماضي. تزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي أمس إصابة جنديين اثنين بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة بجنوب لبنان استهدفت موقع برانيت عند الحدود. في الأثناء أكد حزب الله اللبناني تنفيذ 13 هجوماً ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة شملت استهداف آليات ومواقع عسكرية. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مجلس وزاري مضيق يقر جملة من الإجراءات استعداداً للموسم الفلاحي المقبل. إجراءات استثنائية لفائدة المكفوفين المترشحين لامتحان البكالوريا والسنة المقبلة إضافة شعب جديدة لفائدتهم. بعد سنوات من التعطل قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف نشاطه. وفي أخبار العالم، قريبا توقيع اتفاق سلام بين أمريكا وإيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: اليوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مريم المدب.
1: صباح الأنوار وأهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد اليوم الأحد 24 ماي 2026. حمزة صفار معي في لانسا صوتي عبتي في الوسليتي في التنسيق العام الحصة وفي الإخراج الرقمي فاروق الزارعي وفي القاعة الفنية المركزية طاهر سوسية وعلى الخط الهاتفي نقدم له تحية كبيرة برشا والله يعينكم الكل حسام الإمام ربين مجهز. أول ما بديت الحصة بعث لي صور هما مروحين من رحلة الصيد بجهة غار الملح. حديثنا توا على السمك الأزرق, صيد السمك الأزرق.
0: مواسم.
1: أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موسم السمك الأزرق, يقول قايل توا الناس كل لاهية في العلوش ولاهية في اللحم العلوش وسوم اللحم العلوش واللحوم الحمراء, وهذا نقاشنا من الصباح لليل. وانت تحكي لنا على السمك, السمك توا وقته زيدا هكا ولا يا حسين؟
3: ان شاء الله يا مدام, ان شاء الله صباحك بالخير. ان شاء الله يا مدام.
1: صباح النور. انت بعثت لنا ومشكور جدا بعثت لنا صور على رحله الرجوع. وقتاش سرحتوا البارح؟
3: سرحنا 3 متاع العشيه روحنا الصباح مع 6 هكاك ان شاء الله.
1: مع 6 باش تعرفوا هذيا نقولوها حسام, ذكر سي حسام الإمام ضيفي هو اللي تسمعوا فيه, هو ربان مجهز وهو عضو مكلف بالصيد البحري بنقابه الفلاحين خاصه بمنطقه غار الملح والا اوسع من هاك.
3: منطقة غار الملح,
1: منطقة غار الملح اللي هي طبعا منطقة تعتمد بالأساس على الصيد التقليدي وفيها برشة برشة بحارة. سي حسام الفترة هذية احنا عمناو في الفترة هذه تحدثنا ولا اما تحدثنا على سمك الشاوري, نعرف انه مع التوت يظهر سمك الشاوري, ظهر التوت وما قيدناش سمك الشاوري, فقلت لي راهو توا فترة أخرى أحسن ما تاكل تاكل السمك الأزرق في الفترة هذه. علاش؟ أي حكي لنا الحكاية الكل.
3: توا باش نحكيو على السمك الأزرق خاطر توا الفترة نتاعو اللي هو باش يتكاثر فيها, بمعنى معناتها خاطر احنا نخدموا على الأسماك المهاجرة, واحنا كي نقولوا سمك الأزرق معناتها توا أحسن فترة يتاكل فيها خاطر يكون معناتها قوية هذا توا السمك الأزرق, خاصة السردينة واحنا نقولوا الماكرو واحنا نقولوا الشورو, وعنا اللونشوا تويك الفترة متاع اللونشوا هذه زادها معناتها تزامن معناتها ما تبدا من مارس حتى للمي, فهمت؟ معناتها توا معناتها بالنسبة للسمك الأزرق عز فترة الماكلة متاعو معناتها من ماي وانتي ماشي القدام من أفريل هو يبدا, فهمتي؟ بس
1: النكهة متاعو خير والوفرة كذلك موجودة.
3: صحيح, احنا نقولوا كي نقولوا سردينه نقولوا اوميغا 3 معناتها راه منصوح بها للصغار للكبار وفيها برشا منافع.
1: أي.
3: وحاجه اخرى وتجي تحب تصنفها كي تدخل انت تشوف معناتها الطريقه الايطاليه كيفاش يطيبوها ويصنفوها, راه مش كي نجي مشوي برك ولا مقلي برك, راه فيها عده معناتها وصفات معناتها تنجم طيبهم انت معناتها, فهمتي باش؟
1: يعني نجموا انتم كبحاره تعطيونا وصفات, راهو نعرف فما وصفات يعرفوها كان البحاره, صحيح ولا ايه؟
3: والله يعني احنا تو بالنسبه للغار ملح احنا نعملوها كيما نقولوا احنا نطوروها شويه نزيدوا شويه معدن وشويه عظم وشويه جبن نعملوها كعابر كيما نجموا نعملوها نطيبوها في المرقه كيما نجموا نعملوها معناتها في الزيت تجيب لنا برشا عباره اللحم مفروم, فهمتي فيها؟
1: هاي انتم قلت لي سرحتوا البارح ماضي 3 متاع العشيه ورجعتوا 6 متاع الصباح والصيد كان وفير, يعني الفترة هذه فترة فيها صيد وفير في جهة غار الملح حسين؟
3: والحمد لله احنا ديما نمشيو بالعوامل الطبيعية, تو تبارك الله الفترة هذه بالذات عندنا تو جي 10 ايام ومازالوا ان شاء الله القدام جي 6 ايام اخرين تبارك الله, معناتها الطقس باهي والسمك الازرق هذا يحب هو معناتها الطقس الباهي, فهمت؟ تو مبدئيا تبارك الله معناتها فما السمك معناتها باش تعرف لين السمك متوفر طبعا في جهة بن زرت وبالتحديد بالبورد الكبير غار ملح الميناء الصيد البحري تاع غير ملح. توا سردينه تخدم معنا من البارح لليوم ب 40 دينار معناتها في المتناول. معناه
1: استنى استنى استنى 40 دينار اش معناه؟ استنى
3: احنا نقولوا احنا نبيعوا بالوكيل بيع بالجمله, احنا
1: ايه؟
3: احنا عندنا وكيل بيع نبيعوا له هو يبيع للقشار والقشار باش يمشي ينصب بها كيما نقولوا احنا في الحانوت نتاعو.
1: ايوه 40 دينار شنو معناها التيلار هذاك؟
3: احنا التيلار قرابه 16 كيلو فيه
1: 16 كيلو
3: أقل شيء من 14 ل 16 كيلو. هو تو وقتها من عنا اليوم ب 40 دينار عنده شوية معناتها خلاص معناتها شوية لبيب وكل حكاية هذاك ما فما 2% بارامون خلاصهم
1: فما خلاصات
3: صحيح قدرة ربي احنا كي نقولوا هكا وعنده شوية وكل بحروقات مثل كابيون وعنده باتون هذيك مثل كيما نقولوا احنا مثل الحانوت
1: نتاعو الكلفة
3: صحيح الكلفة اما هي تو كي نغزروا احنا الاسواق تو هنيه يلزمها تكون في متناول الزوالي
1: يعني قديش يلزمها تكون موجودة
3: يلزمها تكون تو تقاب 6000 فرنك اقل تقدير
1: هي ذكا هو السوم 6000 7000 ولو انه فما في بعض الجهات في بعض الفضائيات التجارية الكبرى ساعات توصل حتى وصلت حتى 18000 راهو سردينا
3: اوزر هي راهو كي نقولوا سنة خير من عمناول عمناول جات فترة شحيحة في الماكرو وفي السردينة سنة بارك الله مبدئيا تو مؤشر والله الله نصلي على النبي مبدئيا ان شاء الله تكون معناتها عام خير خلي الزوالي كيما قال فهمتي راهو طفته مع بيك سواء من الحوت ولا من الحم ان شاء الله وربي ان شاء الله هو شنو اوزر راهو البحر مربوط بالعوامل الطبيعية ما تعرف انت عندنا شويه محروقات وعندنا الشباك نتاعنا يتقطع وعندنا معناتها شارج كبير فهمت لما كنت احنا عندنا وكيل بيع هو يقوم السوق معناتها يبيع معناتها بدلاله كي تبدا فما السمك متوفر ديما تمشي معناتها بقدره ربي تمشي في المتناول
1: انت عطيتنا انت عطيتنا اسعار السردينه وانا شفت من بين الاسماك اللي اصطادوهم اليوم والناس اللي تحب تتفرج في حصيله اليوم يعني صيد اليوم لفريق سي حسام الامام يشوف انه فما برشا ماكرو فما برشا غزال هكا وفما انواع اخرى شنو الانواع الاخرى اللي خرجت
3: تويك اليوم احنا خرجنا شويه سردينه وخرجنا شويه سورل احنا نقولوا له شورو وخرجنا تيور ماكرو وخرجنا اللونشوا هذيك نشوبه وخرجنا تبارك الله معناتها كعبات كيما نقولوا احنا بوغا معناتها هذه تو هي الاسماك المتوفره حاليا مبدئيا
1: به انت عطيتني اسعار السردينه اللي هي طبعا سمك التوينسه بامتياز وزاد الغزال او الماكرو في بعض الجهات يتسمى هكا زاد الاسعار نتاعو كيفاش حتى هذاك ولا مهم جدا خاطر فيه برشا اوميغا 3 ولذيذ جدا ويحبوه التوينسه الاسعار كيفاش
3: والله احنا تو نعملوا كومباريزون بين البارح واليوم مقارنه معناتها بين البارح واليوم البارح خدم ب 180 ل 200 دينار التيلار
1: اي
3: واليوم اليوم بما انه معناتها مش الناس كلها جابت الماكرو ثم احنا وزوج فليك اخرين معناتها بالنسبه للغار ملح سومو طلع شويه اليوم تبارك الله طلع 260 معناتها عرفت كيفاش معناتها السوق علاش يطلعوا يهبط فما تو الحوت اللي هو شادد معناتها معناتها في سوم معين عندك السردينه واللون شوى عنده مدة ما عنده شدة في سوم معين وعندك السورد هذا ما توا شدير عندك الماكرو اللي هو شورو صحيح وعندك توا الماكرو قاعد خاطب بما أنه هو معناتها مش متكثر معناتها ما فهمش منه بكثرة قاعد يطلع سوم ويهبط كما تجم تلقاه مثل ب150 دينار كما ينجم يطلع 220 دينار طارق كما تو تبارك الله اليوم طلع 260 دينار الطاره نتاعو
1: ونعاودوا نذكروا انه راهو سي حسام يتحدث على التيلار اللي هو كل الجاجو هكا اللي تلقاو فيه الاسماك نتوما في الاسواق في اسواق السمك هذاك اللي تبيعوا به نتوما هو شنو فيه ميزان قل لي سي حسام انا سالتك على سمك في بدايه الحوار نتاعنا اما ما جاوبتنيش نحكيوا على الشاوري ولا الزميمره وينو
3: احنا كي نقولوا شاولي نقولوا توت توت جاي وشاولي ما جاي
1: عمناول ما شاء الله موجود في الفتره هذه حتى قبل الفتره هذه وحكينا عليه وحكينا على طريقه الطهي نتاعو والتخزين نتاعو في جهه بنزرت لكن السنه يبدو انه غايب هل ممكن انه مش باش يجي
3: والله هو شوف هو العوامل الطبيعية ديما هو فما نوع نتاع ريح اللي يجيبه اللي هو ريح من الشمال احنا نقولوا له شرش باللغه الدارجه نتاع بنزرت السناك تشوف الاغلبيه الطقس جاي من الشرق معناتها الاغلبيه الريح جينا من الشرق هي جينا من الشرق هي هذه الريح اللي يجي من الشرق يعاونها باش هي تسفر معناتها باش تطلع على روحها فهمتي
1: ايوه بيخير. ايوه
3: اش تعمل كي يبدا فما شرش ويجي برشا شرش هذه الريح اللي يجي من الشمال اش يعمل يتعبها اش تولي تهبط في المواقع اللي احنا نصطادوا فيهم في غار ملح في جهه رفرف في جهه كبزبيب في جهه بنزرت السناك سنة فهو تو طيلة تو 25 سنة حسب خبرتنا احنا فما مرتين ما جيتش وهذه الثالثة فهمت سنة بحكم اللي الطقس معناتها موتيها الاصفر فما 99% مش بتظهر سنة
1: ويصير انه ما تظهرش خاطر معناها احنا كل عام نراوها في السوق ينجم يصير انها ما تجيش.
3: والله صار انا نخدم عليها كوقتها وما جاتش، وصار انا نخدم عليها جيت 3 ايام برك وجبت منهم انا معناتها نهار جبت 20 ونهار جبت 17 ورتحنا معناتها فهمت. ويبين لك اللي سنه فما فلوكه جابت يظهر لي جي 10 طارات هكاك وفلوكه اخرى جابت 7 قد فميك وما فما حتى تو بالنسبه للغير ملح وجيه رفراف راه ما فماش حتى كعبه تو مبدئيا
1: يعني اذا كان فاتت الفتره هذه ما عادش جي.
3: اي صحيح خاطر هي
1: نحكيو على الشاوري الناس اللي يحكوا اللي يسمعوا فينا ويسالوا على شنو قاعدين تحكيو، نحكيو على الشاوري والزميمره اللي هو في الفتره هذية يبدا موجود بوفره في بنزرت في جهه بنزرت.
3: هو الفتره التواجد نتاعو يبدا ديما من 29 افريل ل 12 ماي ل 15 جوان خاطرها ديجا تصفر هي ما تقعدش ديما على قدام تهبط. رايك احنا نصطادوها راه هي تهبط باش ترتاح هذاك علاش احنا كوقتها نمشي نصطادوها، اما هي كانت تبدا معناتها مسافره راه ما نجموش نطلعوها خاطر هو يتسمى احنا شباك نتاعنا شباك قاعي وهي تبدا كي يبدا تقص تو كيما تو موتيها موتيها تبدا عايمه معناتها امر مستحيل باش نجمو فهمتنا لا نشدوها هذاك علاش.
1: يعني صعيب كان تجي سنة ولا نستنى
3: بحكم خبرتنا احنا صعيب شويه صعيب شويه.
1: انتم ما تعرفوا انتم مالي البحر
3: صحيح اي صحيح اي معناتها والله فما اسمع فما ناس موروث هو فما ناس عمل عليها برشا وفما ناس معناتها تخزن منها معناتها تنحي منها الكعبة تلنسة متاحة تشيحها وفما شكون يحطها في الزيت تقعدوا بالعام وبالعامين
1: صحيح
3: معناتها يحطها في السلاطة وكذا معناتها مش نفلوها كان معناتها خضرة كما نقولوا احنا جديدة كي تحف لا احنا نجفوها ونخبيوها وتتخزن ونقعدوا كل مرة نجدوا كعيبة اثنين حاسيلو نفوخوا بها السلاطة متاعنا.
1: سنة يمكن ما فهميش
3: سنة سنة سنة سنة منظرها
1: نعوزوا بالسمك الأزرق. سي حسام لماما نوصل إلى ختام الحوار معك، فقط حبيت نسألك حاجة. نذكر إنك رب أنت ربان مجهز هكا ولا وعضو مكلف الصيد البحري بنقد فلاحين غير الملح. أنت المركب اللي خرجت به وروحت وسلامات الحمد لله عليكم قديش فيه من عامل؟
3: احنا توا نخدم 16 خدام
1: 16 خدام
3: اي 16 عامل
1: ربي يعينكم وتحيه ايوه قل
3: احنا الاسطول هذا يسمى الاسطول الكبير هذا فليك نتاعنا معناتها 18 متر ولا 20 متر فهمت تنطلبوا برشا معناتها يد عامل هذاك علاش
1: واضح. وحبيت الناس تعرف قديش قاسية المهنة هذه، يعني تخرجوا ماضي ثلاثة خرجتوا سرحتوا ماضي ثلاثة متاع العشية ورجعتوا في الصباح يعني ليلة كاملة وانتم في البحر تخدموا وخدمة بدنية زادة مش وقبلها كلمت كنا كاك تصلح في الشباك قديش قعدت تصلح في الشباك؟
3: والله قعدنا 6 ايام برشا خدامه باش نجمنا خلطنا على شويه ثياب هذه اللي عطى لي مكتار في البحر. النهار اللي تاخذ فوت تربحوا والنهار اللي ما تاخذوش راهو هرب منك الى عمر كل واحد ما عادش تعاود.
1: على كل حال تحيه ليك ولكل العاملين في القطاع الفلاحي. مهنه ماهيش صعيبه ماهيش سهله وصعيبه برشا وقاسيه وتعتمدوا بالاساس على العوامل الجويه، ونعرف انكم تتبعوا دائما النشره الجويه اللي هي موعدها الان. نقول لك تحيه ليك سي حسين
3: يعطيك الصحة
1: ويعطيك الصحة
3: إن شاء الله عيدك مبروك
1: إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله نتلقاو. كان جيت الزميمرة كان جيت الشاوري قولي
3: إن شاء الله نعاود نعلم مداخلة أخرى إن شاء الله كان كيف تعرفي إن شاء الله.
1: متفقين. شكرا لك سي حسام الإمام، ذكر هو ربان مجهز وعضو مكلف بالصيد البحري بنقابة الفلاحين غير الملح. حديثنا كان على السمك الأزرق. تعرفوا إنه هذه المهنة مرتبطة ارتباط وثيق بالعوامل الجوية النشر الجوي الآن.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
1: احوال الطقس مع انيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سي انيس.
0: صباح الفل والياسمين مدام ريم، تحية ليك والأوفية لإذاعة الوطنية.
1: شكرا ليك. كيفاش أخبار الطقس اليوم؟ حسب ما لاحظ دافي شوي.
0: صحيح،
1: لكن الناس الكل ديما تسأل على أيامات العيد.
0: هاي تو نوصلوا خلينا نبداو نقولوا تتواصل عموما اجواء ربيعيه مستقره على اغلب مناطق البلاد، طقس مشمس اجمالا، يعني سماء صافيه الى قليله السحب، درجات الحراره في استقرار يعني تراوح القصوى بين 23 و 27 درجه قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و 33 درجه ببقيه الجهات. وفي الحقيقه هذه هي المعادلات العاديه لشهر ماي، يعني مثال تونس العاصمه المعدل هو 28 درجة. كان ياخذوا بعض الأرقام الأخرى، جندوبة 30 درجة، جهة الوسط المهدية وتالا وحتى قليبية 25 درجة المعدل بالنسبة لعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. جنوبا جربة 28 درجة، الجنوب الغربي توزر وقبلي 33 درجة، قفصة 32 درجة. حتى أثناء الليل نجم نحكيه على درجات حرارة معتدلة، يعني تكون الدنيا درجة الحرارة الدنيا اللي نسجلها خلال ساعات الفجر بين 17 و 22 درجة، ما عدا المرتفعات الغربية يعني توصل 15 درجة. فيما عدا ذلك عنصر الريح اليوم مش تكون ضعيفة، فمعتدلة شمالية بالشمال والوسط تكون شرقية بالجنوب، وين تقوى نسبيا آخر النهار. البحر على كامل الأسبوع يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. يوم الغد ممكن فما ارتفاع بدرجة أو درجتين في الحرارة، مع ذلك بقية العناصر الجوية في استقرار تام. ثم يوم الثلاثاء فما إمكانية ولو أنها ضعيفة لتكون خلايا رعدية واردة، يعني في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية. ثم يوم الأربعاء نهار عيد، إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة كل، مش يكون فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، خاصة النهار الثاني متاع العيد يوم الخميس، يعني نحكيه على فرق ممكن 3 أو 4 درجات مقارنة باليوم. عموما اختريم يعني نجم نحكي الأسبوع القادم كله أجواء ربيعية مستقرة إلى صيفية معتدلة، تكون مناسبة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية. هذه نشرتنا لليوم، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا يعني الساتوري، هو اللي قدم لنا النشرة الجوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: 7:45 تعرفوا انه في الوقت هذايا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد اليوم الأحد نتحدثوا عن البستنة والحدائق، ويبدو انه جنينة سناء باش تعايد معنا.
0: يوم سعيد نورني
1: نورني مع سيمونير براهم. صباح النور سيمونير، انت طبعا خبير في البستنة والزراعة المستدامة، وقررت انه اليوم الموضوع يكون عنده علاقة بالعيد الكبير، وعنده علاقة خاصة بفضلات الحيوانات اللي ممكن انها تكون سماد للتربة.
3: نهاركم فلو ياسمين. أكيد نوافق، كنت ماشي مع الأحداث كما نقولوا نحن اللي كثير في بلاد اللي هي كثيرة ما شاء الله المناسبات، ما شاء الله ديما فرحانين. الموضوع هو طريف ولكن مقبول ومتداول، ولا ما معناها سواء في المساحات الكبار ولا حتى في الحدائق. نحن حكينا قبل الاختريم على مثلا الكومبوستاج حتى في بالكون. كذلك الحديقة عندها بيطها من العيد، نحن ما بين قوسين وبخيار الزهومة ولحمة الكرومة الجنينة تاخذ بيطها من العيد.
1: للي بالطبيعة عنده الإمكانيات باش يشري علوش العيد، واللي اللي عنده إمكانيات باش يشري الحم. على كل حال احنا ديما في الفترة هذه نقولوا انه للي عنده الإمكانيات أكاهو. هذه هو حديثنا توا، عنا مدة هذا هو حديثنا، باش تشري علوش باش تشري، نجم ما تنجمش، اللي ما ينجمش يشري ولا. على كل احنا نقولوا انه فما الامكانية انه تحصلنا على البعض من هذا الخروف. شنو النجم نعملوا به؟ نطيبوا نحتفلوا وكذلك نستغلوه في الحدائق.
3: هو في حقيقة الأمر صراحة تشوف الثلاثة الأيام ولا الأربع أيام اللي بعد العيد، والله شيء يوجع القلب. تشوف وين الحاويات والمصبات، معناها العلف كما قلت وتبن وغيره مطيش مكوم، وفما ساعة عفوين وإلا حتى مقصودة يكون يشعل فيه النار وتبقى تشعل بالنهارين، وزيد كيف كيف كل الفضلات متاع العلوش بيده، ولكن هو في الأخر معناها سماد ثمين،
1: مواد عضوية ممكن استغلالها
3: بالضبط وتحويلها كذلك. علاش؟ على خاطر نطرقوا له الموضوع، نجموا نحطوه بالنسبة للفضلات متاع العلوش ولا الخرفان، نجم نحطه ونستعملوه في على الأقل في حالتي. فما حالة اللي هي دائمة، وفما حالة آنية هو المعروف على الريح نتاع الدربية، معناها في ساعة يعمل اللي فيه متاعه وما يذيش برشة. مثلا الأسمدة الكيماوية لو كان تعمل أكثر من الدوزاج متاعك نجم تقتلها، ومن غدوة كما المونيتر نجم للوند ما تلقاها ميتة.
1: لكن فضلات الحيوانات طبيعية،
3: لا خاصة الخرفان الدافية وتتحلل في ساعة وإيجابية برشة ونافعة برشة. عنا حالة صلبة اللي نجم ننصروه من فوق سطحين إذا كان هو أخضر، ولكن نجم نجفوه وبعدنا يتخلط بالتراب. هذو ما الحالتين وذي يلزم ننتبهول، علاش؟ خاطر لو كان يكون أخضر ويتخلط بالتراب ما يتحطش سطحين أراو نجم فما نوع من الديدان حتى ذي قارض العروق ولا حاجة، نجم يولي عنده نتيجة عكسية. الحالة الأهم واللي كما عملنا الكومبوستاج انك نسميوها جود فيمي، انه تعمل سماد عضوي سائل.
1: اي نسمع بها الكلمة هذه ونشوف ساعات في بعض الفيديوهات اللي متعلقة بالبستنة، والحق عمري ما جربتها، احكينا عليها سيمونير.
3: بسيطة برشا هي، وهي متداولة توا تقريب في العالم الكل، والتسمية بتاع الديالكت التونسية الزومة نسميوها الزومة.
1: أيوة.
3: كل معناها حسب المساحات اللي عندك، لو يستعملوا فيها حتى الفلاحة ولا أكثر يستعملوا فيها الفلاحة، هذه تاخذ نسبة تقريب 20% من توا العلوش بتاعها قداش باش يطيح، إذا كان نهارين ولا ثلاثة مش طايح لك مثلا 4-5 كيلو. هذاك 20% من المكون، نجي نحط حاوية سطل وإلا بتية وإلا غيرها فيها أربع أمثال اللي يعني أنا عندي كيلو غبار نحطه في شكارة في شكارة خيشة ونحط أربع إترات ماء ونعومه في اللي حتى نسكر الشكارة نعومه لمدة ما تقلش على 15 يوم ديجا من 15 يوم يولي سماد عضوي سائل وكل ما يزيد الفترة حتى لثلاثة شهور يولي معناها كما نقولوا نحن عقد برشا ومن بعد يلزمه بيدو خلطه في, في, في خمسة أمثال مثلا الليترة في خمسة إترات وتسقي
1: ما يتعفنش بالأيامات وبسخانة ما يتعفنش
3: على عكس الكومبوست والحريقة اللي نعملوها دواء ولا غبار ما عندهاش روائح كريهة ولا مزعجة ولا غيرها غبار الغلم دافي وما يذيش ما يذيش ولكن المنفعة متاعه يا أختي ما تصورش في بالك خاصة الورود والزهور وحتى الأشجار راهو شيء شيء وإلا حتى اللي سميناها نحن الحدائق الاستهلاكية ما عنده طماطم فلفل فقوس كذا واحد راهو معناها أنية معناها في جمعتها ترى الخضار يولي أغمق والنمو سريع ويعمل كيف
1: يعني ممكن وممكن تخزين هذا النوع من السماد
3: بالضبط نحن علاش نعملوه سائل باش نجم نحطوه في قوارير ماذا بينا مش بلاستيك يتخبى وتستعمله على مدار السنة معناها ما يقلقش حتى لثلاث سنين ما يقلقش
1: المهم تحترم زيادة المقادير ولا
3: هاني قلت لك
1: عنديش
3: لا اذا كان تحلل في الماء يولي تستعمله حتى ماء ري ديجا محمل بالمعادن معناها الاثراء التربه معناها يولي ممتاز وما يقلقش هو ديما غبار الغلم مره وما يقلقش برش الا اذا كان يكون جديد ويتحط معناها تسميد عميق يتسمى مش سطحي يولي ينجم فيه ريسك اما غير هذا معناها ما يقلقش هذا جزء من زهومه تو نرجعوا لحمه الكرومه هو اكل القرط ولا العلف بصفه عامه القرط العشيبه هذيك هي بيدها نحن داخلين على فترة صيف وحكينا عم ناول على البياج واحد إذا كان عندك وسيلة باش ترحيها كالبروايور يترحى ويتحط في الأسس يتحط في الحدائق تغطي به صدقني ديجا من الربح الأولاني أنك باش تسقي باش تربح 60% من الري في عوض باش تسقي النهار الثالث تولي تنجم تسقي
1: تحمي التربة من التبخر السريع
3: بالضبط هذيك هو اوكي الصور ينجم يوضحوا لكم هو مش كان هذوما الاعشاب هذيا فما حتى اللحاء نتاع الاشجار والزبيره وغيرها اللي عنده بروايور راهو عنده كنز يرحيهم ويغطي بهم التربه سواء نتاع الاسس والا نتاع الحدائق معناها اللي عنده اوسع ولا في البلكونات خاصة اللي تغرب الشمس عنده شمس حارقة ومضرة برشا خاطر تفوت حتى 48 درجة خاصة في السنوات الأخيرة راي تعاون بالقداء وزادة تقصد لك في الري في الماء بتاعك حاجة ممتازة برشا
1: بخلاف انها تحمي من أشعة الشمس وتحد من تبخر التربة تبخر الماء من التربة هل تغذي التربة كذلك هل فيها بعض المعادن ولا
3: على عكس حاجات اخرين اللي تتحلل على مدى طويل هذه ما يوصل للخريف ما عادش تراها ذاك التبن ولا القرط ما عادش تراها خاطر باش تاكلوا بكتيريات ويعد فيه سيتحلل ما توصل لسبتمبر للخريف يولي تخلطوا معناه يولي يبيدوا غبار تخلطوا في التربه وتعاون بالقدا زاد كيف تولي يبيدها سماد كما كنا نحكيو هو ده الكل هذايا في إطار معناها بالدارجة نقوله ما يطيش شيء
1: بطبيعة
3: هي موجودة موجود هدف قاعدة تخدم عليه الجامعات المختصة وغيرها ولا حتى الجمعيات ولا
1: هي عادات هي هذه اللي كنت تحكي فيه سيمونير هو ما يستعمل الفلاح التقليدي راهو معناه في نهاية الأمر ذيك اليومي متاعه يعني ما يتلوح شيء راهو ما يتلوح شيء
3: بالضبط
1: حتى شيء
3: خاصة حاجة نافعة علاش نطيش فيها يعني العكس هو الأصح الناس مثلا يسكنوا فك الأحياء نقول الراقية ولا الحضارية يبداو يفركسوا على غبار الغلم ويشريه في الشكارة
1: بالفلوس
3: 24 دينار. اي حتى اليوم انا عندي الفرصه باش نجم حتى التاجرين الجاري ما عندوش سنينه ولا كذا ناخذ من عنده ونركيبيري من عنده ونحولها ونجم انا نهدي لهم بعد هكا قوارير نتاع هذا السماد السائل يسقي بها محابس ويسقي بها زمينته كذا
1: هو راه فما بعض المشاريع الصغرى. ونختم معاك الحوار سي منير. مقتعرف توا فما توجه نحو الاقتصاد الأخضر وكل ما عنده علاقة بالبيئة. فما بعض المشاريع الصغرى قاموا بها شباب هو تجميع فضلات الحيوانات أو جلودها كذلك وإعادة استعمالها في مجالات أخرى. ممكن هذه زادة تعطي فكرة لعديد المؤسسات الصغرى انهم يشتغلوا على النقطه هذه. سيمونين نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك.
3: هاكا ان شاء الله اجمعين وكل عام وانتم حيين بخير.
1: يعيشك. هاكا اليوم اخترنا انه الحديقه تعايد معانا مع سيمونير ابراهيم. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه. تكتبوا تلقاو سيمونير ابراهيم تكتبوا الاذاعه الوطنيه نورني فقره نورني ويخرج لكم الحوار كامل 57 دقيقه. نرجعوا للغنيات حتى موعد موجز اخبار الثامنه.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. في إنجاز صحي غير مسبوق، وزارة الصحة تعلن إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد. رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن منجي بن حريز يدعو وزارة الصحة إلى النظر في إمكانية تمكين مرضى داء الأبطن من استرجاع مصاريف العلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 كامل اليوم الأحد، وتأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين يقرر إدراج القرى الحرفية بولاية مدنين ضمن المسلك السياحي. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده قرب الحدود الشمالية بلبنان. وزير الخارجية الباكستاني يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. ومتحدث عسكري إيراني يؤكد أن طهران ستواصل السيطرة على مضيق هرمز حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: موعد الأحد،
3: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
3: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
2: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
3: ما ننسى حد وديما في القلب.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: سمعتوا أغنية يا جرم في الله؟ كان شدي الحاج هو اللي غناها. 8:09. مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. 8:09 واليوم نهزكم في فقرة مواقع البهدمة.
0: يوم سعيد مواقع.
1: نتحدث عن الحديقة الوطنية بهدمة، داخل الحديقة وخارج الحديقة وامتدادها، مع هيفا الشامخي باحثة ميدانية اختصاصها إيكولوجيا وبيولوجيا، وهي عضوة في جمعية آثار البرية لشمال إفريقيا. وحكايتها مع بهدمة ما توفيش، احنا كنا حكينا السنة الفارتة وكانت جيت بحثينا، وحبينا انه اليوم نتحدث مرة اخرى على بهدمة لكن من منطلق إبراز التنوع البيولوجي اللي موجود في هذه الحديقة وامتدادها كذلك. صباح النور يا هيفا.
3: صباح الخير، شكرا على الدعوة الكريمة.
1: شكرا لقبولك الدعوة، شكرا للصور العديدة اللي وفرتهمنا. لما حالة فما صور انت وعائلتك وصغارك زادة وانت في بهدمة.
3: الناس الكل مع بعضها.
1: الناس الكل تعملوا في الاستكشافات العلمية في هذه المناطق البرية. نحكي على بهدمة. إذن هي حديقة تعتبر آخر مناطق السافانا في شمال إفريقيا، هي بين سيدي بوزيد وقفصة. هي حديقة يعيش فيها المهاء أبو عدس، مع غزال الدركاس، مع النعام، مع الذئب الذهبي، مع الثعلب الأحمر، مع القط البري، مع النمس، مع الخنزير البري، مع الأرنب، مع الأفاعي، مع القوارض، مع الطيور، ومعاهم الكل الإنسان. الناس كل يعيشوا مع بعض، ما يصيرش مشاكل بينات.
3: لا ان شاء الله لا.
1: هذايا جزء راني من اللي ذكرته، انت باش تكملي زيدا الطلح اللي هو رمز هذه الحديقة.
3: اي كما قلت انت، بهدمة تعتبر ملجأ طبيعي مهم، فما برشا حيوانات تعيش مع بعضها في بلاصة واحدة. ممكن نذكر زيدا اللي فما حيوانات رمزية ومميز للمنطقة هذيك، كما قلت أنت المهاء أبو عدس، مهاء أبو حراب، هذوكم حيوانات فما فترة جات فترة في تونس وين انقرضوا وعودوا جابوهم، معناتها باللي بروغرام دو ري انتروديكسيون عودوا حطوهم في البيئة متاعهم الصحيحة. أهم حاجة ممكن في بهدمة البلاصة مميزة على خاطر فيها الطلح، شجرة الطلح اللاكاسيا، معناتها هي آخر سهوب شجرة ولا آخر سهوب متاع فوري طبيعية متاع لاكاسيا في تونس وممكن في شمال إفريقيا الكل. وتهيمن عليها شجرة اللاكاسيا اللي اسمها زادة أكاسيا غاديانا ولا أكاسيا توكتيليس غاديانا، بالعربي زادة نسميها الطلح ولا بالفرنسي لغومي. وتعتبر هذه الأشجار بقايا حية متاع سافانا قديمة تعود إلى فترات الرتبة من العصر الرباعي، معناتها من الكواترنيات.
1: وإحنا ما زالت عنا في تونس،
3: وما زالت عنا في تونس، معناتها كانت كما فترة تروبيكال اللي هي رتبة شوية،
1: فترة استوائية في فترة ما.
3: عندها يسر فترة ما عندها برشا.
1: أي وخليت هذه الأثار، يعني خليت بين الأثار الطلح، وكنت تسمى بلاد الطلح قلت لي زيدا ولي.
3: اي البلاط الكل اسمها بلاد الطلح، معناتها مش كان بهدمة ما نحكيش على الحديقة كهو، نحكي على الغجيون الكل. كانت اسمها بلاد الطلح على خاطر الحاجة المميزة هي الطلح الشجرة هذيك، وكانت تمتد معناتها تغطي حوالي 38 ألف هكتار في القرن 19. ولكن بعد الغالب جاءوا عباد وقفصوا الشجر وزيد التغيرات المناخية أثرت على الشجرة، فنقول لي توا حاليا تقريب 17000 هكتار قاعدون في تونس
1: ويجب المحافظة عليها. هذه من خصوصيات بهدمة. كذلك من خصوصيات بهدمة انه فما عديد مواطن اللي تسمح بتكاثر وبعيش بعض الكائنات.
3: هاي توا بهدمة تتميز بتنوع كبير متاع المواطن الطبيعية. أنا بدي كي مشيت أول مرة غادي استغربت الحق، خطوين نمشي نلقى نبيتا آخر، نلقى أوازيس، نلقى ما نعرفش سافانا، نلقى
1: جبل. شنقصدوا بموطن؟
3: مش دار نابتة، البلاصة اللي نجم يعيشوا فيها حيوانات، أما تختلف على البلايس المجاورة.
1: أيواش مثلا الواحة موطن،
3: الواحة موطن، السافانا موطن، جبل موطن،
1: السيباخ السيباخ موطن زايدة،
3: أي سيباخ موطن زادة، والعيون كيف كيف موطن زادة، والوديان اللي غيبيار بيريوديك، الوديان اللي ما يهمش موجودين على طول العام يظهروا وقت تصب مطر، هذا كذا دا موطن خاص. دونك في بوهدما برشا مواطن تتلم في بلاصة واحدة، وهذا التنوع في المواطن الطبيعية يخلق ظروف بيئية ومناخات محلية، معناتها أميكو كليما، اللي يسمح بتعايش أنواع صحراوية ومتوسطية وشبه صحراوية في نفس الوقت في نفس البلاصة.
1: إذا نرجع للمواطن، أنت ذكرت الواحة موجودة
3: بيه،
1: وكذلك فما السبخة، سبخة النويل هكا،
3: فما سبخة النويل، فما عيون كما عين هداج، عين بوهدمة، عين جوارس،
1: عين شرشارة،
3: عين شرشارة، معناتها برشا عيون، ومدابة فما الماء موجود فما حياة، زادة مش تلقى حياة أكثر شوية وديفرسيتي خير، سيرتو من ناحية الحشرات، زادة أول حاجة تلاحظها وين فما الماء فما النوار، وين فما النوار فما الحشرات اللي بوليميزاتور.
1: أنت للتذكير أنت اختصاصك النحل البري هكا، ولا جيت تلوج عليه؟
3: أنا الحق خدمت برشا على النحلة البرية، فما فترة خدمت برشا على النحلة البرية، لي بوليزاتور بصفة عامة والأهمية متاعهم، وشنو الفرق ما بين المحمية الداخل مثلا وخارج المحمية، كيفاش الديفيرسيتي تفرق على خاطر البرة، ما ننساوش اللي عنا دي مناس، عنا
1: تهديدات
3: البريشيون وكل شيء،
1: فما ضغوطات وتهديدات على النحلة اللي معناها حتى هي تعيش مشاكل.
3: ومن بعد بدلت شوي الاختصاص في الحيوانات اللي بريداتور المفترسة، ولينا مع بعض نتبعوا الحيوانات المفترسة في الجمعية، نصوروهم ونشوفوا خطهم مهمين برشا، وبرشا عباد ما يحبوهم، مش دونك عندهم هما مناسيز اكثر منكم من النحلة.
1: مهدين لانهم حيوانات مفترسة، ممكن انهم يضروا المواشي، ممكن انه عندنا نظرة دونية لهذه الحيوانات البرية، كما الثعلب وكما الذيب
3: شفتوا، الذيب
1: مسكين الذيب
3: على الحيوانات هذه. ولكن هي في الحقيقة ماهيش اختر برشا على المواشي، إذا كان العباد فما طرق باش نجم تتعايش مع الحيوانات البرية، إذا كان العباد نجموا مثلا يربيوا أكثر كلاب، ياخذوا احتياطات نتاعهم، وقتها ما تصيرش برشا مشاكل.
1: بي نعود نذكر الناس اللي التحقوا بينا الآن، كان تسمح يا هيفا ضيفتي، هيفا الشامخي هي باحثة ميدانية اختصاصها ايكولوجيا وبيولوجيا، وهي عضوة في جمعية آثار البرية لشمال إفريقيا، تشتغل على عديد المناطق الطبيعية، واليوم حديثنا بالذات على الحديقة الوطنية ببوهدمة وامتدادها كذلك. احنا قلنا الحديقة وامتدادها، خاطر مش كان الحديقة نتحدثوا عليها هكا ولا
3: يعني، مش كان الحديقة للغيجيون كل اللي يسمها بوهدمة، وحتى تفوت بوهدمة شوية تمشي شيرة كفصة حوالي الواد، برشا بلايس مازال فيها الطلاح ومازال فيها حيوانات، والحيوانات راهي ما تعرفش لي ليميت بالنسبة لها، السياج حتى شيء، فما حيوانات تخرج من السياج وتمشي تدور في جبل، وذاك علاش نحب نحكي ديما كي نحكي على بوهدمة نحكي مش كان على الحديقة كهو، نحكي على الزون الكل، هي اللي تحتوي على المواطن الطبيعي البيئيه هذيك الكل، وهي اللي تحتوي على البيوديفيرسيتي.
1: اذا بوهدمه الحديقه الوطنيه وامتدادها كذلك هي متعدده المواطن كما كنت حكيت، يعني فيها الواحه، فيها السباخ، فيها الوديان، فيها المنابع المياه، فيها الصخور، يعني فما عديد مواطن طبيعيه اللي تمكن من تعايش عديد الكائنات بما فيها الحيوانات، سواء كانت ثدييات أو زواحف أو طيور، حشرات كذلك ونباتات، كنا تحدثنا
3: كل
1: على كل شيء مربوط ببعضه.
3: كل شيء مربوط ببعضه، الحيوانات مربوطة ببعضها، النباتات مربوطة بالحيوانات، وكل شيء فما حاجة تنسي بالياس، حتى في خدمتنا ديما نلاحظوها كي نمشيوا على الميدان، تلاحظ اللي ساعات تقول مثلا النبتة هذيك تختفي، النحلة هذيك مثلا كيفاش مش تقعد فيش إذا كان هي مركزة كان على النبتة هذيك، فما حاجة سنسيبل ياسر في الكونيكسيون تاع الحيوانات والنباتات.
1: فما سلسلة غذائية يجب احترامها هكا ولا؟
3: اي بالطبيعة. وبالنسبة برشا حيوانات أنا صحيح ساعات ديما ماذا بيا نحب نعطي دي نومبر نحب نعطي عدد، أما الحكاية صعيبة شوية خاطر حسب المعطيات المتوفرة حاليا الرقم الرسمي موحد والحديث اللي حدد عدد الإجمالي بتاع أنواع الحيوانات في بوهدمة ماهوش مازال مش واضح خاطر فما برشا جروب مون تاع حيوانات والخدمة مازالت متواصلة. دونك اللي نجم نقوله مثلا اللي بوهدمة تحتضن أكثر من 278 نوعا من الحيوانات من بينها الثدييات الصحراوية والطيور الجارحة والزواحف وتحتوي على أكثر من 150 نوع من الطيور من بينها المقيمة والأخرى المهاجرة. كما معناتها بالنسبة للكوش فيجيتال معناتها الغطاء النباتي تحتضن تقريبا بين 485 و 500 نوع من النبات. معناتها فما ثراء بيولوجي.
1: الثراء هذية وهذية اللي باش نختبوا به حديثنا هيفا الشامخي التهديدات الكبرى اللي تخليه هش أولا النشاط الاقتصادي أولا الإنسان هكا ولي؟
3: أي بتبيع أولا الإنسان. أي معناتها المنظومة هذه مهددة اليوم بالتغير المناخي وتزايد فترات الجفاف خاطر هذيك زاد حاجة مهمة برشا مثلا فترات الجفاف 7 سنين بالتوالي أثرت برشا على المنطقة فما زاد ضغط على الموارد الطبيعية بتبيع والرعي الجائر والتدهور للمواطن الطبيعية إضافة إلى الضغوط المتزايدة على الميدة المائية الجوفية على خاطر الناس بدأت تفلح ياسر بالرغم المنطقة هي نرمال مو محمية فما احنا نسميها في بوهدمة البلاكة المسيجة هي الكور زون المنطقة المحمية الأساسية واللي داير بها ما نعرفش على غاديوس نتاع قداش من كيلومتر نسيت أما حصيله يوصل حتى للسبقة النويل اللي تقريبا نجم نقوله 10 كيلومتر ولا أكثر. الزون هذيك كل نورمال مون بروتيجي على غالب تو بديت الفلاحة في البلاصة هذيك وناس تحفر على الأبيار والميدة المائية معناتها المشكلة اللي تنجم نهار آخر تفرغ. ديجا المنطقة هي معروفة معناتها جافة ما فيهاش برشا ماء دونك فما ضغط كبير على الميدة المائية كيما زاد في نفس الوقت ضغط كبير على المنظومات البيئية اللي مربوطة بالماء هذاك.
1: هذه من بين التهديدات اللي تعيشها بوهدمة يعني سواء كانت الحديقة الوطنية أو امتدادها. هيفا الشامخي أنت قلت لي بعد نحل اهتميت بالحيوانات البرية والمفترسة وتصوروهم كذلك في حياتهم العادية بواسطة تكنولوجيات حديثة هذوكم الكاميراوات اللي ما يفيقش بها الحيوان أحلى اللحظات اللي أنت هكا بهتتك وبقات في ذهنك في حياة حيوان من الحيوانات المفترسة هذه.
3: الحق أكثر لحظة اللي فرحتني زادة كي بدينا نخدموا مع البوبولاسيون لوكال متساكنين في المنطقه ونعطيوهم احنا دي كاميرا باش هما خاطر اكثر عباد اللي يعرفوا المنطقه هما العباد اللي يعيشوا فيها
1: بالطبيعه
3: ولينا نتعاملوا معاهم برشا ونعطيوهم ماتريال اللي عندنا كيما الكاميرات هذوكم ونقولوا لهم اذا كان عندك الشك فما حيوان فما حاجه حط الكاميرا واحنا تو بعد ما بعضنا نشوفوا ايش صورنا. الحق احسن لحظه ولا احلى لحظه اللي عشتها وقت اللي واحد فلاح في بلاصه معناتها جبلية زادة عطيناه كاميرا وقال عندي شك ما يظهر لي فما الضبع في المنطقة هذيك حط الكاميرا وجيب شوية لحم وحط كل غار هي بلاصة كلمة غارة صغيرة حط الحم وبعد فترة بتاع جمعة ولا جمعتين من زمان تصوروا ثلاثة أسبوع مش حتى واحد
1: جيو
3: جيو وتصوروا قدام الكاميرا ونجمنا نفرق ما بيناتهم بتغين دي فيديو خاطر كل واحد عنده واحد مثلا أذنه مجروحة شوية الآخر لا حسبنا ثلاثة تخوذن دي فيديو وهذيك الحق فرحتني برشا خاطر كانت البلاصه ما عادش يعرفوا ولا برشا عباد قالوا انقرض الاضباع من المنطقه هذيك.
1: مهم الحيوان جدا في السلسله الغذائيه هكا ولا
3: اي بالطبيعه مهم زاد في السلسله الغذائيه خاطر هو ياكل كذا
1: وياكل ينظف هو ينظف عامل نظافه
3: ونحب نذكر زاد اللي الضبع نورمالمون ما يعملش اتاك وما يصطادش خاطر ما هيش طبيعته هو ديجا كي يسمع حس العباد يبدا يهرب هو ما يحبش يقرب هو يبدا بعيد برشا على العباد وياكل كان الجيفة وياكل الوسخ وينظف الدنيا.
1: مهم جدا
3: وين ينجم معناتها يقرب للعباد ويهدد مثلا يعض الكلاب ولا ما هذيك كثير قليل ياسر الا وقت اللي هو يحس روحه في خطر.
1: على كل حال انتم تعيشوا لحظات جميله برشا، تستكشفوا عوالم هذه الحيوانات البريه في حياتها اليوميه، في حياه الام مع الصغار متاحة، يعيشوا بطريقة عادية، وانتم بالكاميرات هذوما تنجموا ترصدوا حياتهم اليومية بطريقة طبيعية وطريفة كذلك.
3: أي وبطريقة زادة لما قلقوهمش، خاطر كي تحط الكاميرات تخدم على روحها وحدها. لا احنا متواجدين على عين المكان، كان الكاميرات تحطها 6 شهور وهي تبدأ تصور براحتها والحيوان براحته يتعدى ما غير ما نقلقوا حتى حد.
1: وفما برشا صور وفرتهم، نحن حطينا منهم البعض القليل جدا، هي صور جميلة جدا جدا جدا، تنجموا تكتشفوا أعمال هذه الجمعية، جمعية أثر البرية لشمال إفريقيا اللي مثلتها اليوم هيفا الشامخي. شكرا جزيلا، نقول لك من توا إن شاء الله عيدك مبروك،
3: عايشك
1: وبالتوفيق لكم في كل هذه البحوث العلمية في مختلف الأوساط الطبيعية. حديثنا كان على بوهدم اليوم في فقرة مواقع 8:25 دقيقة، نرجع للغنيات حتى مواد أخبار الرياضة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت.
2: مرحبا وسهلا بالجميع، صباح النور لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد الأول على موجاتنا مع فلاش سبور. المواعيد الرياضية ستتواصل أكيد اليوم من خلال متابعة لمباريات الدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم في رياضة وأهداف، أمسية خاصة اليوم أكيد لمتابعة هذا الحدث على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كما عودناكم دائما، الدور النصف النهائي الأول سيجمع في ملعب طيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي بضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، انطلاق من الساعة 3:30 ظهرا بإدارة الحكم وليد المنصري، ومجدي بلاغة سيكون على مستوى تقنية الفار. والمباراة الثانية ستكون في ملعب شادلي زويتن، شبيبة العمران سيستضيف الترجي الرياضي التونسي في نفس التوقيت 3:30 بإدارة الحكم حسني النايلي، وهيثم الطرابلسي سيكون على مستوى تقنية الفار. هذا على مستوى مسابقة كأس تونس لكرة القدم. التعيينات على مستوى التحكيم بالنسبة لمباريات البراج الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الثانية دور النصف النهائي اللي باش يدور يوم الغد الاثنين 25 ماي في الرابعة في ملعب حمام الأنف. نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل قصرين بإدارة الحكم أمير الوصيف، وعلى مستوى تقنية الفار سيكون محمد علي قروية، وفي ملعب جابس الملعب الجابسي سيستضيف في نفس التوقيت الرابعة اتحاد تطاوين بإدارة الحكم نضال الطيف، وعلى مستوى تقنية الفار سيكون أمير العيادي. دائما مع أخبار كرة القدم، برنامج مباريات الودية لكل المنتخبات نشرته البارح الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الخاصة على الفيسبوك. كما نعرف الكل، منتخبنا الوطني التونسي أكابر يواصل تحضيراته في التربص الإعدادي بمدينة طبرقة لنهائيات كأس العالم، والمنتخب الوطني التونسي سيتحول يوم 30 ماي إلى النمسا لخوض مباراة ودية أمام النمسا يوم 1 جوان، ومباراة ودية ثانية ستكون أمام بلجيكا يوم 6 جوان. بالنسبة لمنتخب الكبريات، منتخبنا الوطني التونسي للسيدات سيخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب المصري يومي 5 جوان و 8 جوان. هذا بالنسبة لمنتخب السيدات. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة، يعني جملة من المباريات الودية ما شاء الله، 31 ماي أمام الكونغو الديمقراطية، ثم أمام المنتخب السعودي يوم 5 جوان مباراة ودية ثانية، ثم أمام المنتخب الصيني طبعا في إطار الدورة الدولية الودية أمام المنتخب الصيني يوم 7 جوان، ثم أمام المنتخب الكولومبي يوم 10 جوان في فرنسا الدورة الدولية الودية. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة، بالنسبة لمنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة، مباراية ودية اللي تنتظره في الفترة القادمة أمام المنتخب الألماني يوم 26 ماي في ملعب رادس، ثم منتخبنا الوطني التونسي سيخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الجزائري الشقيق يوم 5 جوان في سوسة، ومباراة ودية ثانية يوم 8 جوان أيضا في سوسة. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لأقل من 16 سنة، برنامج مبارياته الودية في الفترة القادمة ستكون يوم 6 جوان مباراة ودية أولى ضد المنتخب الروسي في ملعب حمام الأنف، ثم مباراة ودية ثانية يوم 9 جوان أيضا ضد المنتخب الروسي ودائما في ملعب حمام الأنف. ثم منتخب أقل من 15 سنة، المنتخب الوطني التونسي أيضا سيخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الروسي، حوار ودي أول سيكون يوم 5 جوان في ملعب الزهرة، ثم حوار ودي الثاني في ملعب الزهرة من جديد سيكون يوم 8 جوان. في بطولة النخبة الجولة الثانية لمرحلة الإياب بالنسبة لمجموعة التتويج البلاي أوف، البارح النادي الإفريقي يفوز في الدربي دربي العاصمة على الترجي 2-1، وبالتالي النادي الإفريقي يفوز ببطولة النخبة لكرة القدم. الملعب التونسي في المباراة الثانية فاز على الاتحاد المنستيري 2-1، النادي الإفريقي في الصدارة 44 نقطة، ثم يليها الترجي 38 نقطة، الاتحاد المنستيري في المركز الثالث 33 نقطة، والملعب التونسي في المركز الرابع ب 31 نقطة. كرة القدم في العالم، تحدثنا عن المنتخبات الوطنية، وسيباستيان لاتونوكتي البارح أحرز لقب الكأس مع فريقه سلتيك الاسكتلندي اللي فاز في الدورة النهائي على دانفرلاين 3 أهداف مقابل هدف وحيد. تونوكتي كان دخل في دقيقة 75 من المباراة ويضيف الكأس للبطولة، وبالتالي يحرز على الثنائي مع فريقه سلتك الاسكتلندي قبل التحول إلى تونس، وبالتحديد إلى طبرقة للالتحاق ببقية زملائه على مستوى تحضيرات منتخبنا الوطني التونسي. أكابر لكرة القدم أكيد يرفع المعنويات مثل هذه التتويجات لسيباستيان تونوكتي ثنائي مع فريقه السلتك الاسكتلندي. نواصل مع التتويجات خارج تونس على مستوى كرة القدم. بايرن ميونخ هو الآخر البارح يضيف الكأس للقب البطولة بعد فوزه في النهائي كأس ألمانيا على شتوتغارت 3-0، وبالتالي الثنائي كما قلت لبايرن ميونخ الألماني في الكأس والبطولة الألمانية. إلى الرياضات الفردية، في الرياضات الفردية الحدث البارح رقم جديد شخصي وإفريقي للبطل العالمي والبارالمبي ياسين الغربي في منافسات سباق 1500 متر تي 53-54، زوز دقائق 46 ثانية وزوز أجزاء من المئة، هو الرقم الشخصي الجديد لياسين الغربي في الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية بسويسرا ذهبية لتونس البارح. حصيل تونس في اليوم الثالث والأخير البارح من منافسات هذه الجائزة الكبرى ذهبية ياسين الغربي وفضية وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي تي 33، وبالنسبة لمحمد نضال الخليفي كان أحرز المركز السابع في سباق 100 متر كراسي تي 53-54. إلى الرياضات الجماعية من جديد، في كرة السلة البارح ممثل كرة السلة التونسية نادي الإفريقي رغم العودة في الربع الثاني والثالث والرابع إلا أنه ممكن الفارق اللي خذاه فريق أهلي بنغازي الليبي في الربع الأول 15-28 هو اللي خلاه يفوز في النهاية بمباراة الأولى والحوار الأول بين الفريقين على مستوى الربع النهائي لمسابقة البول دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة. 87-88 لأهلي بنغازي، يعني نقطة وحيدة كانت تفصل النادي الإفريقي على بالنسبة لهذه المباراة على التعادل والمرور ممكن للحصص الإضافية وحسم الأمور، لأنه الأفضل على مستوى السلات المدفوعة والمقبولة والنتيجة الأفضل بين مباراة البارح ومباراة يوم الغد الاثنين، لأنه حوار ثاني سيجمع الفريقين غدا انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا، سيكون هو المترشح للدور النصف النهائي من مسابقة البول، وسيواجه الفائز من مواجهة بيترو أتليتيكو الأنغولي ودار سيتي تنزاني. البارح أيضا لعبوا مباراتهم الأولى وفوز الفريق التنزاني دار سيتي 88-82 أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي. نذكر اليوم الجولة الثانية أو المباراة الثانية اللي باش تجمع الأهلي المصري بفيل دو داكار السنغالي اللي كان فاز في لقاء الأول 93-90، وتايجرز الرواندي سيواجه الفتح الرباطي في حوار ثاني اليوم. تايجرز الرواندي كان فاز في اللقاء الأول 95-72، إن شاء الله كل التوفيق لممثل كرة السلة النادي الإفريقي السلة التونسية غدا إن شاء الله من أجل الانطلاق من حيث أنهى المباراة البارح، يعني عودة قوية ومردود كبير جدا يخليه إن شاء الله يتجاوز أهلي بنغازي إلى الدور النصف النهائي من مسابقة البول. بالنسبة لكرة اليد البارحة تعرفنا على المترشح الثاني للدور النهائي لكأس تونس لكرة اليد، نادي ساقية الزيت اللي فاز البارح في الدور النصف النهائي الثاني على جمعية الحمامات 27-26، وبالتالي يضرب موعد مع الترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي لكأس تونس. أكابر لكرة اليد هو الدور النهائي الرابع الذي يجمع الفريقين على مستوى نهائي كأس تونس، وفي بلاغ صادر عن الهيئة المديرة لنادي ساقية الزيت بعد الانتصار والترشح مباشرة طالبت فيها الجامعة التونسية لكرة اليد بتعيين تحكيم أجنبي لمباراة النهائي أمام ترجي الرياضي التونسي. على مستوى الكبريات، ترشح النادي الإفريقي للدور النهائي لكأس تونس كبريات لكرة اليد بعد الفوز على الجمعية النسائية بالمهدية 27-16، ودور النصف النهائي الثاني فاز فيه نادي النسائي بالمكنين على جمعية الساحل 27-22، وبالتالي الدور النهائي سيجمع النادي الإفريقي بالنادي النسائي بالمكنين. في كرة السلة نقول مبروك، ألف مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي كبريات على مستوى كرة السلة اللي يتوج بالثنائي البارح بعد إضافة البطولة في مباراة البارحة، مباراة النهائي أمام الأمل الرياضي بالوطن القبلي اللي فاز فيها 58-45 للمرة الثانية والعشرين، يتوج بلقب البطولة على مستوى كرة السلة سيدات وكبريات النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت يلحق البطولة بالكأس وبالتالي يفوز بالثنائي في هذا الموسم على مستوى كرة السلة النسائية وكرة السلة سيدات. مبروك، ألف مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي كبريات. من كرة السلة إلى البطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة، الدورة الثمن النهائي للبطولة الوطنية لكرة السلة اليوم، المباريات اللي باش دور انطلاقا من الساعة الثالثة، جمعية سكرة لكرة القدم المصغرة ستواجه عقارب الرياضية، ونادي رواد لكرة القدم المصغرة في الرابعة ونصف سيواجه الشباب الرياضي بالقنطرة. هذا بالنسبة لمباريات اليوم، الدورة الثمن النهائي للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة. ونادي كريبيس، نادي كريبيس سيواجه نادي ميستي الرياضي بالكريب في الرابعة أيضا في نفس التوقيت. الرياض الرياضي بسوسة يواجه النادي الرياضي للشرطة بأريانا، والاتحاد الرياضي بابن خيار في الخامسة سيواجه الجمعية الرياضية ببير حليمة، وفي الثانية ظهرا النجم الرياضي بسليانة سيواجه الاتحاد الرياضي بالتلالسة. المباراة هذه ستكون لحساب الدورة السادس عشر إياب لبطولة البطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة اللي نختم بها هذا الموعد من فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
3: فلاش سبور. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد
3: مريم المدب.
1: إذا يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم وين ما كنتوا. 8:45 دقيقة نتحدث عن اليوم العالمي للغدة الدرقية، هو غدوة 25 مايو، يوم للتحسيس بأهمية التفطن إلى اضطرابات الغدة الدرقية، إلى وظيفتها. شعار السنة يركز على التغذية والغدة الدرقية. نتحدث مع الدكتورة فاطمة منيف اللي هي مختصة في أمراض الغدد والسكري، هي رئيسة قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس، وهي كذلك الكاتبة العامة للجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. صباح النور دكتورة.
4: صباح النور ريم، صباح النور لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا ليك. إذا غدوة هو اليوم العالمي للغدة الدرقية، ساعات ننسيوها احنا.
4: اي الحقيقة هي دأبة المنظمات العالمية ودأب العالم الكل أن يحتفل في شهر ماي وبارتكوليرمون في نهار 25 ماي من كل عام بالغدة الدرقية. الحقيقة احنا كناش نوليوها قيمة كبيرة برشا، كنا نحكيو على السكري، كنا نحكيو على السمنة، كنا نحكيو الغدة الدرقية كلي نسينا شوية، لوغ كو أظهرت الأرقام العالمية والتونسية كذلك أنه الغدة الدرقية من أهم الغدد اللي تنجم تخدم في بدننا، واللي الاضطرابات نتاعها ينجم يؤديوا إلى اختلالات في البدن وينجم يأثر على الصحة بصفة عامة. لذلك عليش لنا نوليوها من الاهتمام الكبير في معناتها في تحسيس، خاصة بمدى قيمتها كغدة ومدى قيمة أن نعرف شنو العلامات نتاع الاضطرابات نتاع الغدة هذه.
1: هي شنية وظيفتها؟ هي شنية دكتورة؟
4: هي الغدة الدرقية، هي غدة موجودة في العنق. ساعات المرضى يقولون لنا معناتها نحيد غدة وخليت غدة، ولا عندي جوز غدة، هي راهي اون فيت غدة كهو. هي غدة كهو في شكل فرش طبيعي فيها جوز جناحات، هذيك علاش عطينا لامبريسيون هما جوز غدة لوغ هي غدة كهو. صغيرة برشا في حجمها اما كبيرة برشا في وظائفها وفي فاعليتها بالنسبة لجسم الانسان.
1: قديش حجمها تقريبا؟
4: هي فيسك معناتها سنتيمترات قليلة، راهي مش كبيرة بالكل معناتها، وهي تكون معناتها اون سوكوتاني معناتها مش داخل برشا في العنق، راهي معناتها نجم نتلمسوها عند الانسان الضعيف برشا نجم نتلمسوها، ولو وقت تكبر في الحجم نتاعها نجم نتلمسوها وتنجم تظهر بالعين المجردة
1: اذا كان فما بعض الاضطرابات او كبر الحجم نتاعها. وهي وظيفتها يبدو انها تعدل الجسم.
4: الوظيفة متاع الغدة الدرقية هي معناتها الحقيقة مش وظيفة، وظائف، هي معناتها اللي تتحكم في الوزن متاعنا، في المزاج متاعنا، تتحكم في سرعة دقات القلب متاعنا، في الريتم كاردياك، في الكالوريجينيز معناتها في عطاء الحرارة للجسم، في تعديل درجة الحرارة بتاع الجسم، هي اللي تتحكم في الميتابوليزم، كل ما هو معناتها احتراق في البدن تتحكم فيها الغدة الدرقية. هذيك علاش مش نشوفوا ان وقت اللي اختلال نتاع الغدة هذيا مش تعطينا معناتها سينيك هاو علامة هاو، هي مش تعطينا علامات، خاطر هي مش تكون تحكم في برشا وظائف وفي برشا
1: اجهزة، برشا اجهزة في البدن،
4: وهي زاد راهي هي تحت تحكم جهاز اخر اللي هو لاكس إيبوتالامون في داخل، اللي هو الغدة النخامية والغدة الإيبوتالاميس، معناتها هي بيظهر الغدد في بدنا يا ريم، ماهيش كل واحد تحكم على روحها وكل واحد تخدم على روحها، هي سوفورم كيف ملي عندك أوركسترا وكل واحد يخدم تحت معناتها الريغولاسيون، التحكم نتاع اللي فوق منه واللي فوق منه، هذيك هكاكا يولي سما عندك كل معمل اللي يخدم في تناغم كبير برشا، معناتها ما تنجمش تقول الغده الدرقيه تخدم وحدها، غده الكذارية تخدم وحدها، البنكرياس يخدم وحده، لا، البدن الكل هو سو فورم نتاع ان فري اوزين بالحق، وكل واحد يعرف شنو خدمته،
1: معمل والادوار موزعه والعرف عارفين شكون. عجبني التشبيه بالفعل، يعني هذا حديث علمي مبسط جدا. دكتورة فاطمة منيف، نذكر انك استاذة في الطب اختصاص امراض الغدد والسكري ورئيس قسم امراض الغدد والسكري بمستشفى العسكري بصفاقس. اهم اضطرابات هذه الغدة الدرقية، وعلى الاقل كيفاش نبدا نتفطن انه فما اشكال في وظيفة الغدة الدرقية؟ عندها مؤشرات، تعمل مؤشرات،
4: عندها مؤشرات، هي راهي الغدة الدرقية الاعتلال نتاعها والاختلال نتاعها ينجم يكون افراط في العمل نجم يكون قصور. داير في اي غده في الدنيا تجم تكون يا عندك تخدم برشا يا تخدمش.
1: اكاليبو ولي بير يعرفوها الناس اللي عندهم الاشكال هذا.
4: دونك الايبوتيرويدي اللي هي القصور في الغده الدرقيه واللي ينتج عليه زياده في الوزن، ينتج عليه ان ولي البدن هو المراه احنا جينيرالمون كل ما هو غدد وكل شيء يصيب المراه اكثر من الرجل، معناتها خاصه اذا كانت تبدا السبب هو مناعه معناتها دي زانتيكار تاعين. دونك جينيرالمون راهي المراه تصاب اكثر، عشان هذا كيفاش نقول لك راهي تحس ولا لا، مي جينيرالمون المراه ولا الرجل ينجموا يحسوا بزياده في الوزن. معناتها يولي الغالونتيسمون بالسيف ما تتحرك، معناتها بطء في الحركه وبطء في التفكير، خاطر هي الغدد هي لي زغمون تيرويديان اللي هما الاف تي 3 والاف تي 4 هما اللي هما ريسبونسابل على انه البدن يتحرك، على انه البدن ينشط، على انه البدن يخمم، على ان ليدياسيون.
1: يعني فما نوع من الخمول، وفما نوع من الخمول وزياده في الوزن
4: يصيب البدن الكل، يعني معناتها الكل يولي يمشي بشوي
1: بالرالونتي
4: يعطيك صحة، تفكر بالرالونتي، تمشي بالرالونتي، الحركات ياسر بطيئة، ياسر تعبة، طول ما تقولك أنا تعبة ديبريمي، عندها خاطر هو ما عنده تأثير على المزاج، تولي تحس في روحها ديما اللي هي مكتئبة ديبريمي كونستيبي، معناتها تولي مع
1: الإمساك
4: معناتها أي عندها الإمساك، تولي معناتها نقص في كل ما هو معناتها إفرازات نتاع عرق وكل تولي كل شيء حتولي
1: كل شيء معناها يمشي ببطء،
4: كل شيء يمشي ببطء وزيد معاها يولي ثم شخير. علاش؟ خاطر هو كله ماشي ثم احنا نسموها انفلتراسيون باش تتنفخ. علاش تقول لك انا ما نحسش بروحي قاعده ناكل برشا، انا قاعده نزيد في الميزان ونتنفخ، نتنفخ الخويت نتاعي ما عادش يجيو قدي، ما عادش صباتي يجي في تقية مرتاح، الكل خاطر تحس به بلوتو نفخ اكثر من انه زياده في الشحم وزياده في الوزن. ناتج على انه انفلتراسيون كتنوميك.
1: ثم العكس زياده، ثم العكس اي تفضل سامحني
4: جوست يعطيك معناتها اللي تولي تشخر، تولي ما عادش تسمع بالبدا، تولي ذاك الكل خاطر ثم انفلتراسيون كوتينوميكوز. العكس العكس تماما،
1: تولي سريعه ماشي
4: هي تولي على اعصابها،
1: تولي الغدة الدرقية نحكي تولي
4: هكا المرأة ولا الراجل يصاب يولي على اعصابه، يولي يولي معناتها ياسر ستريسي، ياسر منرفز من غير حتى سبب، يولي يضعف برشا، يتعرق برشا، كل شو تجري عنده دقة سريعة في القلب اللي نجم يؤدي حتى الى اضطرابات واعتلالات في القلب، والقلب معناتها في برشا مشاكل خاطر ناتج على انه تخدم في القلب بصفه اكثر من هو ينجم، خاطر الغده الدرقيه قاعده تخدم تخدم تخدم تخدم، وتنجم في بعض الحالات يا ريم في اعتلال الغده الدرقيه اللي ينتج عنها افراط في الخدمه هذه انه العينين تخرج بروز ونتوء في العينين، وهذه الاكثريه في حاله يسموها مالادي دو بازدو، هذه حاله اللي احنا نلقاو فيها الغده منفوخه تبدا ديجا ظاهرة اللي هي عندها في الكومة نتاعها الغدة منفوخة بالبدا تكون ابل كواتر، وانه العينين تشحط انت تولي عينين جاحظة، هذيك ناتج على انه البدن يخرج دي زانتيكور اللي هما معناتها مضادات مناعية، يرى الغدة نتاعو كاد حاجة دخيلة عليه، يمشي ياكم ليزونتيكور يمشيو فوق الغدة ولو يخدموا بالسبليت، وهما نفس ليزونتيكور يمشيو للمشكل اللي ورا العينين ويتركزوا غاديكية، وثم تولي ثم انفلاماسيون التهاب، واللي ينتج عنده عنا العينين تخرج تولي حمر وتولي معناتها تدمع وتولي
1: يعني دكتورة منيف مازال عندنا تقريبا دقيقة ونصف الحديث متاعنا، يعني اللي فهمته من كلامك هو انه ما يلزمش نستهينه بأي مؤشر يعطيهولنا البدن، لأنه تنجم تكون الغدة الدرقية مضطربة لهنا، فما تحاليل عادة طبيب العائلة والطب العام ينجم يراها بسهولة هكا ولا
4: هو تي اس اش، هو جينيرالمون احنا ديبيستاج كنا تقصي على الغدة الدرقية انه يكون معناتها مثلا تعكر في المزاج، زيادة في الوزن، ثم علامات اللي البدن يعطيك مؤشرات، البدن يقول لك راني انا سافرت راني نحس روحي مانيش مريقل، دونك تمشي للطبيب العائلة وجينيرالمون احنا نطلبوا تي اس اش اللي هو اللي هي الهرمون اللي تتحكم في اليد، تخرج بالغده النخاميه وتتحكم في الافراز نتاع الاف تي 3 والاف تي 4 وقت اللي طالعه تتفرعش وتبدا طايحه تفرعش، هذيك علاش
1: هذيا يعني
4: تقسي معناتها بالحق
1: تقسي مهم يريم. ويسمع بدنه الشخص معناها اللي يسمع فينا توا، اسمع بدنك اذا كان انت كنت عاده عادي وصار خمول والا العكس، فطبيب يقول لك شنو لازم تعمل.
4: نخمموا في الغده الدرقيه، نخمموا في الغده الدرقيه بالكدا بالكدا على خاطرها هي راهي من اهم الغدد في البدن، واللي هي راهي اللي تجم تاثر على معناتها الفونكسيونمون، على الخدمه نتاع الغدد الاخرين نتاع الاجهزه الاخرين، واللي هي توكيه مالوغوزمون قاعدين نشوفوا في ارتفاع في نسبه الاصابه بالغده هذه، كسوا ناتج على ستريس خاطر الضغط راهو ينجم يولد اضطراب في الغده الدرقيه. التغذيه الغير سليمه تولد اضطراب في الغده الدرقيه. ثم بالحق الأرضية ثم برشا عائلات وثم برشا وراثة فيها الغدة الدرقية أنه ثم منه هذية، أما علاش يظهر في 30 سنة ولا نجم نحطو يظهر في 50 سنة ولا نجم نحطو يظهر في 60 سنة، هذيك شنو احنا نجمنا نوفروا للبدن نتاعنا، نوفروا للبدن نتاعنا تغذية سليمة غنية باليود، غنية بالسيلينيوم، غنية معناتها تقول له أسماك وغلي البحر وكل اللي نجمو يعطينا اليود، نوفروا ساعات من النوم اللي راهو تعفيري من الغدد والهرمونات وكل شفنا ساعة قلنا سلمة سيكون فغي يجينا، والجينة هذه تحب تخدم بالوقت، ما تحبش هكي كتبلبيس في الوقت وتبلبيس في الليل، تحب روحها منظمة، تحب روحها عند ديزغلوج عندها منيقل، ماذا بيكون من
1: أي يزم عندها توقيت عمل را
4: يعطيك الصحة
1: وعندها راحة ونشاط بدني ونشاط بدني.
4: ما تجمش اني تفرض على بدنك انه يصبح للصباح فيق وبعدك تقول له نحبش الغدد الدرقيه نتاعي نحب تخدم مريقله، ما تجمش. اذا كانك تحب تحط الغدد نتاعك تخدم بالقدا، واذا كنت تحب الاجهزه نتاعك تخدم بالقدا، وفر لها من النشاط البدني.
1: السويع الزايده لي، السويع الزايده لي، السويع الليل لي،
4: السويع الزايده والافراط في التوتر وما تحطش روحك ستريسي. حاول ان نعرف نظري شويه مي ان ديما نحاولوا ان نلقاو كيفاش معناتها ان كومبرومي نلقاو اي
1: توازن، اي توازن،
4: توازن في البدن نتاعنا، ان نحاولوا كيما نخدموا نريحوا، ان نحاولوا كيما نلقاولوا الوقت باش يخدم يخدم مسكين، كيما ان نلقاولوا الراحه النفسيه وسيرتو النوم المعتدل والمتزن والنوم ريكوبيراتور، النوم العميق، مش تقول لي هاني رقدت من 10-4 سوايع، لا رقدت في الوقت بالكدا، وعطي بدنك الماكله الصحيه وعطيه النشاط البدني الصحي وبعد على ستريس وبعد على الضغوطات، وان شاء الله تنجم هكاك تعدل في الغده الدرقيه وتعدل في كامل الاجهزه نتاع البدن نتاعك.
1: ما عاد عندي ما نضيف الا اني نقول لك دكتوره فاطمه منيف سعدنا برشا بالحديث معاك، هكا اكتشفنا عالم هذه الغده الدرقيه، غدوه اليوم العالمي للغده الدرقيه، فرصه باش نحكيوا عليها. هي استاذه في الطب اختصاصها امراض الغدد والسكري ورئيس قسم امراض الغدد والسكري بمستشفى العسكري بصفاقس وكتبه العامه، كذلك الجمعيه التونسيه لامراض الغدد والسكري والامراض الاستقلابيه. بعد شويه موعدنا مع موجز اخبار التاسعه، ثم الحديث نتاعنا باش يكون عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي مع سي حاتم بالقاسم مدير الايكولوجيا والاوساط الطبيعيه بوزاره البيئه.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: اشهار 10 على لسل الربح من عند جودة، العب على السيت على جودة.com واخلط عليه.
3: اشهار تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
3: صفوة
6: دبلة جوا حبيب، هي امام ديري ليدي بلوش محديدة، هي امام ديري.
3: يوسف التميمي
7: عمي المعروف يا سنة، عمي المعروف عمي المعروف يا سنة، عمي المعروف.
3: لذا الوطنية تونسية 100%. تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام تحية طيبة، مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و 2027 و 2000، من بينها الإبقاء على أسعار قبول صبة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتعزيز طاقات الخزن والإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجة.

0: لدخول الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات. في العالم، وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يعلن اليوم إحراز تقدم بشأن الأزمة مع إيران بالتعاون مع دول الخليج، ويؤكد أن الهدف الأهم هو عدم حصول إيران على سلاح نووي. والقائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي يقول اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والقوة الردعية على كافة المستويات، محذراً من أن أي اعتداء جديد على إيران سيواجه برد مدمر. على الجبهة اللبنانية، الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات صباح اليوم استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان، زعم أنها تابعة لحزب الله. وصافرة الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان. وختاماً، سلطات في كييف تعلن مقتل شخصين وإصابة 33 آخرين في هجوم روسي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف ليلة أمس عدة مبانٍ في العاصمة الأوكرانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المتحدث.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في الساعة الرابعة والأخيرة من برنامج يوم سعيد اليوم الأحد يوم الأحد 24 ماي 2026. بعد شوية يجي حبيب الجغام مع حكاياته واستضافاته والفريق اللي معاه. كما قلت لكم منذ البداية الحديث متاعنا في الساعة هذه بش يكون بالأساس عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، كان يوم 22 ماي، لكن الحديث هذا بطبيعة يمتد عام 12 لأنه مسألة أصبحت ضرورية وعاجلة جدا. موضوعي إذن هو اليوم العالمي للتنوع البيولوجي مع ضيفي حاتم بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة.
0: حديث الأحد
1: حديث الأحد مع سي حاتم بلقاسم. شكرا لقبولك الدعوة ونرحب بك أنت وكذلك نرحب بسكندر بلقاسم اللي هو ابن سيادتك.
3: شكرا.
1: أنت معناها العمل متاعك ممتد حتى لعائلتك هذا اللي لاحظته.
3: بالضبط. وساعة في بدء الأمر نحب نشكركم ونشكر مستمعات ومستمعي إذاعة الوطنية وبالتحديد برنامج يوم سعيد. الحقيقة هو بما أنه نهار الأحد وما يقراش، قلت فرصة منها هو يكون معايا، منها يسمع ومنها هو بطبيعته يزيد يوعي أصدقاء التلاميذ في القسم السنة الرابعة معناها ابتدائي، على خطر تنوع البيولوجيا هو موضوع يهم الناشئة، خليني نقول مختلف الأطياف، من ناشئة الأطياف العمرية من ناشئة الكبار، معناها يهمنا الكل، معناها هذا علاش
1: معناها احنا توا بدينا منذ سنوات نتحدث أكثر فأكثر على المسألة البيئية وعلى هذا التنوع البيولوجي. هو يعني مصطلح ساعات يكون مبهم شوية بالنسبة للناس، ممكن يقول لك هذا تنوع البيولوجي معناها نحافظ بالأساس على بعض الكائنات البحرية مثلا السلاحف البحرية وإلا بعض الطيور ولا بعض الثدييات، لكن المفهوم هو أشمل بكثير.
3: بالضبط، هو مفهوم أشمل، خاطر التنوع البيولوجي هو الحقيقة الكلمة، خليني نقول هو رأس مال الحياة ولا رأس مال الطبيعي. إيش معناها؟ معناها التنوع البيولوجي يشمل جميع الكائنات الحية الموجودة، المجهرية المرئية والغير مرئية. من الكائنات المجهرية خليني نقول لك الحيتان الكبيرة اللي تلقاها في المحيطات، وتقريبا التنوع البيولوجي عنده عديد الفوائد، معناها ما نغزلوش كان من منظر بيئي، فما منظار أيضا اجتماعي واقتصادي، على اعتبار وأنه مثلا الغذاء اللي ناكله فيه منين متأتي؟ من التنوع البيولوجي. الأدوية، المستحضرات الصيدلانية، الحاجات ساعات مستحضرات من الطب، هذوكم الكل منين؟ من الأعشاب الطبية، الكل من التنوع البيولوجي. أيضا الطاقة، نمشي معك توسكي خدمات مثلا إيكولوجية، خدمات سياحية، الكل هذوكم خدمات متأتية من التنوع البيولوجي. معناها في الأخر التنوع البيولوجي عنده قيمة اقتصادية اجتماعية وبيئية، في الأخر هاي الاستدامة، التنمية المستدامة، معناها نحكيو عليها
1: دي ديمومة وجود بالضبط. الإنسان على هذه بالضبط. الأرض ولي تأمين غذائه، تأمين صحته كذلك،
3: أكثرش من الصحة معناها.
1: المفهوم هذا يلقى المعنى متاعه التنوع البيولوجي. انتم كنتوا يوم 22 ماي قدمتوا فعاليات في مقر الأكاديمية الدبلوماسية بطبيعة المناسبة كانت اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وكان تحت شعار العمل المحلي ذو التأثير العالمي. وفي اليوم هذايا كانت تقدمت 4 تقارير في اليوم الواحد، تقارير حول التنوع البيولوجي وكذلك تقارير عندها علاقة ببروتوكولات دولية وكذلك إقليمية. منش وحدنا احنا في تونس، معناش تنوع بيولوجي خاص بنا احنا، برك احنا جزء من العالم.
3: بالضبط، هذا هو. هو في الأصل خلي نقول علاش الاحتفال بالتنوع البيولوجي سنة 22 ماي، هي احتفالية ليس فقط بمفهوم الاحتفالية لكن بمفهوم تعزيز الوعي لدى كما قلت معناها مختلف شرائح المجتمع. أقرته منظمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي اللي هي اتفاقية أممية من اتفاقية ريو، صدقت عليها بلادنا في سنة 93، هي الاتفاقية 92 كان سمعته بمؤتمر الأرض وريو وكل الاتفاقيات اللي وقتها
1: جوة.
3: بالضبط هذا هو وقتها الجانب البيئي اخذ بعد كبير على المستوى العالمي. الحقيقة تم إقرارها معناها تم إقراره كيوم عالمي لزيادة الوعي. وكل سنة نختاروا شعار، مثلا 3 سنوات التالي وقت صارت جائحة كورونا اخترنا مثلا نحن جزء من الطبيعة باش نوريو اللي الطبيعة في الأصل محافظة عليها هي محافظة على الصحة. مثلا فما سنوات كيف اخترنا معناها المجتمع الدولي اختار شعار التنوع البيولوجي من أجل تحسين سبل عيش السكان المحليين. السنة الشعار متاع التنوع البيولوجي اللي احتفلت به سائر دول العالم ومن ضمنها تونس هو العمل المحلي ذو التأثير العالمي. معناها الغاية ولا الهدف متاعه نحب نوريه كيفاش مبادرات محلية يكون عندها انعكاس بالمفهوم الإيجابي على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي ونجم نوصله به على المستوى الدولي. من المنطلق هذا الحقيقة وزارة البيئة نظمت مع عديد الشركاء، خاطر احنا في تونس فما وزارة البيئة هي اللي تخطط، لكن التنوع البيولوجي راهو يهم مختلف
1: بالطبيعة
3: معناها خلينا نقول المنظمات الحكومية غير الحكومية الباحثين وسائل الإعلام. وفرصة زادة باش نشكركم على الاستضافة هذه باش نبلغوا صوتنا. أيضا القطاع الخاص اللي عنده جانب كبير، وإحنا البارح كانت تظاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي أيضا ميدانية شارك فيها القطاع الخاص في مدينة المنستير. معناها حبيت نقول راهو التنوع البيولوجي في الأخير كل الأطراف تساهم فيه وتحافظ عليه، لكن احنا كوزارة بيئة معناها نحاولوا نستشرف ونعملوا التوجهات الكبرى. من هذا المنطلق صار اليوم هذايا ونتم فيه تقديم تقارير وطنية. التقارير الوطنية هي شنو معناها الأهداف متاعها؟ التقارير الوطنية هي تعطيك مدى تقدم. مثلا نحكيو التقرير الوطني السابع على التنوع البيولوجي نشوفوا مدى تقدم الإنجاز ولا المحافظة على التنوع البيولوجي في بلادنا وفقا لمؤشرات. المؤشرات هذه هي دولية يتم الإجماع عليها والاتفاق على خليني نقول غاياتها والأهدافها، ومن بعد كل دولة يتعمل موائمة ولا تعمل تحيين متاع المؤشرات هذه على حسب وضعها. احنا الحقيقة تونس عملنا
1: التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي قدمته يوم الجمعة،
3: قدمناه يوم 22 كانت فرصة بالضبط باش نشوفوا والله هما
1: شنو وضعنا وين احنا.
3: هو هو هو باش نكونوا احنا هي الفائدة في التقرير نشوفوا اللي مشى خاصة نستحفظوا عليه، خاطر ديما راهو الفائدة مش توصلوا لكن تستحفظ عليه، وشنو اللي ما مشاش باش نسعى ونوصلوا له. الحقيقة نجم نعطي ممكن 3 لقينا مثلا فك التخطيط العمراني. في التخطيط العمراني جانب التنوع البيولوجي موجود، قاعدين نعطيه أهمية في أمثلة التهيئة العمرانية لجانب التنوع البيولوجي، مثلا المحافظة على المنظومات البيئية، نبعدوا على السباخ، نبعدوا على المنظومات الإيكولوجية. هذا كيبدأ مترسخ أول معناها كما نقولوا أول الغيث قطرة، معناها هذا سي ديجا حاجة كسبناها. ايضا فما نقطه هامه فقنا بها موجوده معناها في التقرير هذايا اللي كونه في المحافظه على الاصناف المهدده فما استراتيجيات. مثلا تونس قامت باول قائمه حمراء وطنيه للاصناف المهدده. في العاده الاصناف المهدده تقييمها يصير على مستوى اقليمي ودولي، كي نقول اقليمي مثلا في مستوى شمال افريقيا ولا دولي مثلا منطقه حوض البحر الابيض المتوسط. احنا في تونس منذ سنوات تم إعداد قائمة حمراء وطنية للأصناف المهددة من طيور ونباتات برية. تقريبا هذيك تونس من 4 دول إفريقية قامت بالقائمة،
1: هي اللي بادرت وعملت القائمة تاعها
3: بالضبط، قائمة خاصة ببلادنا
1: حسب الواقع اللي عندها.
3: هذوما مثلا هالاستراتيجيات والبرامج متاع المحافظة اللي تقوم بها، معناها برامج تطبيق على الميدان في المحميات يقوموا بهم هياكل التصرف، تقوم بهم جمعيات غير حكومية، هذا يظهر في التقرير متاعنا. والكل الجانب والمؤشر كان مؤشر إيجابي اللي نحن ماشيين في الطريق الصحيح في خليني نقول في الغاية اللي تهم الأصناف المهددة. فما أيضا جانب آخر هو استراتيجي، هو اللي التنوع البيولوجي قاعدين ندمجوا فيه في السياسات والبرامج القطاعية. إيش معناها؟ مثلا كي نحكي التجهيز مثلا البني، الجانب التنوع البيولوجي ولينا ناخذوه بعين الاعتبار. مثلا التمويل في مثلا مخططات التنمية، مخطط التنمية تلقى مشاريع تعنى بالمحافظة على التنوع البيولوجي، والزملاء والأخيان في الوزارات هذه ولو ياخذوا اكثر معناها
1: بالضبط يعطيك معطى من المعطيات اللي يجب ياخذها
3: كيما السياسات
1: المناخيه لصاحب القرار بالضبط. في اي مجال ياخذها بعين الاعتبار سواء في القطاع الفلاحي القطاع الخدماتي
3: بالضبط الصيد البحري الصحه بالضبط. على اعتبار نحكيو على مفهوم الصحه الواحد توا معاش كان معناها فما مفهوم معناها صحة الإنسان والحيوان وصحة المنظومات الإيكولوجية معناها زاد قطاع الصحة مفهوم التنوع البيولوجي
1: مرتبط
3: دخل بالضبط ودخل ولكن أيضا شفنا في التقرير توا حكيت على اللي وصلنا له لكن أيضا فما حاجات يتحتم علينا العمل عليها مثلا نحكيه جانب مثلا خليني نقول تأهيل المنظومات البيئية احنا فما اهداف معناها دولية ترجم الأهداف ومعناها كما مستويات وطنية يلزمنا نوصلوا لها مثلا هنا يتعين علينا العمل أكثر على مثلا نقول تأهيل منظومات بيئية كيفاش نقول تأهيل معناها نشوفوا مثلا المناطق الرطبة نحافظوا عليها نحاولوا نستحفظوا عليها خاطر
1: فما
3: ضغوطات كبيرة قاعدة صايرة
1: فما تهيئة وحماية
3: بالضبط مثلا المنظومات مثلا نعطي مثال مناطق الرطبة أحيانا مناطق الرطبة هي راهو موطن تاع التنوع البيولوجي ما لازمناش نغزروا له ساعات كمصب لفضلات
1: هنا مثلا السباخ ولا الاوديه
3: منظومه السباخ والاوديه الغابات احيانا كي تصير الحرائق هي الغابات في الاصل هي موطن الكائنات البريه معناها كي احنا كالمواطن الطبيعيه مثلا يصير عليها ضغط الكائنات البريه وين باش تمشي باش تجي معناها في معناها
1: في مواطن في السكن
3: في العمران بالضبط
1: وقت مثلا الخنزير الوحش الخنزير الوحشي
3: كي تلقاه علاش تلقاه هذاك خليني نقول مؤشر نتاع خلل موجود اللي يتعين علينا نخدموا عليه وهوني كيفاش نخدموا عليه بتأهيل المنظومات هذه البيئيه نخليوها مكان طبيعي الحكاية الحيوانات البرية
1: هذه من بين طبعا مخرجات هذا التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي فما قلت لي أربع تقارير مهمة جدا وقت تقديمها في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي صار يوم 22 مايو في مقر الأكاديمية الدبلوماسية فما نتائج تقرير حول السلامة الأحيائية
3: أو الكائنات المحاورة جينيا
1: احنا هو التقرير حول السلامة الأحيائية
3: هي الحقيقة السلامة الأحيائية هي مفهوم كبير لكن احنا اي احنا باش نبسط باش ننظروا له في الاطار نتاع اتفاقيه التنوع البيولوجي اللي فيها زوز بروتوكولات بروتوكول قرطاجنا بشان خلينا نقول السلامه الاحيائيه او خلينا نقول الوقايه من مخاطر البيوتكنولوجيا ديما نقول خاطر البيوتكنولوجيا استعمالها ديما يلزم يكون رشيد كيفاش البيوتكنولوجيا معناها احيانا مثلا تقول فما نباتات تصير لهم معناها تغيير جيني ممكن يحسنوا في الإنتاجية لكن كي نحطوهم في الحقل ولا نحطوهم في البيئة ينجم يكون عندهم تأثيرات احنا هوني كدولة تونسية نشوفوا الحاجات الإيجابية لكن أيضا يلزمنا نحميو بيئتنا وهذاك علاش احنا طرقنا شفنا عملنا وضعية معناها حالية إيتادوليو شفنا اللي في تونس عندنا مثلا مخابر مجهزة فما مخابر تابعة وزارة الصناعة تابعة وزارة البيئة على غير مخبر الكائنات المحاورة جينيا بالبنك الوطني للجينات وزارات أخرى كوزارة الفلاحة معناها فما خلينا نقول أرضية موجودة عندنا أيضا خبراء وباحثين تونس تقريبا من الدول القلائل اللي عندها مراكز متاع بحث في البيوتكنولوجيا من الشمال من سيدي ثابت مرورا بباجة بالمستير لصفاقس معناها تقريبا مفهوم البيوتكنولوجيا موجود معناها وعندنا باحثين وعندنا زادة معناها أرضية وتجهيزات كبيرة معناها شفقنا الأرضية موجودة من باحثين معناها فما حتى ماتريال لكن ممكن الإطار الوطني يلزمنا نعمل قوانين وتشريعات تنظم معناها باش تولي هكا كما قلت لك الاستعمال رشيد خاطر في غياب إطار مثلا وطني راهي تبدأ إشكالية وهذا الحقيقة مش كان في بروتوكول راهو قرطاجنا حتى في ناغويا خاطر ناغويا كي ممكن انا هوني استبقت
1: معناها استبقت ناغويا واحنا راهو معطيات المصطلحات هذه نتوما كمختصين وانت مدير تكنولوجيا مدير الايكولوجيا والاوساط الطبيعيه بوزاره البيئه مصطلحات كيف نهكا مستانس بها ما احنا شوي علينا
3: احنا هذاك علاش انا نحاول
1: حسب
3: بالضبط مثلا في ناغويا انا نحبذ نستعمل الموارد الجينيه ناغويا هو علاش ناغويا خاطر في الاتفاقيات الامميه بصفه عامه اي دوله تحتضن مؤتمر اطراف يتسمي عليها بروتوكول مثلا بروتوكول ناغويا، علاش؟ خاطر صار في ناغويا في اليابان. قرطاجنة، هذه قرطاجنة هيك على الأقل حاجة قريبة لتونس، القرطاج. لكن قرطاجنة هذه صارت في موجودة في كولومبيا، لكن احنا هوك عندنا حنين خاطر فيها اسمها مشتق من قرطاج، وتعرف قرطاج ورمزية قرطاج عند التوانسة الكل.
1: هي بروتوكولات دولية
3: بالضبط، هي بروتوكولات دولية،
1: وتونس مصادقة على مجمل بالضبط هذه البروتوكولات، وكذلك تحاول انها على الأقل تنفذ ما جاء في هذه البروتوكولات
3: منها تلتزم
1: على المستوى
3: ومنها
1: المحلي
3: بالضبط
1: تلتزم
3: ومنها ومنها ومنها زاد
1: وتستفيد تستفيد يعني من امكانيات اللي تمكنها البروتوكولات هذه.
3: هي بروتوكولات كما يقولوا راهي في الغايه نتاعها حمايتنا، معناها حمايه خلينا نقول التنوع البيولوجي بصفه عامه. معناها احنا كتونس كين معناها تبدا عندنا هكا وضع حالي وايتا دو ليو، وضعيه حاليه، بالعكس تطبيقها يسهل لنا برشا من بعد حتى الاستشراف
1: وخاصة التمويل
3: بالضبط. هذا هو.
1: إذن هذه بعض التقارير بالضبط اللي كانت تقدمت في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، تقرير وطني سابع حول التنوع البيولوجي، تقرير حول السلامة الإحيائية، بروتوكول ناغويا حول النفاذ إلى الموارد الجينية بالضبط، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع.
3: التقاسم العادل للمنافع معناها كي نستعمل مورد جيني، مثلا الدول الغنية كي تستعمل مورد جيني ولا تاخذه من عند دولة في طور النمو، ليس فقط تاخذه لكن الأرباح المتأتية تقسمه بصفة عادلة.
1: مثلا حقوق، مثلا إذا كان خذوا حبوب من حبوب
3: مثلا
1: تونسية،
3: كان خذوا حبوب تونسية وطوروها
1: المحمودي
3: مثلا
1: ولا
3: مثلا
1: غيره.
3: ولو أنه هو ممكن أنا نقول خليني نعطي أكثر المفهوم، مثلا كان ناخذوا مثلا نباتات طبية، ومثلا بين بالكاشف اللي النبتة هذيك مثلا تكون سبب باش نكتشفوا دواء ضد مثلا مرض معين. هذيك الارباح المتاتيه للشركه
1: من
3: بالضبط،
1: هذيك
3: بالضبط يعطيك الصحه راهي مادام اصلها من تونس الارباح. نعملوا طريقه في شكل عقود، في شكل هذا المفهوم احنا توا قاعدين نعموا فيه ونفسروا فيه، خاطر هو مفهوم
1: كما منافع الملكيه الفكريه
3: بالضبط يعطيك الصحه. هذا هو معناها وتولي ويولي يتقنن في اطار وطني حتى اي باحث. خاطر انا هوني الحقيقه نعرف اللي الباحثين ديما عندنا لابروبرياسيون الوطنيه، لكن احيانا ينجم مثلا واحد عن سهو يهز حاجه مثلا ما يعرفش اللي ما ممكن هذيك يلزمنا تكون في اطار مثلا بروتوكول ناغويا. احنا هوني كوزاره البيئه شنو قلنا في اطار هذا اليوم ولا حتى في ايام سابقه، معناها خاطر هو مسار الحقيقه كبير بوتيتر يكون معناها موضع حصه اخرى، معناها احنا نحبوا ديما نزيدوا الوعي ونعرفوا، خاطر هي الفايدة كيما نكثروا من الملتقيات نفسروا شنو ما هالبروتوكولات، شنية أهميتها لبلادنا، وخاصة كيما قلت أنت معناها الحاجات اللي ممكن تنبثق عنها لا سيما تمويلات وغيرها من تقويض القدرات،
1: مفاهيم جديدة قاعدة تخرج وفلسفة جديدة بالضبط كذلك قاعدة تتفرض على العالم الكل. أيه يعني
3: صح صح. وكل عامين راهي حاجه جديده، تو بروتوكول ناغويا راهو تو نحكيو على هذايا اللي نحكيو على يقول لك معناها التسلسل الرقمي، معناها احيانا تو احنا في عالم هاك تشوف سمارت فون، عالم تاع ذكاء اصطناعي، معناها يلزمنا حتى كان نقولوا ما عندناش مثلا الامكانيات باش نواكبوا دول، على الاقل تكون عندنا المعلومه
1: أيه.
3: تكون عندنا المعلومه باش نجموا نناقشوا وخاصه نفاوضوا ونحو كي نفاوضوا، هذيك حمايه لينا وحمايه لصغارنا وحمايه للاجيال القادمه. خليني نقول
1: خليك معايا أيوة. سي حاتم بلقاسم، عندنا توا اشهار ومازلنا باش نحكيو عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.
0: الدكتور حكيم،
4: القديد هي طريقه هائله وقديمه نصبروا بها اللحم اذا تكون معموله على قاعده. الحم اللي باش نقدوه يتملح ويتشيح في الشمس والهواء بعيد على الغبرة، وما نفوحوه كان وقت التطيب. القديد باش يدوم نخبيوها في بقعة بلندا.
0: الدكتور حكيم
5: إشهار يحكيو على علوش مكربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة، انتي زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: إشهار
2: يوم سعيد.
6: حديث الأحد.
1: مازال حديثنا عن التنوع البيولوجي، اليوم العالمي التنوع البيولوجي كان يوم 22 ماي. ذاك علاش بحذايا سي حاتم القاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة تحدثنا على فعاليات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي انتظم في الأكاديمية الدبلوماسية يوم الجمعة، وتحدثنا على مختلف التقارير اللي تقدمت به. صارت التقارير، فهمنا شنو عنا وشنو النجم وشنو حاشتنا كذلك، لكن فما زيدة فما حاجات مستقبلية انتم وقفتوا عليها وآفاق عديدة. أنا من بينها لاحظت فما مصطلحات مذبية زيدة نفهمهم. انتم تحدثتوا على مشروع الحوكمة والتوسع في شبكة المناطق المحمية البحرية والساحلية، تحدثوا كذلك على برنامج الحزام الأخضر ومبادرة الساحل الأزرق من أجل إثراء التنوع البيولوجي، تحدثت عن تعزيز مرونة المناطق الرطبة، وتحدثت عن الاستثمار في المشاريع الصديقة للتنوع البيولوجي لتوفير فرص عمل خضراء وتشجيع السياحة الإيكولوجية. هذه النقاط يظل بيشتغلوا عليها في قاعدين تخدموا عليها أكيد
3: بالضبط،
1: ولكن هذا طول الحظائر اللي جاية
3: بالضبط، هذا ما هو بالضبط، هي الكلمة هذيك هي شانتي الحظائر معناها إفكتيفمون. احنا الحقيقة كما قلنا هو التقرير هذا السابع كي نقارنه بتقارير أخرى معناها عمل ومعناها قيم ومعناها الوضعية متاع التنوع البيولوجي استنادا على استراتيجية المحينة متاع إطار كومينغ موريال للتنوع البيولوجي، والإطار هذا إطار ثوري جاء بعد الكوفيد وجائحة الكوفيد، وجائحة الكوفيد كما قلت وريتنا اللي يلزمنا نغير نمط التنمية مع أن نتجاوز الأنماط التقليدية اللي متاعنا معناها اللي موجودة حاليا، معناها نوليو نستعمل أنماط خضراء للتنمية، نفكروا في استراتيجية معناها تثمين ولا تطبيق استراتيجية الانتقال الإيكولوجي، ندخلوا مفاهيم أخرى في التمويل، معناها مثلا ما نرتكزوش أساسا على التمويل بالمفهوم الحالي، نعملوا خطة لتمويل التنوع البيولوجي، مثلا نعملوا مفاهيم أخرى، نشوفوا كيفاش نغيروا التشريعات الحالية. مثلا نعطيك مثال بالبسيط، أكل الحدائق الوطنية تولي ندخلوا لها كما دول أخرى بالفلوس وتولي عندها استقلالية، هذا الكل راهو الغاية متاعه هو تقوية معناها الحدائق هذية، وتولي معناها تعمل على ذاتها، خليني نقول المعنوي معناها، وتولي هي تدخل الفلوس كما دول أخرى معناها استثمرت في المجال هذا بالضبط،
1: يعني
3: صحة خطر بالضبط. وهو شنو هذية التمويل هذا كيفاش يصير؟ يصير معناها بأمور خليني نقول معناها تشريعات نغيره، هذه أول حاجة. حاجة أخرى زادة هامة، كما قلت لك قاعدين نشتغلوا مع القطاع الخاص، فقنا اللي أحيانا البنوك يلزمنا نحضروا لهم مراجع متاع مثلا بشتا مرجع، خليني نقول مرجع دي تمويل التنوع البيولوجي، باش يعرفوا مثلا اللي المشاريع فما مشاريع ضر التنوع البيولوجي واليوم عاش يعطيو عليها قروض، المشروع اللي ما يضرش يعطيو عليه. هذا أدرجنا القطاع الخاص وكان منخرط معنا وحضرنا له تقريبا خليني نقول كتيب اسمه معناها ريفيرونسيال، انها مرجعية متاع تمويل التنوع البيولوجي ومحطوط توا متاح
1: يعني
3: للبنوك،
1: حطيت البنوك قدام مسؤوليتها وبالعكس كانوا منخرطين والاقتصادية
3: كانوا منخرطين وكانوا معناها معنا في اليوم هذاك، وحسينا تجاوب كبير، وهذاك اللي فرحنا خاطر فينا المون البنوك هو جزء من القطاع الخاص، ويحب ذا لو زاد مكونات أخرى كما الصناعات الغذائية والكل تنخرط في المجهود ذا اللي في الأخر احنا نستعملوا التنوع البيولوجي دونك يلزمنا نحافظوا عليه. فما نقطة أخرى زاد ممكن قلنا المرونة والتوسيع الحوكمة
1: بالرطبة،
3: أنا كنت
1: ما
3: تفكر
1: معنى مرونة مناطق
3: هي مرونة فيها كلمة متاع خلينا نقول معناها التغيرات المناخية تعرفوا تأثيراتها، كي نقولوا المرونه معناها التغير معناها المناطق الرطبه هذه قدام التغيرات المناخيه تكون اكثر مرونه اكثر تاقلم. هذا كيفاش يصير؟ يصير معناها فما مشروع قاعدين نحضروا فيه، انا من بكري كان ريتش قلت لك في التقديم قلت لك فما حاجات ماشيين على الطريق الصحيح، فما حاجات يتعين العمل عليها، من جملتها هي تاهيل المنظومات البيئيه، وتعرفوا احنا تونس بلاد فيها عديد المنظومات البيئيه، بلاد غنية بمنظوماتها البيئية منها المناطق الرطبة منها المناطق المحمية والساحلية اللي تفضلت وقلت عليك المشروع هذاك. احنا علاش المشروع هذاك؟ خاطر نحبوا نعملوا شبكة المحميات البحرية نرفعوا المساحة، احنا معناها حاليا مثلا فما 4 محميات بحرية تم معناها كما يقولوا بصدد اعداد خلينا نقول أمر إحداثها هما في مصالح رئيس الحكومة، لكن نحب نخدم على أكثر، خاطر كل ما نخدم أكثر النسبة ترتفع، كنسبة ترتفع معناها هذا يوري اللي معناها احنا ماشيين في طريق، معناها نحب نستحفظ على محمياتنا البحرية. مثلا البارح كنا في قوريا، فما لكن فما محميات أخرى كيما زمبرا، جالتا، الكنايس، رأس الرمل، معناها عديد المحميات باش من البحرية باش ما نذكرهاش الكل، معناها خاطر ممكن
1: وقت
3: باش ما ننساش واحدة منهم. لكن المشروع هذايا هو الهدف نتاعو المحميات هذيا نأهلوها وتكون معناها كما يقولوا حاضرة، وخاصة عندها جانب خلينا نقول التصرف التشاركي. إيش معناها التصرف التشاركي؟ معناها اللي يكونوا يشتغلوا في المحميات هذيك تكون مش كان مثلا الهيكل الحكومي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، يكونوا جمعيات بيئية محلية، ونرجع هون للعمل المحلي، يكونوا أيضا مثلا هيكل دعم وهيكل تعاون موجودة في تونس، وتكون السلطات المحلية وبينسيور معناها السلطة المركزية، وهكاكا هكا والسكان المحليين، هكاكا نكونوا جمعنا الأطراف الكل ويكون تصرف تشاركي. أيضا أنت قلت ده لي نقطة الأولى،
1: الحزام
3: الأخضر والأزرق. هو الحزام الأخضر هي مبادرة معناها تم إطلاقها لحقا من آخر سنة 2024، هي في غايتها نقولوا حزام أخضر، معناها نحافظوا نتأقلموا على التغيرات المناخية، نحافظوا على التنوع البيولوجي، أيضا نحدوا من التصحر، لكن راهي في جوهرها نجم تقول تنمية مندمجة، خاطر كي نعملوا الحزام الأخضر اللي باش يمتد على 8 ولايات ولا عديد الولايات.
1: ايش معناه الحزام الأخضر؟
3: معناه هو تقريبا نعملوا تشجير
1: الأشجار
3: صف، لكن هو راهو مش كان خاطر كي باش نعملوا أشجار غادي باش نخلقوا
1: منظومة بيئية أخرى،
3: نخلقوا منظومة بيئية وفي المنظومة البيئية راهو يولي معناها فما منظومات فلاحية موازية واللي باش تتخلق، وهكاك نخلق كما قلت لك تنمية مندمجة. هذايا في معناها يتجاوز في الظاهر أشجار باش تكون كحزام، هي بالعكس باش نخلق، ممكن زادا نمشي أكثر، نخلق منظومات بيئية أخرى اللي تساعدنا باش الحيوانات البرية نستقطبوها، خاصة اللي في الأماكن وين فما ضغط على المنظومات البيئية. ومبكري قلت في طرحي أهمية الغابات معناها كمكان وموطن للكائنات البرية.
1: يعني هو الأزرق. حزام أخضر، حزام بالضبط. أخضر يعني ممكن أنه مقاوم للتصحر،
3: بالضبط، تأقلم على التغيرات المناخية،
1: بالضبط،
3: محافظة على التنوع البيولوجي، وأيضا معناها تحسين خلينا نقول سبل عيش السكان الموجودين بالمناطق هذه اللي
1: هو الغطاء
3: بالضبط
1: النباتي ما يضر حد،
3: بالضبط، ديما ينفع ما يضرش ديما ينفع.
1: وفما الساحل الأزرق، وهكايا احنا بدينا نوصلوا إلى ختام الحوار بتاعنا المحلعة. انتم عندكم برشا مشاريع
3: بالضبط
1: في هذا المجال.
3: هما هذيك عليه هو الساحل الأزرق الحقيقة مبادرة تم إطلاقها من وزارة البيئة السنة هذه، خاطر السنة هذه مثلا فقنا اللي التغيرات المناخية معناها أثرت حتى على مستوى سطح البحر، فما حاجات
1: شفنا
3: أول مرة شفناهم، أول مرة صراحة
1: وأنا في البحر
3: معناها. وهو الساحل الأزرق هي مبادرة فيها زاد حس معناها خليني نقول أكل المواطني، معناها فيها اللي الأطراف الكل، القطاع خاص، دولة، مجتمع مدني، ننخرطوا في منظومات. خاطر هو شنو الساحل الأزرق؟ معناها كي مثلا ما نستحفظوش على الكثبان الرملية، ما نهيئوش الشواطئ، ما نعملوش الحماية، يصير انجراف بحري، وهذاك يضر التنوع البيولوجي ويضر حتى معناها يوصلنا نحن كسكان. معناها في الاخر الساحل الازرق هي مبادرة صحيح مفهوم، لكن نحبوا نخدموا عليه، الغاية هي حماية التنوع البيولوجي وحماية شواطئنا من خطر الانجراف، وخاصة المحافظة على هذه المنظومة، على اعتبار وأن بلادنا تسخر أيضا منظومة هامة، منظومة بحرية وساحلية من جملة المنظومات البيئية الموجودة ببلادنا.
1: إذن هكا كان حديثنا عن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي مع سي حاتم بلقاسم، اللي هو جاي مصاحبه سكندر بلقاسم. سكندر يجا بحذية، أنت عنده رسالة
3: يحب رسالة أيه؟
1: هو في نادي البيئة فين؟
3: في مدرسة ليكول، اسمها مدرسة الخاصة،
1: مدرسة خاصة بيه. انت جيل جديد ما عاملين عليكم هكا ولا، انت قلت لي يلزم نقدم رساله لحمايه اي نوع من الكائنات، تكلم في الميكرو هذا،
6: نحافظوا على نظافه البحر والبر، نحافظوا على الحيوانات اللي باش تنقرض
1: كيما شنو،
6: كيما الغزال والسلحفات البحريه
1: كهو
6: والطيور
1: والطيور. وانت كيفاش تحافظ عمليا؟
6: نحاوضوا نرميوا الأوزاخ في سلة القمامة وما نرميوهم مش في البحورات باش تبقى بحوراتنا نظيفة.
1: أنت تحب كل البحار والغابة
6: والغابة
1: على كل هو الجيل الجديد معاملين عليه واللي باش نخليه واللي
3: خذينيه
1: زيدة بالضبط. إذا كان خذينا تنوع بيولوجي ثري جدا بالضبط. وكنا تحدثنا عليه أكثر من مرة في تونس نخليه لأمانة كما بالضبط. هي وخير ممكن
3: هذك هي الأجيال القادمة اللي يلزمنا نعطيها الأمانة كما لقيناها معنا.
1: يعطيك الصحة شكرا ليك سي حاتم بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة اسكندر بلقاسم شكرا ليك زيد على زيارتك لينا 9:41 دقيقة خليكم مع الأغاني بعد شوية نتحدثوا على مسرحية بعنوان برضاك.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدلب.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:45 دقيقة وقيت مسرح برضاك، مسرحية من إخراج لسعد صلعاني تتعدى اليوم مع 6:30 في دار الثقافة حمام سوسة في إطار مهرجان الربيع لهواة المسرح. مسرحية هي نص ودراماتورجيا لسعد صلعاني اللي هو معايا الآن في المباشر. صباح النور.
3: صباح النور، شحوالكم؟
1: أهلا وسهلا بيك وشكرا لقبولك الدعوة. المسرحية عندها 3 سنين توا هكا؟
3: عندها 3 سنين أي من تفضيع المسرح التونسي الوطني التونسي
1: من إنتاج المسرح الوطني التونسي، واليوم تتعرض في حمام سوسة. المسرحية من نصك، دراماتورجيا أنت وخراجك، وتمثيل بهرام العلوي، أيمن سليتي، أمان الله تكابري، منار طنجور، محمد عثموني، أميرة لوبيري. هي مسرحية فيها عدة فنون، فيها المسرح بالأساس طبعا، الكوريغرافيا، الغناء، وفيها النصوص كذلك.
3: والسرك.
1: والسرك، نسيت السرك اللي هو يعطي نكهة أخرى للمسرح للحق.
3: هو السرك ومع بحكم تجربتي هو ضروري أنه يزيد يطور العمل الممثل ويزيد يعطيه مع أكثر معنى ودلالة.
1: هي المسرحية للي ما تفرش فيها كيفاش تقدمها له؟ مسرحية تتحدث عن الحياة والموت والذاكرة، الوحدة والغربة، الكره، رفض الآخر، قبول الآخر، هذه بعض المفردات اللي انت حكيت لي عليها، لكن احنا مش نحرق المسرحية، اعطينا بعض المؤشرات.
3: خليني اعطيني شوية وقتك باش نقول لك باين. خلنا نحكي لك على المسرحية ونحكي للمستمعين شنو بالضبط المسرحية. بصفتي كاتب ومخرج مسرحية برضاك، نحب نقول انه العمل هذا دوم الفرجة نتاعو ساعة وربع على نفس النفس، معناتها هو رحلة في الواقع، واقعنا الإنساني. رغم المساحة اللي تدور فيها المسرحية هي خارج الزمن والمكان. المكان معلق تقريب غير واقعي بين الحياة والموت. ساعة وربع بحث في واقعنا الإنساني، بحث في الذاكرة، مواجهة الخوف اللي ساكن فينا، ومحاولة إسقاط الأقنعة. الحكاية حكاية 4 شخوص، شخصيات نعرفوهم، كل متفرج يعرفهم في المسرحية، راهم مقبل ويعرفهم مقبل.
1: ما تتحدثش عليهم الشخصيات خاطرهم هما ما تعطيش الأوصاف متاعهم برشا، لأنه هذيك اللي باش تخلي المتفرج يتشوق باش يمشي يشوف الشخصيات.
3: لا مانيش نقول نقول أنه يعرفهم، يعرفهم قبلهم في مجتمعنا التونسي، لأنه مجتمعنا التونسي هو ثري ومتنوع، معناتها وباش نقاول دونك جوستك باش نعطيهم شكون معناتهم. معناتها ام ماتت عن ساس، وراجل متحول جنسيا، وشاب متطرف، والشيخ متشدد دينيا ومسؤول على تطرف الشاب هذا. الدور كما قلت احداث المسرحيه في عالم بين الموت والحياة، يحاولوا يصفيوا حساباتهم، يتخلصوا من خوفهم، من العزلة اللي يعيشوا فيها كل واحد. وفي داخل كل شخصية فما رغبة للحب والمحبة، معناتها من ناحية فنية أنا حاولت في الواقع رفض الواقعية الكلاسيكية، معناتها تقديم التجربة حسية مباشرة اللي المتفرج هو عنصر هام في المسرحية، لأنه يشارك في العمل المسرحي بالسمع متاعه بالأسئلة المطروحة في المسرحية. ونعطيه قيمة برشا، هذا علاش فما الكوريغرافيا، قيمة الأجساد ودلالتها ومعانيها في ولغزها في العمل المسرحي. أنا راهنت في الخدمة هذه على أداء الممثل ووجوده الربحي الخام، قمنا بتحديد ونحت كل حركة كل نظرة وأعطاها معنى لزدى للصمت. وفي العاصفة هذه اللي يعيشوها الشخصيات الكل في الداخل اللي تسكن كل شخصية، فما أم كلثوم وما أدراك من أم كلثوم. وإحنا كمتفرجين وكنا معتا عنا عمق روحي وعاطفي معتا اللي وارثينه من بيتنا ومن كل معتا. وفما سؤال توا كل المسرحية معتا توجهنا السؤال اللي هو كيفاش نخرجوا من هالوحلة الواحلين فيها هذا في
1: سؤال جد صعيب.
3: اي خاطر فما وحلة اليوم مش مجتمعنا بركة التونسي، هي وحلة العالم كله عايش فيها، هي الكره ورفض الآخر. هذا اللي يهمني، اللي يهمني في العمل المسرحي هذا برضاك هو طرح الأسئلة الأساسية. حتى بالكسي نقعدوا متفائلين، احنا بالكسي نقاو انسانيتنا المفقودة نحاولوا نسترجعوها. دوك نحب نقول باش نختم مسرحية برداك، هي تجربة مسرحية حية ونهضة، هي الدعوة للحياة ودعوة اطلقها للمتفرج باش يكون باش نطوروا مع بعضنا نظرتنا للعالم، وخاصة عن الناس اللي حولنا ودي بجنبنا ونعيشوا معهم.
1: مسرحية برضاك وانت اخترت لها كعنوان بالفرنسية pour une dernière chanson. المسرحية خليني انا في ختام الحوار هذا نعطي الفريق الكل إذن بخلافك أنت نص ودراماتورجيا وإخراج لسعد سلعاني، الإدارة الفنية أمال الفرجي، سينوغرافيا وتصميم إضاءة صبري عطروس، تصميم الصوت أسامة السعيدي، مساعد المخرج الكوريغرافي قيس بولعريس، الأداء قلت عليهم الممثلين مبكري، توظيب الإضاءة إيهاب مندرا، توظيب الصوت هاني بالحمادي، تصميم وتوظيب الملابس مروى المنصوري، توظيب الإنتاج رضوان بوليفا، ومكلفة بالإنتاج فاتن جوادي، الإنتاج المسرح الوطني التونسي. نعود نذكر به بالممثلين بهرام العلوي، أيمن صليتي، أمين الله توكيبري، منار تنقور، محمد عثموني، أميرة لوبيري. الموعد اليوم في دار الثقافة حمام سوسة 6:30 متاع العشية، ساعة وربع تقريبا، في مسرحية برضاك من إخراج لسعد صلاني. نشكرك برشا
3: يعيشك على الحديث بيهم من الناس كل دونك اجاو معتا وحكيو بيناتكم معتا وحاولوا تستدعاو الناس كلكم تجيو معتا موعد مهم برشا، تعيشوا ساعة وربع حالة باهية فنية.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك، حتى الحوار كان ممتع جدا معك. المخرج لسعد صلعاني هو ضيفي الأخير في يوم سعيد لهذا اليوم 24 ماي 2026. بعد شوية موعدكم مع موجز الأخبار، ثم كيف العادة الحبيب شغام في موعد الأحد. نقول لك شكرا جزيلا حمزة صفار كان معايا في الهندسة الصوتية، في التنسيق العام الحصة عبتي في الوسلاتي، في الإخراج الرقمي فاروق الزارعي والقاعة الفنية المركزية طاهر سوسية. إن شاء الله نهاركم زين، خليكم مع مجموعة بروة.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: بلاش وحدي يا ماما ديري لي بلاش وحدي يا ماما ديري.
0: يوسف التميمي
3: عمارو يا سنة عمارو
0: لذاعة الوطنية تونسية 100%. تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين يقرر إدراج القرى الحرفية بكل من بنيخدش ومدنين وحومة السوق ضمن المسلكة السياحية، وإعادة النظر في دراسة أحداث ملعب صولجان بجلالة. رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن منجي بن حريز يدعو وزارة الصحة إلى النظر في إمكانية تمكين مرضى داء الأبطن من استرجاع مصاريف العلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام باعتبار ارتفاع كلفة العلاج وعدم تصنيف هذا المرض ضمن الأمراض طويلة الأمد، فضلا عن تفعيل المنحة المقدرة ب 130 دينارا والمخصصة لمرضى داء الأبطن المسجلين في منظومة الأمان الاجتماعي والمنصوص على عليها بقانون المالية لسنة 26 و2000. توقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 كامل اليوم الأحد وتأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس.

0: في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريبا وفق تعبيره. ونيويورك تايمز تكشف عن أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ويركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. وختاما، حزب الله اللبناني يؤكد تنفيذ 13 هجوما ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، شملت استهداف آليات ومواقع عسكرية إسرائيلية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
2: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو، تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية كل حد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية. رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الطريق إلى موعد الأحد.
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر.
1: وكن رجلا، إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد،
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: الساعة الآن في تونس 10 صباحا و5 دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء الأحد أو موعد الأحد الذي يتواصل إلى 1 بعد منتصف النهار. أجمل التحيات إليكم جميعا مستمعين الأعزاء، وأرجو أن تقضوا أمتع الأوقات مع كل أغاني وفقرات وحوارات هذا اللقاء. موعد الأحد نبدأه بهذا الاختيار من أغاني لطفي بوشناق. لطفي بوشناق يغني يا للا وينك.

0: غنى لطفي بوشناق، يا للا وينك؟ وزارة النقل بمناسبة العيد، إن شاء الله عيدكم مبروك أعزائي المستمعين. بمناسبة العيد عدت برنامج استثنائي حتى تقوم كل وسائل النقل والشركات الوطنية والجهوية بدورها في نقل المواطنين، وكل واحد يمشي يعايد على عائلته على ناسه في ظروف طيبة. طبعا أمام التطور في الطلبات لابد من تسهيل حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، خاصة لأنه فما برنامج نتاع سفرات إضافية بالنسبة للنقل العمومي أو حتى بالنسبة للنقل الخاص. من ذلك أنه وزارة النقل وضعت في البلاغ اللي قالته أنه ممكن الاستعانة بأسطول الشركات الأخرى في صورة ارتفاع أكثر في الطلب على بعض الخطوط. الشركة الوطنية كذلك للسكك الحديدية التونسية ستتولى على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. إن شاء الله الأمور تتم في ظروف طيبة، بدأوا الناس يرجعوا إلى أهلهم ويزوروا عائلاتهم داخل الجمهورية في كل مناطق الجمهورية. إن شاء الله مرة أخرى نقول لكم عيدكم مبروك وسعيد.
1: موعد الأحد
2: مع لطيفة من القيروان.
1: من القيروان
3: حديث ذو شجون.
0: لطيفة صباح الخير ومرحبا بك وأهلا وسهلا. نعم لطيفة، مش تسمع فيها. يقول إيليا أبو ماضي: أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي، وكل شيء لديك، أسوارا أم دملجا من نظار، لا أحب القيود في معصميك، أم ورودا والورد أجمله عندي الذي قد نشقت من خديك، أم عقيقا كمهجتي يتلظى والعقيق الثمين في شفتيك. ليس عندي شيء أعز من الروح، وروحي مرهونة في يديك.
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: هاي شيء في

0: إذن لطيفة، أي شيء أي شيء في العيد أهدي إليك يا لطيفة.
1: ما أحلاش يما السلام في العيد وفي المحبة وفي المودة وفي التزاور وفي التسامح، وإن شاء الله عيدكم مبروك لكل أنت وأسرة البرنامج وكل المستمعين في كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله الناس الكل يعيدوا لباس وبصحة وبفرحة وبلمة حلوة هكا، ونحي وكل ضغاء ونحي وكل بغضاء ما بيناتنا، ونحسوا ببعضنا. المودة باهية، العبد يكون متسامح، ينسى حتى كان ثم مشكلة ينساها في العيد ويتجاوزها، وصلة الرحم باهية، وربي يهدينا على بعضنا.
0: ربي يهدينا على بعضنا كما قلت لطيفة. يعني من أهم خصال وقيم ومعاني العيد أنه الناس اللي مختلفة مع بعضها متفارقة فرصة باش تتسامح. إن شاء الله إن شاء الله يستغلوا العيد المناسبات والأفراح العائلية والنجاحات كذلك تخلي الناس تفكر في بعضها
1: الرحم
0: وترجع لبعضها،
1: الرحم وحب الناس لبعضها، ويتجاوزوا الخلافات. والمسامحة كما يقولوا هي صعبة، أما اللي يوصل لها يسعد في حياته، يكون إنسان متسامح يعيش حياته لباس، ما يحملش ضغينة في قلبه، ينسى، يحاول يتجاوز الأوقات الصعبة والمشكلة اللي تصير بينه وبين العباد.
0: نعم.
1: هذيك قمة في السعادة، تكون إنسان تغض النظر على الحاجات هذيك وتعاملهم بأخلاقك أنت، بالحاجة المزروعة فيك، بالمودة اللي عندك، بالمحبة اللي عندك، هذيك القمة في السعادة وفي الراحة، والكون والإنسان يعيش مرتاح وسعيد في حياته كي يملأ قلبه بالتسامح وحب الناس.
0: هل لطيفة، هل يحتاج الإنسان اللي يحب يسامح إلى بحذاك راديو لطيفة؟ بحذاك راديو خاطر فما صدى بعيد. نعم. هل يحتاج الإنسان اللي يحب يسامح إلى قوة في ذاته، في نفسه، في روحه؟
1: يحتاج كثرة محبة، يكون قلبه متشبع بالمحبة وبالرضا وبالتسامح وبالود، يكون إنسان ودود ومحب، ينجم يسامح، يكون لين.
0: أي.
1: فهمتني؟ يكون لين وطيب، يكون متسامح. أما كل فظ والغليظ وكل المغرور صعيب ياسر باش يوصل للتسامح.
0: ما فما بعض ناس يقول لك ما نطيحش من روحي، ما نقصش، نخلي شخصيتي،
1: أنا نحب نتبع رضا ربي.
0: أي.
1: أنا نحب نكون متسامحة، وإذا كان سمى ذنبنا وأنت على كيفك، كان سمحت ولا ما سمحت. أنا نحب نكون متسامحة، نحب نمشي فيما يرضي الله، نحب نقوم بصلة الرحم، ما ننساش حد من اللي نعرفهم، من أقارب، من أحباب، من جيران، ناس بيني وبينهم مودة. صدقني أنا واحدة من الناس من قبل العيد بنهار وين نبدأ اللي نطلب، اللي نبعث مساج، اللي نمشي، اللي فهمت. ما يلزم العبد يكون طيب في داخله وما يحملش ضغينة، خاطر القلب الصافي النقي القلب الأبيض أكيد ربي جازيه على كل أفعاله كان بالرضا وبالخير.
0: أيوة. ولكن يا لطيفة لما تسامح فما شكون يقرأ التسامح متاعك أنه ضعف وشخصيتك مش قوي.
1: لا بالحق، يراك أنت ضعيف ويراك ما جيت وسامحت، ولا لخاطرك محتاج له، محتاج باش يكون معاك، محتاج باش يزورك، محتاج باش ما يخليكش وحدك. هو اللي يراك، الله لا يحوجنا لغير الله، ربي حوجنا كان ربي سبحانه. أما رانا نسامح ونحبوا العباد، رضا في طاعة ربي وكهو.
0: نعم.
1: باش نكونوا قايمين بواجبنا كما ربي وصانا، وخاصة هذه أيام فضيلة ومفترجة، عباد تلقاها تصلي وتصوم وفي العشر أيام هذوما، وهو مقاطع أقرب الناس ليه، عاد بلاش بيه صيامك هذا اللي تعمل فيه.
0: صحيح.
1: وانت عبادك وامشي لسلة الرحم نتاعك اللي أكبر منك وزوره، وطل عليه ودق عليه الباب إذا ما ريتوش. أما هك تصلي وتمشي للجامع وانت أبسط الحاجات اللي تقربك ربي ماكش قاعد تعمل فيها. أنا هذا وجهة نظري، وما نعرفش العباد الأخرى اش ترى.
0: أي أنت كيفاش ترى الأخرين؟ أنت ماك تعيش في المجتمع وعندك جيرانك وناسك وأهلك.
1: أي انا نود العباد نحبهم اللي نكلموا كانوا بعيد عليا بالتليفون القريب اللي نمشي له، وانا عندي مبدا اللي اكبر مني انا اللي نبادر باش نمشي لهم، وساعات والله حتى يكونوا اصغر مني ونقول ما يسالش عندهم ظروف حاكمه فيهم ما يسالش انا نمشي لهم ما نستناش حتى يجيون. انا هكا نتعامل مع العباد. اتبقى بالنسبة للأصدقاء وللأصحاب وللزملاء في العمل واللي عرفتهم في حياتي الكل، يظهر لي ما نخليش حد ما نودوش سوى في عيد سوى في رمضان في أي مناسبة كما يقولوا فيها في السراء والضراء. لازم تلقاني نبادر ونهني ونسأل ونطلب لعبات الكل والحمد لله الحمد لله.
0: لطيفة، تحس اللي فما استجابة لي معناها لكلامك انت انك تسامح وتغض الطرف وتدعو اللي بعض الناس متعاركين انهم يرجعوا لبعضهم ويتصالحوا بعضهم ويحبوا بعضهم ويعيدوا على بعضهم.
1: اي فما والحمد لله فما عباد اللي تفهمك وتقتنع باللي تقوله وتراها معناها لفتة طيبة منك وحلوة كي تعملك كذا. فما عباد تتجاوب معايا وتفهمني وتعرف شنو هو المقصود اللي انا قاعدة شنية الحاجة اللي نحب نبلغها لي. وفما اللي ما نسبق ليلة الحقيقة مش برش.
0: نعم
1: مش برش. نحب العباد ترجع لبعضها، نحب الناس تحب بعضها، نحب الجاري والجارو، نحب القريب يكون بالفعل قريب دمك لحمك ما ينساكش ما يلوحكش، معناها يلزم تكون ثم رابطة قوية ما بيناتنا. نحبك هيك أنا ماذا بيا على لمة العيلة، ماذا بيا الناس الكل تكون بخير، ماذا بيا العباد الكل تكون في صحة، ماذا بيا العباد الكل تعيد بفرحة. نتمناه للناس الكل وإن شاء الله ربي يهدينا على بعضنا، ديما نقول هالكلمة هيك.
0: صحيح
1: أي إن شاء الله
0: وإن شاء الله اللي يفقد قريب أو عزيز أو أب أو أم كما زميلتنا ألفة بشيرة ورجعت اليوم للعمل مرة أخرى، نقولها الله يرحم أمها العزيزة. والصبر هو المفتاح في الأخير.
1: أي الصبر، أي الصبر والبركة فيها، وربي يصبرها على قد محبتها، وهي ربي يرحمها ويجعلها من أهل الجنة. ربي يرحمها اللي فقد أمنته، وأنا بالنسبة لي اللي فقد الدنيا كلها ما بعد ربي ينزل علينا الصبر شوية حتى نبدأ ونتداركه. أما ديما لأمي ما راهي بقتها وحدها، الله يرحم جميع أمهات المتوفين وربي يفضل الباقين وقبل على جبين كل أم توا تسمع فيا، ونقولها إن شاء الله عيدك مبروك وربي يفضلك في عيلتك وربي يجعلك من السعداء في هالعيد الفضيل المبارك، واللي توفوا الكل ربي يرحمهم ويجعلهم في الفردوس الأعلى
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
1: يرحمهم الكل.
0: شكرا لطيفة، تحية ليك، إن شاء الله عيدك سعيد.
1: يعيشك عيدك أنت وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل وكل أسرة البرنامج وألفة بشير البركة فيها، وربي يرحم أمي متها وسلم لي على فطومة، عندي برشا ما سمعت صوتها هذا الأسبوع الثالث.
0: نعم
1: إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله عيدها مبروك هي والأولاد الكل السفار المدب.
0: نعم.
1: الكل إن شاء الله عيدكم مبروك وكل الأمة الإسلامية
0: ربي فضلك يا لطيفة.
1: كل بصفة خاصة.
0: شكرا.
1: إن شاء الله الكل يعيد لاباس.
0: يعيشك. إلى اللقاء. طوال محالة فما برشا استعمال للوسائط المتعددة والفيسبوك والانستغرام والتيك توك، وبرشا ناس يتواصلوا بالطريقة هذه، ولكن كذلك لما تاخذ التليفون بصوتك وبحنانك وبرقة عواطفك تسلم وتسأل عندها قيمتها. تليفون مع السيدة نعمة.

0: موعد الأحد.
1: أخلاق التوانسة.
0: أخلاق التوانسة.
2: قيم وعبر
0: مع أسامة المدني.
2: مع أسامة المدني.
3: أسامة صباح الخير ومرحبا بك.
4: نهاركم مبارك يا حبيب. نهار مبارك سعيد على كل السادة المستمعين ببركة هذا الشهر المبارك والأماكن المباركة والأيام المباركة.
3: أي أسمع، تفكرت المتنبي، عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى، أم لأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد.
4: احنا بيدنا نعيش في أيام عيد.
3: صحيح.
4: ومازلت الأيام كلها خير وبركة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
4: حبيبتي الحبيب نبلغك سلام مستمعة وفية من مدينة محزر، اسمها السيدة إكرام بن خليفة بوزيد.
3: مرحبا.
4: السلام عليك وعلى السادة المستمعين، وهي مستمعة وفية. في واقع الأمر الحصة اليوم مش تكون مواصلة للحصة الفارطة متاع لحد اللي فات، اللي كانت مقاربة تاريخية زمنية لفريضة الحج.
3: صحيح.
4: اليوم نعم. احنا مع على مقربة من العيد المبارك باش نتحدثوا على الفضاء، الفضاء للحج أو المكان أو البقعة، لأن حتى كلمة بقعة ذكرت في القرآن. وبطبيعة السادة المستمعين يعرفوا مليح أن فريضة الحج ما نش نحكيه على المناسك متاعها، وإنما باش نحكيه على تثمين البقعة أو المكان.
3: أي حسام الهمامي، تعرف جبل عرفات معناها يجمع ألاف مؤلفة من الحجاج.
5: داي وهذيك راهو عظمة الخارق. صباح النور ساعة سي أسامة. أما كي تتأمل بعدها حتى في المناسك في الحج وفي الإطار اللي في الموجود فيه الحج،
3: أي
5: تحس عظمة الخالق قدامك أنت، قد ما فما عباد وكنا ميل في وسط جبل هذيك عظمة ربي قدام الناس الكل. جبل عارف أنت وقفت فيه سي الحبيب، ما عرفتش وسامي وقف فيه ولا؟
3: أكيد
4: الحمد لله كرمني
5: الحمد لله، إن شاء الله ربي يسهل لنا احنا.
4: الحمد لله. نعم نعم. للسادة المستمعين
3: إن شاء الله.
4: إذا مرحبا بيك ونهارك مبروك سعيد.
5: الله يخليك.
4: ربي يحفظك. كل حال احنا كيما قلت باش نتحدثوا شوية على مكة، باش نتحدثوا شوية على ميناء، على جبل عرفة ومسطح عرفة، على جبل النور، جبل حراء.
3: نعم.
4: غار حراء، على زمزم، على المدينة المنورة.
3: يعني باختصار نحاولوا نعملوا جولة معاك أسامة. توا الحاج التونسي يركب في الطيارة يهبط في المطار، يقصد
4: في واقع الأمر سي الحبيب هو كالشوق وكل الاهتزاز الروحي للمؤمن أنه باش يعمل هالفريضة هذه بطبيعة.
3: نعم نعم. أعطينا من الطيارة إلى النزل، من النزل إلى
4: بطبيعة. هو بالنسبة لي هو من النزل مباشرة باش يعملوا طواف القدوم.
3: صحيح.
4: وبطبيعة عندهم السادة المرافقين والسادة المطوفين باش يبدأوا المناسك وباش يبدأوا بطواف القدوم. وإنتي والنية متاع الحاج، ثمانية المتمتع وثمانية الحج فقط.
3: لا خلينا من القيم والفرائض هذيك وكذا، نحكيه عن الأماكن. يمشي
4: الأماكن الأماكن الأولى بطبيعة هي الكعبة المشرفة، وكل لقاء الكبير ما بين المؤمن والكعبة المشرفة بما فيها من رمزية كبيرة.
3: نعم.
4: لأنه محور الكون سي الحبيب وخويا حسام هو البقاع المقدسة، هي الحجاز، هي مكة والمدينة المنورة. ورب يقول في القرآن في الآية 30 من سورة القصص، يقول فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
3: نعم.
4: تعرفوا الكل سي الحبيب أنه أول رؤية ما بين المؤمن والكعبة الشريفة ومكة هو لقاء أرواح ولقاء أشباح. لقاء هذا
3: تقريبا أسامة قداش يلم الحرم المكي؟
4: في واقع الأمر الحرم المكي السلطة السعودية دائما وبدنه كل عام تعمل في توسعات كبيرة وتبذل في مجهود كبير باش يرفع، وباقي ما يرفعش كل الحجيج، لأنه يوصل يرفع تقريبا 1,200,000 حاج بالنسبة للكعبة، وبالنسبة إلى المسطح متاع عرفة وجبل عرفة يرفع تقريبا 2,800,000.
3: ما شاء الله ما شاء الله. يعني في وقت واحد، في وقت واحد،
4: في وقت واحد طبعا.
3: هذا هو.
4: تعرفوا مليح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وقبل عرفة ثم ميناء، وميناء قبلها ثم زمزم، وثم كما قلت هك اللقاء الكبير مع الصخور والحجارة اللي عمرها 9 ملايين سنة.
3: هذا هو صحيح،
4: 9 ملايين سنة من الجرانيت، وتسعة ملايين سنة من أرواح الصحابة ومن مضي كل العلماء وأهل الله والعباد اللي مشاو على كل الأراضي المقدسة ومشاو في كل البقاع الطيبة هذيك بكلها أرواح هكل العبادات وكل الدعاء وكل الناس وكل الدموع نتاع العباد والمؤمنين اللي زاروا الأماكن الشريفة هذه.
3: شوف قداش ناس حسام وقفوا في عرفات.
5: نعم.
4: شوف نعم.
3: عبر الأحقاب والعصور.
5: نحكيو على معناتها مش على آلاف، نحكيو على مئات الآلاف إذا مش ملايين.
4: لا ملايين.
3: ملايين.
4: نعم. يا راجل بالعكس هي كلها في الحقب التاريخية هذه والفضاءات هذه الكل ثم برشا نورانيات وتسبيح ودعاء وثم ناس انتقلت إلى فضل الله، ولكن الفضل الأول يرجع إلى السيد الأعظم. تعرف يا سي الحبيب عنا آية كريمة تقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. شي جاوبه سيدنا عمر يقول له كفاك فخرا يا رسول الله أن الله تعالى أقسم بتراب قدمي.
3: نعم.
4: شوف قداش فضل الله سبحانه وتعالى ذلك البلد بالسيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقداش الرسول صلى الله عليه وسلم اكرم سابقيه من الأنبياء والمرسلين. كما قلنا البقاع المقدسة هي محور العالم، وتعرفوا مليح أن البيت المعمور مقابل في السماء مقابل الكعبة المشرفة. والتو السادة المستمعين يحاولوا يعيشوا معايا كل لحظات من 420 كيلومتر من مكة إلى المدينة، كيفاش هك الانتقال وكل هجرة وكل الحضور الروحي باش ينتقلوا ويتبعوا سيرة السيد العظيم.
3: توا بوسائل النقل الحديثة والسيارات رباعية الدفع وغيرها من وسائل النقل. يعني قبل
4: كانت الدواب.
3: الدواب
4: تمشي على الأقدام.
3: صحيح.
4: تعرف ثم واحد من أهل الله
3: الرسول قد شبقى في هذه الرحلة.
4: الرسول قعد 3 أيام في الرحلة هذه لأنه ما مشاش في الطريق العادي. لأنه سلك طرق أخرى باش يبعد على المشركين في ذلك الزمان.
3: نعم.
4: وكانت الرحلة 3 أيام. المؤمن منا لازم يستحضر هك الصحابة اللي هاجروا قبل الرسول، ولازم يستحضر هك الأدعية ويستحضر ويمشي في أماكن مختلفة لعل الله يجعل عاقبا على عقب، لعل رجله تهبط وتطلع على رجل من واحد من الصحابة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
4: احنا
3: ميناء أسامة ميناء.
4: الميناء بطبيعة هي مرحلة من مراحل.
3: يعني تبعد بضعة كيلومترات على الحرم المكي.
4: مش بعيدة بكله. لازم ولابد الميناء هي ركن من الأركان، لازم ولابد نمشي الميناء.
3: نعم.
4: ونعيشوا كل لحظات اللي عاشتهم طبعا سيدة هاجر ومع سيدنا إسماعيل ومشات وجات وكيفاش عطشت وكيفاش ربي كرمها وحالها باش تضرب برجلها على القاع، ولما ربي خرجك الماء ونبع الماء في ذلك الزمان وبدأت هي بالفرحة متاحة تقول زم زم زم زم، لأنه باش يشرب ولادها وتشرب هي وتلموا عليها القبائل
3: سبحان
4: في
3: الله.
4: ذلك الزمان.
3: نعم.
4: وأصبحت ماء زمزم ببركة طبعا أم سيدنا إسماعيل وقت اللي بدأت تقول زمزم زمزم.
3: أي. من عرش أسامة يقول والله أعلم قد تكون. نعم. أسطورة أو حكاية من الخيال الشعبي أنه.
4: نعم.
3: الباروتة نتاع القيروان الماء متاعها في عنده علاقة
5: مرتبط بطريقة بأخرى.
3: من عرش هذا
5: من مؤكد أنها تكون أسطورة.
4: يكونوا صادقين في التاريخ. باروتة بالنسبة للباروتة هي بير بعيدة وأشار عليها كلبة صغيرة تسمى بالبروطة.
3: نعم.
4: والكليبة هذيك هي اللي دلتهم على البير هذيك. ما عندوش حتى علاقة بماء زمزم. ماء زمزم ماء مشرف ماء مكرم، حتى المحللين لما حلوا الماء هذا يلقوا أن الماء ما يموتش، يعني
5: متجدد يعني.
4: بالضبط بالنسبة لماء زمزم هو أشرف المياه، وزمزم لما شرب له نشربوه باش نطلب الدعاء نطلب الشفاء نطلب النجاح لأولادنا ونطلب إن شاء الله الحفظ.
3: نعم.
4: لأولادنا.
3: نعم.
4: العزيز
3: باهي دوا يعني... مشينا توا للمدينة المنورة.
4: الله الله عليك. يعني هك الدخول المبارك للمؤمن لما
3: وزيارة قبر الرسول،
4: وفي واقع الأمر ما هوش قبر، هو روضة شريفة.
3: نعم.
4: لأنه السادة الملكية يكرهون كلمة ولفظ قبر، نقول الروضة الشريفة،
3: الروضة الشريفة،
4: نقول الزيارة المباركة.
3: نعم.
4: لأنه احنا بعد ما عملنا المناسك متاعنا وعيدنا وارتحنا شوية نتوجه إلى المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. فذلك اللقاء الروحي ما بين المؤمن وهو مشتاق إلى سيد الوجود، وذلك السلام الأكبر أمام الروضة الشريفة، تلك اللحظات يعيشها الإنسان بكل حب، بكل هدوء، بكل سكون وسكينة، تأدبا مع السيد الأعظم وصاحبيه، وبطبيعة يترحم على أموات البقية، أموات الصحابة، ويترضى عليهم ويطلب منهم البركة ويلتمس البركة في ذلك المكان المبارك، وبطبيعة يعملوا المزارات ويرتاحوا نفسانيا بعد تعب الحج والمناسك والحرارة بتاع الطقس بطبيعة. طبعا المدينة المنورة هي أول التأسيس لبناء الدولة والعمران والتعمير بالنسبة للسيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم باني القلوب، باني المحبة، باني التسامح، كما
3: هي المدينة أول عاصمة يقولوا في تاريخ الإسلام.
4: فعلا هي المدينة، وكانت تسمى يثرب، وأطلق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القيمة الحقيقية بقول المدينة. ولن نجي البعد عن الخيام والبعد عن البداوة إلى الأصل والتجذر في التعصير وفي التمدن، وأيضا أن الدولة الإسلامية انطلقت في هذه الربوع المباركة للمدينة المنورة.
3: نعم.
4: هي
3: يسميها كذلك، يقولوا لها الدار أيضا.
4: الله الله الله، اسمع كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.
3: صحيح.
4: والمدينة المنورة يعني أعطاها الله برشا أسماء، وهي في قلوب المؤمنين، وهي مزارة واعتراف بالجميل للسيد الأعظم ولصحابته رضوان الله تعالى عليهم، وللتابعين وتابع التابعين، وتكون هي اللمسة الأخيرة في قبول فريضة واستماع وانتفاع واستمتاع.
3: صحيح.
4: في تلك الربوع.
3: نعم.
4: الطيبة.
3: نعم.
4: الحمد لله.
3: شكرا
4: حبيب، نحب نسلم عليك ونسلم على عائلتي ونعيد عليكم جميعا، وأنت وأسرتك، أسرتك الشخصية وأسرتك في البرنامج، ونقول كما قال ربي في القرآن: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات.
3: آمين.
4: ونقول بحق وبركة سورة يونس: أحفظ بلادنا تونس.
3: إن شاء الله يا رب.
4: الله
3: ربي يحفظ بلادنا.
4: آمين يا أخي.
3: شكرا وإلى اللقاء.

0: موعد الأحد.
1: يا تونسي أعرف بلادك،
2: يا تونسي أعرف بلادك
3: مع المنجي بورجو.
0: مع المنجي بورجو.
4: إذن نمر إلى الركن الموالي القار مع المنجي بورجو. منجي بورجو صباح الخير.
5: في الحبيب
4: أهلا
5: أنوار بيكوها وفي حسام هالهلال وما شاء الله.
6: مرحبا سي منجي.
5: وتحية لأوفياء الوطنية في كل مكان. في الحبيب
4: نعم.
5: تسمح لي بلطفك وعفوك نحب نقول لك راهو نفي تام العلاقة ما بين بروتة وما بين زمزم.
4: واضح
5: جيولوجيا من حيث التكوينات ومن حيث نوعية المياه وانفصال القارات عن بعضها، ولا بد أن يتفرد زمزم وحده دون غيره.
6: كما هي أسطورة، هي أسطورة حية للدولة في العبيد.
4: لا أنا مو قريتها، حبيت أن
5: نعرف الحبيب. أما أنا حبيت نعمل إضافة قطعية.
4: واضح واضح.
5: في الحبيب من بكري فكرتنا في بيت شعر بتاع المعري حول العيد ولا؟
4: أي
5: أنا تو باش نذكرك في أغنية بتاع الرياح في ضوء الكميرة ونورها.
4: أي
5: وعلى البحيرة وشكلها.
4: ها توا ألفة تختار تعطينا منها مقطع.
5: شنو هي البحيرة سي الحبيب؟ ما هي البحيرة نتاع تونس؟
4: على ضوء القميرة ونورها على الرياحي. نعم.
5: وعلى البحيرة وشكلها.
6: وفما بحيرة أخرى عاد سي المنجي هذاك اللي غنى عليها إسماعيل الحطاب.
5: إيه؟
6: وجيب وجيب قال شو اسمه بحيرة الكيف. أما احنا توا نحكي على البحيرة نتاع تونس. لازم نفرقوا زد.
5: فما فرق كبير ياسر، هذه بحيرة لأنها مفتوحة على البحر والأخرى بحيرة لأنها سبخة.
6: نعم.
5: على كل حال البحيرة بتاع تونس الحبيب اللي نعرفوها اليوم راهو قبل الفترة التاريخية ما كانتش موجودة. شنو كان موجود في بقعتها؟ كان في بقعتها بحر، ولكن واد مليان من الجنوب وواد مجردة من الشمال يجوبوا في الترسبات حتى علقوا هاك البحر بشوية بشوية وتكون هك الشريط الساحلي اللي اليوم عليه مبنية رادس وحلق الواد وخير الدين وقرطاج.
4: أي.
5: في الأصل في الحبيب مساحة البحيرة الشمالية.
4: نعم.
5: 3000 هكتار والجنوبية 1100 هكتار، يعني في الجملة تقريب 4100 هكتار.
6: شنو اللي يفرق بيناتهم سامحني سلونش ما بين الشمالية والجنوبية؟
5: يفرق ما بيناتهم الطريق اللي تحل والسكة اللي تعملت. ها طبعا نرجعوا لها بالتفاصيل وقولوا وقتاش رجعنا نسمو الضفة الشمالية والبحيرة الجنوبية، أما في الأول كانت بحيرة كاملة. دونك أنت هزيت للناحية التاريخية. في الفترة التاريخية في الحقيقة عرفت البحيرة عديد الأعمال التهيوية اللي غيرت شكلها كما قال سي حسام وتو باش نراوها بشوية بشوية.
4: قبل أعمال التهيئة سي المنجي، شنو هي العوامل الجغرافية الطبيعية التي حدثت لها؟
5: حدثت لها كانت
6: بحر ولا
5: هي متعددة. هي بالأساس عوامل مناخيه، عوامل مناخيه خلات البحر يقف في المكان اللي هو فيه، ثم عوامل ترسيبيه المياه الجاريه هي التي رسبت هك اللسان البحري الرملي اللي يربط النجم كله سيدي بوسعيد حمام لنف. يلزمنا نتخيلوا قبل الفتره الرومانيه مباشره وقت اللي كانت هي بحر مفتوح، هاك المكان الكل اللي تو عليه قرطاج وخير الدين ورادس وحلق الواد ما كانش موجود لا أرض ولا بني بالطبيعة. في الحبيب هي حتى تونس المدينة العتيقة وقتاش خرجت من مع بداية الاستعمار، خاطر وقت اللي جاونا الأوروبيين عام 1881 خارج المدينة العتيقة كان ثم كان 15,000 فقط. عام 1911 رجعوا 70,000. وقتها تم الزحف بشوية بشوية على ضفاف البحيرة بالردم، خاصة وقتها تم ردم الجزء الكبير من شارع البحرية اللي هو في الحقيقة من بعد باش يولي ما يجي الفيري ولا على اسم رئيس فرنسا واللي باش يرجع من بعد لحبيب بورقيبة. وتشييد سكة في حسام تبعني تو هنايا سي حسام
6: تشييد معاك معاك معاك معاك
5: سكة القطار البخاري عام 1869 والتجيام عام 1800.
6: متعرف فين كان يوصل قبل القطار البخاري؟
5: كيفاش؟
6: القطار هذاك نتاع التجيام وين كان يوصل؟
5: اي
6: كان يوصل حتى اول لافينيو فين فما تويكا كالسنتر كوميرسيال.
5: اي طبعا اي طبعا
6: كان يوصل طبعًا حتى الغادي مش للتجيام برك.
5: اي طبعا لان نحن نعرفوا انه تونس كانت تقف عند فين ثم تو هكا النزل الكبير الموجود بحذا الكنيسيه.
6: هذاك هو نحكي عليه.
5: سله المهملات نتاع تونس العاصمه كانت موجوده ثم.
6: للأسف
5: والحلق اللي نعرفوه احنا نقوله حلق الواد، الحلق هذاك تم حفره من طرف الوالي حسان بن نعمان أول مرة.
4: أي
5: هاك القناة التي أما القناة اللي تشق البحيرة اللي حاجتك بها أنت شي حسام هاكي تم حفرها خاصة عام 1897 لما تم ربط ميناء تونس بميناء حلق الوادي على طول 10 كيلومتر لتصدير الفوسفات والحديد والرصاص.
4: نعم.
5: جاوا يحفروا في هاك القناة والردم يحطوا فيها اليسار بشوية بشوية جاتهم الفكرة من بعد قال لك الردم علاش ما نرجعوش طريق وسكة حديدية وهكاكا تم الفصل بين نجم نقولوا البحيرة الجنوبية والبحيرة الشمالية.
4: واضح.
5: لكن البحيرة تو كي نتكلموا على البحيرة خاصة الشمالية اللي في الحقيقة تعرضت للتلوث لا سيما خاطر المياه المنزلية نتاع تونس العاصمة سي الحبيب.
4: نعم.
5: وشوائب المصانع
6: كانت تسبب هذيك
5: كلها كانت تضر بالبحيرة وخرجت الطحالب وقل بها الأكسجين هذاك تسبب في وفاة أعداد من الأسماك ولا نعرف حتى الزعيم الحبيب بورقيبة هذا الخطاب الشهير نتاعو يقول كي نتعدى قدام البحيرة كيفاش رائحة ماهيش ولا بد ولا بد من تطهيرها.
4: نعم.
5: وفعلا عام 1981 سي الحبيب.
4: نعم.
5: تم تطهير البحيرة تعرف كيش عملوا في الأول أنش تم إنشاء قناة حزامية غرب البحيرة ليش باش تضخ مياه الأمطار المتأتية من العاصمة في اتجاه البحر وتم وقتها فتح المحطة نتاع شطران عام 1984 لكن الشيء الهام سي الحبيب.
4: نعم.
5: عام 1983 بعثت هيك الشركة شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار وانطلق المشروع نجم نقوله عام 1984 لكن الشيء الهام سي الحبيب.
4: نعم.
5: وهو أنه تم تهيئة أراضي جديدة بردم شد معايا 12 مليون متر كوب من الردم
4: أي
5: جابوها شوية من البحيرة وشوية من البحر على أعماق 40 متر
6: قولي هم غير السكة شنية الأراضي ذوما مثلا
5: الأراضي نتاع أطراف السكة أطراف البحيرة اللي باش تتبنى عليها من بعد ضفاف البحيرة اللي نعرفوها تو الجديدة
6: معناتها ضفاف البحيرة تتسمى جديدة مبنية على أرض بلوز مو جديدة
5: مردومة أي مردومة هو باش نقولك علاش تقلصت وقتها مساحة البحيرة من قلنا في الأول 3000 ولا رجعت 2500 هكتار فقط وهيك سي حسام وسي الحبيب فهمتوا علاش الماء في الشتاء سنة
6: جمع على قنبطة
5: علاش جمع على قنبطة لأنه المساحة نتاعو راهو تقلصت نتاع البحيرة
6: احنا ظلمين البحيرة مش البحيرة ظلمتنا
5: بتبيع بتبيع هي مسكينة قاعدة تفرع على روحها وتحب تاخذ المجال نتاعها نرجع لجزيرة شكلي تو لأنه الوقت نعرف يدهمنا هي موجودة على بعد تقريب كيلومتر ونص من تونس مساحة نتاعها مش كبيرة ياسر 3 هكتارات أما الشيء الهام أنها تقريبا عبر التاريخ كانت مسرح لحروب الجيش سواء كان العربي البيزنطي ولا خاصة مسرح للحرب بين العثمانيين والإسبان في الحبيب
4: نعم
5: الحصن اللي نشوفوا فيه تو فيها هذاك راهو حصن إسباني هذاك فيه 2400 متر تقريبا مربع وأقيم على أثار حصن إسلامي تبنى عام 1535 خذوه الإسبان هذوك كقاعدة عسكرية وفي القرن الثامن عشر ولات شي محجر لك الحجيج سي الحبيب اللي يمشي للحج يجيو يقعدوا فيها 40 يوم
6: هذيك صحيح هاي
5: كارونتينا 40 يوم صحيح وفي عهد أحمد باي رجع أحمد باي اللي يحكم بين 35 و 1855 رجع هك الحصن مركز للإرسال البرقي الهاتفي بين تونس وحلق الواد وباردو
4: أي.
5: ثم أنه في وقت من الأوقات كانت شكل لعب الدور كبير ياسر مكان للتسلية وملاذ هي ولا تزال إلى اليوم في الحقيقة لعدد كبير من الطيور الآن تو اللي حب يمشي في الحبيب يشوف كيفاش هاك الحصن تم ترميمه بالتمام والكمال بالطبيعة بإعانة إسبانية وغيرها ولكن يتمتع بهك النحام الوردي والنورس والبلاشون إلى غير ذلك
4: صحيح.
5: مشروع البحيرة سي الحبيب وكلمة الختام هل يقولوا احنا البحيرة والتبنات تبنات راهو على 1300 هكتار مش قلنا 500 هكتار على حساب البحيرة
4: نعم
5: ولكن رغم هذا الكل على كل حال ساهمت النجم يقولوا في تخفيف الأعباء على العاصمة وتحسن خاصة المحيط الطبيعي للبحيرة وهذا هو الهام
4: يعطيك الصحة
5: بارك الله فيك
4: شكرا
6: سي المنجي ماذا بينا المرة الجاية تحكينا على حلق الويد خاطر لأنه شفت صورة المريفات كيفاش كان فمك المدخل نتاع حلق الويد فيه كمال بحر
4: أي
6: بلاس هذيك إيه؟ معناتها المدخل المجرى المائي هذيك كيفاش وقتاش نح وعليش
4: أي إن شاء الله في حلقة قادمة
5: إن شاء الله
6: إن شاء الله
4: مونجي بورغو ان شاء الله عيدك سعيد، والاقتراح نتاعك هو باش نقدموه الان على الرياحي في ضوء القميره.
3: ضوء القميره ونورها على البحيره وشكلها، في ضوء القميره ونورها على البحيره وشكلها.

أقول يا ليل.

0: الغالي
1: شفنا السعادة كلها.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. أخمد حريق نشب في السوق اليومي بشارع خالد بن الوليد بدوار هيشر بعد منتصف ليلة البارحة، وتسبب في تضرر 11 نقطة تجارية وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مؤكدا فتح محضر إرشادات عدلية بعد الحصول على إذن النيابة العمومية. في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027، مجلس وزاري مضيق يتخذ أمس جملة من القرارات، من بينها الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط، وتعزيز طاقات الخزن، والإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجيات الموسم الفلاحي القادم. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين يقرر إدراج القرى الحرفية بكل من بني خداش ومدنين وحومة السوق ضمن المسلك السياحي، وإعادة النظر في دراسة أحداث ملعب صولجان بجلالة. استأنف نشاط قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة بعد سنوات من التعطل، وذلك إثر استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية نهزت 5 ملايين دينار. في العالم، وزير الخارجية الباكستاني يقول اليوم إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكان

0: في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بالقرب من خط للسكك الحديدية أثناء مرور قطار ركاب عبر مدينة كويتا الواقعة في جنوب غربي البلاد. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع الحبيب شغام في موعد الأحد. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
2: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
3: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البي.
1: اي تونسنا البي. نعم. محلية كلمة.
0: صحيح. هذه المجموعة الموسيقية الغنائية لإذاعة صفاقس. يوم الاثنين الماضي أشرت لهذا في يوم سعيد وتحدثت عن اختتام شهر التراث. حسام الحقيقة كانت رحلة ممتعة مع عدد كبير من الزملاء الصحفيين، وكان الاختتام في المتحف بشمتو من ولاية جندوبة من طرف سيدة أمينة أسرار في وزيرة الشؤون الثقافية، ويعتبر متحف شمتو من أهم مراكز إنتاج الرخام منذ تاريخ تونس القديم والقديم البعيد.
1: نعم. هو هذه من الحاجات اللي نحبهم ناس حكينا فيه سلحبيه وقدش مرة، هو المركزية الثقافية، نمشيوا للبلايس اللي هي تاريخ كبير من مش قادي تحكي عليها، معناتها من حمل نجمو شربته. صحيح كرتاج تاريخ كبير، قرويه تاريخ كبير
0: في تونس، ولكن ديما
1: نمشيو للمناطق هذه اللي بالحق مستحق. خاطر علاش شفت كي تصير فيها تظاهرات كيما هكا وشهر التراث، وتصير فيها معارض، وتصير فيها زوار، وتعم فيها حتى حفلات فنيه، حتى
0: صحيح. نعم.
1: معناتها تتطور شويه البلاصه، الناس اللي تعيش غاديك تتحرك شويه، تصير فما نوع من الحركيه، يصير مسلك سياحي،
0: تصير حتى حركه اقتصاديه
1: تجاريه، صح، كلها مربوطه ببعضها، هي دوره اقتصاديه كامله. والاهم من هذا كل تخلي الناس تفخر بالمنطقه نتاعها.
0: نعم.
1: افخر ببلادك، بلادك
0: اللي عندك. نحن ندعو الاولياء والمؤسسات التربويه، معناها المدارس والمعاهد، انهم ينظموا رحلات الى هذه الاماكن وهذه المتاحف والمعالم والمواقع الاثريه المنتشرة في ربوع.
1: هو للأمانة فما مدارس قاعدة تعمل، راهم اللي نعرفه إنه فما مدارس،
0: ولكن ديما يبقى شوية.
1: أما ما فيها بس تكون في وسط المنهج التعليمي متاعك، إنه تحط حسب المنطقة الجهوية. أنت مثلا في تونس تعمل زيارات مثلا المتحف بارد، وتعمل زيارات مثلا الكرتاج، تعمل أنت مثلا موجود في القروان تعمل زيارات للقروان وما جاورها ورقادة والبلاس هذوما، تمشي زي كيف كان أنت في جندوبة،
0: تمشي للنفيضة، تمشي
1: الكركوين، تمشي كل المناطق الأثرية اللي تصورهم في بالك، تمشي لصبيت للقفصة، هذم الكل تمشي لهم، لأنه كما قلنا التلميذ راهو في المرحلة هذه يزمو عنده نوع من الذكاء، يسميوه الذكاء البصري الفيزويل، لازم يراه قدامه كي يقرا حاجه، اما كي يراه حاجه اخرى
0: لا. هو حتى عند التنقل والسفر تشوف الروابي والخضره في
1: حاجه على كي يقولوا تونس الخضرة، تفهم على تونس خضرة
0: يا ولدي، متعه كبيره.
1: صحيح، متعه
0: والله،
1: متعه. وفما بلايص فما مناطق اثريه تلقاها معناتها كيكه في الهويه تلق. ساعات يسالك يقول لك هذيك شنو، عايش نحو اللي كنت يبدأ فيك ولدك هكا، تبدأ أنت متعدي وكذا، ما تلقاش باش يجاوب. يزمك تعرف بلادك، تعرف بلادك بالحق على الأقل الحاجات اللي قدام عينيك،
0: تعرف بلادك وتعرف حتى تنوع الأطباق والأكلات في هذه الجهات. أنا تفاجأت باسم طريف، تحب تأكل تلقدونة؟
1: سمعت الاسم قبل، سمعت من نعرف إيش بالضبط، أما سمعت الاسم. أنا قلت لك مرفيت دقيشة، ما عرفتيش سي الحبيب، أنت تقول لي هاو ذي برشا الناس ما يعرفوا إيش الدقيشة.
0: لما قلت لك
1: اي ما تقدرش تعطيني انت كلمه ما تعرفهاش، وما تعرفش الكلمه زاد هذه كيف فما، لانه فما وكليت. تعرف اللي توا في سبيت قال لي واحد مرفيت، فما مطعم ليوم الناسي هذا يبيع في الاوكليت كما كانت تبيع في العهد البيزنطي. فما ماكله قديمه تونسيه كانت تبيع معناتها على الطريقه القديمه كي كانوا ياكلوا فيها البيزنطيين، كي يقولوا ياكلوا فيها البيزنطيين معناتها وقت قبل ما يدخل الفلفل، وقبل ما تدخل الطماطم، وقبل ما تدخل الامور هذه الكل. هذه موجوده الى يوم الناس هذا في سبيتلا، باش تفهم التنوع نتاع الاوكليت. في الكيف تاكل نوع نتاع اوكليت، في قفصه تاكل نوع اخر، في جربه نوع اخر مختلف تماما، في صفاقس كيف يظل لي الثقافه راهو سي الحبيب مش كتيبة، مش قراية، مش غناء، مش مسرح، مش معارض فنية، ماكلة زادة، لهجات، عادات، لبسة، هذا كله داخل في الثقافة.
0: لكن ماكلة وسعادة عند الأكل كيف تكون حاجة بنينة،
1: متعة
0: أه؟
1: متعة
0: ومتقونة ومنطيبة بالقداء.
1: أي واسمع، فما حاجة يقولوها اسمها الروح كي تاكل ماكلة فيها روح. الشخص اللي كان يحبك اللي طيب لك ويطيب ماكلة فيها برشا روح تتبننها، فما
0: اللمسات والإضافات.
1: خلينا سي الحبيب قريب نص نهار، قريب نص نهار بدا الشهر جديد.
0: علاش الواحد يقول ما كلت أمي؟
1: أي ما كلت، لأنه ما كلت أمك مش خاطرها أكبر طبيخ في العالم، كما قلنا فما محبة في الماكلة، فما وسع بين، فما برشا حاجات تعرفك ما تحبش الحار برشا تنقص.
0: أو معنا الأم شادلية بوزازي من جندوبة، عرفتها في جندوبة، وكانت هي إحدى الحاضرات في
1: شمتو
0: و وامتعونا باكلات متنوعه، رفيس تونسي، تلقدونه، كسر
1: بلاد تلقدونه. خل تحكي لنا هي على شيء حتى اللي يسار ربي يذوقوها.
0: سيده شادليه صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح الكل والياسمين، مرحبا بك يا حبيبي، مرحبا بك من كل، مرحبا بك اذاعه تونس الابيض.
0: يعيشك، مرحبا بك. في الاطباق اللي حطيتوها يعني فما برشا تنوع وفما حوايج انا الاول ما نعرفهاش. نبداو بتلقدونه، شنو هي التلقدونه هذه؟
2: باهي، التلقدونه هذه اكله معناها شعبيه، ما بذات احنا ماذا بينا ديما نجددوها باش تبقى في تراثنا، باش تبقى للاجيال الجايه، ما تمشيش، ما تندثرش.
0: شنو
2: التلقدونه هذه؟ عبارة على أن نحط شوية زبدة عربي، من المستحسن أن كل شيء يكون معناها عربي، شوية زبدة عربي دوبة تسخن شوية، نضيف لها الدقيق، من المستحسن يكون دقيق القمح الكامل،
0: أي.
2: ونحركه مليح حتى تتشرب هكي الزبدة هذيك، ثم نبدأ نمرقوا فيها بالبن، هو نكهة فكر المرقام بالبن، أكل فيها شوية القروسية،
0: نعم،
2: بن العربي الطازج، نبدأ نحركوا فيها بالشوية بالشوية مع التحريك المتواصل،
0: يعني كما الأم أو كما أنت تحضر العصيدة مثلا.
2: والله هي العصيدة تتحضر بطريقة أخرى في الحبيب، هذه العصيدة تتحضر بالماء ونبدأ نحركوا فيها كثيرا، وبعدين نحطوا لها الزبدة، هذه الزبدة من الأول.
0: نعم.
2: ونبدأ نعطوا فيها بشوية البن ونحركوا وتحريك متواصل حتى لين تولي تتقلب معانا، فك الزبدة نتاعها تتشرب البن والزبدة تولي تتقلب معانا، هذا دليل على أنها حضرت. كي تحضر نحطوها في الصحن، ثم شكون ياكلها كيما هي، ثم شكون يحط لها شويه سكر، ثم شكون يحط لها شويه عسل، كل واحد وشنو
1: كل خدير وقدره،
2: خدير وقدره، كل حد وشنو يحدد.
0: اي نعم،
2: هذه التلقدونه اللي هي اصيله منطقه واد مليس،
0: يعني متخصصه في المنطقه هذيك، انتوما معروفين بها، موجوده في بعض الجهات الاخرى؟ لا
2: نعم،
0: حسب رايك ايش موجوده في بعض الجهات الاخرى
1: او حتى بتسميات اخرى، مش بشرط اسم تلقدونه، ممكن موجوده في بلاصه اخرى عندها اسم اخر،
2: تنجم تكون، اما هذه هي طريقه التحضير نتاعها، وحتى في غربناها كيك يحضروها بالطريقه هذه زاده.
0: نعم. باهي، كسره بالشحم ايش معناها؟
2: كسره بالشحم معناها احنا نحضروا الكسره، عباره باش نعملوها ملاوي، لكن نحطوها الطبقه الاولى ونحطوا نرشيو الشحم مع الهريسه العربي والتوابل، ونحطوا معاها شويه خضر كيف شويه فلفل، طماطم، بصل، كرافس، حاجات من النوع هذا باش نقصوا القوه نتاع الشحم هذاك، ونحطوا فوقها خبزه اخرى، ونحاولوا باش نشدوها من الجناب ونحطوها على الغنيج في روس الطيب على الحطب ولا على نار هاديه باش تشرب هاك الشحم هذاك، ونقلبوها مرتين، معناها مره الاولى ومره الثانيه، وهكيك تكون حاضره عباره بيتزا، وابن حتى البيتزا كليتها يا ظل سي الحبيب.
0: اي صحيح، ذقتها. شادليه، انت ديما تطيبها في دارك؟
2: نطيبها، اولادي يحبوها برشا.
0: اي
2: وخاصه في الطقس الشتوي هي تصلح برشا في الدنيا البارده. هذيك محافظه على الاخر معناها في المنطقه هنا.
0: تسخن شويه.
2: اي باهي برشا، شنو فيها شحم وفيها.
1: اي تعود هيك.
0: اي ولكن برشا شحم ربما يولي مضر للبدن.
2: لا هو الشحم مش الشحم كله، راهو ثم انواع نتاع الشحم، احنا نريد الشحم وناهو الشحم اللي يبدا شفت الدواره هذاك نخبيوه بالذمه يلف الدواره كامله هذاك نسموه نحن نسموه الرواق ولا حاجه كيف هكا، ننشروه ونشيحوه ونستحفظوا عليه لنعملوا به الخبز.
1: تحكي فيها حاجات زمنيه مدام انت، هذوما برشا عبيد معناتها نتصور مجال جديد ما ياكلوش الشحم ولا ما ياكلوش فمنش تاكلش الدوار اصلا، فمنش تاكلش الراس، تبدلت ما تراش اللي العادات الغذائيه نتاع على الاقل الجيل الجديد توا والجيل اللي بعده وحتى اللي قبله شويه، تبدلت شويه ما عادش شكل كما قبل.
2: والله اخي حبيبي راهو بالحق، راهي توا يلزمنا نورثوها لصغارنا، يلزمها تبقى عايشه للاكله هذه، ما تندثرش، يزينا من الاكلات الجديده وهالحكايات اللي
0: شادليه زميلي حسام يقول لك توا اولادك مثلا اللي هما شباب ويمشيوا للمطاعم ويقوموا برحلات وياكلوا الشيء الموجود في المطاعم، ومطاعم
1: لوكليت سريعه كما نقولوا
0: سريعه وكذا بنفس الحماس وبنفس الاقبال يقبلوا على شيء اللي طيبه انت.
2: انا بالعكس يقول لك انا ماما يطلب مني طلب هذا تجيها نهارين وثلاثه وهو يسبق ماما وقتاش باش طيبها لنا وقتاش معناها لما طلب مسبق انه باش نحضروها الاكله هذيك من كثر ما هم يحبوها.
0: نعم نعم
2: اي لا متشبثين به ويقول لك لا علاقه ما فك علينا من البيتزا والحكايات هذيك لا
0: به فما كسره مطاليه اش معناها؟
1: جاي من المطلوع
2: اي المطاليه
1: المطلوع نتاعك بالتمر تخدمها كيكا
2: لا لا لا في حسام هذه نخمروها بالخميرة العربي ونعملوها قرص قرص ونخبزوها في الوقت تخمر شوية ونحطوها على الغناي زيدا كيف كيف ديما هذه على الغناي وتطيب سلة سلة بشوية بشوية هذيك هي المطلوعة أو المطالية
0: هاي والكسرة المبسة
2: المبسة هذيك غنية عن التعريف لازك الناس كل تعرفها هو ان ديما معناها سميد نبسسوه بشويه زيت زيتون
1: هذا يطيبوه اللي يطيبوه في الغنيه ولا اللي يطيب بطريقه جديده تو اللي يطيبوه فيه في الفور رو.
2: لا لا لا ما هيش هي بس سي حسام اللي في
1: ولا هذيك علاش معناتها نقعد بيت انا في العبيد اللي طيب معناتها المبسس او بعض البلايص يسميوه معناتها كل واحد فهم اللي يسميها براج يزم يصير كان في الغنية لانه بنته غاديك راه
2: لاني هذيك تجيك يابسه ما تجيكش عندها بينما اللي طايبه في الغنية وسله سله تطيب لك معناها طريه وممتازه وعندها نكهه نكهه خاصه معناها
1: صحيح
0: نعم نعم شادلية تبقى معنا هاو معنا ملاك الزايدي من معهد الموسيقى والكونسيرفاتوار نتاع جندوبه ملاك صباح الخير
3: صباح الخير مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية
0: أهلا أهلا ملاك ملاك يا ملاك أنا روحي فداك تعرف الغناية ولا
3: أي
0: ترى غني لي منها شوي أي
3: ملاك يا ملاك أنا روحي فداك ملاك يا ملاك ملاك يا ملاك
0: يعطيك الصحة ملاك أنت طالبة بمعهد الموسيقى والرقص ولا ناشطة في الموسيقى
3: إيه أنا طالبة بمعهد الموسيقى والرقص العمومي بجندوبة
0: بجندوبة نعم نعم مشاركاتك في المهرجانات يعني ثبتة هكا عندك شوية أنشطة خارج المعهد
3: اي انا ملي هي صغيره نقرا موسيقى ملي عمري 12 سنه التحقت بالمعهد انقطعت شوي ورجعت من بعد عام النبيين
0: نعم
3: تواصل المشوار في المعهد نعزف على آلتي البيانو والجيتار وشاركت في عديد التظاهرات والحفلات اخرها كان عرض موسيقي في اطار الاحتفال بدور 35 شهر تراث بجندوبه
0: اي شنو غنيت؟
3: غنيت الصالحه يلي ضيع فكري
0: شنو هي؟
1: يلي بعدك ضيع فكري
0: يلي بعدك ضيع فكري اي سمعنا عاد

0: الله، شكرا يا ملاك الزايدي، شكرا. كما كنت تحكي الام شدليه بوزازي على الاطباق نتاع الجهه، جيت واد مليس وجندوبه بصفه عامه،
1: اي
0: انت كشابه معناها تقبلوا على الاكلات هذه؟
1: اي اكيد، الاكلات هذه راهي جزء من ثقافتنا، جزء من تراثنا، جزء من يومياتنا اصلا، معناها في كل دار في ولايه جندوبه باختلاف المعتمديات. اكيد كلنا معناها كبرنا على خبز طليع عند جداتنا، الخبز المبسس، الفطير او الفطاير كما تسموا فيها، كلها كانت جزء معناها من حياتنا اليوميه، من اكلاتنا اليوميه، والاطباق اللي نحبوها برشا، معناها ما تختلفش اذا كان نحن صغار ولا كبار.
0: صحيح،
1: حتى تقولي كلنا نحبوا الاطباق هذه.
0: نعم. شادلية، شنية الشخشوخة؟
2: الشخشوخة هي عبارة عن خبز الملاوي، نفتتو ثم نحضروا المرق بالدجاج العربي.
0: يعني مش شخشوخة، جاتك الكلمة مشخشخة هكا يقولوا
3: مشخشخة تكون
2: نحطوا نحضروا المرق متاعها بالدجاج العربي، وشوية حمص ومنكهة بالكرفس، هذاك الصوص متاعها. ونحيوا شويه اللحم هذوك ونزيدوا شويه ماء ونحطوا هاك الخبز المفتت هذاك اللي هو
0: بالمليح. يعني نوع من المرقه باللحم،
2: صوص سبيسيالي يجي حمص وكرافس ودجاج عربي.
0: دجاج عربي،
3: لازم يكون دجاج عربي. تسكر الباب، صعبت الحكايه. احنا قاعدين نلوج على حل يكون موجود ديسبونيبل، انتم ما شاء الله عندكم دجاج العربي متوفر.
0: يا شدلية، توا نهارين هذوما شفت فيديو ضحك لي كبش يتكلم بالذكاء الاصطناعي ولابس نظارات وفي يده سيجارو،
3: ويقول كل شيء.
0: يقول انا نسوى زوز ملاين، واللي ما عندوش فلوس ما ينجمش يشريني، يمشي يشري دجاجة.
3: هي ما دجاجة حتى الجيز هذا كيف كيف، ساعات تكون موش ولأنه كما قلنا فما الجشاعر تاع البعض يحب يخبي ويحب يستغل الفرصة. ولأني على ذكر العلوش، لأنه سي الحبيب وريتك قبيلة فيديو تاع في صفاقس على كبش طالب فيه 6 ملايين و200، يحكي برش 6 ملايين و200
0: كرهبة هذه،
3: اي سوس موتورات. لا ويحكي سيد ما مش يفدلك، ما يحكي بالحق، قال له 6 ملايين و200
0: برشا، عاد
3: هو راهو حر يطلب حتى 10 ملايين.
0: لا مش
3: اما راهو بصراحه
0: حر اخي، على كيفه
3: علوش هو يحب يبيع ويحب يبيع، شو ممكن راهو عاملها بالعاني باش راهو عندي علوش ونبيع بالسوم اللي نحب عليه.
0: اي ولكن
3: 6 ملايين و200
0: يبيع ب 6 ملايين،
3: عيب
0: قداش باش يخلص اداءات؟
3: كيكا تهزنا اثنين اخرى،
0: مالك؟
3: هذيك اثنين اخرى، فما مكاسه غاديك في السوق، هما يظل يفهموا اكثر منا في الحكايات،
0: مالك؟ مش على كيف.
3: لا علينا، هذاك موضوع كبير، لانه الاسوام عندكم بالله شنو اسوام العلوش غاديك في جندوب؟
2: والله هي كما كنت تحكي، لا ما وصلناش لك السن هذاك، انا وصلنا حتى للزملين، فما وصل للزملين زملين
3: كل قدر وقدر، وما في المتوسط قداش هكاك؟
2: ثم المليون، ثم المليون، مليون و100، 200،
3: اي معقول معقول، بنظر الاسوام اللي موجوده لهنا في احواز العاصمه على الاقل، مع تسويم فلكيه.
0: اي
3: نمشي للجندوبة.
0: يعني حسام ترقى علوش هكم ممكن انك
3: مقبول، لانه هي اضحيه في الاخر، معناتها الناس بدات تخرج على هي اضحيه، انت في الاخر راك باش تضحي على صغارك وتضحي على كذا، وجزء من شعيره نتاعك نتاع انت كمسلم.
0: نعم.
3: اما معناتها مش باش تاخذ علوش زاد قلنا 6 ملايين ولا 3 ملايين ولا درشنيه، وخذوا واحد محترم وكاول اكثر الاقل.
0: نعم.
3: هي اضحيه اولا واخيرا.
0: نرجع لملاك الزايدي، ملاك باش نختموا اللقاء معاك يا ملاك.
1: شكرا على الاستضافة، قبل كل شيء نوجه تحية لكل أهالينا في جندوبة وشمال الغربي وفي تونس عامة، إن شاء الله عيدكم مبروك، ونقدم تحية لعائلتي وأصحابي وأساتذتي.
0: أي سمي عائلتك، سمي أمك وأبوك وأخواتك.
1: أي نقدم تحية لما وبابا وأختي وعائلتي.
0: شو اسمها ما؟
1: فضيلة.
0: يا به، هاي والوالد؟
1: نجيب.
0: يا به، إن شاء الله عيدكم سعيد. تختم اللقاء ب مقطع غنائي يا ملاك.
1: أغنية شنو بالضبط؟
0: اللي تحب.
1: نغني حاجة شمال الغربي؟
0: كيما تحب، كيما تحب.
1: ديه
0: تفضل.
1: ما جوزي تكلم الكلام.

0: إيه
1: يعطيك الصحة. هذه سجلها كذلك عبد الرحمن
2: عبد الرحمن الشيخاوي
1: أي من الكيف. نعم
2: وغنيتها يا دغنوش، غنيوها برشا من
1: غنيوها برشا صحيح. نعم شكرا لك ملاك الزايدي، إن شاء الله موافقة وناجحة في دراستك. شكرا وعيدك سعيد. شاد لي التنوع نتاع الأطباق اللي شفناه في ود مليس، معناها يطبخ فما اللي يبقى في الثلاجة مثلا
0: كيف الرفيسة اللي بالملاوي تنجم تصبر وتتسخن مرة أخرى. الرفيسة بالملاوي هذيك ونحطوها مع التمر والزبدة ونرفسوها وهذيك تنجم تجبد منها بشوية تسخن ما يسالش.
1: نعم وشنية الأطباق العصرية اللي تحبها أنت الحديثة؟ تعمل بيتزا في الدار؟ تم
0: نعمل كل شيء يا الحبيب. أنا
2: مغرومة بالكوجينة.
0: أنا مغرومة بالكوجينة ونخدم كل شيء سوري وعربي.
2: أكثر حاجة من المكليت الجدد اللي هم يعجبوك؟
0: لا إله إلا الله.
2: هو الأكثرية الحاجة البيئة في المكليت الجدد رأوا أنهم سهلين لا أكثر لا أقل، لأنه وقت تعرف المرأة اللي تخرج العمل له ما عادش عندها الوقت باش توسع بالها، كما سميتنا القبيلة تحكينا على التلقدوت هكاك. فما دوزاج معين نتاع البن وفما دوزاج معين نتاع قداش تقعد تطيب وكذا. نساء للاسف معناتها الناس ولاو يخرجوا يخدموا معناتها ما يخلطوش معناتها باش يلقاو الوقت باش يعملوا كالدوزاج هذاك ووسع البال هذاك وكل شيء، ولاو يلوجوا على الاكلات السريعه تاع لفلف تاع في دقيقه طيب ماكله في دقيقتين في درج في ربع ساعه. انا هي الماكلات اللي عاجبينك مش جد اللي تحس معناتها فيها معناتها فرد وقت خفيفه ما تشدش وقت وبنينه.
0: البيتزا هي سهله معناتها تنجم تحضرها حتى مسبق جيت الصوص تخبيها وتجبد اتو ماما تحط
2: وانت البيتزا تعملها في الفور ولا في دو بوا قال الراجل؟
0: لا
2: على حطب.
0: لا نعملها في الفور. نعملها
2: حتى في الحطب زاد عندك مذوق
1: اكيد.
2: عندك مذوق
1: اكيد. نعم
0: انا انا معايا مجموعه نتاع نساء.
1: هذا اش باش نقول لك، انت في مجمع نسائي في واد مليز التنمية الفلاحية الهناء هكا.
0: أنا مجمع التنمية الفلاحية الهناء، احنا ننشطوا مجموعة نساء ننشطوا معناها داخل مع بعضنا الناس الكل. هي معناها احنا مش معناها نخدموا كان منتوج وإنما نخدموا هو المجمع نتاعنا يعبر على حكاية أرض تعب نساء وتراث نورثوه من جيل لجيل، معناها نحن رانا وحاجات تصنع من القلب حتى توصل للقلب، معناها من الذين احنا حاجات نخدموها بكل حب وكل لحظة باش توصل للحريف ويبدا معناها فرحان بها ويتلذذها كالماكلة هذيك.
1: مثلا يعني اللي عندكم في المجمع
0: عندنا برشا منتوجات، عندنا برشا مختلف المنتوجات، عندنا ما شاء الله معناها من التوابل شو اسمه للعولة بانواعها، وخاصة ان نركزوا على مع العولة اللي منتجة معناها من القمح الصلب الكامل من الشعير من الفمس ونحولوه الى حسب احنا تو نخدمه حسب ما يحب الحريف. ساعات حريف يطلب منا طلبية احنا نحضروا غيره كيما يحبه، معناها كيما يحب هو يحب كسبي احنا ونضيفوا له حاجه اخرى طولت مطلوبه منا برشا، انه برشا نساء كبار وكما كنت تحكي سي الحبيب قلت للناس تتخادم وما عندهاش وقت وكل شيء، ولينا نحضروا لها حاجه سهله ماهله فيها كل شيء، مثلا كيف محمص المدبش ولا برغل مدبش فيه كل شيء، فيه ثومه وبصله وتناوش الكل اللي فيه من دون هي تعمل شويه صوص وتمرق وترمي في الواحد نتاعها وتكون متكامله اكله متكامله جاهزه بريس.
1: صحيح نعم.
0: حاجه ممتازه هي معناها مطلوب علينا برشا.
1: قداش تقريبا انتوما من امراه في هذا العمل تقريبا؟
0: احنا تو حاليا 25 امراه نمشي مع بعضنا.
1: نعم.
0: اخيرا شاركنا في مع وطنيا مع لابيا توجنا على اربع منتوجات توجنا بثلاثه ميداليات.
1: اي
0: معناها هذا يدل كان على منتوجنا انه معناها منتوج ذو معناها جوده عاليه الحمد لله. واللي يحب يعرف المنتوج نتاعنا يلتحق على الفاج غاردي ماو نيوز واحد وينجم يشوف معناها كيفاش ننجو كيفاش معناها من الارض والى كيف للطنجره من نبدوه من الارض حتى لين يوصل المستهلك معناها
1: عجبتني هذه شادليه من الارض الى الطنجره.
0: الى الطاوله. معناها نخدم بكل حب بكل
1: وعندنا. نعم. شاد ليا معنا صوت اخر من كونسيرفاتوار جندوبه، هدايه وسلاتي. هدايه صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: مرحبا بك يا هدايه.
3: عايشك وبيك اكثر.
1: انت هدايه وسلاتي من العائلات
3: ايه؟
1: العريقه في المنطقه.
3: ايه.
1: نعم. قداش عمرك هدايه؟
3: عمري 18 سنه.
1: قداش؟
2: 18 سنة.
1: 18 سنة. وبالطبيعة أنت طالبة في الكونسيرفاتوار.
3: أي.
1: نعم. شنو تغني عادة؟ يعني أنت اهتماماتك محبتك أكثر لأي نوع من الغناء؟
3: أنا الحق بديت من عمري 5 سنين يعني في ميدان الفن، وكل كل مرة حبيت نغني لون معين، بديت بالتونسي، بعد بشوي بشوي عرفت اللي أنا هالمجال اللي نبدع فيه الأكثرية ترابيز.
1: آه، مغرومة بالطربي.
3: أيه.
1: مثلا يعني.
3: مثلا وردة، أم كلثوم، ذكرى محمد.
1: معناها هذا صعيب راهو.
3: والله واحد كيبدا عنده إكسبيريونس معناها من قبل ويدرب عليه سمح شي طيب.
1: مثلا سمعنا ترى.
3: أيه. إلى حضن أمي لحن فؤادي

0: سوقي.
1: والله باش تبكيني يا هداية.
0: هي الحق بنيت شنطة على الاخر.
1: اي اسمع سمعني ست الحبايب شوية ترى.
0: ايه ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روح ودمي،

0: يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة.
1: الله الله عليك يا هداية وسلاتي.
2: ده حد جاي سي الحبيب ان شاء الله عاد له ما يترو
1: صحيح، سمعني محلاها كلمة في فمي.
0: هذه الغنية عندي معاها سبني، هذه أول غنية غنيتها في فلسطين عمري 5 سنين.
1: وأنت صغيرة؟
0: هذه غنيتها عمري 5 سنين، أنا أمي الله يرحمها.
1: الله يرحمها، شو اسمها الوالدة الله يرحمها؟
0: اسمها هندة، هندة عبيدي.
1: هندة الله يرحمها.
0: الله يرحمها عايشة.
1: نعم، كيف توفيت أنت كان قدش عمرك؟
0: عمري 12 سنة.
1: 12 صغيرة، نعم. إن شاء الله العائلة وخالاتك وبوك وكذا يعوضوا لك هذا الفقدان، وإن كان هذا ما يتعوضش الحقيقة.
0: بالضبط، هو ما يتعوضش وكل، أنا مع الوقت تستانس يعني الحمد لله.
1: ملا لروحي هتغني مقطع من محلاها كلمة في فمي.

0: تمارسي أمان عظمى فيها الحب وفيها الرحمة فيها الحب وفيها الرحمة صورني من حلم ودم هو انتي انتي يا أمي.
1: شكرا هداية وسلاتي من كونسيرفاتوار جندوبة، يعطيك الصحة هداية وإن شاء الله بالتوفيق وعيدك سعيد. تحب على شكون تحب تعيد يا هداية؟
2: والله نحب نحيي جماعة الكونسيرفاتوار الكل، معناها ميمسي ناقشين معناها لي ماتريال ومعناش معناها المؤهلات الكل نخدمو قاعدين ننتجو.
1: نعم.
2: الحمد لله ننتجو حاجتنا خير وحين
1: مني عايش نعم. بلغ تحياتي للمديرة متاعكم مديرة الكونسيرفاتوار لأنه هي اللي أعطتني أرقامكم. وهي السيدة ذكرني
2: كوثر، مدام كوثر.
1: صحيح مدام كوثر، لأنه تقابلت أنا وياها في متحف شيمتو. نعم. شكرا إذا هداية وسلاتي، يعطيك الصحة. شكرا معي. إلى اللقاء، عيدك سعيد. نرجع لك شادلية بوزازي، شنية أهم ما تحضر للعيد أنت في دارك؟
3: التفاحات.
1: أي
3: إحنا بطبيعتنا حضرنا معناها وقاعدين معناها عندنا طلبيات على التفاحات،
1: وطبعا التفاحات مش تاخذهم من السوق، تعملهم أنت تحضرهم أنت
4: ديري.
1: مال
3: احنا ما نجمع نحضروا للعباد اللي تحب، احنا نحضروا لرواحنا
4: ولغيرنا.
3: اي لغيرنا بالطبيعه.
1: صحيح
3: بالطبيعه، الكليل الزعتر الحاجات هذيك الكل الملحي واللي معناها نعملوا هكاكا نعبيوه معناها نعملوا له لب على جم تاعو.
1: نعم.
3: نحضروا لرواحنا نهرسوا الفلفل الاكحل النعناع الحاجات هذيك الكل اللي نطوقوا بها للحمام تاعنا.
1: نعم شادلية بوزازي شكرا لك. احكي لي عليك انت، ايش عندك صغار مثلا، حياتك الخاصه شنية؟
3: انا مكونه معناها متقاعده.
1: اي
3: عندي تو 3 سنوات من التقاعد نتاعي.
1: نعم.
3: عندي 3 بنيات وليد.
1: سميهم.
3: عندي سيف الدين اللي هو الوليد الكبير، عندي رحاب، عندي عطاف، وعندي شباب.
1: ربي يفضلهم.
3: يفضل ما عندك يا عائشة.
1: وإقامتك فين بالضبط أنت؟
3: أنا إقامتي قريبة شوية من شمتو، طريق وادي مليز معناها، وانت ماشي وادي مليز على قبل معناها على الطريق.
1: صحيح، نعم. شفت برشا لما كملت حفلة نور شيبة ليلتها. برشا مروحين على سقيهم في الليل، يعني قريبة مش بعيدة الإقامات متاعهم.
3: أما إقامات قريبة من شمتو، هم متساكنين المنطقة هذيك، هم راهو عباد نزافة شمسة بالأرض متاعها ويسكنوا.
1: نعم.
3: فيها كريت ما شاء الله، معناها ضيعات ما شاء الله ويزرعوا فيها، وفما معناها برشا مقاطع معناها زرعينها سلتو أجار مضمرة زرع كريت.
1: نعم نعم، إن شاء الله الطريق هذيك تضاد تتنور، يعني إن شاء الله بلدية المنطقة والمسؤولين والسيد الوالي يفكروا في هذا الأمر.
3: هي تتربط بشمت وتتربط بالفايزة وعين سلطان، وهو معناها يولي بالحق حاجة ممتازة معناها للمنطقة للبلاد كجندوبة.
1: نعم نعم، شكرا سيدة شادلية بوزازي، يعطيك الصحة، إن شاء الله عيدك سعيد.
3: بارك الله فيك، كنت بالأمثل يا عايش خوي.
1: وتسلم تسلم على زميلاتك الكل في المجمع وعائلتك طبعا. إلى اللقاء.
5: الله الله الله الله الله الله وحنا حجاج.
1: هذا ربح درياسة.
4: أي في الله الله، الأغنية تحكي على منسك الحج تقريبا بالشعار كله حكى عليهم.
1: نعم.

هذا رابح درياسة في الله الله. نواصل اللقاء مستمعين الأعزاء في موعد الأحد حتى الواحدة بعد منتصف النهار. بعد الموجز باش يكونوا بحذانا ضيوف من الكاف، مرحبا بهم، تو تتعرفوا عليهم. حبيت نحكي توا على الحفل نتاع البارح بمدينة الثقافة في مسرح الأوبرا، كانت حفلة ممتعة من تقديم محافظ مقني الأوركستر السيمفوني بمناسبة الدورة 30 لجوائز الكومار الأدبية. وقع إعطاء معنا 6 جوائز في كل دورة كل عام بطبيعة الحال. نحب مرة أخرى نحيي الكومار الذهبي على اهتمامهم بتشجيع الكتاب، كتاب الرواية بصفة خاصة سواء المكتوبة باللغة العربية أو بالفرنسية. من المتوجين البارح في مدينة الثقافة نصر بالحاج بالطيب وهشام بن عزوز. نصر بالحاج بالطيب كتب رواية بالعربية وهشام بن عزوز بالفرنسية. هذه الجائزة الأولى أو الكومار الذهبي في جائزة الاكتشاف نجوى القادري بالعربية والكتابة بالفرنسية هالة الكافي. وهناك جائزة لجنة التحكيم فهمي البلطي بالعربية وسفيان بن مراد بالفرنسية. ومرة أخرى أقول لحافظ مقني تحية لك على المجهود الذي بذلته بالأوركستر السيمفوني وبالعدد الكبير على المسرح في تقديم مقاطع غنائية مأخوذة من الموسيقات العالمية. نواصل إذن اللقاء في موعد الأحد، وموعدكم مع موجز الأنباء في منتصف النهار.

الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 من جوان القادم. تونس تستعمل 4.2 مليار من الأكياس البلاستيكية، ونسبة النفايات البلاستيكية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تبلغ 75% وفق ما بيّنته دراسة تشخيصية لوزارة البيئة. يوم تحسيسي وتوعوي حول التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم تنظمه الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة غدا بمستوصف بوصبع بمعتمدية ودمليز من ولاية جندوبة. تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، تحتضن تونس يومي 29 و30 من مايو الجاري دورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج، ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. في العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن اليوم إحراز تقدم كبير بشأن الأزمة مع إيران بالتعاون مع دول الخليج، مؤكدا أن الهدف الأهم هو عدم حصول إيران على سلاح نووي. ونيويورك تايمز تكشف عن أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، ويركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. والقائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي يقول اليوم إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والقوة الردعية على كافة المستويات، محذرا من أن أي اعتداء

0: journal.tr.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
2: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب شغال.

0: في الطريق إلى موعد الأحد.
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر.
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: تابعتم إذن مستمعين الأعزاء موجز الأنباء، ثم قدمنا لكم أغنية اخترتها من مكتبة الإذاعة الفونوتيك، وهي أغنية تتغنى بشيهة الكاف لفنانة اسمها سلوى، يعني من الإنتاجات القديمة لفرقة الإذاعة التونسية. وصلوا ضيوفي في الوقت بالقداء من الكاف نجيبة الوسلاتي، وهي حرفية في الصناعات التقليدية وما شاء الله يعني ناشطة على مستوى الجمعيات في جهة الكاف، معها حفيدها آدم الشيخاوي وهو ابن الفنان وواحد من الأصوات الكافية الجميلة عبد الرحمن الشيخاوي. آدم مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: عايشك.
2: قداش عمرك يا آدم؟
3: 11 سنة.
2: 11 سنة تلميذ بطبيعة الحال.
3: أي.
2: وين تدرس؟
3: في لافيسين.
2: أفيسين، مرحبا بك. ومغروم بالموسيقى، يعني هك تعزف على الأورج.
3: هي هاي.
2: من وقتاش حبيت الموسيقى؟
3: عندي
2: عام برك، لكن نتصور أنت نشأت في الكيف وفي عائلة تحب الثقافة والموسيقى.
3: أي.
2: نعم. معاك أيضا حناتك أو جدتك، جدتك نجيبة.
3: أي.
2: نجيبة وسلاتي، مرحبا بك سيدة نجيبة. مرحبا بك. نعم. أنت عندك نشاط على الفيسبوك والإنستغرام، كيف يعني شنو نشاطك هذا؟
4: نشاطي مع ولدي.
2: أي.
4: كنت قبل علمت بنتي.
2: نعم.
4: نتجتها قبل نوري فيها في العادات نتاع قبل.
2: نعم.
4: نتاع العائلة.
2: نعم.
4: نتاع الفاميليا.
2: نعم.
4: نتاع كل كيفاش الأم والجد والجدة.
2: نعم. نسمع فيك.
5: الجدة والجد والأم والخيوة والأولاد وكل عائلة واحدة.
2: أيوة.
5: ما كانتش توا بك التليفونات وكل، كنا نقعدوا على حصيرة نتلموا كل العائلة وظلك نطيبوا للعشاء ونتلموا عائلة كل مايدة واحدة والحديث نتاعنا اش يعملوا لنا الخرافة. الجد والجدة تعلمنا الخرافة للي ترقد الذري وبيت واحدة، هذه كانت دنيتها البنتي،
2: علمتها
5: البنتك. علمتها البنتي وبنتي تبارك الله كانت هي مهمة.
2: ولكن العادات هذه قاعدة تتنسى في العائلات.
5: لا نحن لا ما تتنساش في الكيف، ما تتنساش
2: يعني في كل العائلات تقريبا،
5: في كل العائلات كل هكاية يوروا انت عادات بكري وش هي الجد وش هي الجدة وش هي الأم وش هي الخيوة. الأخ تتخاف من خوها وتتحكر من خوها.
2: لا ما نقولوش تخاف وإنما تقدر،
5: تقدر خوها.
2: أي.
5: والكل إذا بيه ناية كي كبرت وعرست.
2: أي.
5: علمتها البنتي
2: فاطمة الزهرة.
5: فاطمة الزهرة
2: مرحبا بك فاطمة.
6: وبيك يعيشك سي الحبيب ويعطيك الصحة على الاستضافة، وهذا شرف كبير لنا برشا أنه نكونوا مع ذاكرة كيفك أنت ما شاء الله، معناها
2: مرحبا
6: والله
2: بيك.
6: شرف كبير لنا.
2: وانت تبارك الله عليك ناشطة.
6: يعيشك ربي فضلك.
2: يعني انت تعرف الأطباق بصفة عامة؟
6: أي هنا معناها خلاف أني ناشطة خريجة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف،
2: هذا هو،
6: وعندي مائدة ضيافة في الكيف اللي هي الهدف متاعها إحياء الموروث الثقافي المادي ولا مادي لمدينة الكيف.
2: نعم.
6: وكيف كيف سفيرة المطبخ التونسي في مهرجان
2: شعب الأفريقية. يعني أنت متخرجة كمهندسة فلاحية.
6: أي. أي متخرجة من المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. سنة 2009.
2: نعم.
6: أي. ومتوا متحصلة صاحبة مشروع معناها في الكيف، وخلافة ذاك سفيرة المطبخ التونسي في مهرجان شعوب الأفريقية في فنزويلا.
2: أنت سفيرة؟
6: أي سفيرة المطبخ التونسي.
2: شوف سيدي. أي.
6: ورئيسة فرع شمال الغربي في الأسوسياسيون دار كولينير لاتباك.
2: أي شنو تغني؟ أكيد كل الكافية يغني والتراث الكافي.
6: أي
2: مثلا يعني
6: سجال حمائم
2: ترى سمعنا.

0: الأشقاء.
1: توا مدام نجيبة وصلتي الأغاني هذه من التراث الكافي كلها محفوظة، يعني فما أشياء تنسات حسب معرفتك أنت من اللي أنت صغيرة، فماش أشياء تفقدت يعني تنسات؟
0: لا لا، ديما مذكرينها، ديما محيينها،
1: يحفظوها،
0: يحيوها من الجيل للجيل.
1: نعم
0: حيينها.
2: هو خاصة سي الحبيب ليت الأغاني هذية معناها تعتبر من الموروث الثقافي اللامادي لمدينة الكيف، وخاصة وقتاش نساوين يحيوها، خاصة يا إما في الأفراح في العروسات متاعنا، خاطر نحن العروس الكيفي 7 أيام و7 ليالي، وإلا وقت التويزة
1: التوى 7 أيام و7 ليالي
2: التوى معناها من الحاجات، خاطر هذيك الهوية متاعنا،
1: مش عرس هذا مهرجان.
2: لا لا، ريت راهو ريت كل واحد كل قدير وقدره. وعنا التويزة متاعنا اللي هي كلمة بربرية نقصد بها اللمة،
1: التويزة
2: وقت الصيف كما انتم في الساحل نساوين يعملوا
0: النفاح والكل،
2: لا وقت يتلموا في الساحل عندهم خصوصية يعملوا
0: التريزة.
2: نحن نعملوا المنسج، نعملوا العالة، كل بلاد وأرطالها معناها. ونبدو نغنوا،
1: يعني هو في كامل أنحاء الجمهورية فاطمة يعملوا المناسبات هذه ويفرحوا في العرس متاعهم، ولكن فما اختلافات من جهة إلى أخرى.
2: هو يقول لك أرطل أرطل وكل بلاد وأرطالها،
1: أرطل أرطل
2: وكل بلاد وأرطالها.
0: وفي مايو وقت ليزز الصوف ذلك الحفالة والكلة، ونمشوا لسيدي منصور ونجيبوا الحجر من سيدي منصور، ونجيبوا ذنبة خروف عاونيني على الصوف، ذنبة فار عاونيني على الدار، هي سبورة فار عاونيني على الدار، هذيك الكل عاداتنا. ونجيبوا الماء من سيدي منصور، ونهزوا السويك، ونهزوا الكحل نكحلوا باش صحة العينين تقعد العام على العام، عينيك صحيحة وفمك صحيح، هذايا في مايو.
1: شوف سيدي،
2: وهذه تعتبر من الذاكرة الشعبية لمدينة الكائف.
1: توا الشباب بصفة خاصة مازال ينظر يهتم بالعادات هذه وبهذا الموروث.
2: والله سي الحبيب نقول لك حكاية، أنت والعائلة توا مثلا نير الحاجات هذه ورثتها فيا ما وبابا ربي يرحمه، وما توا قاعدة تورث فيها في أولادي،
0: في ولدي، في ولدي
1: في آدم،
2: في آدم وعادل.
1: نعم آدم. بطبيعة سي العوادي كان
0: عازف ناي معنا صليحة،
1: مع الفنانة صليحة
2: وشيخ ملوف،
1: كما كان بالقاسم عمار،
0: هو وبالقاسم عمار والحبيب خوة والسيدة أخته الكل، وفتحية.
1: شكون فتحية؟
0: بنت بن عمار، كانوا فرقة في الكيف ضم مع بعضها، والحبيب بوعليك عازف على الجرانة.
2: إيه. ونحن في الكيف ريت سي الحبيب عندنا 5 طرق صوفية، عندنا العلوية والعيساوية والقدرية والعامرية والتيجانية. بابا يعتبر من الطريقة العيساوية،
1: الطريقة العيساوية. توا في الوقت الحاضر تقريب قداش فما من فرقة بهذا التنوع في ال...
2: والله قاعدة كان العيساوية أكهو التيجانية اللي هي معناها الطريقة نتاع سيدي بوعلي وكلها ما عادتش، قاعدة كان العيساوية. توا عندنا كان فرقة العيساوية نتاع الكيف.
1: نعم نعم، آدم مع الأورج متاعو، أي باش سمعنا باش تعزف هاد، شنو القطعة الموسيقية أو شنو العزف اللي تحب تقدمه توا للمستمعين؟
3: نقوس تكلم والله يا مولانا زعما نرد فاش تعبر.
1: نقوس تكلم هذه غناها أبوك
2: تراث الكيفي،
1: هاو نسمعوا منها شوية. نقوس تكلم بصوت عبد الرحمن الشيخاوي.

إذن هذا عبد الرحمن شيخاوي. نرجع لآدم ابن عبد الرحمن شيخاوي، قلنا معاك الأورج، تعطيني مقطع من الغنية هذه بالذات. هاي نقول.

0: شكرا آدم. تقريبا آدم قداش نسبة التراث اللي تعلمته في عائلتك وتعزفه؟ يعني برشا قطاع.
1: اي
0: ها تعرفوا مجدي الحسيني؟
1: لا
0: عازف الأورج مع عبد الحليم حافظ. تعرف عبد الحليم ولا؟
1: اي
0: آه يا به
1: يحب لي هناك على حسب ولاد قلبي يا ابويا.
0: ترى
1: لا ما يغنيها يدندنها.
0: ما لا تغنيها انت،
1: هو يدندنها ساعات.
0: دندنها مثلا
1: على حسبي وده قلبي يا ابو حقول للزين سلامات سلامات سلامات سلامات على حسبي.
0: شكرا آدم. به معاك خوك عادل.
1: عادل شيخاوي.
0: اي عادل او ما تخلش بحذانا اذا توا بعد شويه يجيب احذانا. هو مغروم بالرسم،
1: بالرسم، ومتحصل على الجائزة الأولى في مهرجان التيبيروس للفنون التشكيلية.
0: معناها العائلة نتاع فنانين بالحق.
1: الحمد لله. أه؟ الحمد لله. معناها في الجينيتيك مور حكاية.
0: أي
1: أي تمشي معناها الكلنا كاكينا، معناها بديناها من ما وبابا يرحمه، تورثتها نايم بعد شاءت الأقدار أنه معناها.
0: وأنت تزوجت فنان زادة.
1: أي هاني وش نقولك شاءت الأقدار معناها. والحمد لله معناها عادل وآدم كانوا من ان شاء الله هما يشدوا المشعل، وان شاء الله هما معناها يعرفوا معناها بالعادات والتقاليد، خاطر راهو ديما نقول شعب بلا هويه، شعب بلا ذاكره جماعيه، على خاطر هذاك الاصل نتاعنا. لازم معناها نحنا كدور نرسخوا الحاجات هذية في صغارنا، وكيف كيف نحبوهم في بلادنا، خاطر ديما نقول راهي تونس 24 ولايه، كل ولاية وعاديتها، كل دشرة وعاديتها،
0: صحيح.
1: كل معتمدية وكيف.
0: فاطمة في عائلتك انت اخواتك مغرومين كيف؟
1: لا ما عنديش اخوات في يونيك.
0: آه.
1: بنية واحدة عند ما وبابا.
0: ما لا دل دلولة معنا.
2: دلولة يا فاطمة.
0: وجات عندك ولد دلولة زادة.
2: نعم.
0: انت معناها امها دلتها.
2: مي يا امها.
0: اي نعرف مدلتها.
2: اي مدلتها لقصة درجة. هي عندها زوز خيين وزوز وهم نجيب زوز بنات وزوز اولاد، قعدت لي هي هاي خلفت لي زوز رجال.
0: ربي يخليهم، ربي يفضلهم. حان الان سيداتي وسادتي وقت اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وضواحيها.
3: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موعد الأحد، موعد الأحد،
2: ضيفتنا في الموعد،
1: ضيفتنا في الموعد،
2: ضيفتنا الأم نجيبة وسلاتي، معها حفيدها آدم الشيخاوي وبنتها فاطمة الزهرة، وكذلك حفيدها عادل. هاو التحق بينا كان البرة بعض الزملاء. عادل ذكرنا وأمك قالت لي أنت مغروم بالرسم وتحصل على جائزة في الدهماني، قلت لي
3: في مهرجان أنتيبروس للفنون التشكيلية.
2: يعني كيفاش تغرم هو بالرسم؟
3: عادل هو ريت ملي صغير هاك ينجم هو يحكي لي.
4: ملي كنت صغير،
2: نعم
4: ملي كنت صغير كنت ديما نرسم وحدي.
2: شو كنت صغير؟ انت مازلت صغير.
4: هي معناها كي كان عمري 8 سنين 7 سنين كنت من نلقى ما نعمل، كنت ناخذ حاجه ونبدا نرسم كل يوم، نرسم نرسم نرسم نرسم نرسم نرسم اللي تغرمت بالرسم، وليت نرسم ديما.
2: انت ترسم وادم يعزف،
4: صحيت
2: هكا
4: هي
2: ما لا تستلهم من الموسيقى بتاعه ألوان هكا وأشكال
4: هكاك.
2: أي شنو تصور مثلا؟ تصور الحيوانات؟
4: نصور حيوانات، نصور الأنيميز، نصور الطبيعة، نصور العبيد، نصور أي حاجة.
2: ما تصورش روحك؟
4: لا
3: يعمل زاد الخط العربي
2: كذلك
3: روح في كلوب انت رسم عند مدام حبيبة مسعودي بالكائف.
2: أي هذا النادي هذا وين؟
3: في الكائف.
2: اي في الكائف في
4: بحلى مدرسه المحطه،
2: بحلى مش في المركز الثقافي.
3: لا لا لا بريفي.
2: نعم
3: اي
2: حبينا اليوم عبد الرحمن يكون بحذانا، لكن كما قلت عنده التزامات ل 24 ساعه مسرح بمركز الفنون
3: الدراميه والركحيه بالكائف.
2: بالكائف نعم. فاطمه نرجع لك قبل ما نسمعوك تقدم لنا بعض الاطباق المخصوصه بالكائف. سمعنا حاجه
3: هو ادم هو أي. اللي
2: مثلا
4: باش نعزف تاو كوكتيل صالحه شاركت بيه في مهرجان صالحه، خذيت فيه الجائزه الاولى على العزف الفردي.
2: اي تفضل. اي ادم الشيخاوي.

0: شكرا
1: آدم، يعطيك الصحة. هذا كوكتيل من أغاني صالحة.
2: أغاني صالحة هذه اللي شارك بها. في أول حاجة نقدم تحية للأستاذ والأستاذ فوزي الحاجوني اللي معناه هو اللي درب فيه، والكل هو اللي كان معاه من أول با
1: من أول خطوة
2: الأستاذ فوزي حاجوني بالكيف وإن شاء الله كيف في الصيف باش يلتحق بالكونسيرفاتوار نتاع الفنان زياد غرسة.
1: أي
2: خاطر بحكم ديما ناك
1: كونسيرفاتوار هنا في تونس
2: أي باش ننتقلوا إن شاء الله في العطلة الصيفية لهنا التونس باش الاولاد سواء عادل في الرسم سواء ادم في
1: عادتهم في الكهف مهد الفن ومهد التراث الغنائي الاصيل.
2: اي وزاد كي نقولوا
1: لا بطبيعه ما نشكوش
2: في التونسيه والملوف والكل نقولوا الفنان زياد غرسه.
1: نعم معناه.
2: لازم نحن نجتهدوا باش خاطر ريت مادام مناي ولدي يحب الاغاني التونسيه وكل شيء، دونك معناها ان شاء الله يساهم باش نجيبوه لهنا.
1: مادام نجيبه وصلتي شبيله راشد بنت صالحه عندها امكانيات غنائيه هائله راهو. انا سي صالح المهدي الله يرحمه قال لي مره في حوار في الاذاعه انه صوتها يعني صوت بالحق. ولكن صالحه غطت عليها. لا يعني صالحة
3: هي أمها.
1: اي نعرف
3: هي
1: يعني
3: اسمها عروسية.
1: اي
3: شبيلة.
1: شبيلة اسمها
3: هي اصلها عروسية.
1: عروسية ما هو تسمات شبيلة خاطر منين من ذاك الاسد الشبل من ذاك الاسد ماله
3: هذيك وقتها تجي ديما لابراهيم وتاخذ منه كلمات وتاخذ منه التصاور نتاع امها والكل. انا نسيت كيما جبتش ليك الالبوم وتفرجت فيه.
1: إن شاء الله مرة أخرى.
3: إن شاء الله، إن شاء الله في فرصة سعيدة.
1: نعم. تعرفها البلاصة اللي تولدت، الدار اللي تولدت فيها صالحة في نبر.
3: في نبر،
1: أي.
2: ديجا ريت سي الحبيبنا عندي كونتوني في الانستغرام.
1: أي.
2: ديما نشجع على السياحة الداخلية ونعرف معناها بالذكرى نتاع البلاد. ونعرف برشا حاجات مشيت ليها الدار في دشرة نبر اللي تولدت فيها معناها الفنانة صالحة اللي هي في الأصل أمها من دشرة وبيها تزيري.
1: أي صحيح. نعم.
2: وصالحة معناها ديما أنا نقول لهم هي لا فيديت دو لا شونسون تونيزيان. نقول لهم كيما إيديت بياف في فرنسا عندنا نحن صالحة. ديجا حتى القصص نتاعهم
1: متقاربة
2: متقاربين وكل شيء. وصالحة ريت راي بالحق معناها يحكوا لي ولاد الدشرة خاطر مشيت صورت حلقة كاملة عليها.
1: أي.
2: بالحق
1: هي تذكروا قداش من كيلومتر بين الكاف والنبر؟
2: والله باللي كيلومتر بالوقت من با هكاك نص ساعة. اي
1: نعم.
2: اما صالحة معناها ريت راي تعلمت زاد الغناء من خالها على خاطر خالها وامها كان غنائي. هي كيفاش تعلمت هكاك راي وخرجتها لتونس راي ما كانتش مبرمجة ولا ما كانت خاطر فما اقاويل بالحق ساعات تقال على صالحة راي بالحق راي صالحة ما كانتش خارجة من الدشرة لولا أنه ديما التوى معناها حد من العائلة الغيرة
1: يعني فما ظروف معينة
2: عندها. نعم. بنت خالها كيفها تغني هي وكل غيرة وكل شيء هذاك اللي لز صالحة أنها هي تخرج من
1: تغادر نبر
2: على خطر رهم هم
1: وتجي للعاصمة
2: على خطر فما أقاويل أنها هي من عائلة فقيرة وعائلة لا مهمش من عائلة فقيرة عائلة متوسط الحال وكل شيء وني حتى بابا كان يحكي لي عليها وكل شيء وزدت تأكدت كي مشيت للب دارها لتوا مازالوا مستحفظين عليها وحاضينها ديها حتى كي تدخل دشرة نبر أول حاجة تلقى السمبول تاع صالحة.
1: نعم.
2: هذيك الفخر نقول لهم راي فخر للمرأة
1: إن شاء الله كذلك قلتها سابقا وزارة الثقافة وحتى وزارة السياحة تتعهد باش يكون مسلك سياحي ثقافي يؤدي إلى
2: دارها بالحق وخاصة زادت دشرة نبر راي ما شاء الله راي ريت يسموها جنان الكيف دشرة نبر الجنان يسموها. أول حاجة فيها لي سورس إدريك فيها ريت عندهم الجنان كي يزرعوا تلقى مثلا زيتون تاع تحته الخوخ، تحته المشماش، تحته الكرموس، معناها هي ريت ما شاء الله. ومدينة علم دشرة نبر معناها من أكثر العبيد اللي بالعلم اللي خرجوا من غادي. وعنا زاد القايدون نتاع إذاعة الكيف من دشرة نبر اللي هو توا في إذاعة الكيف، سمحني نسيت اسمه. معناها عنا برشا، هي مدينة العلم دشرة نبر نسموها قرية العلم.
1: تبارك الله عليك فاطمة.
2: عايشك.
1: شو الزي هذايا؟
2: هذايا شوية من الخط العربي وشوية من الكوفية الفلسطينية.
1: صحيح، يعني فيه لمسات التراث الفلسطيني.
2: أي اللي نقدموا لهم تحية، ونقدموا لهم برشا تحية أهل فلسطين، خاصة اللي يتبعوا في إدم وما في الانستغرام بالحق.
1: إذا نرجع السيدة نجيبة وسلاتي في الانستغرام، شنو تعمل أنت وآدم؟ يعني تقول أنت تحكي حكايات أيضا.
3: نحكي لي ذلك حكايات الولدي، وزدت غرمته في الطبخ وفي الماكلة، نحييته بالقديه بالقديه.
1: إيش تحكي له مثلا؟
3: نحكي له ونقوله كيفاش نحن بكري، كيفاش نطيبه، كيفاش قاعدين ذلك في رمضان.
1: أحكي له توي مثلا
3: الدومة وقت رمضان. نعم. نقول له يا الدومة في رمضان يعملوا لنا طناجر، عندي طناجات وكسكيس والتوم عندي في الدار، نقول له هذاما ينعملوا بهم الزغدودة.
1: زغدودة
3: زغدودة
1: ولا زغدودة؟
3: زغدودة
1: زغدودة
3: زغدودة. ندنوا تاع المرقة وتاع الكسكسي وتاع الكله، ويقولوا لنا اي اكم طيبوا وفي شقان الفطر نحبوكم وتذوقونا من طيبكم. هذاك اللي لميت غرمت شديتني ليه مره، نداني له كل مره واش يحب، يقول لي امي ما واش مش طيب، نقول له خليها لك مفاجاه. يجي يدخل يلقى كل طيب طيب، يقول لي يمي ما خيتي ذلك يبوس فيه.
2: عندهم غنية مشهورة هو
1: يمي ما خيتي
3: يمي ما خيتي يبوسني ويعنقني، ونقول له سعد سعد سعد سعد ولدي خير من الفولد، كان بعيد يتنشد كان قريب يدز لي الود، ومني ومني اللي يلبسني عليه كهدية، كان الجور والمرضو كان الفضة كل يوم.
1: حلوة الغنية هذه.
2: يا للا
3: نقول له يا للا للي وجيني فيك الجبهية نشرط، ونقول شوية
1: دقيقة
3: في بنيتي فطومة.
1: تعزف عاد ولا من غير عزف هذه؟
2: من غير عزف
3: هو يدربك لي ونحط نام طيبة.
1: عودها عودها.
3: سعد سعد وسعد سعد خير ولدي خير من الفولد، كان بعيد يتنشد كان قريب يدز لي الود، أمني أمني اللي يلبسني عليه كهدي، كان الجهر والمرضو كان الفضة كل يوم. لن لن لن لي وجيني فيك الجبهية نشرط، ونقول شوية في بنيتي فطومة.
1: هاي
3: هاي هذا ذلك نبدا نحكي.
1: اسمع ناني ناني جاك النوم أم القمرة وبوك نجوم
3: بوك نجوم. هاي
2: ديما تغني نغني له سي الحبيب. ما وإدم علاقتهم في الانستغرام علاش تو هو تو تبارك الله
1: قداش عندهم من متابع؟
2: عندهم 137 كمتابع، 137 ألف متابع.
1: 137 ألف متابع.
2: وعندهم فيديوهات، فما فيديو كي غير عمل 3 ملايين.
1: لا عجب.
2: أي ريت على خاطر لا فيهم بروباغاندا لا حد شيء، كل شيء بصدق.
1: فيهم مدخول؟
2: لا لا لا
1: ده.
2: لا ريت سي الحبيب بالنسبة لي ناي معناها خاطرنا هي اللي نتحكم ليه في الانستغرام نتاعه وكل شيء.
1: أنت اللي توظب كل شيء.
2: نوظم نعمل لهم المونتاج نصور كل شيء. ريت سي الحبيب
1: معناها أنت تحكم بحكامك؟
2: لا مش نحكم بحكامي. لا لا لا مش نحكم بحكامي، هما كل واحد وعنده شخصيته وكل واحد وعنده الطبع وكل شيء. أما أنا ما نحبش ندخل ولدي.
1: يعني أنت توجه توجه
2: صحيح. ريت هو الهدف نتاعهم وشنية توعوي، أنهم على خطر ساعات تلقى برشا رضاية الوالدين ما عادتش موجودة، تلقى برشا صغار ما همش باهين مع والديهم.
1: لا عليها فما برشا يحبوا والديهم.
2: أي أما ريت بحكم ما نشوف معناها ما تكلمتش من الفراغ.
1: أي فهمتك فهمتك.
2: تلقى برشا ساعات جديت تبدأ تبكي أنها ما شافتش ولاد بنتها ولا ولاد ولدها بالعام بالعامين وكل شيء. ريتنا الهدف نتاع إدم وما في الانستغرام أنه هو حنين، أنه برشا خطر كان تقرأ لي كومنتير كيفاش أي فيديو نهبطوا راه وريت لا فيه حتى شيء، رم يبدو حتى بلبسة عادية مش شكل خطر خاطر توا لي ريزو سوسيو تحسهم الكل، وعلاش قلت لك بالبروباغندا، تحسهم الكل عبيد شنية وساك ب 20 مليون، شنية يكرهبه ب 100 مليون،
1: يعني فما برشا نوع من التباهي هكا.
2: هذيا انا الهدف نتاعهم هما الحنين لزمن الجميل، انكم ترجعوا مع جديتكم، خاطر هما الجده والجد كي البيبي كبار معناها، دونك لازم الصغار هذاكم باش ينشطوه باش يكونوا معاهم، وخلاف هذاك باش الصغار كيما انا توا مثلا عندي برشا حنين عشتهم مع ما عشتهم مع بابا، يبقوا ذاك ينمولي شخصيتي، نحب بلادي، نحب اللمه. هذه شنو الهدف توا مثلا اي فيديو راه مش لا فيه لا سيناريو لا حتى شيء، حاجه بسيطه مثلا في الشتاء خاطر نحن طقس الشتاء في الكيف معناها
1: يولي بارد،
3: لحد نعمل ليهم اكله
2: كل سبت واحد يتلم،
3: مره ندني ليهم اللبلابي، مره ندني ليهم الرفيسه، مره ندني ليهم العصيده، العصيدة بالقديد، مرة ندني ليهم المسمنات.
1: تعملش الدلك دونة؟ هذه موجودة في
3: سوسة
1: في واد مليز، هذه في جندوبة.
3: نحن ندنو المسمنات، ندني الفتات، ندني الشخشوخة نعلمها لولدي، المرقط نتاع الشتوية الهبيطة بالقرع، نشد ندني ليهم خبز بالشحم.
1: باش كوني طيب خير، انت ولا بنتك فاطمه؟
3: لا تو بنتي لا لا
2: ما.
3: لا بنتي تو ولت
2: انا تترفع العين على الحاجه
1: شفت
2: ما خير شكون اللي حببني في
1: الكوجينه ديما ماكلت الام ابن والذ
2: بالطبيعه
1: احكي لي على البرزقان.
3: البرزقان هذاك وقت لي يجي وقت الموسم نتاعو نحضروا من حضروا من الاول.
1: من وقتاش يبدا التحضير؟
3: تحضير من افريل، تبيض وقدان والهيله وندنوا الكسكسي النملي والحليب الغلمي. ذلك الكسكسي
1: كسكسي النملي
2: كسكسي نملي
1: يعني جويه
3: جويه هذاك ندنوه بالذمه للبرزقي. اي نقدوه ذاك وقت اللي له حصيده.
1: شنو مكونات الكسكسي البرزقان شنو فيه؟
3: اللحم،
1: الحم
3: علوش
1: بالطبيعة
3: يتحط في الماء والكلي وطري في داء،
1: هو بطبيعته كيف يبدأ الحم علوش يعني متغذي بال
3: بك العشاب
1: هذيك يكون بنين
3: بنين ويتفور عليه الكسكسي. وكل الكسكسي ذاك بعد الفور نحطوه ونشدوا الحليب نتاع البقر.
1: نعم.
3: نحطوه في الكروانة ونشدوا الماء البويون نتاع اللحم.
1: نعم.
3: نصفوه في وسط الحليب.
1: نعم نعم
3: في وسط الحليب نصفوه في وسط الحليب.
1: اي
3: ونجدوا الزبده العربي من الشكوى
1: من الشكوى
3: الشكوى ذلك الماء في ميو ندنوك الشكوى باش تبذر لينا الزبده باش يبذر لينا الحليب كل شيء. والخص نحطوا معاه الخص
1: كذلك.
3: الخص هذاك باش ناكلوه باش يتنحى الدود من المصارى.
1: نعم يعطيك الصحة يعطيك الصحة نجيب وصلاتي.

0: إذن هذا فيديو عزف آدم الشيخاوية، ومعك آدم حناتك أو جدتك.
1: جدتك
0: نميمة تقول نجيبة وسلاتي، ربي فضلهم لك.
1: توا عادوا يعرفوا كان البيتزا، يعرفوا الشباتي، يعرفوا نحن ندني العربي.
0: اي برشا الشباب هكا يحب
1: في الشتاء. والله جوني جماعه من قفصه ولا قابس، من تطوي جتني الاذاعه والتلفزه وقتها حي الحاش، ومنين طيب في خبز بالشحم ومدني المحمصه الجاريه بالكرعين تاع العلوش. كي جو قلت له لا هذاك خليهم ندنوا لهم البرزقين. تخلي المذيع قال لي لا وبكى، قال لي نحب توا حيتيني 30 سنة حيتيني. قلت له علاش؟
0: علاش؟
1: قال لي شميت الريح بجاه ربي اللي طيبتيه هذاك نحب ناكل. حطيت ليه المحمصة وحطيت ليه خبز بالشحم ولا يبكي في الشتاء. وكلم مرته قال لها اسمي حيتني الحاجة نجيبة، حيتني 30 سنة التالي بمة. قال لها شفتي انا ما كليتوش، هاني كليتها اليوم. عرف مرته حبله، شد عبيت ليه وهز مرته قال لها ذوقي.
0: معناها مدام نجيبة انت معناها طباخة ماهرة.
1: على امه يرحمها.
0: تعلمت على امه.
1: على امه.
0: وفاطمة تعلمت عليك.
1: وفاطمة تعلمت علي يعني من قسم الرابع ابتدائي.
2: هو ريت حبيبة ما عائلتها الكل راهم حتى رجالهم كلهم عنا دي شاف في الخارج اصلا، وما هي اقبها ريت تو نحن عنا مزيج راهو في عائلتنا، ما اقبها وسلاتي. اص تو دار جدي والكل عندهم 200 سنة في الكيف، اما ما اصلها الاصيل من جبل وسلات.
0: هذاك علاش هي وسلاتي.
2: اي نعم. وبابا عوادي، نحن العوادي نعتبروا مسكين الاصليين للكاف.
0: معناها مدام نجيبة والدك هو اللي جا للكاف
1: ولا جد بابا
0: جدود. جد
2: في فتره طولت علي بن غذاهم وقت اللي خرجوا الكل.
0: هاك حافظه التاريخ انت.
2: طبيعه هذاك اصلنا
0: صحيح،
2: فهمتني. هما معناها ما ريت عندها تبارك الله نفس، ونحن المطبخ الكافي ريت راهو بالحق مطبخ الكافي راهو مطبخ متنوع برشا.
0: نعم. ماخذ من هنا وهناك.
2: خلاف ذاك تعدت علينا برشا حضارات، كل حضاره خلت البصمه نتاعها. في المطبخ الكافي تلقى الاكله البربريه، تلقى الاكله العثمانيه، تلقى الاكله الاندلسيه، معناها سواء في الملح سواء في الحلو، وخاصة في الشتاء ريت ما شاء الله. راه مش كان عنا البرزقين أكهورة، عنا برشا،
0: ولكن أشهر ما عندكم البرزقين.
2: أي لا عنا برشا حاجات هورا ريت. حتى على فكرة البرزقين أول تمبري تعمل نتاع برزقين عنده توا 3 سنين جاي فطر عندي البي دي جي نتاع البريد التونسي في مائدة الضيافة نتاعي. يا أخي عجبوا البرزقين،
0: عمل
2: تمبري نتاع برزقين كموروث ثقافي لا مادي.
0: شوف أسيدي.
2: أي وديجا خلف هذاك أنا كي غير توا عندي توا بريسك 6 شهور من اللي تحطيت في قيد لوروتار.
0: معناها في دليل كبير.
2: لوروتار هذه معناها خاص بفرنسا.
0: نعم.
2: كي غير تحطيت والهدف زادة كيف كيف نحب نعرف ديما بالأكلات، خاطر بحكم ديما نقولوا راهي هذيك أصلتنا، راهو الكوجينة راهي فن سيتانار كولينير، هذاك الفن نتاعنا. وفي شوف أنت مثلا في الساحل ما شاء الله عندكم تصور قديش من أكلة.
0: أكيد مش كان في أي مكان في أي جهة.
2: المطبخ التونسي نعم. كله متبرك على مطبخ عريق،
0: وثم برشا اللي كيفك أنت اللي مركزين على جهاتهم يعني باش يحصل هذا التنوع نتاع.
2: والله ريت أستاذ الحبيب أنا مشني مركزة كان على كيفك هاو، خاطر بلادنا تونس راهي باهية.
0: نعم.
2: معناها تبارك الله أنا مشيت لبرشا بلدان ونشجع على السياحة الداخلية. علاش باش نمشوا لبلدان خارج تونس؟ إجوا لبلادنا، إجوا لتونس، اكتشفوا عاداتنا، اكتشفوا تقاليدنا. والله ريت آخر مرة مشيت لقابسة ما شاء الله، معناها ما كنتش نتصور قابسة كيكة. مشيت للمطماطة، مشيت
0: لدوز.
2: لا نحكي على قابس هذاك الدوز في تازر والكل. ما نحكي على قابس، مشيت للحامة، مشيت لشنني، برشا بقايا معناها ريت في دار بركة واحدة في قابس يخرجوا لك قداش من بلاء. خلي عاد الجنوب ان شاء الله باش نمشي للساحل، عندي اصحابي معناها في مكنين والكل استدعوني باش نمشي وكل شيء. بالحق تونس بلادنا محلاها راه.
0: ولما تشوف اطباق اخرى او اكلات اخرى تاخذ منها
2: بالطبيعه هي. هي. هي. هي نحب نكتشف الفواح هذاك كيفاش يعملوها، هذيك كيفاش تصيب، وخاصه نسجعوا ديما الحراير خاطر نساء بلادي نساء ونصفرة، وتبارك الله عنا نساوينا حراير ما شاء الله، خاصه حراير تاع بنزرت اللي يعملوا في بالطين والكل. بالحق راهو نرجعوا ديما لحاجتنا الزمنيه راهي باهيه هذيك، علاش تلقى جدودنا لاباس عليهم كصحيه ككوتيجيان كصحه ككل شيء.
0: نسمعوا توا من التراث الكافي وشبيله راشد كذلك
2: الله يرحمه.

0: إذن هذه الفنانة شبيلة راشد بنت الفنانة صليحة، بنتكم صليحة وبنتنا راهي كذلك، مش نتاعكم انتم مباركة.
1: صليحة محسوب أمني، هي أم صليحة على خاطرني بنتها.
0: تحسها كاين هي أمك؟
1: هي أم وقت اللي متعاشر وياها إبراهيم ما خلقتش.
0: صحيح.
1: في 38 في عام
0: 38 صليحة ماتت صغيرة مش كبيرة.
1: 38 هاك الوقت يغنوا مع بعضها.
0: نعم. نرجع لآدم الشيخاوي. آدم نسمعوك في قطعة موسيقية صغيرة.
2: زعما أنا تشتا
0: صليحة.
2: لا زياد غارسة.
0: اقرب اقرب الميكرو.
2: زياد غارسة.
0: زياد غارسة.

0: شكرا آدم شيخاوي، يعطيك الصحة. شكرا أيضا ل
1: ميمة نجيبة.
0: ميمة نجيبة الوسلاتي، كيفاش تقولها أنت؟ ميمة؟
2: أي ميم. أي
0: به. شكرا أيضا.
1: حتى هو راهو يهدي لي كل مرة، يهدي لي هدية.
0: ما لا تفكر في هدية بمناسبة العيد يا آدم. وأنت كذلك تهدي له؟
1: أنا ما نهديش لي، أنا نهدي له نتاع الطبخ، ونهدي له نتاع الحديث اللي نتاع التاريخ ونتاع الكل، وهو يهدي لي في كل مرة يجيب لي حاجة نفطر بها.
0: ربي يفضل له، ربي يخليه
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله
0: فضله يكبره وتحضر في نجاحه
1: ان شاء الله. كان ربي
0: اسمع ان شاء الله، وتعرس له زاد
1: ان شاء الله.
2: يا صلي هو وياها،
1: نصلي انا وياها،
2: وتعاوموا ريت تبدا تعاون فيه كيما
1: بيبي
2: كي البيبي وكل شيء معناها.
0: وكذلك عادل ربي يخليه.
1: امين يا رب.
0: وانت فاطمه ربي يخلي لك أبنائك بالطبيعة، وعبد الرحمن
2: فضل عبد الرحمن. ونشكركم أنتم على حسن الاستضافة.
0: بالعكس مرحبا بكم.
2: يعيشك أستاذ،
0: هذه إذاعتكم.
2: يعيشك ربي فضلك إن شاء الله.
1: وربي يحميك.
0: يعيشك. كلمة أخيرة للمستمعين، شو تقول لهم مدام نجيبة بمناسبة العيد؟
1: إن شاء الله ربي يهنيهم ويمنيهم ويبعد الشر عليهم، وكل من ميتها ميتة ربي يرحمها وربي نعمها،
0: وربي يفضل أمهات الحيين،
1: أمهات ويفضل الجدات. يا جماعة من أمريكا كي يشوفوني ولوا يبكوا. واحدة كلمتني من كندا قالت لي راني أنت وقت اللي تحضري وأنت ولدك نبكي، نقول يا ليت جت عندي حنية. هي اسم من مستير حنية.
0: هذه في كندا؟
1: في كندا.
0: هي يمشي لها الكندا.
1: قالت لي استدعتني أنا وولدي، استدعتني قالت لي تجيب حنية.
0: نعم شكرا لكم، بارك الله فيكم.
1: وفضلك انت ويحميك. ان شاء الله عيدكم الكل مبروك سعيد، ان شاء الله لما انت خير وهناء.
0: يعيشك ربي فضلك. شكرا لكم جميعا. طريق السلامه الى الكاف، سيسر وحكم. انت تقود السياره؟
2: لا معايا شكون.
1: اما هي تسوق. اما جاي معاها ولد عم رجل.
0: ربي يفضلك. شكرا لكم.
1: هذيك البيه بنتي،
0: يعني ربي يخليها.
1: هي هذيك ربي يخليها لي ويحميها لي
0: ان شاء الله يا رب.
1: كل بنيه
0: شكرا،
1: كل وليد يعمل كيف بنتي للام.
0: يعيشك مدام نجيبة. شكرا زملائي فاروق الزارعي، ألفة بشير، عبد اللطيف الوسلاتي، حسام الدين الهمامي، وكذلك زميلاتي بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة الماجري. مع تحية حبيب جغام، ألتقي وإياكم غدا بإذن الله في يوم سعيد.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: القديد هي طريقة هائلة وقديمة نصبروا بها اللحم إذا تكون معمولة على قاعدة. اللحم اللي باش نقدوه يتملح ويتشيح في الشمس والهواء بعيد على الغبرة وما نفوحوه كان وقت التطيب. القديد باش يدوم نخبيوها في بقعة بلندة.
1: الدكتور حكيم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: وفي عناوينها 4.2 مليار معدل استعمال التونسيين للأكياس البلاستيكية سنويا، ارتفاع عدد المصابين بالغدة الدرقية في تونس والضغط النفسي والتغذية غير الصحية أبرز الأسباب. وفي العالم اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز. أهلا بكم. مقر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 26/2027/2028. وقرر المجلس الإبقاء على سعر قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 ألف حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المالية المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. كما أقر المجلس أيضا تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ اليوم عن قائمة المترشحين المقبولين وليا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية

0: ما تخدم في البدن، واللي الاضطرابات نتاعها ينجموا يؤديوا الى اختلالات في البدن وينجم ياثر على الصحه بصفه عامه. لذلك علاش بدنا نتقصي على الغده الدرقيه في التحسيس، خاصه مدى قيمتها كغده ومدى قيمه ان نعرفوا شنو العلامات نتاع الاضطرابات نتاع الغده هذه. الغده الدرقيه الاعتلال نتاعها والاختلال نتاعها ينجم يكون افراط في العمل، ينجم يكون قصور الايبوتيرويدي اللي هي القصور في الغده الدرقيه واللي ينتج عليه زياده في الوزن، بطء في الحركه وبطء في التفكير، تولي تشخر، تولي ما عادش تسمع بالبدا في اعتلال الغده الدرقيه اللي ينتج عنها افراط في الخدمه، يولي على الاعصاب، يولي ينرفز من غير حتى سبب، يولي يضعف برشا، يتعرق برشا، كل شيء تجري عنده دقه سريعه في القلب، نجم يؤدي حتى الى اضطرابات واعتلالات في القلب، وتنجم في بعض الحالات بروز ونتوء في العينين.
1: وأقرت الدكتورة منيفة في تدخل هاتفي لها في برنامج يوم سعيد على أن الغدة الدرقية تحمل جانبا كبيرا من الوراثة، مبينة أن هناك ارتفاعا في نسبة الاضطرابات في هذه الغدة.
0: قاعدين نشوفوا في ارتفاع في نسبة الإصابة بالغدة الهرمية، ضغط يولد اضطراب في الغدة الدرقية، التغذية الغير سليمة تولد اضطراب في الغدة الدرقية، ثم برشا وراثة فيها الغدة الدرقية. إذا كانك تحب تحط الغدة نتاعك تخدم بالقدا، نحاولوا أننا نلقاو توازن في البدن نتاعنا، ارقد في الوقت بالقدا، وعطي لبدنك الماكلة الصحية، وعطيه النشاط البدني الصحي، وبعد على الستريس، وبعد على الضغوطات، وإن شاء الله تنجم هكاك تعدل في الغدة الدرقية وتعدل في كامل الأجهزة نتاع البدن نتاعك.
1: بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالاشتراك مع مجمع الصحة الأساسية حملة توعوية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة بمنطقة المنصورية من معتمدية المهدية. طبيبة عائلة بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، أكثر تفاصيل في ميكروفون ندرة إسماعيل.
2: جواوزة في المهدية هي منطقة بعيدة شوية، فيها صحيح مركز صحة أساسية، لكن ثم شوية عزوف على عيادات ما قبل الولادة. تشمل الحملة هذه فريق متعدد الاختصاصات، تم تنظيم خصص توعوية لأهمية المتابعة المبكرة للحمل وعيادات ما قبل الولادة، تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري لدى المرأة الحامل، وهنا استغلينا الفرصة في المنطقة هذه وهي منطقة صغيرة اللي احنا جاي المكان بتاعنا قريب من مقهى قريب من مستوصف، كذلك عملنا ورشة لتقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري لدى عامة المواطنين، وفي الحصيلة متانا قرابة 80 شخص انتفع من هذا التقصي، وقينا حتى أرقام ضغط عالية اللي يستحقوا المتابعة وباش نخدوهم أنشاء.
1: على صعيد آخر، دعا البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد في تصريح لخولة ستيتي لأهمية اتخاذ إجراءات رقابة جديدة داخل الفضاء الرقمي، وذلك في علاقة بظاهرة بيع أضاحي العيد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
3: أساليب جديدة بأكيد مش نتخذوا معها إجراءات تكون إينوفونت، طبعا أنت تعاين مباشرة أنه إن شاء الله يكون الشراء بتاعك سليم، فما بالك إذا كان ثم عيوب اللي ما تظهرش، حاجة مخبية. المواطن مش باش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظاهري في قدي. إذن إذا كان فما الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة، الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
1: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحة صغيرة أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تضمنية أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية. المسؤولة الوطنية عن قسم الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدية.
4: حملة عيد الأضحى اللي شاركوا فيها التونسة تقريبا أكثر من 1000 تونسي دخل على www.swiss0.in وتبرع سواء بحق أضحية كاملة للجمعية أو بصدقات وزكاة من عند التونسة، اللي بث الفرحة في أكثر من 2300 عائلة اليوم تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. تقريبا وصلنا بتبرعات التونسة لأكثر من 117 خروف لفائدة عائلتنا. الرقم حقيقة مازال بعيد على اللي احنا نحب نوفروه لعائلتنا. إن شاء الله في الأيام اللي مازالت هذية التونسة يتفعلوا أكثر على موقع الجمعية www.swiss0.in ولا بالاتصال على رقمنا 85 371 72 وتبرعاتهم وصدقاتهم إن شاء الله لفائدة أطفالنا ولفائدة أسرنا توصلهم إن شاء الله قبل العيد، ويكونوا كيفهم كيف أي عائلة تونسية يعيشوا فرحة العيد وصغيراتنا يعيشوا الفرحة اللي يستمعوها تقريبا من العام للعام.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: و وفي تطورات الوضع في شرق الأوساط تتوتر

0: الأخبار حول إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم بعد جهود مكثفة لوسطاء إقليميين. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم من نيودلهي، قال إن ثمة احتمالا بأن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال ساعة مقبلة، خاصة بشأن مضيق هرمز. كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن مذكرة التفاهم المقترحة تنص بالخصوص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مع رفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيرانية خلال المفاوضات. وأضافت الوكالة أن إيران لم تقبل بعد إجراءات بشأن برنامجها النووي، قائلة أن الاتفاق المحتمل بخصوص فترة مدتها 30 يوما لإجراءات متعلقة بمضيق هرمز وفترة مدتها 60 يوم للمحادثات النووية. وفي المقابل، عبر الكيان الصهيوني عن قلقه من تقدم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وقرب التوصل إلى اتفاق وشيك. إذن التصريحات المتفائلة بشأن اتفاق إيراني أمريكي وشيك تعزز الانطباع حول بوادر حل جذري ونهائي للحرب والأزمة، لكنها تترك المجال للحذر بشأن جدية أي اتفاق. تقرير ناجي بن جنات.
1: بعد مرحلة من الجمود والتجاذبات والتهديدات، تقف إيران والولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب اتفاق وشيك قد يفضي إلى وقف الحرب نهائيا. ولئن كانت الوساطات الإقليمية حاسمة إلى حد كبير في إحراز هذا التقدم، فإن طبيعة الحرب وتعقيدات الأزمة تبدو دافعا قويا للجانبين الإيراني والأمريكي من أجل التوصل إلى تسوية مرضية بعد أن تخطت أزمة مضيق هرمز كل الحدود وأصبحت هاجسا عالميا شاملا. هذا التقدم في مسار المفاوضات يرجعه المحلل السياسي الفلسطيني نصر عبد الكريم إلى العوامل التالية.
2: الأزمة قد يكون تم تأجيلها وترحيلها للمستقبل، وقد لا تعني إطلاقا حل المعضلات اللي بقيت عالقة، لأنه في عوامل مرتبطة بالزمن. هو العامل كأس العالم خلال أيام، وثانيا عامل الصلة بالحج، وثالثا في ضغط دول المنطقة، مش ضغط يعطوا المفاوضات فرصة. في عوامل كثيرة أدت إلى الوصول إلى مذكرة تفاهم أو إطار مرجعي للمفاوضات وليس حل للصراع.
1: بوادر الانفراج والارتياح بشأن اتفاق إيراني أمريكي وشيك لا تنفي الحذر الذي يهيمن على الكواليس السياسية لدى الجانبين بالنظر إلى التراكمات التاريخية للعلاقات الإيرانية الأمريكية ودخول الكيان الصهيوني على خط المواجهة والأزمة.
0: على صعيد آخر، وصل جيش الكيان الصهيوني اليوم خروقته في قطاع غزة، حيث أسفرت غارة جوية على مخيم صيرات للاجئين عن استشهاد 3 أشخاص من بينهم رضيع. ويقول مسؤول الصحة في غزة إن حوالي 880 فلسطينيا استشهدوا في غارة إسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وتذكير بأبرز عناوينه: ارتفاع عدد المصابين بالغدة الدرقية في تونس والضغط النفسي والتغذية غير الصحية أبرز الأسباب. وفي العالم، اتفاق وشيك بين طهران وواشنطن لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز. إلى اللقاء.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطرق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك رحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن أخوات والأخوة المستمعات والمستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها المحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
2: فترة المخالف.
1: احنا تحدثنا عن منعرج القرن العشرين، وبدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها، الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحو بالطبيعة مقاومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي يهمنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقوله عن الشعب التونسي، ما كانش في النخب نتاعه كما نتصور اليوم. النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت التاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة آلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف من حبيبة مسيكة قلنا وشيخ العفريت وكما ابن تمامة وليلة سفاس. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الاستوانات نتاع المشايخ المصريين يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضنا له احنا
2: سيد
1: صفتي. وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جاءت الاستوانات نتاعه قبل، وبعد جاء هو بنفسه بالفرقه نتاعه عام 1914 وخلى اثر كبير، هو وكامل الخلعي الاستاذ الموسيقي الكبير، ومعاه زاد حسن بنان اللي استقر في تونس من بعد،
2: استاذ حبيبه مسيكا
1: استاذها، وسيد شطه. حتى وصلنا لزاويه الفنانين كما كانوا يسميوها الهواة نتاعها واللي يمشيوا لها الرواد نتاعها، اللي رفعت لواء المغاني الشرقية في تونس، واللي أسسها الشاب وقتها هو عبد العزيز جميل سنة 1916 في بطحاء رمضان بي في ناس
2: بالتحديد في ناس سيدي مفرج متفرع عن بطحاء رمضان بي
1: في محي القصبة يعني، وكانوا معاه يجيوا برشا معناها جاوا برشا موسيقيين تعلموا غادي كما سي محمد التريكي وسيخ ما يستنى نفسه اللي اعتمد باش يسمعوا له العود على الشيخ جميل، حتى الشاب علي السريتي وغيرهم، تو نرجعوا لها في الحلقات القادمه ان شاء الله. ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كاحمد فاروس حكينا عليه، وزكي مراد، ليلى ابو ليلى مراد الفنانه الشهيره،
2: الشيخ علي درويش الحربي،
1: الشيخ علي درويش جا وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو لكن جا غادي، معناها حتى سامي شوى كيف جاء. تو نرجعوا له وقت نحكيه في الثلاثينات، كانت ازدهار الحفلات الشرقيه في الثلاثينات. هنا الشيء اللي خلى انه تبرز أزمة متاع هوية للموسيقى التونسية، الشباب متاع الفترة هذيك بدأ ينفر من خاصة في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم، معناها على رأس الملوك بالطبع، وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش، احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة، كان وقتها شاب هو صغير، عمل مقال ونشره في العالم الأدبي، قال فيها ونقرأ معناها بالضبط اش قال: يجدر بناء النعيرة لفتة إلى موسيقانا التونسية ونتساءل ما هي وأين هي، وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة. شو وصل بعدها معي أكبرها أن ما الناس يقول لك ما نعرفوهاش. ويزيد: شخصية الموسيقى التونسية حسب رأيه هو الفذة تتمثل فقط في أغاني البدويات وهن يترنمنا في ظلال الخيام، يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
2: سي مختار، والمقال هذا كتبه بعد بعيدة يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهري 1932 في حفل الكازينو
1: ونشرته العالم القديم ونشورته. وزاد قال أنه المالوف لا يمت بأي صلة إلى الفن التونسي، يعني يعتبر أنه هذا فن أجنبي. هذه هو شاب وقتها ويشوف أنه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح متاعنا.
2: إيه، لكن من المهم أن نشير إلى أن الموضوع كان محل جدل.
1: يعني وقف معه زاد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمة كان كبيرة، هو صديق أبو القاسم الشابي والشاعر تونس الثاني بعد أبو القاسم الشابي. زاد كيف قال أنا أنكر صفة أنه المالوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم، عكس ما يروجوا فيه مشايخ المالوف في المجالس الغناء وفي المقاهي متاعهم وكل شيء. الحجة متاعهم شنية؟ هي أنهم يقولك هاو نشوفوا احنا الفن الأندلسي، يقول سي مصطفى خريف، أصبح منحصرا في دائرة محدودة من الناس وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار، بينما هاجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية، خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب، لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي.
2: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار، وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم، أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي. مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، ما عاشش برشا، توفى يوم 26 جويلية 39، يعني حوالي تقول 42 سنة.
1: من ولد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ،
0: تونس مولد ومنشأ،
1: مولد ومنشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو أستاذ الشيخ تبسي، وخذ عليه أغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه أغاني الزندالي. قلنا فسرنا شو معنى الزندالي في الحصص السابقة. البدايات متاعه بدأت مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية. قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجالس خاصة وبعض المقاهي. سجل جاوه الشركات التسجيل وسجل عديد الأغاني الشعبية المتداولة في كل، مش من تونس برك، حتى في الشرق الجزائري الشقيق وفي إقليم طرابلس الشقيق، منها قطاع مالوف، منها أغاني مستخرجة من الوسط البدوي والأخرى مستخرجة من الوسط الحضري، واللي عندها ثراء شاسعة وإقبال عند المواطنين وقتها. الحي اللي تحسب له، أنا حسب شفت معناها أنه التزم طول مسيرته بأداء اللون الغنائي التونسي الصميم،
1: كان وفيا للنمط الموسيقي التونسي،
0: سواء يكون مالوف أو غناء بدوي أو غناء
1: شعبي حضري.
0: شعبي حضري ما حبش كامل القليل اللي رفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. تفكروا هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
1: محمد المغربي،
0: محمد المغربي اللي قال محمد التريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش، حب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معناها هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض
1: النقاد.
0: الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده هذيك العروبي اللي عنده، بالنسبه ليانا على كل حال بعض خيان، احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.
1: وانا نتفق معك، ودليل على ذلك ان اغلب الشواهد نتاع الطباع التونسيه التي تدرس على الاقل حتى في
0: المعاهد العليا
1: الموسيقيه التابعه وزاره الثقافه، ولا هي في الاصل اللي خلوها من العروبيات نتاع الشيخ
0: هذاك، علاش يعتبر من احسن الاصوات اللي جابتها تونس في على الاقل في النصف الاول من القرن العشرين.
1: كان يتميز بطبقه صوتيه حاده برشا، ونبرة صوت يعني حادة
0: وصفاء وحتى أداء متميز، حتى معناها
1: وأداء متميز وأصيل، ويعتبر أنا أتفق معك سي مختار أنه من أفضل الأصوات التونسية.
0: قبل ما نواصل سي علي الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الأصيل باش يواجهوا تيار متاع الأغاني الهابطة، شنو اللي باش تقترح علينا سي علي في الفن؟
1: ما دامنا نحكيه على الشيخ العفريت، ناخذوه في بطايحي من نوبة من المعروف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: شكرا على استماعكم حضرات السادة والسيدات المستمعين الأفاضل. نتعدوا الآن إلى ظاهرة الصالونات. هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في النصف في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: إيه علاش صالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى للعهد القديم تاع حكينا عليه تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه. المجالس نتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وقراوا البرة ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات هي بنفسها هي شنيه؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة يولي معناها بتاع خلان مع فرد عمر يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. تو نذكر منهم عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء. وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين؟ من دوافعها سي علي أنهم أبناء الأعيان من الناحية الاجتماعية ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبية. كتب عليها حتى بيرم الخامس الظاهرة هذه قال معناه ممنوع على أبناء العائلات الباهية.
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامة باعتبار أنه أخلاق وعبارة. وهذا صحيح معناها كانت ردة فعل هذه. كانت الصالونات مغلقة معناها ما يجيهاش اللي يجي. كانوا يستدعوا بعضهم فيها يتعاطوا شوية سياسة كما قلت الدعابة الغناء مع الأكل والشرب بالطبيعة. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو مثلا محمد القادري كان يجي ونشد المدايح الصوفيه اللي عديناه حسن عمران كان يجي سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: سلامية الطريقة العروسية
0: محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان محمد المملوك محمد درويش ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب. الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر. اي من أشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل. هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان أن كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس. جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر علي باش حامبة الطاهر بن عاشور ما بدك. وكان يشبه النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا قبل ما تتزوج. وكان يجيها شكون؟ الشيخ محمد عبده اللي جاء لتونس مرتين
1: والزعيم سعد زغلول
0: سعد زغلول قائد الثورة المصرية في 1919
1: وبعض الأدباء المشهورين
0: معروفين قاسم أمين محمد المويلحي. في سيدي بوعسيد كان نادي ابن المصلح خير الدين باشا اسمه محمد باي خير الدين زاد معروف في سيدي بوعسيد معاه زاد صالون سي عبد العزيز الروق اللي ضيف الفنان كامل الخلعي مدة سنتين 1914 و1916 واللي كان يجي للعاصمة وسي محمد تريكي يقول تعرفت عليه. كان كذلك في الكرم زوز نوادي معروفين للصديقين الحميمين شعراء هما محمد الشادلي خزندار ومصطفى أغا واللي هما كانوا مؤسسين رشيديين. بعد بمدينة تونس كانت عدة مجالس نتاع عائلات معروفة وعريقة مش لازم نذكرها. وكان نادي غرنوطة نادي غرنوطة في نهج غرنوطة كان يجيوه الأعيان نتاع الخارجين خاصة من جامع زيتون قلوا حتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات النادي التونسي هذا النادي التونسي لو سيرك اللي يسموه فيه
1: الناج
0: كوميسيون اي كوميسيون بتذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد السيد قبيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت امورنا الماليه مضاعضة وكل شيء. هذا النادي هذا هو مهد الحركه الوطنيه والثقافيه. كان في وسطه ما كنتش نعرف انا المقرين عليه انه جماعه مغرومين بالمسرح والصحافه والادب والفن. معناها إذن هالقاعات هذه يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم وتنعت في تونس بالمالوف المقاصري اللي كان يغنيون المالوف ولا معناها موسيقى الحجرة ميوزيك دو شامبر عند الغرب
1: المقاصري المقصود بها المقصورة
0: مقصورة.
1: أو الخلوة
0: أي المقصورة أي. خلاصة القول الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع الصحانسة اللي واجه التيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى؟
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال. نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت. والدور هذه هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أداء زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشيدية. سي المختار، في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين، هي شخصية البارون دي رونجي.
1: بالضبط، في سنة 1914 الأقدار، نقول الأقدار، وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون دي رونجي. البارون دي رونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية، اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية، ووالده كان صاحب مصرف كبير في أوروبا، ومكمل مصارف، وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي أقرضت الحكومة التونسية في عهد محمد الصادق بي والشادي خزندار، محمد خزندار، وسبت ضائقة مالية خانقة، وكانت ضائقة كون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها، اللجنة المالية، واللي دخلت الاستعمار التونس سنة 1881. هو سي رودولف اسمه، هو تلقى تعليمه الأكاديمي في فرنسا وانجلترا، واهتم بالحضارة العربية، وكانت عنده بنية ضعيفة وصحة معلولة، تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له، ثم ولع بالفن والموسيقي وبالهندسة. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892، تاريخ هذا ذكرته صحيفة البتيماتا وقت اللي توفى سي البارون دي رونجي عام 32، قالت رجال أول مرة لتونس عام 1892
0: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
1: أي جاء يتفقد ساعة ملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس، وزاد يتنزه، ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كنهاكا، شاف معناها الحضارة الفرعونية، ثم رجع للاستقرار بتونس نهائيا، لأنه عجبته المناخ متاعها المعتدل، وخاصة الجمال هضبة ضاحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر، واختارها باش تكون مقر السكنة. هو وقتها تزوج وجاب صغاره في سنة قلنا 1914، بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات، في قيادة فرق الإنشاد، مقرات الزوايا، الإشراف على الحفلات الخاصة، كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على القطاع العاطشة، يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها، برشا أنه غيرها، يلقى قدامه سي البارون دي رونجي، يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون دي لونجي، تغرم، أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ أحمد الوافي، ولات بيناتهم علاقة ود واحترام، وتطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد، يجي غاديك، وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ أحمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية، وهو اللي حبب له سماحة وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها، وبدأ عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما محمد غانم وغيره، باش دفعوا البارون دي لونجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث العربي، الغناء العربي الأصيل. هذه القضية اللي باش تولي هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية، الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي، واحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدأ يعمل في مسار في البحث التاريخي والموسيقي، درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته، طبعا مكتبته معناها مع معروفة ياسر، وليت استدعى مستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل البارون كاراديفو هذا معروف ياسر، والأستاذ روبرت شالمان، هذو الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربية من بعد عام 32. حتى الصادق رزقي اللي حكينا عليه من المؤسسي الرشيدي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية، وقتها عنده مخطوط ومكتوب مخطوط هداهولو سنة 1917، لكن طبعا نحكيو عليه من بعد، فقط نحكيو على السيد الصادق رزقي، نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعملوا استراحة غنائية ونواصلوا من بعد مع بارون دي رونجي والشيخ الوافي والتطورات الأخرى.
0: مروحة موسيقية الآن مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة، اللي من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسرنان يعني في آخر مسيرته الفنية،
1: هي الأخرانية،
0: وأظن أن لحنها خصيصا لنعمة،
1: أي،
0: وعرضت على ما أظن في أول دورة
1: لمهرجان صالحة،
0: مهرجان صالحة
1: سنة 1960. أي
0: هي أغنية في تبع العراق، وأنا يظهر كذلك عبقرية الشيخ ميسرنان أنه يتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
1: في العراق، ما تكون فماش فما العادة المزموم والسيكا والمحير، نسمعها مريم.

0: شكرا سعلي. حضرات السيدات والسادة مستمعي الإذاعة في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصلوا رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية. نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بالخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها البارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من أحمد الوافي والفريق
1: كامل
0: الفريق اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات ولات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجي الإذاعة. نواصل سي البارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف كلمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: كحاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح، وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تسمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي لازم نخصوا لها فقرة سيعلي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاعها المقامات الأربعة الأوهام وهكا
1: أربعة درجات،
0: أربعة درجات اللي مجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم على
1: البقية. تذكر يعني الجمعيات،
0: جمعيات كون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى النحاسية
0: كما الهلالية
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة. ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في دار جمعيات موسيقية.
0: أيوه، هذا ذر حسب ذر للموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هوك عبر عنيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919، أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غانم اللي بنعطيه سيرته زادها في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوك. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوب محمود بورقيبة الشاعر وقال: هذاك الموسيقى الأصلية متاعنا لحما ودما وباش ندافعوا عليها، لأن وقتها حتى الرواد المقاهي متاع الملوك قلوا في السنوات هذيك. إذا قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن المألوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل إليه وضع موسيقانا الأصيلة من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب آخر، يقول: أضحى صالون البارون أثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا إذن من الناس اللي ساهموا مساهمة كبيرة في تيار الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، كان تولد سنة 84 وتقلد خطة عامل، وكان مغروب بالتاريخ، ما هوش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن برك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القار، هو اللي ترأس من
1: الوفد التونسي
0: ترى من بعد. كان إذا من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمر البكوش، معروف هذا عمر البكوش، عضو مجلس كبير، وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية. كان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية. كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي قلنا عمل قصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت. كان طبيب متاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي متاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو مجلس الأقلية اليهودية ومرفق زوجته مدام خياط، وتو نرجعوا لها مدام خياط هذه
1: المعروفة باسم زمرد العلجية.
0: زمرد العلجية من بعد، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش، الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بن نواس، أشير مزراحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذاك لا بأس بها. كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مارسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شاتلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب خاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض بنهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذا المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموهم بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والموشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل في سوق السلاح يسموه سوق زنيدية، أو بمقرات الزوايا وحتى في مساكنهم. نذكر منهم على سبيل المثال محمد درويش كانت عنده دكان في سوق الشواشية، كان يجي خميسترنان وياخو من عنده وقت يحب يستشيره في قطعة في برول في بطايحي في توشيا في كذا يمشيله. وكان محمد المبلوغ زاد ما حكيناش عليه زاد كان عنده حانوت في سوق السراجيل. محمد الجيد بسوق البلغجية كان عدل الإشهاد رشيد بن جعفر اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين. محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة وكي تدخل سوق العطارين موجودة. الزوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان سي الزاوية عيسوية سيدي الشالي
0: ومنزل سي محمد لصرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. مروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك، هو الفنان الكبير سي خميس ترنان. باش نخصوا له بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضتها في القرن العشرين. هو نعرف تولد سنة 1894 في جو أندلسي معروف من لازم نحكيه عليه. احنا يهمنا توا هو الفترة اللي جاء لتونس عام 1916 وقت الواقع انه استدعوه باش يعدي كما يقولوا بالدارجة العسكر، كانوا باش يهزوه يحارب في الحرب العالمية الأولى في فرنسا. دخلوا الجنرال العيد حسم يحكي سي صالح المهدي الله يرحمه وسمعوا يغني قالوا لا مش ممكن تمشي، ودخل البي وقعد، وهذاك كان في صالح الموسيقى التونسية. رجع عام 1917 وقرر، هو كان منها تعلم الموسيقى الشرقية على الاستوانات كيف الناس كل بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في
1: مدينة
0: في مدينة بنزرت. سنة 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنة أنه يقعد في تونس، وقعد عامين أنا يخالط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زاد شوية. وفي سنة 1919 اتفق مع مولى المقهى متاع المرابط وكون جوقة للغناء الأندلسي. 1919 سي عليك تثبتش هي العام اللي بارون دي لونجي كون فيها الجوقة متاعه
1: الجوقة متاع،
0: والعام اللي خرجت فيها محبيبة مسيكة في قاعة الباساج هذيك متاع سي اللي عمل بن كاملة سي بن كاملة ساعتك الصحة نسيته. هنا الفرقة الجوقة متاع سي خميس ترنان كان فيها الشيخ حمد التويلي، التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين تاع الحبيب بي، وكان معاه واحد آخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر أحمد بطيخ.
1: هو أحمد دربال مش شويرة بطيخ،
0: هو اسمه أحمد دربال
1: أصيل مدينة بني خيار.
0: أيوة مدرسة بني خيار كما كنا نحكي. كان هذا سي أحمد دربال شهير بطيخ عازف ممتاز على آلة الرباب وعلى آلة الكمانجا، وخذا عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق. من بعد بشوية بشوية لأنه ما صارش فرد وقت انضم معه صديقه الحميم محمد غانم، الشيخ محمد غانم، وبعد مشدين المشايخ مشدين وكلهم مشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع الطار وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني. كانوا المجموعة هذه تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى وخلال السهرات الرمضانية ذيك لا كل ليلة كل ليلة كل ليلة. قد قديش من عام سي ما يستناني يتعلم بأجر زهيد هاو المقدرة متاعو والصبر متاعو والتضحية متاعو من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933. عند فما عنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفت الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى واللي هذا ما لقاش سيخ ما يستنين باش يواصل والناس يقولوا فما خبر طلعته جيدة قالوا راه حتى السقف متاحة معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط.
0: كان خرج سيخ ما يستنين كل ما عنده من طاقة باش يتعلم باش يتعلم من مشايخ هذوك وربي اعطاه ذاكرة قوية ياسر كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المألوف والمغاني التونسية الأصيلة ما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد هذه كل خرجها من صمام التراث الحضري أو التراث البدوي وكان يعمل كما أصحابه معناها يمشي لبرا ويسمع كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي كان محمد غانم يخرج لبرا ويخ من عند الأعراب من عند البادية الأغاني متاعهم كانت معروفة للتقليد هذايا. بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس ترنان أن يفجر الطاقة متاعه ولما توفرت الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقي التونسي خلال القرن العشرين وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الورديان ومحمد الوافي وغيرهم. ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم في علي؟
1: الشاهد الغنائي الأخير بش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة المحارسيكة ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت. والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها أو ترميمها الشيخ الكبير الشيخ طاهر غرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت بروايتها الثانية ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت. إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيدي وإلى الحلقة القادمة ما إن شاء الله.

0: الله الله.
1: بالوحشة ضيق صدري وندم

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الملوك الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلان الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعدل الأخبارية. تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي أنتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت أو شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، وفق المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض غفوصة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصى يوم 8 جوان القادم. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة عواطف العربي المصري تؤكد في تصريح للزميلة كريمة بن يوسف خلال يوم توعوي بمارينا المنستير أن تونس تستعمل 4.2 مليار من الأكياس البلاستيكية وفق دراسة تشخيصية لوزارة البيئة، مشيرة إلى أن نسبة النفايات البلاستيكية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط بلغت 75%.
2: في تونس مالوغوزمون نستعمل في 4.2 مليار بالأكياس البلاستيكية بحسب دراسة تشخيصية قامت بها وزارة البيئة، ورات اللي احنا عندنا 3 مليارات نصنعوهم محليا و1.2 مليار نجيبوهم من برا، معناها بالعملة الصعبة. التونسي كان يستهلك في 400 ساشي في السنة، احنا نتواجد على ضفاف البحر الأبيض المتوسط اللي هو 75% منه نفايات بلاستيكية. بلاستيك يمسنا في صحتنا، يمسنا في أولادنا، يمسنا في خصوبتنا، قيناه في دمنا بالتحاليل، يمس الغدة الدرقية ولا الغصة كيفاش تخدم، قناه في الجنين، قووه في المائدة المائية.
1: غدا الاثنين اجتماع في برازافيل بجمهورية الكونغو لرؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 26 و2000. وتنعقد الدورة الحالية التي تتوصل إلى غاية 29 مايو تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية أفريقيا في عالم يشهد انقسامات، وبالتزامن مع الدورة 61 لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية والدورة 52 لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقية ذراع التمويل الميسر للمجموعة. وفي آخر أخبارنا وختاما، وفي العالم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن ما أحرز بشأن الأزمة مع إيران هو تقدم كبير. بدوره وزير الخارجية الباكستاني يعتبر أن ما حققته المفاوضات بين طهران وواشنطن يدفع إلى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. إلى أثناء وسائل أعلام إسرائيلية تتحدث عن قلق متزايد في إسرائيل من التفاهمات المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى الجبهة اللبنانية، حزب الله اللبناني يعلن قصفه بالصواريخ.

0: حديث
1: بدل رسم تكتيك وللعب 4-2-3-1
0: تصريحات
2: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة
0: إضافة وأهداف

0: رياضة وأهداف.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في رياضة وأهداف. الموعد مستمر متواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حتى الساعة 6. حدث اليوم في كرة القدم انطلاقا من الساعة 3:30 مباريات الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم. زوز مقابلات منتظرة، في طيب المهيري في صفاقس مباراة نادي الصفاقسي ضد فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. المباراة ستكون ان شاء الله

0: تعليق خالد بوشيبا. وفي سويدن أيضا مقابلة تستأثر الاهتمام بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، التعليق لمحمد الحبيب كويسم. نسلم على وهبي الواعر في الإخراج، طاهر سوسية في القاعة الفنية المركزية، سيف الطرابلسي لتأمين النقل المباشر على صفحتنا، صفحة الفيسبوك للإذاعة الوطنية التونسية. مهدي عبيد معكم في التقديم والإعداد، سعداء كالعادة في الساعة الأولى، أكثر من ساعة، ساعة برولونجي معنا إن شاء الله باش تكون ممددة ساعة من أجل سي شاكر بالحاجة ومن أجل الأكتواليتي، معنا مش على خاطر كان خاطر ماتير الدسمة الهامة جدا اللي كل مرة تجيبها لنا، إن شاء الله أكثر من سويعة وربع كيكا يكون معانا سي شاكر بالحاج. سيد أحمد الخضري مرحبا بكم كالعادة، معناتها الفريق القار نجم نقوله، سيد أحمد ديما يكون معانا، وعانا ضيف من الطراز الرفيع تو نعرفوها بعد لحظات. تحياتي سي شاكر، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك مهدي، مرحبا بجميع مستمعي.
0: لازمنا حل شوية، تقرب لي شوية الميكرو وبعد تعطي باس الميكرو الغادي حسين ونجتهدوا شوية ميسيرش. يعطيك صح.
1: دونك مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الوطنية بظروفنا الكرام.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله نقدموا معناها ماتير كي انتريس ليزوديتور بتاعنا
0: كالعادة. يعطيك الصحة سيد أحمد ولد الدار مش ضيف راهو، تحياتي.
2: مرحبا مرحبا بالمستمعين الإذاعة الوطنية، بتبيع ديما فرحان إني نكون معاك، نكون مع سي شاكر ومع الأخت الشخصية الرياضية رفعت المستوى اللي بشتول أنت بتبيع تقديمها.
0: سي شاكر ديما عنده اختيارات جميلة جدا. قل لي، عرف لي من الوزن الثقيل البيتات بارك الله، سي في كبير مهم جدا لتاش اللي تعمل فيهم، احكي لي.
1: صحيح الأنسة سارة بالحاج تعرفت عليها عندي تو 11 سنة 2015، تحضير وقتها للألعاب أولمبية متاع ريو 2016، وكانت هي موجودة غاديكا الحقيقة. شفت العطاء نتاعها الغزير، هي مولوده في فرنسا في باريس، لكن
0: فرانكو تونيزيان
1: فوالا
0: كيكه
1: ما متعلقه بتونس، ومعناها وهي عندها مهمه كبيره مع وزاره الخارجيه الفرنسيه، ورغم ذلك ابدات استعدادها باش تعاون الرياضيين التوانسه والوفد التونسي اللي يشارك في ريو، خاصه ريو تو تشوفوا
0: هذاك. علاش هذه راهي مقصوده حكايه الكاسكيت ريو 2016 ماهيش هكاك عطيبطي، معناها سي فوليوم من طرف سي شاكر يعطيك الصحه.
1: هذا هو ريو ريو ريو كان تفكروا تو سيد احمد زاده تفكر بالقدام 10 اوت ايناس البوبكري هدات لتونس اول ميداليه معناها التاريخيه في المبارزه. اسبوع من بعد نهار 17 اوت مروه العامري في المصارعة هدات التونس هذا الميدالية البرونزية، إنجاز كبير ما تعودوش الإنجازات هذوما، وكملها وكملها ما هو حل باب كبير. وسام الوسلاتي كانت تفكروا نهار 20 أوت هدات تونس ميدالية برونزية اللي من بعدها كريت التايكوندو شامل. اليوم معنا أنسة سارة باش تحكي لنا على عدة مواضيع، كيفاش هي الملحق الأولمبي، هل الرئيس الوفد كيفاش يخدم في الألعاب الأولمبية، وعندها خاصة اكسبيريونس مهمة زادة في كأس العالم، وإحنا على 2014 صارت في البرازيل كذلك في كرة القدم، وإحنا على أبواب كأس العالم على عدة مواضيع، الموضوع متاع الماركتينج، الموضوع متاع الأكومبانيومون متاع الرياضيين مستوى العالي، عندها ما تقول في الموضوع هذايا. دونك على ذاك اليوم موجوده معانا، وهذا بناتنا اولادنا التوانسه اللي عايشين البرة واللي يهتموا بتونس باقي معناها يدينا محلوله لهم.
0: خلينا نسلم عليها، تحياتي اهلا وسهلا، اعطيها الميكرو مسالش. مرحبا بك ساره، شكرا لك على الحضور معنا،
3: يعطيكم الصحه
0: بارك الله فيك. شكرا. ماكش ميدياتيزي برشا في تونس؟
3: لا لا لا. لا انا ما عادش نخدم في الرياضه، عندي توا مده 7 سنين حاجه هكا. خدمت في الرياضه برشا في 2012 حتى كشي 2017 هكا مع الرجبي التونسي، من بعد بدلت الكارير. خدمت بعد في باريس 2024 كل شيء، لكن توا وليت في الانفورماتيك وديما مغرومه بالرياضه ما سيبتها.
0: علاش انت حابه تبعد ولا
3: ظروف؟
0: ولا عندك كارير بروفيسيونيل؟
3: لا عندي كارير بروفيسيونيل، بدلتها خاطر في فرنسا فما برشا كونكورنس، لقيت روحي خارجه من الكونكورنس في ريو بور الكاس العالم الفوتبول 2014 فيفا 2014، ومن بعد ريو 2016 سي في متاعي خرج من من اللوم معناتها من بعد صعبت عليا دونك بدلت الكارير.
0: معناتها في 2016 اللي حكى عليها سي شاكر كنت مع البعثة الفرنسية مع
3: اي بديت في 2015 وحضرت معاهم لي جوز اولمبيك اي بارالمبيك وانا ان فيت قريت ريلاسيون انترناسيونال سبيسياليزي سور لاميريك لاتين دونك انا الكارير نتاعي في لاميريك لاتين مي مغرومة بالرياضة دونك كنت يلزمني نلقى حل باش نخدم في الفيفا 2014 وفي ريو 2016 خاطر انا كنت نلعب مبارزة اسكريم لعبت مبارزة 20 سنة مغرومة بها على الاخر اما تضربت في ركبتي دونك
0: ما كملتش
3: وحتى الماتخ متاعي خذ الباسبور التونسي متاعي باش يقايدني في الفيدراسيون تونيزيان باش نولي نلعب لتونس ميم على غالب
0: مكتب باش نسهلوا اكثر العباد اللي تاش متاعك شنو ما معناها ادمنستراتيف على باز ولا معناتها نجم نقولوا كورديناسيون
3: لوجيستيه
0: بين السبورتيف بين لوجيستيك
3: لوجيستيه شوف في بين سبور وقت اللي خدمت في بين سبور في الكوب دو موند اسيستانت دو برودكسيون لوجيستيك معناتها لي جورناليست الكل هم اللي مشوا لريو من قطر من لي ايتازوني من اي بلاصه نتاع بين سبور اللي فيها دي جورناليست جاوا ريو دي جانيرو وانا لهي بيهم في مكلتهم في الاوتيل في الترانسبور نتاعهم في السيكوريتي نتاعهم كان لازم ايتترا معناتها بعد كي خدمت في الوزير الخارجية الفرنساوي كنت دبلوماتية
0: اي اي دبلوماسية ولا حاجة
3: دبلوماسية دونك هذا الدول الاسم هذا سي ملحق اولمبيك
0: اتاشي اولمبيك
3: اتاشي اولمبيك ملحق اولمبيك
0: داكور معناها انت معترف بها من اللجنه الاولمبيه ومعمول بها في لي كومبيتيسيون الكبار وكل شيء ومعناها تاش مهمه جدا
1: هي اللجنه الدوليه الاولمبيه باقي تطلب من اللجان الوطنيه الاولمبيه باش يحدوا ملحق اولمبي والاستضافه نتاع ساره هي خاطر احنا الملحق كيفاش في تونس كي نشوفوا في الارض الواقع كيفاش نخسر الاختيار ما فماش ابيلا كانديداتور ما فماش بروفيل اش نعملوا احنا في تونس باقي نتصلوا بالسفاره كيما تو جاي لوس انجلوس 2028 شوفوا السفاره التونسيه تحط لنا انسان يجب يكون يعرف الرياضه يجب يكون فاهم الالعاب الاولمبيه كيما يعاونك مثلا في طوكيو لقينا ناس معناها عاونونا برشا في بعض الساعات مناسبات اخرى ما يفهموش الرياضه ما يعاونوكش دونك ما فماش ابيلا كانديداتور فرنسا هي البلد معناها عندها تراديسيون حبيت تفهمنا ساره كيفاش صار لابيلا كانديداتور معناها وزاره الخارجيه فرنسية تخرج معناها بلاغ وتقول شكون باش يلعب الدور نتاع الملحق الاولمبي
0: وبعد ناخذ راي سيد احمد خاطر زاد نصور مطلع لانه عاش دي كومبيتيسيون دو نيفو تفضل سام
3: اي هو الملحق الاولمبي موجود في كل بلاد لكن الركروتمون نتاعو تصير كل دوله عندها استراتيجي نتاعها فرنسا ديما تاخذ دبلوماسي وقت اللي يبدا موجود دبلوماسي عنده اكسبرتيز في السبور وفي الدوله اللي موجوده فيها المقابله باش ياخذ الدبلوماسي اما في ريو 2016 صارت دي انجو ماركتينغ استراتيجيك ديفيرون خاطر فما كانديداتور نتاع باري 2024
0: okay.
3: اللي باش تاخذها باريس باش تولي معناتها تعمل باري 2024 لي جوز اولمبيك دونك صارت استراتيجي اخرى باش ياخذوا ان اكسبير هو اللي هو كان عارفي وانا جيت معاه نخدم وحتى انا خذوني معناتها السي في نتاعي خارج لي سي في تراديسيونيل نتاع اللي قرو ايبوكان و انا وهكا سيونس بوليتيك وكل شيء انا قريت ريلاسيون انترناسيونال وعندي
0: اكسبيريونس
3: في السبور والاكسبيريونس نتاعي نتاع كوب دو موند ياسر عاونتني على خاطر انا نعرفها ريو معناتها عباره داري دونك عاونتني هكا الظروف هذه باش السي في نتاعي يتعدى من قدام وهما المسؤوليات نتاعي غادي انا معناتها نمثل في مصالح فرنسا في اي مناسبه سبورتيفا بون هي توا الجوز اولمبيك وبارالمبيك معناتها في 2016 ومعناتها نعاون فيهم في اي موضوع
0: لوجيستيك
3: لوجيستيه وزاد اي امور قنصليه معناتها الوطني الفرنسي وقت اللي يجي الفرنساوي وقت اللي يجي لريو يلزم يعرف شنو يعمل شنو ما يعملش
0: كانت انترميدير معناها في برشا حاجات
3: وين يكلم كل شيء بمناسبه لي جوز اولمبيك
0: بيان سور الكادر هو لي جوز اولمبيك
3: اما اهم حاجه عملتها هما هي اللي انا نستقبل الشخصيات السياسيه وقت اللي يمشوا يزوروا بلاصه اولمبيه انا معاهم وانا نحضر لهم البروغرام
0: جيد نتاعهم
3: جاي رئيس الجمهوريه فرانسوا اولاند جاي وزير الرياضه جاي وزير الصحه معناتها جو وزراء كبار ومعناتها فرانسوا اولاند واحد زاد
0: ديما نذكروا في علاقه بالرياضه والحدث اللي هو وقت جوز اولمبيك نسخه 2016 وحتى 2024 زاد قلت لي عملت معاهم في
3: 2024 انا خدمت في الانفورماتيك
0: فهمتك اما خرجتش من كل الجو نتاع جوز اولمبيك اللي هي ممتعه معناتها
3: يعجبني على
0: ستان بليزير انه تخدم في جوز اولمبيك سيد احمد نكلك برشا عباد توا ويعطيه الصحه برافو عليه سي شكر كالعاده راهو ينوع في لي زونغل نتاع لي سوجي معناها برشا ناس يمكن اول مره يسمعوا به الملحق الاولمبي هذا ها معناتها وهو دور مهم برشا عنده معناتها
2: هي مدام ساره في بروفيلها العام جمعت بين الرياضه في الدبلوماسيه نتاعها وفي اداره الاحداث الكبرى خاصه من الجانب اللوجستي اللي هو صحيح. مهم نحن في السنوات الاخيره رافقنا اللي الرياضي نتاعنا عنده تحضيرات واللي هو برنامج تحضيرات نتاعو وعنده زاد جانب لوجستي اللي لازم يكون مهم واذا ما توفرش هذا ما نجمش تمشي متوازي مع برنامج تحضيرات وتمشي مع النتائج الملحق الرياضي هي هذية توا في السبور مودرن ولات نيسيسيتي
0: ضروره
2: ملحق رياضي وقت تبدا تظاهر اولمبي ولا ملحق اولمبي وقت تبدا كاس عالم والا بطوله عالم لو بروفيل يتبدل لانه راهو من اهم الحاجات اللي توفر الراحه والكونفور للرياضيين نتاعنا والا الوفود نتاعنا هو الجانب اللوجستي اللي نحن راهو ساعات ما نعطيوهش قيمه اللي هو مهم يعرف وين باش يسكن ويعرف فيش باش يتنقل ويعرف قاعه التمارين نتاعو ويعرف الشخصيات خاصه زاد نتاعنا سواء كان وزير ولا غيره يعرف الباركور نتاعو الامور
0: باش يتحرك
2: خاطر ديما شنو هي اللعبه شنو هي اللعبه اللي ماشي تاع البلاد اذا نكونوا منظمين تكون الجوانب اللوجستيه نتاعنا مريقله وهذه هي الكواليس راه هذه الكواليس على العاب الاولمبيه اللي
0: وهذه تصنع الفارق ساعات تعمل هذه في روس
2: هذه اللي بتدي تايه نقولوا نحن البوبكري ومروى العامري وتيكواندو عملنا ثلاثه برونز عام 2016 لكن كواليسها شنو هي كواليسها؟ هذه الكواليس اللي تحكي عليهم توا مدام ساره واللي هما مهمين ومتعبين وفيهم دي ديتاي وكل شيء تحسب بالخطوه بالدقيقه.
0: صحيح. هاي شيء مدام تحب تقول حاجه.
3: نعطيك مثال انا واحد من واحدة من الخدمة اللي عملتها برشا لدولة فرنسا اللي تكلمني أي جامعة تقول لي مثلا جودو ما أنت تدي غينر ماهوش باش يمشي ترينا في التيران أولمبيك فما هو بروغرام تنجم تمشي أما باش يشوفوه الناس الكل دونك يقولوا لي شوفي لنا بلاسة في غيو نجمو نترينو فيها تاتامي فيها باند غلاس وكان لازم احنا نخلصو لهم نحاولو نحسنو لهم ظروفهم هذه الكلوب دو جودو وفريمون الفيدراسيون دو جودو حفلوها على الاخر مشو في كلوب نتاع جودو في تقريبا في فافيلا معناتها وشرو لهم دي نوفو تاتامي وعملوا لهم دي باند غلاس خلوهم معناتها سي ان ايشانج دو بون بروسيدي اللي هما خلصوا شويه باش ياخذوا ساله يترينوا فيها على بري دي روغار وبالليكيب تكنيك كامله خاطر تيدي رينر مش معاه شخص واحد معاه 10-20 من الناس كوتش كيني كل شيء
1: العائله
3: دونك يلزمنا نتذكروا اللي كل اتلت اولمبيك ميدالي في دوله كبيره عنده وراه لوجيستيك كبيره ولي ايتازوني فرنسا روسيا ما همش باش يمشوا في الكادر الاطار الاولمبي العادي باش يمشوا ديما يشوفوا حلول اخرى
0: حتى وانت تحكي فيها. على امريكا اللاتينيه حتى برازيل ارجنتين وكل عندهم دي تراديسيون في هذوما نشوفهم في الفوت زاد
3: أيه.
0: حتى في الكومبيتيسيون الكبار تشوف سافرت وشفت معناه تقريبا معناه نفس الميكانيزم يخدموا به ولا نفس معناتها تحس ناس تعرف كل كبيرة وصغيرة راه يعرف لها شنو. مثلا انت وسامحني بار اكزومبل ايكيب معناتها ناسيونال والحاجة تستحق مثلا باش تبدل بلاص لونترينمون ولا اسكو هذاك الرول نتاع لاتاشي معناها
3: ينجم خاطر انا
0: خاطر شفت حاجات في الفوت هما تشوفهمش تك تك في ساعوري يقول الامور.
2: شوف لاتاشي الملحق الرياضي الخطر نتاع مدام سار انا توزيد فاهم هلك تكنيك مو وقت اللي عندنا نحن جروب ديليت وعندنا جروب سوبر ايليت اللي ترشح للاولمبيك اكيد الجروب سوبر ايليت اللي هو في النتائج المرتقبه هو اللي باش يعمل لنا الميدا اولمبيك دونك لازم نوفروا له لوجيستيك فريمون لوجيستيك اللي ترتحوا خاطر لي زاكوتي هذوما كنسميهم دي زاكوتي راهم يساهموا في البيرفورمانس من الحاجات اللي تساهم في البيرفورمانس كي نقولوا راهو الجودوكار الفرنسي تي دي راينر لازم يترنا وحده بعيد على روغار باش ما يشوفوش ما يفيقوش بيه باش ما يفيقوش بيه اسكو ينقص في ميزانه ولا ما ينقص في ميزانه اسكو مضروب ولا ماهوش مضروب هذه الحاجات تساهم راهو باش نحقوا نتائج وتساهم في البرفورمانس. دونك شوف هي حاجات تصير معناها قبل الجروب سوبر ايليت هاو
0: شيرس لهم واي
2: راه مثلا ما يزموش يسكن في الفيلاج يزمو يسكن
0: في
2: الاوتيل هذاك يلزم اقرب قاعه عليه للملاكمه ولا التيكواندو والمصارعه
0: في نفس الوقت يكون كالم
2: وتصير لي ريزرفاسيون ويصير كل شيء مش وقت اللي نمشيو غاديك وقت اللي نخمو باش نخرجوا سي شاكر من الفيلاج والا دي شوفوا راه نحن صارت معنا راه مش ما صارتش راه
0: هذاك اش باش نسال انا تو
2: سي شاكر
0: علاش
2: صراحه
0: ما تمش استغلالها في بلادها
2: واليابان وكانت في فتره صعيبه معناها بعد الكوفيد معناها بوست كوفيد وكل شيء صارت بعض الحادثة الكاي للرياضيين متاعنا واللي كانوا متميزين على الوفد معناها مش متميز معناها نوفروا لهم أكثر راحة لهم هم خاطر هم القراب للنتائج
1: والسيتي بدأ بعيد شوية نوتامون في المبارزة في طوكيو وفي في المسارعة كان السيت متاع الكمبيتيسيون متاع ليزونتينمون بعيد في شيبا بعيد على الفيلاج ومعناها يلزم تلقى حلول من نوع هذا اللي حابين زادا ترقوله مهم برشا في الرول متاع الملحق الأولمبي هو زادا اللي بش يجي ويشجعوا المشجعين التوانسة اللي بدأوا موجودين مثلا في كأس العالم احنا توا في كرة القدم حتى هي في أمريكا والمكسيك كما بش يبدأ يكون فما راهو معناها عدة سيبورتيرات موجودين كيف كيف زاد اللي سوبورتيرات وقتها في ريو الفرنسيين تلهيت بهم زاد فما كلوب فان زاد فما زاد عندهم ان شاء الله احنا في تونس احنا هذا علاش الاستدعاء هذا نتاع سر بشكك نحاولوا راهو عملنا اتصال عام 2022 مع اللجنه الوطنيه الاولمبيه باش جوستومون تفيدهم في الموضوع هذا يولي عندنا اكل التراديسيون نتاع وقت نهزوا ميداليه نعملوا حفلة في الفيلاج ولا خارج الفيلاج مثلا فما لما متاع الوفد الكل ومعاهم عائلاتهم خاطر الفيلاج ما جيمش يدخلوا ليجي فما مكان تفسروا لنا كيفاش يقع كرام تاعو مسبقا قبل بعامين وثلاثة
0: بلاي لحظة خلنا نقف شوية خاطر جملة مهمة قلت اتصلت باللجنه الاولمبيه نتاعنا باش تنسقوا ونربحوا لي زيكسبيريونس نتاعها خاطر مهم برشا
1: في 2022
0: ايش صار معناها اسكو استنفعنا منك معناتها خاطر تو ما شاء الله معناتها عندها فم بوتونسييل نحكيوا عليه في دومين معين هو لوجيستيك وكل كما قال سيد احمد كما قال سي شاكر مهم برشا اسكو تونس استغلتك ساره بالحاجه ولا لا تحب انت ولا سي شاكر شكون حاب يجاوب
1: هو راهو
0: خاطر فما حلقه ناقصه وهي تحكي لنا على فرنسا كذا ما شاء الله شرفتنا غادي اي تونس معناها
1: صحيت
0: هو متاكد اللي تقصير من ناحيه
1: مننا يعطيك صحه نحكيو توا على مثال تاع بلد كبير عنده ابطال كبار ونحبوا احنا نتبعوا معناها ليكزامبل هذاك
0: صحيح
1: هو ولا غيره البلد هذاك اللي منظمين من الناحيه اللوجستيكيه لكن في 2015 صارت اتصلت باللجنه الوطنيه الاولمبيه
0: انت عملت الانيشيتيف
1: ولا انا الوحيد اللي
3: معناها
0: وانت كنت وسط
3: حسيت خلي فسر شوف انا كمواطنه فرنسويه وتونسيه ما انت فخوره برشا بدون بالناسيوناليتي نتاعي الحمد لله انا قدمت روحي بالقرايه وبالخدمه وصلت بلاصه مهمه جدا والاكسبيريونس حبيت نعطيها شويه لتونس على خاطر نعرف تونس عندها دي زاتليت قويين وعندها بوتنسيال قوي لكن لو بودجي ما يسمحش ظروف ما يسمحش ايتترا دونك علاش لي الاكسبيريونس نتاعي نعطيها لتونس وهاني انا اتاشي اولمبيك فرونسي نعمل اتاشي اولمبيك تونيزيان
0: على فوا
3: ماني لو ويكند لو سوار لو ويكند دونك انا اتصلت بالبريزيدون اولمبيك بعثت لهم دي ميل قلت لهم هاني انا نخدم في كذا كذا نحب نعاونكم معناتها
0: عرفت بروحك وكل شيء
3: عرفت بروحي ايتترا بون
0: مش رتور
3: رتور جيم مش بروفيسيونيل برشا معناتها رجعوا لي الكلام مثلا كيفاش نعملوا بور لي بي وهي لورغانيزاسيون دو لا بيتري نتاع لي جوز اولمبيك انكادري على الاخر خاصه الكوميتي اولمبي التونسي عنده ليستا نومبر دو بي معين بارابور اوز اتليت كاليفيي بور لي جوز اولمبيك
0: صحيح
3: تي كاليفيي بور كانت عملت كاليفيكاسيون في اللوت مثلا تاخذ طن دو بي بور لو بريزيدون اولمبيك
0: لي
3: فما كوتا فما هكا وهذه اورغانيزي على الاخر عندهم ان سيت انترنيت يقيدوا فيه
2: فما كالكولاتور حسب الناس اللي مترشح انت شنو توفر لك
3: دونك جا موضوع شويه اخر سوجي وقت لي كلموني يقولوا لي
0: حبوا جوست ياخذوا انفورماسيون على لي بي
3: وهم عندهم هم عندهم ان كونتاكت بريفيليجي خاطر في لي كوميتي اولمبيك femme a des services relations internationales ou femme a mra ou rajel pour un olympique et paralympique وقتها mra ou rajel يخدموا pour les pays d'Afrique فهمت يكون هما كانوا أربعة je crois pour les pays d'Afrique فهمت donc هي كتكلمني في الموضوع هذا نحسها ماهيش فاهمة خدمتها فهمت دونك انا نفسر لها راهم لي بي انا مانيش نعاونكم في لي بي خاطر لي بي سي كادري نجم نعاونكم في الامور الكل خارج الاطار الاولمبيه باش نحسن لكم ونعاونكم في الظروف نتاعكم اللوجستيه الماكله
0: نعطيك اكسي لكل شيء معناها
3: نعطيك دي انفورماسيون ناقصتك حاجه تحب تسلم لك نسهل لك كل شيء نعطيك دي كونتاكت معناتها اي حاجه نسهل لك خارج الاطار الاولمبي اللي هو صعيب وكذا
2: شوف هي راهو
0: لا في علاقه مع تونس
2: مهدي غزول
0: شوف فما كفاءات هكا علاش مش قادرين يستغلوا فيهم
2: هي شوف راهو نحن جديد علينا راهو باش نبداو واضحين نحن بعد اسامه الملولي قداش قعدنا بجبنا دي ميداي اولمبيك
1: 40 سنه
2: باه بعد أسامة بعد أسامة
1: بعد أسامة لا قعدنا باقي نجيبه بعد أسامة
2: ريكي باقي نجيبه لين نجيبه بالثلاثة ونجيبه بالأربعة ونجيبه بالواحد ولا وقتها عنا نخمو في السيستم هذا السيستم متاع يلزمنا عنا لوجيستيك يلزمها تحضر قبر للسوبر إليت هذوما فهمتي كيفاش شوف نحنا ديما نسكروا على رواحنا فاش نسكروا على رواحنا في الجانب الفني كي نقولوا ألعاب أولمبية الناس كل تقعد مركزة كان على التكنيك تنسى اللي راهو التكنيك باش ينجح فما لوجيستيك لازم تتوفر باش التكنيك هذاك ينجح انا ديما نقول شوف اذا فما اداره قويه راه فما تكنيك قوي
0: أكيد.
2: والاداره راهي هي اللي توفر اللوجيستيك هذه وتوفر الدنيا هذه كل وفرصه تو هي حتى مدام ساره اذا ما تجاوبوش معها 2015 فرصه تو باش نعاودوا علاش ما تكونناش حتى دي جون
0: لا هي قالت لك انا مش تحس هذه قلت ايه شويه زاده
2: ولا لا لا اسمعني
0: يعني قالت لك انا انفورماتيك وهاني قاعده
2: معناها فهمت انا قلت لك
0: راه
2: سي شكر انت تعرف كناش نحكيوا قبل على امور لوجيستيك في تحضيراتنا نحن كناش نحكيوا
0: احنا كيف قاعدين نهزوا
2: السنوات هذيا الاخر راهي ولات نحكيوا على تحضير لوجيستي ورياضي لازم عنده راه تحضيرات لوجيستيه لازم تتوفر له
0: خاطر ديجا لي زاتليت نتاعنا طلعوا البار في الهكا ولا لا في البوديوم كل جوز اولمبيك
2: ونحن زاد الناس اللي قامه بالرياضه ونحن فهمنا اللي راهو الريزلتات الكبيره ماهيش اونترينمون بركه ماهيش اونترينور بركه راهو فما معناها سيركوي داير كبير باش توصل للبرفورمانس هذه
0: بالضبط
1: دونك مهدي اللي صار اللي في عام 2015 حب المكتوب اللي معناها نتلقى معناها ميل من عند زميلي في السباحة الفرنسية والتونسية الميل اللي بعثته هي للجامعة التونسية للسباحة واللجنة الوطنية الأولمبية
3: مطبوعة الطاولة لقيته تذكر مطبوعة الطاولة عاملين غينيو عاملين اجتماع لقى سارة اسم سارة بالحاج قراها حتى في مكتوب
1: حسين فوالا دونك معناها وعاونتنا برشا وقت على خاطر حبيبه الغريبي في الوقت هذاك استفدت تاعها سورتو الفرنساوي حب يعمل ان ترينينغ كامب في ريو
0: فهمتك
1: كيف كيف ناس ابو بكري مدربها كيف كيف دونك معناها بدينا نخمو في الامور اللوجستيكيه وعاونتنا برشا في الموضوع
0: اللوجستيه الامور اللوجستيه
1: شو هي
0: بالعربيه اللوجستيه
1: دونك الاشكال الكبير اللي معناها حتى من التليفون غادي فيه اشكال دونك المدرب وقت الفرنساوي تاع حبيب الغريبي ما مشاش للريو، تلزيت انا في شر ماي كيما توا شو 10 سنين التاليه سيد احمد طلعت للريو ودونك قابلتها غاديك دونك جوستومون مشيت لها للسفاره.
0: معناها اكتشفت هنتي بالنسبه لتونس ما كانوش يعرفوها في تونس. ودونك ما تبعتش سي في واحد ما عندك شكل فما اللي يعرف بروحه ويبعث.
3: جاني في القنصليه الفرنساويه واستقبلته
1: وقعدنا نحكيو. يعني انا تشوكيت كنت نضحك انا مشيت قلت مشيت شريت كارته كارته نتاع ريو قالت لي انت كونسيون شنو جاي باش تعمل هاي ريو وكبرها. معناها انا ماشي تعرف شنو ماشي في لافونتور. دونك من الغاديكا خاطر السبيسيفيسيتي نتاع البرازيل هي اللي ما عندهاش دي سنتر دو بريباراسيون ايدونتيرمون كيما البلدان الاخرى. السيستيم معناها تابع الارمي الجيش. دونك عرفتني بالكولونيل هذا ستيفيس هذا في الاير فورس يونيفرسيتي بالهذا فرانسيسكو داكوستا مشكورين على خاطر هذوما عاونوا الوفد. نتفكر انا مدرب وقتها مسيو فوكون فرنساوي مدرب في المنتخب الفرنسي جاء مع عدي تونسي ما لقاولوش وين يسكن في الفيلاج سكنوا غادي بحذا تيران تاع اتليتيزم وماكلتوا وشرابوا وسكنتوا غاديكا تلها بيها الكولونيل هذا عن طريق معناها ساره. باش نحكي لك اللي معناها هالامور هذه مهمه واحنا على ابواب العاب اولمبيه كيما لاتاشي اولمبيك فيه ديكريتير للشوا نتاعو مش انسان يجينا من السفاره ما يعرفش الرياضة وما نعملوش معناه عليه معناه نقولوا احنا ان بروفيل ونعرفوا معناه مؤهلات وبش يعاون واحنا نلعب المرة هذه في لوس انجلس مش تفدليك راه ورئيس وفد يلزم يتكلم الانجليزية ورئيس وفد يلزم يعرف الرياضات الكل مش رياض نحط رؤساء وفود معناها متاع استحباب ومتاع صحبة ومتاع كيما نقولوا احنا محابات كوا راهو فما دو بوست مهمين شيف دو ميسيون ولاتاشي اولمبيك مهمين باش ينجح الوفد راه
0: واضح
1: معناها في التحضيرات الاولمبيه. هذا هو اليوم علاش مدام ساره معانا باش ان تي بو ندخلوا شويه في اللي ديتاي هذوما التحضيرات الاولمبيه.
0: تحب تعطينا افكار هكا على معناها اللي يحكي فيه سي شاكر معناها نعرفش ما كيفاش فريمون احنا في تونس نجموا نحسنوا ونطوروا من رواحنا صار في تحضير للعب الاولمبيه معناتها على باز لازمنا اول حاجه نعملوا لاتاشي هذا
3: لاتاشي لازم اما لازم لازم سا ديبون معناتها الظروف نتاع تونس شنيا وشنو لي بوسيبيليتي دو دو دو كومبيتيسيون او دو سيليكسيون. انا بالنسبه ليا يلزم دي زيكسبير لوكو دو تيران
0: خبراء محليين
3: حتى فرنسا كي لقيتني انا خدمت معهم مانيش سي في عادي جدا نورمالمون ياخذوا حد من سيونس بو انا لو كونسول دو فرانس وقت نشتا علاش خديت سي في نتاعي بين 800 شخص ودي سي في طياره على الاخر دي ستاج اوز ايتازوني وكل شيء انا يونيفرسيتي دو هافر يونيفرسيتي بوبليك عاديه متوسطة زيادة قال لي على خاطر على السي في نتاعك مبين اللي انت كان يلزمك تستني رئيس جمهورية ولا وزير ترشنوة على الباركينج وتقعد تتشحري في الشمس باش تستنيه وباش تقعدي وباش تعملي اللي لازم ماكش باش تبدي فين وما في المواضيع اللوجستية. دونك يلزمها هكا تكسير راس شوية شوية هكا خفت البدن
0: باش تجري ريفليكس وكل شيء
3: والحمد لله عندي
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه انا فخورين برشا
2: والله انا مهدي اكبر ملحق رياضي الخطه هذه بتاع ملحق رياضي خير للتظاهرات انا والله علاش ما نخموش سي شاكر في ملحق رياضي بالنسبه لي نحن برمانو بصراحه على طول زوز ولا ثلاثة في
0: الوبروفير
2: علاش احنا تو عنا ولادنا في امريكا عنا ولاد الاتليتيزم تبارك الله تو تسمع فما ثمانية اسمات في الكليات عن الجوادي عن الحفناوي عن الولاد اللي في فرنسا هذوما شكون يتبع فيهم وشكون الصعوبات نتاعها قاعد يذلل فيهم
0: اي من شكون يكون مكلف من طرف اللجنة الأولمبية ولا من الوزارة ولا
2: ما هيش مشكلة من طرف اللجنة الأولمبية ولا من طرف الوزارة يتفاهموا على الأقل نتفاهموا الخطة نصنعوا ان بروفيل شنو هما لي تاش نتاعو شنو هي الواحد نتاعو شنو هي مهمته ويمشي ويزور. إذا عنا إنسان البرة مثلا، عنا أن تكنيسيان البرة اللي يبدأ قريب للناس هذه،
0: يكون نجم يكون سيديو كاملة معناها،
2: تعمل برنامج نتاع متابعة وتوا شوف بالتحول الرقمي اللي نحن موجودين فيه نجم تتبع ديما أكثر. وساعات يلزمك تتنقل وتشوف بعينيك، يبدأ عنا فكرة على الجوادي، وعنا فكرة على الحفنة، وعنا فكرة على أولاد مروى بوزياني، وعنا فكرة على النساء،
0: ونعملوا سويفي معناها ديما.
2: ويبدأ سويفي كما شوف كما عملنا سوبر إليت، نعملوا لها سويفي نتاع سوبر إليت
0: بالضبط. نحاول نكملوا مع سارة ليزاكس الاخرين، كان عندك شي حاجات
1: حبيت نسال سارة معناها من بعد مفات الالعاب الاولمبيه، شبقى اريتاج في ريو معناها في البرازيل، شربحت البرازيل
0: الارث اللي ربحته من الالعاب الاولمبيه
1: معناها من سمعنا برشا دي سيت سبورتيف معناها دي لابيدي معناها ما ربحتهمش من بعد البرازيل. شنو رايك انت في الموضوع هذا، وخاصه انت السؤال الثاني 26 28 سنه عشت هالكاس العالم 2014 والالعاب الاولمبيه 2016، خليت لك معناها اثرت على مسارك البروفيسيونيل وقت شباب عمره 26 28 سنه يعيش العاب اولمبيه من الداخل باللي صار الكل وفي الكاس العالم كشابة تونسية، معناها نصيحتك للشباب معناها باش ياخذ كما تقول ثقة في نفسه ويجم يعمل اللي عملته أنت بوركوا با.
3: بون بالنسبة لريو فما بالفرنسي إليفون بلون الإكسبرسيون في الأبيض، ما نعرفش كان موجودة ومعناتها أن ستاد مصنوع الكاس عالمي ولا جوز اولمبيك، ومن بعد ما يستعملوش ما يستغلوهش. سابيل اني في ان اليفون بلون، فما ناتاسيون مثلا ما يستغلوهش برشا هكا، هذه فساد فلوس فيزيبل معناتها. مي اللي ربحته ريو فريمون هي لي زوتوروت المترو، وبرشا مرات في اللي حتى كي تشوف برشلونه وكل شيء لو ترام برشلوني زاد مربوح في لي جوز اولمبيك. دونك في الاخر هي وقت لي بلاد تعمل لي جوز اولمبيك باش تضيف في بلاد العالم الكل تربح برشا دي انفراستركتور لوجيستيك، ومعناتها خرج سبور
0: بون. برازيل زاد ربحوا الاستاد نتاع الفوت زاد، خاطر عملوا
3: الاستاد موجود
0: زادوا نو مش زادوا زوز ثلاثه عملوا تجديد
3: لا تجديد جددوا اللي برا من ريو، اما في ريو موجودين وربحوا لي انفراستركتور
0: كياسات لي باتيمون جدد
3: ربحوا ان بون انتر لو ماراكانا زينيو و لو ماراكانا ما ماشي المترو، اما تاع عاملين ان بون بيتون فوق المترو هذا
2: ديك ايجابيات التنظيم.
0: لا اما زاد راهو كل البرازيل فيها برشا فقراء دونك وقت عملوا حتى كانت فما موفمون تاع كريتيك للجوز اولمبيك اللي كانوا كونتر
3: غاسبياج دارجون تاع حتى في باريس خرجوا برشا ناس من بون في باريس ما خرجوش ناس من ديارهم،
0: فما دي زاكسيون صاروا
3: تاع في ريو خرجوا برشا ناس من لي فافيلا باش يصنعوا الفيلاج اولمبيك لو بارك اولمبيك. في باريس نحو دي بارك دي جاردان بارتاجي دي جاردان اوفري اللي هما دي زيريتاج معناتها ياسر مهمين في البوليتيك وليستوار بوليتيك فرانسيز، نحوهم عملوا سنتر اكواتيك في اوبرفيلي وكل شيء. بون سنتر اكواتيك باهي
0: اي لا نعرف اي
3: مي سي دي جاردان معناتها بور ليكولوجي سيتي با توب توب.
0: باش تعمل جوز اولمبيك نتصور فما دي ساكريفيس يصيروا زاد
2: اي اوتوماتيك بربي مدام انا سامحوني الاكسبيريونس نتاعك مع الرجبي
3: ايوه
0: كنت صح يعطيك صح.
3: شوف معناتها مش اول مره نحاول نعاون
0: بلادك
3: نعاون بلادي
0: يعطيك صح.
3: انا كنت نلعب في الرجبي وريت فما كاس افريقي رجبي ياسيت وانا نلعب في الرجبي ياسيت، لعبت في البرازيل وكل شيء، قلت بون علاش لا نمشي، انا كبيره ديجا كبيره شويه على البنات معناتها بجوست نمشي نعمل سبارينغ خاطر pour une équipe de 7 il faut quand même beaucoup de joueurs pour s'entraîner. مشيت قريت 3 شهور لهنا في تونس نترينا مع البنات نحضر في الكاس الافريقي. كيفاش باش نقول لك فما دار الرجبي ظروف باهيه بالنسبه لفما معناتها عندهم دار سيكوريزي وكلين شاربين انترينمون لو ماتان انترينمون لو سوار عندنا فيزيو عندنا انترينمون دو لوت زاده معناتها عاملين صانعين اكيب باهيه
0: كون دو باز نتاعهم وقت لي ستاج وكل شيء.
3: تيران كاسح برشا
0: والحق. شو هو التيران معناتها مش باهي
3: دونك صاروا برشا دي
0: بليسور
3: دي بليسور وكل شيء. اي تيران كاسح ما يسمحش لي مولاي نتاع البنات راهم سي دو بيتوم.
0: انت شكرت لانفراستركتور الاخرى جيت لي به الفائده تيران قلت سبب ما عملنا شيء وقتها.
3: توا انا بون انا ترينيت 2017 وعندها برشا
0: بالك تحسنت شويه توا
3: بالك تحسن توا
0: سيد احمد عندك فكره
2: لا تحسنت وحتى ركبي سيت معناها في تونس
0: عمل دي ريزولتا بريزومون
2: لا لا معناها ماخو حظوه هو اصلا ماخو حظوه من الاتحاد الدولي شجع على ركبي سيت وفيه حتى دي فون دو بروموسيون فيه كل شيء وتونس ماشي في الثنية هذه كم تعرف بيها سيت انه يكون معناها من الاسبور اللي
3: قوين البنات بارك الله عليهم وانا نحب نحييهم برشا على خاطر كي مرأة تونسية باش تلعب سبور هيك في قوة في
0: ما تسمي شوية على الرجال معناها
3: ما تسمي على الرجال دونك ديجا هو اتلت ديما عنده معناتها صعيبة الاتلت سبور ديليت صعيب وللمرأة أصعب وخاصة صح. في لعبة هكا بوكس رغبي حاجة هكا متاع الرجال نحن نحييهم برشا البنات اللي يلعبوا الرغبي في تونس
1: والريكونفيرسيون متاعهم حكيتش معاهم البنات تعرف مسهل بعد ما يكملوا الكاريير متاعهم باش يلقاو من بعد اون اكتيفيتي أخرى
3: أنا بخيت فريمون معناتها متقلقة بالموضوع هذا خاطر شوف فما بنات عطوا كل شيء للرجبي لقروا لبروفي دارهم معناتها فما بنات من الكاف من بيجا من جابس من سيدي بوزيد من أي بلاسة في تونس ظروفهم ساعات ما تسلش دونك وقت اللي يجوا يلعبوا رجبي ديجا عائلتهم ساعات نجم تكون تصعب عليهم كيفاش بنتي تمشي تلعب في لعبة راجل معناتها ومن بعد ترجع لي كل مسكلة ومضروبة كل شيء فهمت دونك فما الحاجة هذه وفما معناتها بنات عمرهم 26 عام 27 عام 30 عام باش يدخلوا في الغوتريت تاع اللعبة باش نعملوا بيهم البنات هذو عطوا كل شيء ليكيب ناسيونال وعندهم دي بوديوم وكل شيء باش نعملوا بيهم البنات هذو خاطر من بعد كي في 30 ما عرسوش وما عملوا شيء ويدخلوا في ظروف خايبه مثلا
0: يخسروا حتى لا في بيرسونيل نتاعهم
3: اكزاكتومون بالنسبه لي انا عملت
0: شفت هذوما بالحق حاجات لازم نفكروا فيهم سورتو كي نحكيوا على
3: وحتى في سبور اي في اللويت مثلا باش تجي تترشح في الجوز اولمبيك يلزمك تعطي 6 اشهر ولا عام كامل بريباراسيون وطلع البوا وهبط البوا معناتها سي ان ترافاي ا بلان طون
0: سيد احمد عندك ما تقول
2: هو نحن والله هذا ترانسفير دي زاتليت نقعد ديما نحكيوا عليه هما كتطبيقا مازلنا ما لقينا لوش حل معناها انا واحنا شنو اللي يصير
0: لا البنات اصعب من الاولاد
2: شو هو شو يصير هو سوى البنات ولا الاولاد هو ديما اللي يكمل الكارير نتاعو يمشي للمجال تاع التدريب يدخل فك لي فورماسيون تاع لي زونترونور ولا مجال التحكيم ولا مجال الواحد ولكن تبقى ديما ماهيش ماهوش الحل اللي باش يعيشوا العيش الكريم العيش المتوسط مش حتى العيش معناه ما نقولوش نحن في بحبوحة العيش المتوسط هذا اللي يلزم بالحق نحن نخمو فيها والله أنا قبل كنت نخمم سامحوني في اللويت قبل كنت نحب مثلا عندي ام بروفيل وصل نيفو باك وبسبور ان شامبيون ولا كنت نحب أنا كجامعة كانت توفر لي الفلوس أنا كجامعة أنا نمشي نعمل له فورماسيون مثلا أخصائي علاج طبيعي سي شاكر تنعملها له في البريفي ويولي هو اخصائي علاج طبيعي نتاع المنتخب هاني ربحت لو تكنيسيان هو بيدو ليكوني نتاع ليكيب ناسيونال كانت عندي الافكار هذه لكن ديما حكيت انه ميزانيه معناها اذا تجيني فلوس من برا شويه فلوس من برا نجم نعمل الحاجات هذه وهذا علاش انا باش نسلك زاد مدام خاطر في بالي ان عندك فكره حتى على حكايه سبونسورينغ كيفاش الجامعات تجيب الفلوس ولا
3: اي بالنسبه للكارير نتاع لي سبورتيف انا عملت دي بروبوزيسيون للفيدراسيون دو رغبي قلت لهم دخلوهم انترينور ودخلوهم اربيتر لي اربيتر افريكان ياسر ناقصين في الفيدراسيون انترناسيونال وخاصة لي زاربيتر فام افريكان ناقصين على الاخر دونك فما فلوس في الفيدراسيون انترناسيونال تنجم تجبدهم باش تقري البنات وكل شيء
0: تلقاو حلول
2: معناها جاب بروجرام للرياضات النسائية موجود في كل جامعة جوست العباد تعرف كيفاش تستغل
3: صحيح
0: تعرف كيفاش توظفوا
2: يعطيك الصح
0: سي شاكر حكيت التيتر نتاع الانيماتور اللي هو سبورتيف ويعيش بها ومو مازلت معناتها تحلت شوية في الوزارة خاطر
1: تحلت شوية ما وقفت
0: فهمتني صار على ياخذوا شي تسمى تيتر
2: انيماتور
1: منشط رياضي
0: منشط
1: انيماتور سبورتيف أي
0: الاتليت يقعد بها عايش وجاته شهريه معناها ما نعرفش ميم با 1000 دينار ما توصلش 700 800
2: لا هي شهريه معلم
0: رياضي شهريه معلم رياضي
2: بريسك اي وتوا تعمل ستاتيو ولا يتنجموا يترقاو منشط اول واحد وكل شيء
0: اما معناها
2: هما تو
0: منشط ما يمارسش الواحد
2: لا المنشطين يخدموا تو لا شوف المنشطين تو نحن
0: اختصر لي باش نرجع نشكر
2: موزعين على مراكز النهوض بالرياض
0: واضح تريبي يعطيك الصحه جوست حبيت نعرف معلومه دونك ياخذ لو تيتر هذاك نتاع انيماتور سبورتيف معناه ويقعد جهه شهريه من الدوله او كوموا باش
2: ويخدم
0: يجاري بها ويخدم بيان سور
2: معناها هي الفكره ان الاكسبيريونس تكنيك نتاعو
0: عنده سالير يجي حتى ميم سي يكون هو ماهوش خريج من معهد العالم
2: الرياضي لا لا لا يكون ديما شوف
0: هذاك الافونتاج
2: ديما يكون في مرافقه مع معلم رياضه والا استاذ اختصاص والا ولا ينجم يكون حتى واحد وعندنا برشا منشطين رياضيين راهم ناجحين برشا في التدريب
0: وعملوا معناها
2: وطلعوا برشا رياضيين في برشا اختصاصات
1: هي الفكره هذه في عام اخر الثمانينيات جات الفكره هذه وطبقت الحقيقه وتحسنت الامور لكن من بعد المشكله نتاع الريكروتمون في الفونكسيون بيبليك خلى اللي من براتيكمون 2018 حتى لتوا حتى السنه 8 سنين يبقى يود معناها تسميه نتاع هذوما المنشطين الرياضيين 8 سنين تعرف عده رياضيين برزوا تو في العشر سنين هذو ولقاو رواحهم ناخذ لك اكزامبل حبيبه الغريب بطلة أولمبية ما خذتش منشط رياضي لليوم زاد ما خذتوش منشط رياضي علاش على خاطر من 2018 حتى السنة باش تحل الكونكور هذا وما فيش برشا ترانسبارانس الحقيقة معناها يلزم تتوضح الأمور تعرف أنت تو كي تقع 8 سنين تعملش منشط رياضي دونك باش ترجع للقدم يلزمك باقي ترجع للقديم اللي برز مش الجديد دونك وجديد باش ترسلو يستنى زادة عوام وعوام معناها الحقيقة ولا يعطيه مثلا 10 ولا 8 بوستوات شنو بتعمل بيهم 8 معناها بوست معناها وانت عندك العاب جماعية وما ننساوش البارا وما ننساوش اللي فاليد دونك فينالمون 8 سنين طرقت ما تسميش منشط رياضي ومن بعد تسمي اون فانتين معناها كيما السنة في 2026 وماذا بينا معناها سلطة الإشراف تخرج هكا بيانات وتوضح شنو لي كريتير اللي اختارت بهم هالفانتين
0: شوف بعد اذنكم حبيت ناخذ شويه الموضوع نتاع الساعه تو في الناتاسيون حكينا عليه قبل خنقدموا شويه في الاكتواليتي وبعد اذا كان عندنا حاجه اخرى مع ساره في الاخر نحكيوا عليها هو التجنيس نتاع الرحموني دونك احمد الرحموني اوفيسيالمون ناجور هذا ما سمعت به ولا لا تونسي هو سان تونيزيان اللي ساي سي بون ولا في السعوديه وخذا ناسيوناليتي معناتها نتاع السعوديه رسميا اصبح على ذمه الاتحاد السعودي هكا ولا لا معلش سيد احمد سي شاكر علاش معطيات لانه فما حتى برشا تعليقات على الموضوع هذا
1: اي صحيح هي اوفيسيال
0: اي معناها حبيت ناخذ رايكم في الموضوع وناخذ راي ساره وسيد احمد خلينا ندخل شويه في الاكتواليتي ايوه شو صار معناها كنت منتظره حكينا عليها قبل
1: والله شو مهدي
0: هو تو في السعوديه موجود
1: لا هو يترن عند فيليب لوكا في فرنسا
0: اي اما ناسيونال معناتها
2: اما يشارك بالتو باش يشارك
0: بالعالم السعودي
1: لا ماهوش عايش في السعوديه هو الرحموني طنزانطون يطلع السعوديه على امور اداريه
0: اوكي
1: خاطر متعرف الجامعه الدوليه باش تطلب بعض المعنى نقولوا احنا الوثائق اللي تثبت اللي هو مثلا عنده
2: اللي هو مقيم غادي اللي هو عايش غادي
1: فهمتني والبورس هي تو دير معناها حتى كان مش مقيم سيد احمد البورس كي تعطيك بورس هي وتعطيك برنامج هذاك سي لارجومون سيفيزون باش الجامعه الدوليه تاخذه دونك هذاك صار في البارتي الاخرانيه الست اشهر هذو
0: معناها منتظره تقريبا
1: منتظره معناها كانت عندنا فرصه الحقيقه كانت فرصه لكن ما عرفناش كيفاش ندولوها معناها خرجنا في الاعلام تكلمنا دو نابورت كومون معناها دونك ما سهلناش معناها اون فان كونت اللي صار في الاعلام من بعد معناها خاصه
0: رئيس الجامعه
1: اي رئيس الجامعه معناها في بلاصه تسهل الامور زادت صعبتها معناها كان عندنا امل بقي واحد في الحياة بقي حتى كان عنده 1% أمل يتشبث فيه الأمل ذاك. معناه ضيعنا ما عرفناش كيفاش نتكلموا ما عرفناش كيفاش يسيد أي ما أخذك مثال من حاجات اللي تجم تعملهم محكيوا على لوبيات ولوبيات بطولة أفريقيا مصارت في وهران أنا نبعث الاتحاد الأفريقي نقوله بشي شارك
0: اي بيان سور
1: معمول المشاركه نتاعو ونحط له السباقات نتاعو قبل ما السعوديه هي توا صار اللي صار السعوديه هيك هي توا انجاجيتو في بطوله فرنسا تحت 18 سنه
0: بالعلم السعودي
1: تو بالشعوب خرجت دونك احنا باش تعرف اوفيسيال يلزمك باقي تتبع وتشوف قدام النادي بتاعه الفرنسي موجود كريتي موجود تي يو ان ولا كاس
0: ا بادونجيك سي
2: دا انجاجي هو كيك بشقا كي بشا. انا ديما نقول شوف راه فما زاد راه القانون الاولمبي بتاع ترانسفير القانون الاولمبي بتاع ترانسفير راه ماهوش كيما القانون تاع الاتحاد الدولي
0: نتاع معناها شونجمون دو ناسيوناليتي
2: ماهوش كيف كيف راه اذا قانون السباحه يعطيك عام القانون الاولمبي يعطيك 3 سنين باش نبدا واضحين وتصير من بعد حاجات بتبيع على الاتحاد السعودي ولا غيره باش يقدم مطلب وشوف المطلب
0: يتقبل معناها السيكل اولمبيك معناتها جوز اولمبيك
2: معناها راه ينجم يشارك توا في كريتاي ويشارك في بطوله عالم وينجم راه اللي فاز ينجم اللي فاز دو كاليفيكاسيون لا يقع قبوله راه اذا ما تسوتش الوضعيه مع اللجنه التنفيذيه الاولمبيه
0: ما تصور هما يعرفوا شو يعملوا ما دب عملوا الخطوة هذه ولا حبيت تسأل
2: هي شوف غزلي هي رأي أنا شاكر ديما في الوثائق التنقل رأي فما وثيقة تتعطى من البلاد الأول
0: البلد الأصلي
2: البلد الأصلي فما ورقة تتعطى تصحيح ولا شاكر أنا رأي في قانون التنقلات شفت في الجدو نعرف في المصارع نعرف في الملاك شفت حتى السباح ولونه في السباح قالوا لي رأي الوثيقة ذيك ما عندها حتى قيمة فما الوثيقة الأخرانية اللي تتعطى ما نجمش نقول وثيقة الموافقة فما وثيقة تتعطى من تونس باش تفول هذاك معناها اوفيسيال ما عادش حسنا بيه
1: في السباحة ما صارتش
2: مش موجودة
1: ولا ما صارتش في السباحة ما صارتش هكاك خاطر الجامعة هذا الكل تعمل بالكومبليسيتي نتاع جامعة دولية معناها اللي هي من المفروض تغيير القوانين هذه تاع الجنسية الرياضية يلزم كونغرس
0: يصير في كونغري
1: وجامعات
0: في جلسة عامة في اسامبلي وكل شيء
1: صارت في سنغافورة مثلا في شهر جويلية اوت صارت بطولة عالم كانت فرصة باش يحضروا نواب معناها الاتحادات الوطنية في السباحة ومعناها يعطيوا رأيهم في الموضوع من الغادي الغادي عملتها الجامعة الدولية معناها سهلت الأمور وعطت فرصة لأعمارهم 18 وأقل باش يغيروا الجنسية الرياضية نتاعهم من غير وثائق ومن غير حتى شيء
0: خلينا نسأل سارة تنجيكم بما أنك أنت زاد دوبل ناسيوناليتي معناتها بي ناسيونال لي زاتليت شنو الحاجة اللي تخليهم حسب رأيك يكون مثلا في تونس تتحلوا آفاق أخرى معناها انه يشوف بلاد اخرى ما نعرفش
3: اسكو نواجه انا نعطيك الراي انفيرس
0: عطيها الميكرو شويه
3: نعطيك راي انفيرس انا مولوده في فرنسا ومعناتها علاش باش نسيب فرنسا ونلعب لتونس بلوتو دون سو سونس لا فهمت كيما المغاربه في الفوتبول يلعبوا لاسبانيا ولا يلعبوا المغرب في عود
0: هولندا
3: مولودين في فرنسا ايتترا على خاطر تنجم تكون ديسكريميناسيون هذه تنجم تكون وتنجم زاد يكون النيفو نتاعك اضعف شويه في مناسبه
0: ما عندكش شانس
3: كي تمشي بالنيفو التونسي تولي قويه
0: هذا يمكن ان كا ديفيرون شويه على
3: سي ان كا ديفيرون
0: هو ستاناجور معناها اللي نقولوا احنا واعد معناتها سباح واعد عنده
1: عمره 17 سنه
3: ايه عم الي مينور دونك الا لو شوا انكور اي يا دي كونديسيون معناتها يلزمو مازال ما لعبش في حتى كاس من العالم ولا ما
1: لعبش في تونس
3: لعب مع تونس مينور اي مازال افون 18 ans دونك ويلزمو زاد يباتل لعب بوندون اون سيرتين بيريود معناتها 3 ans قلت
2: هما عام تو في الناتاسيون عام
3: اي مي لي مينور سا نكون با معناتها و ابري سي لا فيديراسيون
1: العام وفاه هو شارك في ديسمبر بودابست هو الكا هذايا شارك في بودابست 2024 معناها في ديسمبر 2025 وفاه كل شيء معناها
0: واضح طبعا نرجعوا لاكتواليتي نرجعوا شويه زاد الموضوع هذايا باش نعملوا ربع ساعة بعد نحاولوا أربع دراجة سيدي بعد المطلثة جوست في الأخر نكملوا مع سارة في بعض الثواني كان فماش حاجة أخرى فماش إضافة نخلي لك في الأخر كلمة الأخرى تفضل سارة سارة بالحاجة اللي استضفناها وفرحانين بها برشا
3: طيب
0: باش تغادرنا في لحظات
3: نقول لفان يعطيكم الصحة كي حضرتوني، ونحب نزيد نحيي مرة أخرى المرأة التونسية اللي تلعب في أي سبور.
0: لأحلى كلمة قالت
3: فريمون أي سبور معناتها يعطيهم الصحة، اللي يهزوا كاس، اللي يهزوا ميدال، واللي يترينوا في لي تيغام زمبي
0: أي أي البنية التحتية اللي هي سبب.
3: ونحب معناتها نقول اللي كانت تونسي، شخص تونسي عنده فكرة في مخه، يلزم بروميرمون يعمل على روحه. أنا عملت على روحي، معناتها مانيش فيد بورجوا، راني فيد أوفغيي، بنت فلاح، دونك جربة جربية
0: بزالك سون تاعها
3: دونك. وزادة يلزمنا نعرفوا اللي تونسي ياسر ياسر يحبوهم الناس
0: في البلد، محبوبين. يعطيك الصحة، برافو عليك، أحسن كلام كملنا به معاك اليوم. شكرا ليك سارة بالحاج، شرفتنا. إن شاء الله كل مرة تكون بحذانا، مش آخر مرة إن شاء الله بقدر ربي،
3: إن شاء الله
0: في كل وقت. نكملوا بعد سيد أحمد وسي شاكر بعد شوية في رياضة وأهداف.
4: رياضة وأهداف. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تونس تنطلق في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي أنطا وإيبولا، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به اليوم المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. استئناف نشاط قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة بعد سنوات من التعطل، وذلك إثر استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية ناهزت 5 ملايين دينار. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 جوان القادم. وزارة العدل تفتح مناظرة خارجية لانتداب 29 من متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي، ويبدأ تسجيل الترشحات عن بعد يوم الأربعاء 10 من جوان القادم. بمناسبة احتفال تونس غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، تونس تؤكد اليوم التزامها الثابت بتوطيد علاقات الأخوة والتعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة. جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي العالم، استشهاد 5 فلسطينيين من بينهم 3 من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، في وقت طالبت فيه حركة حماس الوسطاء بإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي لبنان، غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدات عدة جنوبي البلاد. الحرس الثوري يؤكد عبور أكثر من 30 سفينة عبر مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران، وبحرية الحرس الثوري تجري عمليات مراقبة دقيقة وفعالة لمضيق هرمز. وختاماً أخبار وتصريحات متواترة تؤكد إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم وتخوف إسرائيلي من اتفاق لا يلبي شروط تل أبيب الأمنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
7: الكرة وهدف التعادل الثاني،
4: تحاليل
8: تبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1،
4: تصريحات
9: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، رجعنا لكم في رياضة واهداف. بعد شوية نحلوا موضوع كرة القدم، نمشيو لحبيب قويسم ان شاء الله في سويتن وخالد بوشيبة في صفاقس، ناخذوا مباريات الترجي اللي ينزل ضيف على شبيبة العمران في سويتن، ونادي رياضي صفاقس يستضيف ترجي جرجيس في ملعب طيب المهيري في صفاقس، مقابلات الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 3:00 ونصف. قبل ذايا نحيي زميلنا وصديقنا من الإذاعة التونسية بالحسن الطبوبي اللي يهني ويحتفل بنت أخته خالها أي سيدي للا سهال عجيلي، إن شاء الله ألف مبروك التخرج والإجازة في التصرف المالية ليسانس أون فينانس، برافو عليك يا سهال، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله موافقة في مسيرتك الجامعية الدراسية، تو نحكيو على المهنية إن شاء الله. وأيضا نسلموا على أمها سونيا طبوبي وولدها سعد العجيلي اللي يهنيوها طبعا، يقولوا لها ألف ألف مبروك، عندكمش ديديكاس، عندكمش نجاح، عندكمش حاجة سيد أحمد،
1: إن شاء الله ربي يوفق، تو احنا على أبواب البكالوريا، أيوة. وإن شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل وخاصة الرياضيين متاعنا اللي ينتميوا لشعبة الرياضة وبالتوفيق للتلامذة كل إن شاء الله.
0: برافو عليك سيد أحمد، وإن شاء الله موافقين الناس كل. عندك شحويجة سنة؟
2: لا
0: ولا عندك باك؟
2: لا لا لا لا، احنا سورتو الرياضيين
0: كبروا جماعة

0: في العائله
1: لا
0: في
1: لا
0: مشباك في
1: لا لا ما فماش باك ان شاء الله كما قال سيد احمد الرياضيين نتاعنا الكل هذا الباساج اوبليجي نتاع البكالوريا مهم برشا ربي ينجحهم الكل.
0: كبيره كانت معنا ساره بن حاج خذينا فكره على الليتاش نتاعها
2: نحى الكاسكيت تاع ريو
0: كمان ريو توا ديما نذكروا انه الاستضافه جات بمناسبه معناها الريو لانه رجعنا شويه
1: لل 10 سنين
0: عملت 10 سنين بالضبط وخذينا خبرتها والسي في نتاعها اللي هو حافل جدا وحلينا حتى افاق معاها وعلاش ما تكونش في تونس لهنا وكل شيء وخذينا خاصه هذه حكايه الملحق الاولمبي تاش اللي نعرفوهاش برشا وحنا قادمين على العاب اولمبيه وايضا كانت لاعبه سابقه في الرجبي دونك الضيف كان في محاور متنوعه مختلفه
1: سورتو باش تشوفها مظاهر الاماتوريزم
0: صحيح
1: تبارك الله عندنا
0: في الاحتراف على كل شيء
1: عندنا ابطال تبارك الله اكثر نيفو اولمبيك مونديال ماذا بينا في 2028 لي فيزافي نتاعهم يكونوا في النيفو هذاك مش النيفو نتاع ليله الكومبيتيسيون نتاعهم نجيو ندقوا على بيبانهم باش نزيدوا نحطوا عليهم ستريس والبريسيون هذا عشتو وريتو في لي زولمبياد فوالا هذه لانفيتاسيون وساره بالحاجه اللي ما تكونش مني بربي سي اون بريسيزيون دو تاي زاد مهمه
0: واضح
1: وعندنا حتى كون تعرفنا على بعضنا في لي جو دو ريو وعاونت الوفد التونسي
0: نربحوا شويه الوقت
1: رميت روح على الوفد التونسي
0: شنو عندنا اخبار في الرياضات الفرديه
1: حبينا نكملوا السباحه راهو السباحه عندنا مشاركه في كاني ان شاء الله نهار 27 28 ماي جميلة بولكباش بعد ما كملت ستاج متاحها مع فيليب لوكا في بيليك في تركيا عندها مسابقة ننتظروا منها معناها نتائج باهرة وارقام قياسية في 400 متر و 800 متر سباحة حرة هذا الملتقى رقم 38 تاع كاني في جنوب فرنسا يبدا كان عشنا نهار 27 معناها نهار العيد في
2: نهار العيد
1: نهار العيد ان شاء الله
2: ان شاء الله توقيت باهي جميل
1: ان شاء الله وعندنا زاد محمد ياسين بن عباس كذلك اللي يعوم في غرينوبل زاد ما قصرش زاد شفناه عملناه ترشح الالعاب بطوله العالم وزاد معناها بوتنسيال كبير باش يترشح الالعاب الاولمبيه 2028 عنده اربع سباقات 200 متر سباحه حره 400 متر اربع سباحات و100 متر على الظهر و200 متر على الظهر وكما قلنا قبيليكا رامي الرحموني رغم اللي بدل الجنسيه الرياضيه نتاعو باش نقعدوا باقي نتبعوه خاطر تونسي ابريتو
2: صناعه تونسيه ابريتو هذا نفتخروا به
0: ميرسي انا ضد الفكره دي انا نعتبر حتى في الرياضات الجماعيه ساعات يقولوا لي والله فلان او في الفولي وفي كره القدم وفي كره اليد كل عام مشاو فايلق كامل لقطر وش فيكم ما تحكيوش على انا بالنسبه لي انا ماني اتخلى على جنسيتي الرياضيه فالبلد اللي هو فيه جديد هو اولى بصرت اخباره انا راها كامل كل واحد
1: رايه معناها سورتو عمره 17 سنه
0: ميسالش هو عمل شوا معناتها اكيد باش يبقى تونسي وبلاده وش يمشي يجي
1: نجم
0: رياضيا تحكيوا عليه في السعوديه الرياضيه
1: مليح نجم اسمعني ليش بنقولوا فانسي المسابقات في الشركة
0: ما يسالش خليها لكش في قلبك
1: 200 متر حرة 400 متر حرة 800 متر حرة
0: إيه ربي يوفقه خويا ويجيبه في الصواب هو عمل شواء هكا ولا سيدي
2: احمد هو عمل شواء عمل اختيار عليها دي سيتو بالبرفورمانس
0: لا هو سي شيكر بروفيسيونيل في التو انا مش
2: في هذه انا انا نقول لك دي سيتو
0: مور وطني
2: العمر نتاع الكادي هكا سي شيكر العمر تاع الكادي وعام دي بيرفورمانس ان شاء الله ان شاء الله
0: يواصل ربي معاه ربي معاه
2: وفي الاكابر يكون متميز
0: ان شاء الله ربي معاه
2: حتى حاجه راهي اكيده
0: مش واضحين ربي يجيب له القسم
1: اكيد فما لو تسمح كيما اليوم 24 ماي 1964 كرة القدم المرة هذه كرة القدم صار درام كبير ياسر في ليما تصفيات ألعاب أولمبية 64 تاع طوكيو مباراة البيرو والأرجنتين في ستاد ناسيونال تاع ليما هذا واحد شيء رابح على الأرجنتين دقيقة 88 تعدل البيرو في بلادها الحكم نحى الهدف هبطوا جمهور للتيران 328 معناها توفوا من اكبر الدرامات اكبر من الدراما نتاع الهيزل الناس تتفكر الهيزل كانت تتفكر في ماي 1985 ماتش ليفربول ويوفي اما هذايا اكبر دراما
0: انا مش مولود اما قعدت في التاريخ
1: نتاع عام 64 هذايا العام اللي
0: قداش ماتوا فيها هذيك
1: 328 معناها ريكور ابسولو
0: بعد جي بورسعيد زاد 75
1: فوالا صحيح اما هذه اكبر معناها نقولوا احنا اكبر ضحايا صاروا في كره القدم في ملعب ليما هذايا نهار 24 ماي كيما اليوم 64 عام 64 تعرف حافل الرياضة التونسية بالميداليات الأولمبية لحبيب قلحية في الملاكمة ومحمد القموتي. نمشيوا لو تسمحوا للملاكمة. الملاكمة الحقيقة مش باش نحكيوا على رياضيين، الملاكمة المحترفة. البارح لعب هاليوكراني ضد هولندي ألكسندر يوزيك كونتر ريكو فيرهوفن في البيراميد متاع مصر، غادي تلعب الطرح متاع الملاكمة. لكن ما يهمنيش فيهم أنا ذوما، رغم هما أبطال كبار، واحد في الكيك بوكسينج والمرة يلعب مع ملاكم محترف ومعناها في الوزن الثقيل. لكن المنظمة اللي نظمت البطولة العالم هذه WBC هذه المنظمة يشرف عليها نائب رئيس تونسي ولد الله يرحمه طيب الوحيشي. طيب الوحيشي شكون ما يعرفوش، نائب رئيس الاتحاد الدولي الله يرحمه، رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد التونسي، ولده هو نائب رئيس WBC الورد بوكسينج. فهمتني؟ عاد البارح هو كان الديليجي متاع هالمباراه الكبيره متاع الملاكمه سي حسين الوحيشي. هذا هو معناه باش تعرف سباس اين ابيرسي التونسي في شامبيون دي موند لورا في الغادي في الجيزه كما يقولوا، الجيزه معناها الجيزه في مصر بحر الاهرامات، غادي يعملوا بطوله عالم. دخلت نشوف نلقى تصور تاع تونسي
0: حتى كلمة عليه تقريبا هنا في
1: حسين لوح حيشي اللي معناه ولد طيب لوحيشي. زدت شفته وثبت الحقيقه فوالا برافو
0: تاعنا
1: بريسك ماتت نتبارك الله وعنا ما نعش عليهم الناس هذوما يعيطوا لهم. هذا تونسي تونسي
0: واضح
1: بون تو صار نجموا نفهموا فرنسيسة تونسية ما يعيطوا ليش، اما هذا تونسي تونسي
0: بون. شوف فرنسيسة تونسية منتخب كرة قدم فرنسيين تونسيين معناتها عادي، معناتها احنا المهم تونسي معناتها وجربية وكل شيء، ما عندناش مشكلة مع هذا.
1: معناها نائب رئيس معناها منظمة عالمية تاع تنظيم بطولات عالم في البوكس ونائب رئيس معناها المنظمة متاع الملاكمة المحترفة ورئيس اتحاد الافريقي متاع الملاكمة المحترفة.
0: وي
1: اش قولك سيدي احمد؟
2: شخصية رياضية كبيرة هذه. لكن احنا اسكل الملاكمة المحترفة موجودة عندنا في تونس؟
1: هو تو ما تعرف الالعاب الاولمبية ولات الملاكمة المحترفة يجموا يشاركوا الملاكمين المحترفين. دونك معناها فما افاق تو اكثريتهم وليدات صغار بتاعنا والبنات صغار اللي تلانسيو دون لو بان في الملاكمة كلهم تو يعملوا في الاحتراف قاعدين اون باراليل على خاطر اللجنة الدولية الاولمبية معناها من عام 2024 معناها سمحت لهم باش يشاركوا في التصفيات الأولمبية والأولمبياد متاع 2024. دونك معناها
0: نقوي شوية في الريتم، ما عادش عنا برشا وقت جايين للفوت.
2: انا عندي بربي خاطر انا الكاتيجوري هذه ديما نحسبها كاتيجوري مهمة، هي الكاتيجوري متاع الأصاغر. الدورة الدولية الجزائر في الجيدو 4 ميداليات 3 ذهبية عن طريق رانين بن سليمان، آدم الندلسي، نورس الهداجي، وميدالية فضية عن طريق آدم الكوكي تحت شرف المدرب الوطني بشير الخياري. لأنه المشاركات في هذا الصنف العمري مهمة والنتائج فيها مهمة، ولكن الأهم في هذا كله هو الاستمرارية متاع الرياضيين هذوما اللي إن شاء الله نلقاهم في الأصناف اللي تالي صنف الأصاغر وخاصة في صنف الأكبر من الأبطال ولا من المتوجين. معناها النتيجة المشاركة عندي أنا ديما أهم من النتيجة في هذه الأصناف. النتيجة اللي تجي مرحبا بها، لكن الاستمرارية في صنف الأصاغر والصغريات هي اللي تعطينا ثمار ان شاء الله في الاكاب.
0: مروه منك بعد ناخذ منك دقيقه
1: ايه؟ ولا مروه بوزياني في العاب قوال البارح في معناها المحطه الثانيه نتاع دايمون ليك تبارك الله عملت مرتبه الرابعه ونزلت تحت التسعه دقائق
0: البروغريس
2: قاعده محافظه على تحت الثمانيه 58
0: 59.
1: حبيت نعمل مقارنه
0: ديجا
1: حبيت نعمل مقارنه مع طول اللي قدامها هي المرتبه الرابعه. شكونهم اللي قدامها؟ هما اللي براتيكمون قدامها في بطولة العالم في الألعاب الأولمبية 2028، شيموتاي ذي من أوغندا، شيروتيش من كينيا، ويافي الكينية اللي مجنسة للبحرين. ومريو البوسياني كانت ترى مريو البوسياني في 2021 كانت تجري 9 دقائق و31 ثانية، اليوم 8 دقائق و58، معناها ربحت بلاسك 33 ثانية في 5 سنين. بدات ترابي الروتار اللي عندها. كان عندها روتار راهو مع منافساتها بثلاثين معناها ثانية. هذه شيموتاي كانت وقت لي مروة بوزياني تجري 9:31، شيموتاي بطلة أولمبية في طوكيو عملت 9:02، معناها ما بيناتهم 30 ثانية كانوا. اليوم معناها الفارق نزل 10 ثواني وسبعة ثواني، ولات هما كيربحوا بثمانية واحد وخمسين، 8:51 ثانية، هي تعمل 8:58 ولا 8:59. معناها منا إن شاء الله عامين جايين تراترابي الروتار متاعها. أما ردوا بالنا فما أثيوبية هذه توفا من مواليد 2005، عام ناول كانت تجري 9:31 ثانية و 72%، وسنة نزلت تحت 9 دقائق كيما مروة، عملت زادة هي محسوب 31-32 ثانية. معناها تقدم في ما بين عام ناول وسنة.
0: سيد أحمد، عنا انتظارات منها حسب رأيك مروة اللي هي حطمة ريكور ناسيونال دير
2: الموضوع اللي تاعها،
0: حطمة رقم قياسي
2: إن شاء الله. إن شاء الله بكل صراحة هي حتى مروة كرياضية وكإنسان تستاهل أن كاريرها يكمل بتتويج كبير بصراحة. اللي عملته واللي تعمل فيه
0: قدش عمرها شكرت
1: مواليد 97
2: معناها
0: 97-29
2: تضحية وظهر معناها طفلة ولا رياضية قاعدة تخدم البروغريسيون ذي راي 30 ثانية اللي حكى عليها الشيكر في العاب القوى في
0: ستيبل
2: راي ما هي سهلة
1: وما ناش عارفين قيمتها.
2: قعدنا 5 سنين باش نعمل البروغريسيون هذيا. انا في الـ في الـ في, الـ في بطولات الافريقيا في الرياضات الكل انا الميدالية البرونزية والفضية ما نحكيش عليها
0: ذهب
2: دل على التواجد انت هاك متواجد.
0: اما
2: الامتياز هو في الذهب كان في العاب القوى وفي اختصاصات زاد مش في الكل. كي تدخل يجينا انجان تو ولا طفلة صغيرة تعملنا برونز في ستيبل في شامبيونات افريق راي من المؤشرات صحيح ولا سي شك من المؤشرات اللي تهزنا اللي راهو انطالون عندنا ويلزم نستحفظوا عليه.
0: باش نعطيكم اخبار على الاولمبياد الخاص الالعاب الاقليميه الشاطئيه تو سيف يخرج لنا على الديجيتال في النقل المباشر على صفحتنا على فيسبوك يخرج لنا الشعار نتاع الاولمبياد الخاص الالعاب الاقليميه الشاطئيه باش حضرناها سوسه من 16-22 جوان 2026 11 دوله تونس تبع المنظم الجزائر المغرب ليبيا مصر الاردن الامارات البحرين السعودية عمان العراق 228 شخص حاضر في الدورة هذه بين رياضيين فنيين مراقبين 143 رياضي فيهم 26 مشاركين في يعني في الدورة مع 254 من الشباب 52 مدرب البرنامج الصحي في 10 أطباء الأذن الأسنان والعيون. نعرفش فما حاجة حبيت أكزد نحكي عليها شوية هو الشعار متاع الأولمبياد الخاص نعرفش تعرفوه هكا ولا لا ذا لأنه يعني زال فيه فيه رمزية وحكينا عليه حتى قبل فيه رمزية معناتها ديما نعرفك زادة مغروم بكل الشعارات متاع الملتقيات الرسمية وكل شيء. هذا الأمواج الخمسة توحيت بشعار الأولمبياد الخاص وترمز إلى الدول الخمسة تستضيف النسخة الاستثنائية بشكل مشترك تونس مصر سلطنة عمان الإمارات والسعودية. عنصر الحركة والإنسانية يعكس تطور والانتقال حيث تحولت الألعاب إلى منظومة رياضية متكاملة تقام عبر محطات زمنية متعددة بدلا من مدينة واحدة ورمز اللاعب يتوسط التصميم ليعبر عن اللاعب كونه المحور الأساسي لفلسفة الأولمبياد الخاص. طبعا هذا شعار رسمي للألعاب الإقليمية العاشرة الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا فما دمج معناها بين المنطقتين ليعبر عن مفهوم الحركة المستمرة والاستمرارية ويدمج بين هوية الأولمبياد الخاص وعناصر ترمز للشمولية واستدامة النشاط الرياضي. هكا نكونوا ديما منفتحين على كل الفئات والشرائح والاختصاصات الرياضية. أي كلمة الأخرى كان عندكم تعليق أخير خبر أخير تحب تكمل بفلوب اليوم هذا ما فماش فلوبات اليوم رايبي
2: اليوم
0: جاونا باهي
2: اليوم
1: أنا كان التوب
0: الحمد لله إن شاء الله.
2: أنا البارح سي شاكر كان اليوم
0: في دقيقتين وننهي
2: البارح كان اليوم العالمي للمصارعة وهذه فرصة باش نحيي كل مصارع وكل مدرب وكل حكم وكل مسؤول وكل شخص اللي يعيش على وقع البساط سواء في تونس وسواء في العالم. وديما شعارنا هو عاشت المصارعة وعاش شعب المصارعة.
0: برافو عليك يعطيك الصحة لفتة طيبة جدا في الموضوع ذا.
1: جمعة جاية في الرباط نهار 31 ماي دايمون ليج المحطة الثالثة جيناوي إن شاء الله اللي عايش في إيطاليا هو باش بعد مروة باش يجي يشارك. وعندنا كذلك محمد
0: فاتتني معلومة جيناوي في إيطاليا؟
1: في إيطاليا عايش محمد أمين جيناوي.
0: مش كان في تونس؟
1: كان في تونس كلهم كانوا في تونس وبعد يمشي
0: لا بعد الحادثة اللي صارت له هذيك
2: لا العيوني هذاك
1: عبد السلام العيوني
0: جيناوي ما صارت لهش جيناوي الجزيري اللي أبدعوا في الألعاب الأولمبية عملوا كاتريام بلاس وقت السنكيم يعطيهم الصحة يعني.
1: دونك عنده الدخلة متاعه إن شاء الله الأسبوع الجاي. ومحمد العدواني هذا اللي برز وحتى من الرقم القياسي التونسي 400 متر حواجز تحت 49 ثانية إنجاز كبير اللي يخليه طوى متوسطين في المرتبة الثانية. يلزم الجامعة التونسية للألعاب قوة تقرأ له حسابه في الألعاب تاع تورنتو في صح. جامعة جورجيا راهو عمل ميدالية فضية كيما عمل الجوادي والحفناوي في المسابقات الجامعية الجهوية عملوا الذهب وعملوا البرونز والفضة هو عمل كذلك الفضة لكن ما صارتش ميدياتيزاسيون
2: كيما تصير. توقيت تونسي عملوا
1: رقم قياسي تونسي عملوا المرة الثانية على التوالي وعنده مشاركة دونك آخر أسبوع الربع النهائي والتصفيات للبطولة الجامعية الأدوار النهائية اللي بشتاقة في منتصف شهر جوان في أوجين غاديكا وان شاء الله بقدرة ربي كيما عمل احمد الجزيري يربح البطوله الجامعيه كذلك هو يفوز بالبطوله الجامعيه في العاب القوى كيما عمل اسامه الملولي وعمل ايوب الحفناوي واحمد الجوادي.
0: شكرا سي شاكر بالحاج. سيد احمد الخضري بارك الله فيك نورتونا كالعاده. نمشوا مباشره لملعب زويت اللي حاضر محمد الحبيب القويسه. نذكركم 3:30 ننطلق في النقل المباشر لمباراتي دور نصف نهائي لكأس تونس لكرة القدم. بعد شوية خالد بوشيبة من صفاقس مباراة نادي صفاقسي وترجي جرجيس وتوا معانا حبيب قويسم من زويتن ورقة المباراة مباراة الترجي وشبيبة العمران. أهلا وسهلا حبوب.
3: اهلا بك مهدي مرحبا تحيه لكل مستمعينا مستمعي الاذاعه الوطنيين اختاروا تابعوا معنا مباريات دور النصف النهائي لكاس تونس لكره القدم الحلقه قبل الاخيره لنتعرف من هو صاحب لقب كاس تونس هذا الموسم بعد ما تعرفنا على بطل تونس هو النادي الافريقي. مباراه في زويتن ستنطلق بعد قليل بين الشبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي في وسط أجواء جماهيرية ممتازة أرضية ميدان نقول فوق المتوسط إن شاء الله نشوفوا عشوية رياضية جميلة. سأمر لتشكيلة الفريقين. نبدأ الفريق الضيف الترجي الرياضي في المرمى مثلوه أمين الله مميش محمد بن علي حمزة جلاسي ياسين مرياح قائد الفريق نزال العيفي عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيعة شهاب الجبالي يان ساس جاك ديارا وفلوريون دانهو. بالنسبة لبنك البودلاء حرس مرمى ثاني صدقي الدبشي إبراهيم كايتار يسعر عار أمين الله الحميدي أونيتشي قبيلو خليل القنيشي معز الحاج علي هيثم ضو وأشرف الجبري يدرب الفريق كريستيان براكوني. غيابات في صفوف الترجي الرياضي التونسي كسيل أبو عالية بسبب حصول على 3 انذارات وجمع 3 انذارات أمين توقاي بطبيعة في انتظار حكم الرابط لجنة التأديب حسام تقا لأسباب صحية وحمد أمين بن الحميدة التزاماته مع المنتخب. تشكيلة الفريق المحلي شبيبة العمران منتصر السيد في المرمى مع بلال مقنم هارون الكوكي سامي الهمامي عمر الزواغي علي كازمير غيث بن حميدة قائد الفريق محمد أمين بن عمر مصطفى السويسي عدي بالحاج وبلال التواتي مقعد البدلاء أسامة الحنزولي حارس مرمى ثاني قبيل عثماني هيثم خميسي في راس المدواني سيد العبدلي انور الجويني شيكوزي بيدي محمد العسكري وشياب الزغلامي يدرب الفريق امين الباجي. مباراه تديرها طاقم تحكيم متكون من حسني النايلي حكم ساحه مساعد اول مروان سعد مساعد ثاني رمزي بن فراش حكم رابع حمزه جعيد حكم الفار هيثم الترابلسي ساعد وسام مغطاس مراقب المباراة زبير نويرة في التنسيق الإعلامي جياد بن يوسف وسفيان الجري ترجي للمرة 42 في هذا الدور في المقابل شبيبة العمران لأول مرة بعد خليصة تعطى شارة انطلاق المباراة.
0: نرجع لك بأكثر تفاصيل حبيب عندك المجال والوقت أكثر لمباراة الترجي شبيبة العمران. نخو ورقة المقابلة مع خالد بوشيبة في صفاقس بعجالة ورقة المقابلة لو سمحت ثم عندكم الوقت خالد وحبيب خلود أهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا بك مهدي، تحيه لك، عوده طيبه طبعا ليك مهدي، وسعيد جدا ان نكون معك
0: في
4: المباشر طبعا.
0: شكرا.
4: الدور النصف النهائي لكاس تونس لكره القدم طبعا سحب الارض والجمهور النادي الرياضي الاسبيرسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. تشكيله الفريقين، الفريق الضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي في حراس المرمى، يسري الظفلاوي، معتز شوشير، محمد فراس غومه، بابا ديالو، غسيل المحرسي، كوني خلف، دافيد روي، خليل قصاب، مؤمن الرحمني، ولمجه درجيلي القائد، على بنك الاحتياط حمزه الغانمي، اشرب الضيف، جاسم بالكلياني، امير التجوري، ايضا اديبو جو، ثم هادي جرتيلا، الصديق ياكوبو، ادم قرب، محمد ياسين العريض، المدرب منصف مشارك. بالنسبه لتشكيله النادي الرياضي
3: انطلاق المباراه في زويت.
0: يعطيك الصحه حبيب
4: محمد الذي قعلول، التشكيله الاساسيه للسي اس اس في حراس المرمى، علي المعلول القائد، كيفين مونديكو، هشام بكار، حمزه المثلوثي، ريان الدربالي، حسن مدوه، دراكو، محمد ترابلسي، فراس كوحي، ترابيس موتيابا، وعمر بن علي على بنك المدراء، محمد علي جمعيه، يوسف حبشيه، محمد صلاح المذبي، عمار تيفو، ريان شعبن، محمد نور القروي، ويلي اونانا، يد بالويفي، ودوا ديارا، المدرب محمد كوكي، وطاقم تحكيم المباراه حكم رئيسي وليد المنصري، حكم مساعد اول ايمن اسماعيل، مساعد ثاني عمر رياحي، حكم احتياطي حسين بن ساسي، حكم الفار مجدي بلاغه، يساعد زياد الضويوي، مراقب المباراة ماجد الرحومة، والتنسيق الإعلامي عدنان الانتيتي مجينيلي، وتوفيق الصخري، هذه ورقة الخاصة بالنسبة لهذه المباراة. على اليمين ترجي الجريسي بالألوان الحمراء والصفراء، وعلى اليسار السي اس اس بالأبيض والأسود. وانطلاق المباراة مهدي تفضل.
0: انطلاق المباراة إذا في صفاقس، انطلاق المباراة في زويتن. نبدأ في الوصف ولا تعليق، خمسة دقائق في كل ملعب، الكرة ما بيناتكم من حبيب الخالد. يبدأ حبيب خمس دقائق نتاعو، يعطي كلمة خالد، وهكذا دواليك في متابعة لمباريات ومباراتي الدور نصف النهائي. لك الكلمة حبيب قويسم في زويت.
3: يعطيك الصحة مادي. في مطلع الدقيقة الثانية منذ انطلاقة المباراة، دائما تعادل صفر مقابل صفر بين شبيبة العمران الفريق المحلي والترجي الرياضي التونسي. الفريق المحلي يلعب بالأزياء الصفراء وبعض الخطوط الزرقاء، والترجي بالأزياء الزرقاء والأرقام الصفراء. ترجي من الجهه اليمنى للمدرج الرئيسي لملعب زويتن يقابله الفريق المستضيف، اللي كانت له اول محاوله هي لمحاله تسديده بعيده على مرمى الحارس امين الله مميش، كانت تسديده من المهاجم عدي بالحاج، مشيت ضعيفه بطبيعه، ولا حارس كان موجود، حارس ترجي امين الله مميش. كره للترجي في وسط الميدان، اكيد الترجي الرياضي التونسي يحب المصالحه مع جماهيره بطبيعه، باعتبار انه ما تحصلش على بطولة هذا الموسم، لعب لآخر الجولات، عايشونا نهاية موسم ممتازة جدا الترجي الإفريقي وأيضا النادي الرياضي الصفاقسي. في المقابل شبيبة العمران مفاجأة هذا الموسم في مسابقة الكاس، حب يبلغ الدور النهائي لأول مرة، كي محصول مع هذا الدور النصف النهائي لأول مرة، أبناء أمين الباجي يصلون إلى هذا الدور. في المقابل الترجي رقم كبير، عنده 42 مرة يوصل لهذا الدور باعتبار هذه المباراة. ضربة مخالفة لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران، انتظر حوار شيق إن شاء الله في البطولة. الترجي فاز ذهابا وإيابا 4 أهداف مقابل 0 في رادس، وهنا في زويتن هدف مقابل 0. مباراة الكاس تختلف على مباراة البطولة، ننتظر عشوية إن شاء الله تكون كروية جميلة وممتازة جدا بطبيعة. والتحية موصولة ليك مهدي ولكل الفريق العامل داخل مؤسسة الإذاعة التونسية، وأيضا متتبعينا في الإذاعة الوطنية اختاروا بطبيعة العشوية يكملوها معنا في برنامج رياضة وهدف. أيضا تحية لصابر الأخياري في الجانب التقني وبالحسن الطبوبي. كرة للترجي الرياضي التونسي، يدور بالكرة ديارا، حكم يأتيها مخالفة، تلعب بسرعة لحمزة رفيع إلى كوناتي، جلاسي يطلب لكن خير للتمرير دي محمد بن علي، محمد بن علي لكوناتي على مستوى الدائرة المركزية وسط الميدان، حمزة رفيع، تبقى الكرة للترجي يبحث عن إيجاد الثغرات والمنافذ، ياسين مرياح، الكرة دائما لصالح الترجي الرياضي في وسط الميدان، قاعد يدور في الكرة الترجي الرياضي في ظل الغيابات كما أذكرت بسبب جمع 3 انذارات، المهاجم الجزائري كوسيل أبو عالية، أيضا لاعب آخر جزائري خيب على المباراة هو محمد أمين توغاي باعتبار أنه مازال ممثلش أمام مكتب الرابطة في انتظار بتبيع قرار لجنة التأديب. بعد نهاية مباراة الديربي والحوار بتبيع بينه وفي راس شوات مهاجم النادي الافريقي. هذه كرة ولكن حمزة رفيع بين زوز لاعبين الحقيقة ممتاز جدا. الحكم يقول ما فماش بطاقة صفراء. بلال تويتي كان جذب حمزة رفيع من القميص وجاله الحكم لكن دون الاعلان عن بطاقة صفراء. حمزة رفيع يعني بين زوز لاعبين يتجاوزهم الحقيقة في موقع كان اختير يعني كانت فكت له الكرة كانت تكون هجمة واعدة لشبيبة العمران. هذه كرة في اتجاه بلال التواتي. بلال التواتي قلت شياب الزغلامي موجود على بنك الاحتياط. بلال التواتي رقم 9. قلت الغيابات ايضا حسام تقى لاسباب صحية ومحمد امين بن حميدة بتبيعة تلبية الواجب. المنتخب الوطني التونسي اكيد يحذر للاستحقاقات القادمه بتبيعه مقابلات وديه ايضا لكاس العالم. عدي بالحاجه هذه كره للشبيب. الدفاع موجود دفاع ترجي موجود. جلاسي تبقى لي رفيع رفيع تبقى لشهاب الجبالي ياخذ الكره يطلب ديارا في الرويق الايسر. ديارا ياخذ الكره ديارا سريع فما المدافع ياخذ الكره ديارا يدخل يسدد. الدفاع موجود المدافع كان موجود مدافع شبيبة العمران. هارون الكوكي خرج الكرة ضربة ركنية لصالح الترجي ياخذ كرة جاك ديارا يعمل الترويض تجاوز الهمامي ويسدد ولكن كوكي موجود يخرج كرة ضربة ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. في 6 دقائق لعب منذ انطلاقة المباراة. باش نرجع لك الخط خالد باعتبار انه لاعب متوقف لاسعاف احد لاعبي الترجي وانا كملت بتبيع الخمسه دقائق نتاعي. تفضل خالد.
4: شكرا محمد الحبيب قويسم. ملعب الطيب ميري بصفاق صدركنا الدقيقة السادسة من زمن هذا الشوط الأول. باقي التعادل بين الفريقين نادي الرياضي الصفاقسي وضيف والترجي الجرجيسي 0-0 ركنية لصالح السي اس اس. على يمين الحارس سيف الدين الشرفي حارس مرمى الترجي الجرجيسي تنفذ ركنية في القائم الثاني والكرة تمر والدفاع موجود موجود الدفاع تعود لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. عملية رفع الكرة في اتجاه هشام بكار راسية داخل منطقة الجزاء في اتجاه عمر بن علي على مستوى نقطة ضربة الجزاء لكن الدفاع موجود مرة أخرى وتعود الكرة لصالح النادي الصفاقسي. السي اس اس طبعا من أجل الانتصار والترشح والترجي الجرجيسي طبعا ايضا نفس الرهان تحقيق الترشح الى الدور النهائي اخر الاسبوع القادم في ملعب المرحوم حماد العاقر ببيرانس. السي اس اس محمد الترابلسي على الرواق الايسر لهجوم نادي الصفاقسي التوزيع من بكار والدفاع يرجع الكره والفرصه التصويبه ما زالت لصالح نادي الصفاقسي بالاقدم. علي المعلول معلول معلول ما يمرش ما يمرش علي المعلول وتعود الكره ورايا الى كيفن مونديكو. طبعا عودة اللاعبين المحترفين بالنسبة للسي اس اس في هذا الدور أمام الترجي الجرجيسي باعتباره ينتمي لربط المحترفة الأولى. تحدث عن كيفن مونديكو حسم دوادرا قوة ترافيس موتيابا. تعود الكرة لصالح السي اس اس في كيفن مونديكو في الدفاع على اليسار هشام بكار في مناطق نادي الصفاقسي. العودة من جديد في غياب طبعا أيمن دحمن حارس السي اس اس الموجود في تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم استعدادا للمونديال. البديل محمد الهادي قعلول الحارس الاساسي في صفوف نادي الصفاقسي. كرة تعود من جهة المدرجة الرئيسية لطيب المهيري على يسار سيف الدين الشرفي في مناطق الترجي الجريسي لصالح نادي الصفاقسي. التماس السي اس اس يضغط السي اس اس يهاجم تمشي كرة لصالح الفيرس السكوحي ورأي الكرة تصل لا تصل الى عمر بن علي ومحمد الترابلسي ودربك في دفاع الترجي الجرجيسي. خذ حارس المرمى سيف الدين الشرفي بسرعه الكره عاليه تعود من الدفاع يحاول يصلح الترجي الجرجيسي. معتز شوشان على الجهه اليسرى يحاول ينطلق في مناطق النادي الصفاقسي. شوشان الكره القائد امجد الرجيلي رجيلي والكره تعود مره اخرى بناء هجومي جديد من امجد الرجيلي على الجهة اليسرى يربح التماس على مستوى الخط الشطري للميدان لصالح الترجي الجرجيسي بدون مقدمات. نسق موجود ولكن غياب الأهداف إلى حد الآن في مباراة السي اس اس النادي الصفاقسي والترجي الجرجسي التماس لصالح الترجي الجرجسي في مناطق النادي الصفاقسي. كرة تمشي لخليل القصاب والورائية إلى زميله في الدفاع يسري الضفلاوي بدور حارس المرمى شرفي سيف الدين الشرفي كاليبيرو خارج منطقة الجزاء يرفع الكرة موجود موندي كرة سيا في اتجاه ترابلسي أو ساكوحي يصلح يعود الكرة لديفيد روي لصالح الترجي الجريسي على اليمين موجود يسري الضفلاوي وزع ومرة أخرى كيفير مونديكو يحط كرة في التماس به النسق به المباراة في بدايتها مباراة نصف نهائي كأس تونس في كرة القدم تمشي كرة لصالح الترجي الجرجيسي هذه المرة على يسار محمد الذي قعلول التماس موجود يسري الضفلاوي قريبة من زاوية الركنية هكذا نعطيه صورة كاملة في مكان تواجد الكرة ونكون الكاميرا التي تتجول في طيب المهيري كرة تعود لصالح الترجي الجرجيس والتصويبة من رقم 6 كوني خلفه على الطائر الكرة كيما جات خارج منطقة 18 وتكون 550 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي مع توقف اللعبة. الكلمة تعود إلى محمد لحبيب قويسم في ملعب زويتن في 10 دقائق لاعب 0-0 بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي.
3: فاتك بدقيقة خالد، 11 دقيقة لاعب منذ انطلاقة المباراة، دائما تعادل 0-0، ما فماش فرص لحد الآن جدية، فما بعض المحاولات، نسبة امتلاك كرة أكثر أفضل للترجي، ولكن شبيبة العمران الحقيقة منتشر كما يجب لمن سيبتسم الحظ في بلوغ الدور النهائي باش تلعب ان شاء الله يوم الاحد القادم. كره في الريوق الايمن محمد بن علي يوزع في القائمه الثانيه جاك ديارا دفاع كان موجود دفاع من طريق بلال مكنم ترجع للترجي اكثر لمس الكره حمزه رفيع افضل لاعب الى حد الان من خلال لمس الكره في الترجي وايضا لايجاد الحلول وتسريح الكره في وسط الميدان تبقى للجبالي كوناتي يبحث على التمرير بن علي لكن يخير التمرير في اتجاه بن علي المدافع يلمس الكره ولا لا الحكم ماذا يقول 6 امتار يقول رميه 6 امتار لصالح شبيبه العمران بقرار من مروان سعد المساعد الاول 0-0 الحقيقه زوز فرق اول مباراه هو شبيبه العمران يلعب على ارضيه ميدان وخلال مسابقه الكاس لهذا الموسم الترجي يلعب كل وخاذ كل مبارياته خارج ملعب رادس المشوار في الكاس في الدور السادس عشر شبيبه العمران فاز على واحد قبلي هدف مقابل 0 ولا ترجي فاز على وداد الحام ايضا خارج القواعد 5-0 في الدور الثمن النهائي الشبيبه تاهل حساب اجيم جربه 2-0 والترجي في تنقل صعب امام المتلوي فاز على نجم المتلوي 3-1 في الدور الربع النهائي يسبق هذا الدور تقدم سقيه الداير ينسحب امام شبيبه العمران هدف مقابل هدف 4-3 ضربات الجزاء هدف الجياسو سجله سامر المرواني ولا ترجي دون عناء في بوحجلة انتصر وتأهل هذا الدور بفضل ثلاثية محمد بن علي هيثم ضو وأمان التواتي 3-0 ترجي تأهل لهذا الدور. قلت مباراة كاس أكيد نجمو نشوفوا حصص إضافية نجمو نشوفوا ضربات جزاء وإلا كل فريق نجم انهاها في التسعين يعني فما حسابات عكس مباريات البطولة. الكرة ستعود بعملية اسقاط للدفاع على ترجي الحقيقة اجواء ممتازة هنا في مدرجات زويتن يمكن من الخصوصيات منطقة جبل الاحمر انه فما برشا جماهير تشجع وتساند الترجي فما جماهير تساند الشبيبة الذي بالعمران يعني شفنا زوج جماهير يعني هزيج الشبيبة وهزيج الترجي حركة ممتازة شوفوا يعني كما نقولوا بلغتنا زوز اولاد حوم قاعدين مع بعضهم متابعوا هذه المباراة في اجواء طيبة اكيد ان شاء الله الاقدام والمباراة داخل المستطيل الاخضر نشوفوا بالطبيعة مباراة جميلة تليق بمردود الزوز فرق رمية 6 امتار ستعود للشبيبة الرياضية بالعمران الحارس منتصر للسيد يخلي كرة لهارون الكوكي باش ينفذ رمية 6 امتار في ملعب زويتن نذكر الاطار الدورة النصف النهائي لكأس تونس 0-0 من صفر من جانب الترجي وصفر آخر أيضا من جانب الشبيبة دون عناء بالنسبة لميشا ومنتصر الصيد دون فرص إلى حد الآن. كرة لفلوريان تانهو يمشي له الهمامي ممتاز فلوريان تانهو، هذه كرة في اتجاه جاكي ديارا يخلط عليها قبل ما تجاوز خط نهاية الميدان. جاكي ديارا سريع ثم شهاب جبالي هز الكرة، شهاب يوزع في القائم الثاني منتصر الصيد على مرتين والدفاع يخرج كرة، الدفاع عن طريق الزواغي يبقى للضغط لهجوم الترجي ثم تعود للشبيبة كازمير التمرير في اتجاه غيث بن حميد، الحقيقة ملاعبي ممتاز قائد فريق الشبيبة الرياضية بالعمران يعرف يتصرف بالكرة وقت يكون فما ضغط من ملاعبية الترجي رغم قيمة الرهان. وقلت لأول مرة الشبيبة في هذا الدور الترجي عنده خبرة، عنده صولات وجولات في هذا الكاس، عنده 16 كاس بطبيعة حصيلة كأفضل فريق متوج بهاته الأميرة كأس تونس كما قلت 16 مرة، وأيضا يبلغ هذا الدور للمرة 42. كرة للشبيبة في وسط الميدان خاطئة بالخلف فما ضغط من فلوريون دانهو تضرب في الجبالي وتخرج كرة رمية التماس يمشي للزواغي لتنفيذ رمية التماس عمر الزواغي، كرة تلعب بسرعة لغيث بن حميدة ثم تعود من الدفاع فلوريون دانهو بزوز لاعبين، فلوريون يأخذ الكرة لكن المدافع هارون الكوكي يخرج كما جات الكرة دائما يصلح على ترجي من يانساس في وسط الميدان يرجع الخلف وين موجود ثنائي المحور حمزة جلاسي وايضا ياسين مرياح يأخذ الكرة العيفي، العيفي شو مش يعمل بالكرة تمريرها في اتجاه جاك ديارا داخل 18 جاك ديارا ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع ممتاز جاك ديارا الحقيقة كانت تمريرة بينية من نزال العيفي، جاك ديارا يمشي توغل داخل 18 يوزع لكن دفاع ثابت موجود من أبناء أمين الباجي، التماس قريبة من زاوية الركنية بين الخط العرضي ل 18 وزاوية الركنية باش يمشي للتنفيذ العيفي، نزال العيفي كرة تلعب بسرعة مع حمزة رفيع، حمزة الرفيع قدم نهاية موسم ممتازة جدا مع ترجي وأفضل لاعب الحقيقة إلى حد الآن إلى حدود دقيقة 17 قبل هذه كرة ياسين مرياح يسدد الدفاع موجود، الدفاع موجود ترجع من دفاع الفريق المحلي من مصفى السويسي، هذه كرة سريع بلال التواتي بلال يوزع ركنية تخرج كامل ركنية ونجيك خالد 17 دقيقة لعب ضربة ركنية لصالح شبيبة العمران، مباراة حية دون فرص جدية لا من هذا الجانب أو ذاك لكن فما بعض المحاولات أبرزها من جانب الترجي وخصو بالذكر جاك ديارا من الرواق الأيسر، ضربة ركنية لصالح شبيبة العمران عديب الحاج صاحب ضربة الجزاء الأخيرة لأهلت الشبيبة لهذا الدور، التأهل التاريخي باعتبار أنه أول مرة يصل للدور النصف النهائي، عدي بالحاج جاء على يسار أمين الله مميش كورة في القائم الأول ترجع من مميش على مرتين تمشي رويدا رويدا رميت 6 أمتار في توقيت 18 دقيقة لعب، خالد دائما تعادل 0 مقابل 0 لشبيبة العمران وضيفه الترجي الرياضي.
4: مع شكر ليك 17 دقيقة لعب في ملعب تيميري بصفاقس سباق التعادل بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي 0 مقابل 0، طبعا الخطوات الأخيرة والمراحل الأخيرة والمشاهد الأخيرة في موسم هذا الموسم في كرة القدم الحصاد في نهاية الموسم على مستوى البطولة نادي الإفريقي في انتظار يعني طرفي الدور النهائي آخر هذا الأسبوع بالنسبة لكأس تونس، كرة تعود لصالح النادي الصفاقسي كرة في اتجاه جمال ترافيس موتيابا محاولة التوزيع من ريال الدربالي وترجع من الدفاع عالية الكرة تعود لصالح الفريق النادي الرياضي الصفاقسي مرة أخرى والتضييع على الدربالي بعد تمريرة من الترابلسي تمشي لصالح الترجي الجرجيسي، مباراة لا تخضع إلى التكهن أكيد مباراة الكأس بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي تعود من جديد للترجي الجرجيسي الجهة اليسرى، الجهة اليسرى لصالح الفريق النادي الرياضي الصفاقسي من لاعب رقم 32 حسام دوا دراغو ورائية قعلول محمد الهادي قعلول ياخذ الكره ويرجعها في محور دفاع النادي الاهلي الصفاقسي. على الجهه اليسرى هشام بكار، لا كيفين مونديكو على اليمين، تمشي كره لصالح حمزه المثلوثي لصالح السي اس اس ترابلسي. ترابلسي على مستوى الخط الشطري الميدان، ترابلسي حاول تجاوز، حاول تجاوز اللاعب مؤمن الرحماني ويربح المخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، وطبعا الحكم يطلب التنفيذ من مكان. الكره ترجع من لاعب حمزه المثلوثي على اليسار، بكار بكار بكار بكار ينتظر بكار التمرير الى المعلول، علي المعلول الى حسام تراكو للسي اس اس على اليمين، ايضا تمشي كوره الى حمزه المثلوثي، جمال ترافيس موتيابا في مناطق الترجي الجريسي، تضيع الكوره يضيعها والهجوم المعاكس، لكن يصلح يعود يصلح الكوره اللاعب جمال ترافيس موتيابا لصالح السي اس اس. ايضا كيفين مونديكو، مونديكو مونديكو ينتظر مونديكو، ما ثماش حلول في التدرج من الكره بالمحور الدفاعي الى وسط الميدان الى الهجوم والاعتماد على الكرات العاليه من جهه حمزه المثلوثي اللي يرفع الكره لمن؟ كره ما توصلش الى عمر بن علي، وياخذ كره كوكي الكوني خلفه، الكوني خلفه تمشي كره لصالح الفريق الترجي الجريسي. قبل هذا وليد المنصري يقول مخالفه لصالح السكوحي، فراس السكوحي في مناطق النادي الصفاقسي. مباراة واعدة إلى حد الآن على مستوى الفني، لكن تغيب الأهداف صفر مقابل صفر، مع تجديد التحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية أينما يصلهم صوت هذه الإذاعة في التعليق والوصف على مباراة الدور نصف النهائي طرفي النهائي. زوز مباريات ملعب زويتن بين شبيبة العمران والترجي، والسي اس اس الترجي الجريسي في ملعب الطيب المهيري. هذا هو إطار الأدوار النصف النهائية لهذه المسابقة، وكرة عودة حارس المرمى سيف الدين الشرفي حارس الترجي الرياضي الجريسي، 5 متر و50 طبعا في 21 دقيقة لعب تقريبا من زمن هذا الشوط الأول. لم نشاهد الأهداف، لم نشاهد
0: ينقطع الخط من صفاقس من عرش خالد، تسمع فينا؟
4: مثلوثي لا تفضل
0: واصل خالد لانه عمل انقطاع الخط، تفضل. اي
4: اي تقريبا في 21 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، التعادل بين النادي الاهلي الصفاقسي والترجي الرياضي الجيجي صفر مقابل صفر في ملعب الطيب النميري. نتابع الركنيه ونعطي الخط لحبيب القويسه مكيد في متابعة لقاء شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. ننتظر تنفيذ الركنية بأقدام اللاعب خليل القصاب لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي، على يسار الحارس محمد الهادي قعلول حارس النادي الرياضي الصفاقسي. وطبعا يعني كرة ثابتة لصالح الترجي الجرجيسي، وليد المنصري يعطي الإشارة بالتنفيذ، خليل القصاب في تنفيذ الكرة الثابتة. ننتظر دائما تنفذ الآن في القائم الثاني والرأسية والمحاولة والتصويبة في غابة من الأرجل، والكرة تخرج ضربة مرمى لصالح النادي الصفاقسي. 22 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بين السي اس اس والترجي الجريسي. حبيب
3: يعطيك الصحة خالد، 23 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة، هنا في زويتن تعادل صفر مقابل صفر. ابرز فرصه كانت في دقيقه 18 عمليه ثنائيه بين يانساس وشياب الجبالي، سدد قويه ولكن الحارس موجود منتصر الصيد، ايضا قاعد يحاول الشبيبه من خلال الهجمات المرتده. ترجي افضل الى حد الان فرص او محاولات اكثر، الكره تبقى للترجي الرياضي التونسي. ساس علي كازمير امامه جاك ديارا، ترجع كما جات من ياسين مرياح، تبقى الفرصة والكرة للترجي الرياضي التونسي. رفيع نضال العيفي في اتجاه جاك ديارا، مباراة مهمة جدا للفريقين، الترجي الرياضي التونسي من أجل بلوغ الدور النهائي، والشبيبة الرياضية بالعمران للبلوغ لهذا الدوري أول مرة، باعتبار أنه مسابقة ذي مؤهلة لكأس الكونفدرالية، كأس الكونفدرالية الإفريقية. نذكروا صاحب المركز الأول هو النادي الافريقي، صاحب المركز الثاني الترجي الرياضي، زوز ضمنوا رسميا تأهلهم لرابطة الأبطال الإفريقية. بالنسبة للفريق الثالث النادي الرياضي الصفاقسي يضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية. يبقى فريق آخر سيمثل تونس في كأس الكاف، إما صاحب لقب الكأس أو صاحب المركز الرابع. أتون فصل السادة المستمعين باعتبار أنه شبيبة العمران أو ترجي جرجيس يلزم كل فريق يهز لقب الكأس وإلا يلعب ضد فريق توج بالكأس وضمن مشاركة إفريقية. يعني شبيبة العمران نفترضوا أنه يلعب بالدور النهائي أمام نادي الصفاقسي، ينجم بطبيعة يمشي لكأس الكونفدرالية في صورة التتويج باللقب أو يكون وصيف، والعكس سواء بالنسبة لترجي جرجيس لما يواجه ترجي في الدور النهائي. وإلا زوز فرق ضمنت مشاركة قارية، نحكيه على ترجي ونادي الصفاقسي إذا يتأهلوا للدور النهائي، فإنه صاحب المركز الرابع هو يمشي لكأس الكونفدرالية الإفريقية واللي هو الملعب التونسي. الكرة لصالح الشباب الرياضي بالعمران، عمر الزواغي، تمرير لعدي بالحاج، علي كازمير يبحث على التمرير، كرة للشبيبة بعد مكان، فما ضغط نسبي للترجي الرياضي للتونسي. الحقيقة كان أقرب من الشبيبة الرياضية بالعمران اللي قاعد يلعب على هجمات المرتدة، توا فترة ذي قاعد يدور في الكرة الشبيبة، فما ضغط من فلوريون دانهو لكن ياخذ الكرة قبله محمد أمين بن عمر، يرجع للهمامي، فما هارون الكوكي يطلب الكرة بالفعل يستلمها، يقرب للرواق الايسر والموجود الزواغي، التمرير سليم، الترويض كان خاطئ، التمرير من عمر الزواغي ذا الايسر لشبيبة العمران، كوناتي عنده الكرة، فما ضغط من لاعبية الشبيبة، يرجع الخلف وين موجود حمزة الجلاسي في ظل غياب توقاي جلاسي ومرياح يمثلوا ثنائي محور الترجي، رفيعة ثم جبالي، كوناتي يبحث على الرواق الأيمن، الهجمة من بن علي يستلم ساس الكرة، يدور بعلي كازمير، تبقى الترجي يحتفظ بالكرة في الرواق الأيمن، يبدل يغير يلعب تارة من الجهة اليمنى تورا من الجهة اليسرى، قاعد يبدل الترجي على مستوى الأروقة، ملقاش الحلول على مستوى وسط الميدان، قاعد يلعب على الأروقة الكرة، شهاب الجبالي، ترويض خاطئ، الترويض كان خاطئ، تعود من بن عمر الكرة، هجمة معاكسة في اتجاه عدي بالحاج سريع لكن يقرب له محمد بن علي، يرجع للخلف دائما لصالح الشبيبة، ترجع من قائد الترجي ياسين مرياح، هذه هجمة جبال يقودها، يطلب العيفي في الرواق الأيسر، معوض بن حميدة في الرواق الأيسر، جاك ديارا يتجاوز ديارا، يفتح الزاوية، تفتك له كرة على مرتين، كرة لشبيبة العمران، ياخذها محمد أمين بن عمر، عدي بالحاج، التمرير في اتجاه بلال التواتي، بلال هذه كرة خطيرة على دفاع الترجي، التواتي يطلب كانت تمريرة تزداد، كاد يكون الهدف، كاد يكون الهدف لشبيبة العمران، كانت عملية ثنائية بين التواتي وأيضا عدي بالحاج، خير التمرير لبن حميدة، أعتقد أنه هو سدد الكرة أو لا، مصطفى السويسي سدد، تضرب في مدافع الترجي وتخرج ضربة ركنية كادت تغالط من ميش، أول فرصة للشبيبة كانت جدية، بعد ضغط كان للترجي، الشبيبة يرد من خلال كرة وهجمة واعدة كما قلت، قادها بلال التواتي، عدي بالحاج يمكن كان طريق ولكن خير التمرير في اتجاه مصطفى السويسي اللي سدد، تضرب في المدافع وكادت تغالط أمان الله من ميش، تخرج ضربة ركنية، ركنية عدي بالحاج على يمين من ميش في القائم الثاني، فما الهمامي بالراس، ليه ما ياخذهاش، يخليها الهمامي، تبقى تخرج، فما ضغط من لاعب الترجي، تخرج بالفعل رامي تماسي صالح الترجي الرياضي التونسي، ابرز فرصه للشبيبه ايضا كانت في دقيقه 18، فرصه للترجي من شهاب الجبالي، ننتظر الاهداف في هذه المباراه، خالد في توقيت 29 دقيقه لاعب منذ طلاق المباراة دائما تعادل 0 مقابل 0.
0: يعطيك الصحة خالد، ذكرني بتوقيت ونتيجة في صفاقس.
4: 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول بلقاء نادي الصفاقسي وضيفه الترجي الرياضي الجرجيسي، تعادل صفر مقابل صفر.
0: يعطيكم الصحة حبيب وخالد، ما زلنا مواصلين مع مباراتي زويتن وأيضا طيب المهيري في صفاقس، مباريات الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة قدم، تعادل حاليا 0-0 بين شبيبة العمران وترجي وسي اس اس وفريق ترجي رجيس، راجعين بعد الموجز.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. غدا الاثنين اجتماع في برازافيل بجمهورية الكونغو لرؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر اليوم قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 جوان القادم. تونس تعد بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس إيبولا وانتا. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تحذر من اقتناء الأضاحي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي يدعو عدد من فلاحين الجهة إلى الإسراع في استكمال مسح المسالك الفلاحية والترابية وحواشي الطرقات، خاصة مع اقتراب انطلاق موسم حصاد الزراعات الكبرى. تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، تحتضن تونس يومي 29 و30 من مايو الجاري الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج، ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح أفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. بمناسبة احتفالها غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا، تونس تؤكد التزامها بتوطيد علاقات الأخوة والتعاون مع شقيقاتها في القارة حتى تكون إفريقيا سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وقد حذر ممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، فالوقت في صالحنا حسب تقديره. ومن جانبه خاتم الأنبياء يصرح: نحن نقدم نموذجا ملهما للشعوب الساعية للحرية والاستقلال وصامدون حتى آخر نفس في مواجهة التهديدات، مؤكدا جاهزية جميع القوات المسلحة لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى. وختاما، مسؤول أمريكي يقول: لا تزال بعض التفاصيل في الاتفاق مع إيران لم تحسم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
9: كرة وهدف، التعادل الثاني،
7: تحليل.
9: الحديد.
10: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
9: تصريحات
11: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
9: إضافة وأهداف.
0: عودة في رياضة وأهداف. تغيرت النتيجة في زويت اللي فادت الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لكأس تونس. ناخذ تفاصيل هدف الترجي مع حبيب ثم نرجع مع خالد في الوصف والتعليق من صفاقس. حبيب أهلا وسهلا.
3: أهلا أهلا مهدي. تغيرت النتيجة منذ لحظات في توقيت 30 دقيقة. لعب الترجي يفتتح النتيجة عن طريق فلوريون دانهو. كانت كرة في وسط الميدان دي علي كازمير يخسر الكرة. ينساش يفتكر الكرة. كانت عملية بين ساس الجبالي وفلوريون دانهو. يخذ كرة تقريبا على خط 6 أمتار جهة اليمين لهجوم الترجي. سدد قوية في مرمى الحارس منتصر للسيد. هدف مقابل صفر كما قلت فلوريون دانهو في الدقيقة 30. مادي وصلنا الدقيقة 35. الترجي يتقدم ومعطى جديد هدف مقابل صفر أمام شبيبة العمران.
0: في انتظار الأهداف في صفاقس تفضل خالد عندك الك...

0: المرتدة المعاكسة ربما يعني شكل تختار على دفاع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. الكرة ستعود لصالح السي اس اس لمحمد الترابلسي في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي. في الكرة الأخيرة تنفذ التماس وليمن، الكرة تعود للدفاع الترجي الرئيسي لكن يحاول ياخذها اللاعب فراس سكوحي من جديد، حسام ادو ورأي حمزه المثلوثي يرفع الكره في اتجاه عمر بن علي بالراسيه في اتجاه ترابلسي، يرجع الكره لمجد الرجيلي القائد وكره تخش في التماس لصالح الفريق فريق الترجي الرياضي الجرجسي باشاره من الحكم المساعد الاول ايمن اسماعيل، مساعد الى جانب المساعد الثاني عمر الرياحي وحكم رئيسي وليد المنصري. المخالفة يقول حكم المباراة وليد المنصري صلح الترجي الجريسي في العملية قريبة من التماس في مناطق الترجي الجريسي من جهة المدارج الرئيسية. لطيب للمهيري ترجع كرة للفريق الترجي الجرجيسي. الكوني خلفه ومعتز شوشان وتتجاوز معتز شوشان تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. السي اس اس يلقى في صعوبات في التدرج بالكرة من خط الدفاع إلى خط الوسط إلى الهجوم إلى حد الآن في هذه المباراة، وإخراج الكرة مع ضغط لاعبي فريق الترجي الجرجسي في المناطق الخلفية يضيع
1: في توقيت
0: ويربحها تقريبا 36 دقيقة لعب. مهدي
1: صفر صفر.
0: شكرا.
1: شكرا خالد. مستمعينا الكرام يرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف. نرجع معكم في متابعة للدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وتغيرت النتيجة في المهيري.
2: بالفعل مهدي الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، مؤمن الرحماني رقم 29 سجل الهدف لصالح الترجي الجرجيسي. رأسية غلطت الحارس محمد الهادي قعلولي، بقى في المرمى دون الخروج يعني بعد التوزيعة، وهدفه أول للترجي.

0: الجال الجنسي رغم أنه في البداية حكم المباراة أعلن بعد إشارة حكم المساعد الثاني على وجود مخالفة تسلل لدفاع الفريق الترجي النادي الرياضي السويقسي، لكن بعد ربما التحاور مع غرفة الفار وليس الشير معناها تشيك فار، يعني التحاور فقط بلوريات، أعلن عن شرعية هدف الأول لصالح الترجي الجرجيسي. معطى أول سيناريو أول في مباراة مشوقة أيضا في ملعب طيبيري، 1-0 للترجي الرياضي الجرجيسي أمام النادي الرياضي السويقسي. مؤمن الرحماني في دقيقة 39 من زمن هذا الشوط الأول.
1: شكرا لك. نلعبوا حاليا 40 دقيقة يعني
0: 40 في ملعب الطيب ميري. نعم 1-0 للترجي الجرجيسي.
1: توقيت ونتيجة في زويتن حبيب.
2: مطلع دقيقة 42 الترجي متقدم هدف مقابل 0 أمام شبيبة العمران. هدف لوريان دانو في دقيقة 30.
1: نثبتوا في صاحب الهدف في جرجيس في ترجي جرجيس. أي تفضل خالد.
0: في مباراة جرجيس
1: تفضل.
0: انثبتوا
1: خليل قصاب على ما يبدو.
0: خليل قصاب شفت ربما رأسية من مؤمن الرحماني في الإعادة، ربما يكون خليل قصاب رقم 13.
1: صحيح صحيح.
0: بسرعة كانت العملية، ما فماش مشكل يعني نتواصل
1: يعطيك
0: نتحاور ونتكامل يعني في هذه المباريات. أكيد خليل قصاب بدل لصالح الترجي الجرجيسي أمام النادي الرياضي السويقسي. 1-0 للترجي الجرجيسي قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.
1: يعطيك ألف صحة خالد، ونتفاهموا لأنه ما عندك جهاز تلفزة قدامك، ما فماش روتور قدامك، ديما الظروف اللي نعلقوا فيها للإذاعة أصعب برشا حتى من الناس اللي يتفرجوا في ديارهم لأنه عنده تلفزة خير منا طبعا في الملاعب. يعطيك الصحة على الاجتهاد هذا خالد. كل الشكر أيضا لصديقنا أحمد خضر مستمعنا الوفي، سدريك المدب أيضا من فرنسا يتبع فينا كالعادة، مستمعينا الأوفياء الكل، كل الزملاء اللي يتابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة أهداف. حبيب وخالد نمشيو في ثلاثة دقائق باش نعطيو أكثر وقت في نهاية الشوطين. حبيب تفضل.
2: 43 دقيقة لعب، ورقة صفراء لسامي الهمامي مدافع شبيبة العمران بعد دخل فلوريون دانهو. كان وجه لوجه فلوريون دانهو، لكن فما ثلاثة لاعبين على نفس الخط، على ذكر الحكم عطى ورقة صفراء لمدافع شبيبة العمران. الحقيقة قلق برشا دفاع الشبيبة، مهاجم الترجي فلوريون دانهو. ترجي كاد يضيف الهدف الثاني منذ لحظات، تسديدة من محمد بن علي ترجع من الصيد، ولكن يان ساس جيبش سدد الكرة تمشي تحت ساقي وتضيع فرصة كبيرة برشا على الترجي من أجل إضافة الهدف الثاني. ترجي سجل هدف بعد الفرصة الكبيرة اللي كانت لشبيبة العمران. يعني الترجي حس بالاخطر انه شبيبة ينجم قادر انه على هجمة معاكسة ينجم يسجل. الترجي رفع في النسق متاعه وسجل هدف دقيقة 30، وقبلها ايضا دقيقة 18 كانت فرصة كيف كيف لشهاب الجبالي، ولين فرص بالجملة وحاولت بالجملة لصالح الترجي الرياضي التونسي. كرة تقريبا بعض السنتيمترات على خط ال 18 مقابلة مرمى الحارس منتصر الصيد من سينفذ الأقرب. يانساس الساق اليسرى، يانساس هو الأقرب انه باش ينفذ الكرة الى جانبه ايضا محمد بن علي ياسين مرياح، ولو انه الأقرب يانساس الكرة لصالح الترجي. الحكم ينبع على جدار المدافعين واحترام الأمطار القانونية، تعرف فرصة خطيرة للترجي. الحكم أكيد موجود في كل مكان من خلال النقطة اللي باش ينفذ منها الترجي ضربة المخالفة. يانساس كان مصدر الهدف الأول من عملية افتكاك الكرة لعلي كازمير، ثم التمرير لفلوريون دانهو. هذه كرة يانساس ياخذ وقت وساس يسدد ترجع من الدفاع، تبقى لي كوناتي. كوناتي يبحث في التمرير، واما نزال العيفي شمش يعمل يوزع في القائم الثاني بعيدة الترويض. الحكم يقول ما تجاوزتش الخط النهائي الميدان، تبقى لصالح الترجي. الدفاع موجود، دفاع على الشبيبة، فما مخالفة لدفاع شبيبة العمران. وصلنا للثواني الأخيرة من الوقت الأصلي في هذا الشوط الأول في انتظار الحكم الرابع حمزة جعيل اتجاه لخط التماس. 3 دقائق وقت بديل في هذا الشوط الأول، ترجي هدف وشبيبة العمران 0. نمشيه مع خالد بتبيع باعتبار أنه كملنا 3 دقائق وصف وتعليق في ملعب زويتن. تفضل خالد.
0: شكرا. فرصة لصالح النادي الأهلي صفاقس، تصويبة موجود، حارس المرمى سيف الدين الشرفي ياخذ الكرة بريان الدربلية اليسارية، يعني نسق جنوني في لحظات ودقائق مرت في ملعب الطيبيري بصفاقس في هذه المباراة بعد قبول سي اس اس لهدف أول عن طريق خليل القصاب في الدقيقة 39 من زمان الشوط الأول. أدركنا دقيقة 45 وإلى حد الآن 1-0 لترجي الجرجيسي أمام نادي صفاقسي بأربع دقائق في وقت البديل. يعني حكم مباراة وليد المنصري يضيف الوقت البديل، رفع السبورة الإلكترونية حارس الحكم الاحتياطي حسين بن سيسي. أربع دقائق ننطلق في الدقيقة الأولى في هذا الوقت البديل، والسي اس اس متاخر في النتيجه 1-0 تقدم الترجي الجرجيسي بفضل اللاعب خليل القصاب في الدقيقه 39 من زمن هذا الشوط الاول. معطى اول سيناريو اول في مباراه الكاس، قلت مباراه لا تخضع الى الرهان، مباراه الكاس تونس في كره القدم، كره تعود لصالح الفريق الضيف. تافيد روي ممتاز جدا هذا اللاعب في وسط الميدان، وكرة تعود لصالح الفريق النادي الرياضي الصفاقسي بمخالفة مع بعض التدخلات العنيفة من لاعبي الترجي الجرجيسي يعني في اللقطة الأخيرة، وبعض الاستفزازات أقولها صراحة من لاعبي الترجي الجرجيسي بعد تسجيلهم للهدف الأول. مشاو إلى جماهير النادي الرياضي الصفاقسي مما نتج عنه رمي القوارير على أرضية ملعب الطيب ميري حتى نكون نزهاء، ننقل بكل نزاهة نشاهده في مباراة كأس تونس في مباراة كرة القدم مع التقدم الأفضلية إلى حد الآن للترجي الجرجيسي. كرة تعود من تزافي دروي وتتقص لحمزة المثلوثي لصالح السي اس اس. السي اس اس يضغط من اجل التعديل.
1: خالد قداش مازال توقيت في صفاقس؟
0: الجرجيسي مازال تقريبا دقيقتين،
1: مازال دقيقه في زويتر نكملها ونرجع لك، اي نقص من دقائق ما يسالش. يلا حبيبي
2: اقل شويه مادي ثواني عن نهايه المباراه في الشوط الاول بالوقت الاصلي وايضا البديل باعتبار ان الحكم اضاف ثلاث دقائق. هذه كوره للفريق المحلي بلال مقنم للعمران في اتجاه عدي بالحاج، فرصه للشبيب متاخر في النتيجه، هذا مقابل زاويه الكره من ميش، هذه خطيره خطيره كاد يكون التعادل، نكود التعادل هفوه كانت من دفاع الترجي وتسديده كانت من غيث بن حميد. الحقيقه فرصه كبيره كانت لشبيبه العمران، الحكم يوقف المباراه باعتبار اصابه حارس مميش مهاجم شبيبة العمران وايضا المدافع الترجي الرياضي التونسي. نمشيو لملعب الطيب الميري بصفاقس ثم نعود عند سناف المباراة. كانت فرصة خطيرة برشا لشبيبة العمران من اجل تعديل النتيجة. ماتي
1: يعطيك الصحة، تقريبا جينا في الوقت المناسب لانه ابرز فرصة على الاطلاق في هذا الشوط لشبيبة العمران. حبيبة يعطيك الصحة،
2: هذا هو مادي
1: كان ينجم يعدل كان ينجم يعدل شبيبة العمران قدامي الصورة التلفزيونية. ما نعرفش هل انه فما مطالبة بمخالفة ولا من شبيبة العمران ولا العودة للفار ولا اصطدام عفوي.
2: هو الحكم ما اشار لحتى شيء، ملاعبين شبيبة العمران طالبوا يمكن بوجود مخالفة لمس يد، على كل صورة ما عنديش، ولكن الحكم بطبيعة أعطى مخالفة لدفاع وحارس مرمى الترجي.
1: على كل حال إذا كان فما قرار أو شيء جديد من زويتن تطلب الخط في كل وقت حبيبي. يلا خالد
0: مع الشكر لك. تقريبا ما زالت ثواني على نهاية طبعا الوقت البديل في ملعب طيب بير بصفاقس، الترجي الجرجيسي متقدم في النتيجة هدف مقابل صفر أمام النادي الرياضي الصفاقسي. الرحماني وزع والقصاب بالرأس سجل، مع تحية لزميلنا عماد كيلاني أيضا يتابع كل كبيرة وصغيرة حول هذه المباراة أيضا بالأرقام وأيضا بالمتابعة يعني في ملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأيضا لقاءة الكاس. هذه كرة لهشام بكار، يحاول بكار التوسيع والركنية، الركنية تدخل الدفاع، حط كرة في الركنية لصالح الفريق النادي الرياضي الصفاقسي. علي المعلول في تنفيذ الكرة الثابتة وربما تكون الفرصة الأخيرة في هذه المباراة المتقدم فيها في الشوط الأول. إلى حد الآن الترجي الجرجيسي 1-0 أمام النادي الرياضي الصفاقسي. معلول في تنفيذ الركنية في تنفيذ الركنية وقوفا لاعب يعني طبعا الجماهير النادي الرياضي الصفاقسي وقوفا يتابعه في اللحظات الأخيرة من هذا الشوط الأول. كرة ورائية للسي سي سي توزيع ضخمة دخل جزاء وبن علي ما ياخذش كرة والسيف الدين الشرفي موجود. ونهاية الشوط الأول هنا في ملعب الطيب ميري على نتيجة 1-0 للترجي الجرجيسي أمام النادي الرياضي الصفاقسي بفضل خليل القصاب في الدقيقة 39 من زمن هذا الشوط الأول. هذيك أكيد لنا عودة لانطلاق الشوط الثاني بإذن الله. تفضل.
1: شكرا خالد بوشيبة من صفاقس. يلا حبيبي نكمل معك الثواني الأخيرة في الشوط في زويد.
2: جيت بالضبط مادي. نهاية الشوط الأول بعد إصابة مهاجم الترجي شيب جبالي يقوم لاباس الأمات. عمر الزواغي أيضا في العملية الأخيرة مطالبة يمكن بضربة جزاء لكن الحكم بطبيعة أقر أنه ضربة مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. أكيد تكامل مع غرفة الفار وعندهم الصورة بطبيعة الصورة في اللقطة الأخيرة. شوط أول ينتهي بتقدم الترجي هدف مقابل صفر هدف دوريون دانهوف في دقيقة 30. نرجع لك الخط ماضي نتقابل إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني.
1: يعطيكم الصحة. نسق ممتاز في التعليق خالد وحبيب. استمتعنا معكم في الأشواط الأولى. إن شاء الله في الشوطين الثانيين نكونوا فما أكثر ندية على أرضية الميدان وأكثر أهداف. زوز مقابلات فيهم زوز أهداف لحد الآن. الترجيين يتقدمان ولا الترجيين يتقدمان؟ ترجي جرجيس في طيب المهيري يتفوق عن نادي الصفاقسي هدف مقابل صفر. خليل قصاب دقيقة 39 سجل الهدف الأول والهدف الوحيد لحد الآن. وفلوريون دانو الفرنسي إيفواري يسجل الهدف الوحيد لحد الآن للترجي التونسي على حساب شبيبة العمران. طبعا نحكيه على الأدوار نصف النهائية لكأس تونس لكرة القدم وكل المباريات كالعادة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في انتظار الأشواط الثانية في انتظار أكثر أهداف من الجانبين في كلا المباراتين. خليكم على استراحة موسيقية ثم راجعين معكم في رياضة وأهداف لمتابعة الأشواط الثانية.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: رجعنا معكم في رياضة وهدف في متابعة الأشواط الثانية في مقابلات الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم. صفاقس انطلق الشوط الثاني. خالد
1: أهلا وسهلا بك وجد لك التحية مالي وكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. العودة من جديد إلى ملعب طيب ميري بصفاقس مسرح لقاء دور النصف النهائي لكأس تونس نهاية الشوط الأول. وذكر كل ما تحق بذل الآن في الاستماع لصالح
0: انطلق الشوط الثاني خالد دولة
1: بفضل انطلق الشوط الثاني.
0: نرجع لك قداش دقيقة لعب؟
1: تفضل دقيقة
0: دقيقة
1: ونص
0: باه يعطيك الصح دقيقة ونص حبيب في زويت
2: لأن سمعتني مادي شرط انطلاقة الشوط الثاني مباراة شبة العمران الترجي الرياضي فريق الضيف ترجي متقدم هدف مقابل صفر هدف الشوط الأول في دقيقة 30 فلوريون دانهو
0: باهي نعكس شوية تو هاكا مرة واحد الأول مرة واحد الثاني والزوز مراكز يهزوا ربيعة الأبطال الأول والثاني راه كيف كيف هاي نمشيو مع خالد تو خمس دقائق ثم يعطي الحبيب تفضل خالد
1: زوز ناجحين
0: زوز ناجحين
1: شكرا
2: والمسابقة تهز الكأس الكونفدرالية
0: يا مهدي مش أنا الثالث سيدي
2: ملي انت تهز الكأس
0: كنا في الأفريق أما حلو برشا التحليل والمعطيات اللي عطاهم حبيب قبيلة لأنه مهم جدا المستمعين يسألوا الفرضيات متاع الكأس دور نصف نهائي النهائي خالد معناتها الجمعيات الأربع عينيهم بون الزوز معناتها عندنا نادي صفاقسي مؤكد كاس الكاف وترجي مؤكد ربيعة الأبطال فما بلاصة شبيبة العمران
2: بين شبيبة العمران
0: ترجي رجيس الملعب التونسي برافو عليك
2: يدخل في الحساب
0: مهم جدا
2: إذا في صورة تأهل الترجي ونادي صفاقسي يضمنوا رسميا مسابقة أفريقية واللي صاحب المركز الرابع هو يمشي
0: هو الملعب التونسي
2: الأفريقية مع نادي صفاقسي هو الملعب التونسي
0: بالضبط يعطيك ألف صح مهم جدا برافو عليك برافو عليك يلا خالد خمسة دقائق ثم حبيب في زويت تفضل خالد
1: شكرا ثلاثة دقائق لعب في هذا الشوط الثاني من لقاء نادي الصفاقسي وضيف الترجي الرياضي الجرجسي هدف مقابل صفر لصالح الترجي الجرجسي بفضل طبعا خليل قصاب في دقيقة 39 من الشوط الأول بعد رأسية غلطة الحارس محمد الهادي قعلول وأذكر بتشكيل الفريقين الفريق الضيف الترجي الجرجسي سيف الدين الشرفي يسري ضفلاوي ثم معتز شوشين محمد فراس غوما بابي ديالو غسان محرسي كوني خلف دافيد روي خليل قصاب مؤمن رحماني ولمجد رجيلي القائد على بنك البدلاء حمزة الغانمي يشرب الضيف جاسم بالكلاني أمير التاجوري ثم أديبو جو هادي جرتيلة صديق يكوبو آدم قرب ومحمد ياسين العريض المدرب سيد منصف المشارك بالنسبة لتشكيلة أنا الصفاقسي اللي عارف التغيير خروج لاعب حسام دواد راغو ودخول إياد بالوافي في التشكيلة الأساسية منذ مطلع هذا الشوط الثاني محمد هادي قعلول في المرمى علي المعلول القائد كيفن مونديكوي شام بكار حمزة المثلوثي ريان الدربالي محمد رابلسي فراس سكوحي ترافيس موتيابا عمر بن علي وإياد بالوافي على بنك الاحتياط محمد علي جمعية يوسف حبشية محمد صالح المهزبي عمار تيفور ريان شعبان محمد نور القروي ويلي أونانا وبوا ديارا مدرب محمد أكوكي وتقام تحكيم مباراة وليد المنصري حكم رئيسي مساعد أول أيمن اسماعيل مساعد ثاني عمر ياحي الحكم الاحتياطي حسين بن سيسي حكم الفار مجدي بلاغة حكم مساعد الفار زياد أضوي ومراقب المباراة ماجد الرحومة تعود كورة لصالح النادي الصفاقسي أصبح يلعب على يمين المتفرج المدرجة هيسية لطيب المهيري إلى ريان الدربالي في مناطق الترجي الجريسي ستكوحي ورأيه إلى حمزة المثلوثي على اليسار موجود كيفن مونديكو لصالح السيسيس معلول التوزيع يرفع كورة في مناطق الجزاء والتماس التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي إلى فراس السكوحي يوزع مرة أخرى وموجود حارس المرمى سيف الدين الشرفي يأخذ هذه الكرة يعني بين 3-5-2 و4-4-2 محمد الكوكي يتردد دائما في هذه الخطة التكتيكية وإلى حد الآن وسط الميدان وخط وسط الميدان ممتاز دافيد روي لاعب الترجي الجريسي قاعد يربح في برشا كورة الترجي الجريسي في وسط الميدان ترجع كورة لصالح السي اس اس إلى كيفن مونديكو يرفع كورة في اتجاه يد بالوافي يحاول ياخذ الكورة بالوافي التغطية الدفاعية من بابي ديالو والكورة ترجع يصلح يد بالوافي ياخذ الكورة التوزيع مرة أخرى الدفاع موجود يحاول يرجع بالكورة لترابلس ترابلس ترابلس والدفاع يتدخل يحط كرة في التماس تماس لصالح النادي الصفاقسي يلعب ضد الوقت من اجل التعديل والاستماتة من الترجي الجريسي في الحفاظ على هذه النتيجة الإيجابية اللي تعني الكثير، يعني الترشح إلى الدور النهائي بالنسبة للعكارة في نهاية الأسبوع أمام طبعا الطرف اللي مش يترشح من لقاء شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. تماس التفاعل الجماهيري ما هي مدرجات الطيب المهيري من أجل الموازرة من أجل التشجيع نادي الرياضي الصفاقسي. التماس عالي في داخل منطقة الجزاء ما توصلش لكيفين مونديكو، ترجع الكرة لصالح الترجي مرة أخرى لنادي الصفاقسي، التوزيع مرة أخرى ريان الدربيري ياخذ كرة لا ما ياخذهاش، تمر تتجاوز الترابلسي يحاول مرة أخرى الهجوم معاكس لصالح الترجي الجرجيسي، فرصة الثاني والكرة وجه لوجه الكرة ممتازة المحاولة والضيع وضيع الكرة مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني ممتاز جدا ممتاز جدا الكرة والفرصة تضيع على الترجي الجريسي عالية على محمد الهادي قالول حارس النادي الرياضي الصفاقسي 52 دقيقة في المباراة يعني تقريبا أدركنا 7 دقائق لاعب في هذا الشوط الثاني، باقي 1-0 للترجي الجريسي أمام النادي الرياضي الصفاقسي. مباراة واعدة أكيد مش تكون فيها الإثارة فيها التشويق الشيء الكثير خاصة في هذا الشوط الثاني. ترجع لصالح الترجي الجريسي ورائية من خليل قصاب وعالي الكرة في اتجاه الرحماني، كل الكرات على مؤمن الرحماني مونديكو، ترجع لهشام بكار معلول معلول بكار الوانتو والتمرير والتوزيع داخل منطقة الجزاء راسية الراسية من عمر بن علي وضربة المرمى بإشارة حكم المباراة وليد المنصري لصالح الترجي الجريسي. والخط ليك أكيد أحبيب تواصل في الوصف والتعليق في مباراة العمران والترجي.
2: شوط ثاني هذا إلى حد الآن في 7 دقائق لعب منذ انطلاقة هذا الشوط، دائما الترجي متقدم هدف مقابل 0 هدف. فلوريون دانو في دقيقة 30 بعد تسديدة قوية استقرت في الشباك الحارس منتصر الصيد الكرة للترجي. قبل هذا نذكر بتشكيل الأساسي لكل فريق، واعتبار أنه في هذا الشوط كل مدرب لم يقم بأي تغيير في تشكيلة الترجي. فريق الضيف من اللام ميش محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مريحني، نضال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حمزة رفيع، شياب جبالي، يانساز، جاك ديارا، وفلوريون دانهو. في نسبة لتشكيلة شبيبة العمران في المرمى منتصر الصيد بلال مكنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، عمر الأزويغي، علي كازمير، غيث بن حميدة، محمد أمير بن عمر، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي. الكرة لصالح الترجي على مستوى خط وسط الميدان، العيفي يرجع إلى الخلف وين موجود المدافع حمزة الجلاسي، ثم يأخذ الكرة كوناتي في اتجاه يانساس عنده الكرة، ساس يسدد الكرة ولكن مشيت زاحفة مش قوية بعيدة على مرمى الحارس منتصر الصيد. دائما الترجي متقدم هدف مقابل صفر. نلعبه في 9 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. شوط أول حقيقة شفنا فيه فرص بالجملة، 3 فرص للترجي، فرصة خطيرة كانت لشبيبة العمران وتزيدة أخرى زيادة كانت لشبيبة العمران، لكن الترجي كان أخطر في الشوط الأول، توفرت له العديد من المحاولات لكن أبرزهم كما قلت الهدف وزوز فرص كانت من جانب فلوريون دانو أيضا شهاب الجبالي وينساس. الكرة لصالح شبيبة العمران، القائد غيث بن حميدة، ثم التمرير في اتجاه بلال التويتي، التويتي هذه كرة للسويسي يدخل لمنطقة 18، تخرج كرة رمية 6 أمتار مصطفى السويسي، كانت التمريرة متاعه مشات لرمية 6 أمتار، لعب بسرعة العيفي ثم يأخذ الكرة جاك ديارا ديارا إلى جانبه بلال مغنم، جاك ديارا التمرير لكوناتي على مستوى الدرة المركزية لوسط الميدان، كوناتي يعطي لحمزة رفيع، خلق التوازن في وسط ميدان الترجي. لاعب حمزة رفيع كما قلت مع نهاية الموسم كان أفضل لاعبي للترجي في خط وسط الميدان الهجومي. الكرة دائما لصالح الترجي، كوناتي ترجي يحب يسجل هدف في آخر الاطمئنان على مسير المباراة ولو أنه مازال بكري. تسديدة من دانهوق وهي اللي ترجع من الدفاع تبقى للفريق الضيف محمد بن علي. بن علي شو مش يعمل بالكرة؟ علي كازمير يفتك الكرة، كازمير هو اللي ارتكب الهفوة في هدف لترجي، والافتكاك الكرة كان من يانساس. التمرير في اتجاه غايث بن حميدة إلى عديب الحاج، يربح ضربة مخالفة غايث بن حميدة لعب وسط ميدان عصري قائد فريق شبيبة العمران بقيادة المدرب أمين الباجي، المدرب المتميز أيضا المدير الفني المساعد كريستيان براكوني، هو الحقيقة أفضل معوض لماهر كنزاري في مرحلة أولى، ثم لبوميل قاعد يحقق في نتائج إيجابية لما يشرف على كبر الترجي. الانتصارات اتبع بالنسبة للفني الفرنسي كريستيان براكوني بثبات في قيادة المقالية الفنية للترجي، لأنه باش يتم الاعتماد عليه نهائيا، ولا الترجي بطبيعة يخمم في مدرب آخر، لأنه الأرقام تلعب لصالح كريستيان براكوني. كرة للترجي نضال العيف، يطلب حمزة رفيع، حمزة الرفيع تمرير سليم في اتجاه جاك ديارا، يدخل مناطق الشبيبة، جاك ديارا عنده الكرة في اتجاه كوناتي، كرة للترجي، كوناتي يرجع، تبقى رمضان العيف يوزع الكرة في القائم الثاني، كاد يكون الثاني، تسديدة تلمس في العشب وتخرج رمي 6 أمتار، كانت توزيعة من العيفي أنصاص في موقع مناسب، يسدد كرة تضرب في العشب وتمشي خارج الإطار، وضعت فرصة على الترجي الرياضي في 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. الترجي مازال متقدم هدف مقابل صفر، هدف كريس أو فلوريون دانهو في دقيقة 30. فضل خالد.
1: شكرا محمد حبيب. 58 دقيقة لعب الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي مع الأولى، التوزيع والدفاع موجود، موجود دفاع الترجي الجرجيسي، لمجد الرجيلي ياخذ الكرة تمر وتمشي لصالح الترجي الجرجيسي. عديدة هي الهينات، عديدة هي الفوات، التمريرات لدي شيء يعني بالنسبة للتمريرات السيسيس اليوم ما ثماش توازن، ما ثماش خطة واضحة فوق الميدان بكل صراحة. أداء بهت لأبناء محمد الكوكي أمام جدية، وأمام يعني وقوف كما ينبغي لأبناء المدرب منصف المشارك في هذه المباراة مع واقعية كبيرة، الكرات المرتدة وهدف إلى حد الآن لصالح الترجي الجرجيسي أمام السيسيس بفضل اللعب خليل القصاب. تمشي كرة سكوحي، سكوحي التبرير الآن على الجهة اليسرى إلى المعلول، معلول ورأي الكرة توزيع داخل منطقة الجزاء لمن، والكرة تضرب في ترتطم بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس سيف الدين الشرفي، تمشي ضربة مرمى لصالح الترجي الجرجيسي. 1-0 يعني ولا أروع هذه النتيجة بالنسبة للفريق الترجي الجرجيسي لحد الآن في صفاقس بالذات في مباراة الكأس، في انتظار طبعا بقية ردهات هذه المباراة والدقائق اللي ما زالت في ملعب الطيب ليبيريا. الكرة من جديد من كيفين مونديكو، الكرة توصل ما توصلش إلى عمر بن علي، كما جيت الدفاع يرجع الكرة ياخذها الآن المؤمن الرحماني، يترك على الجهة اليمنى لصالح الترجي الجرجيسي، لكن دافيد روي كوني خلف دافيد روي، كرة لصالح الترجي الجرجيسي، معطش شوشين تتقص جميل ترافيس موتيابا، والتغطية الدفاعية ممتازة جدا، التغطية الدفاعية الهجوم المعاكس لصالح الترجي الجرجيسي، والاستيميتا لكرة التماس تخرج من غسان المحرسي لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. دربالي الى سكوحي ورأي لحمزه المثلوثي، نشوفه في كوره، نشوفه في تمريرات، نشوفه في رسق، والى حد الان هدف وحيد لصالح فريق النادي الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المباراه في دور نصف نهائي لكاس تونس. تمشي كرة لصالح حمزة المثلوثي، كرة عالية إلى يد البلوافي، الترويض من البلوافي كجناح، التوزيعة وبن علي والهدف التعادل، لكن أقبل هذا التسلل، أقبل هذا التسلل الراية من الحكم المساعد ثيري عمر الرياحي، وأكيد فما لوريات والعودة إلى غرفة الفار من خلال التواصل وليس العودة إلى تشيك فار. هذا هو منطق وقانون الفار وقانون الفار في هذه اللعبة. ننتظر طبعا التواصل بين وليد المنصري ومجدي بلاغة يساعدوا مزيادة ضويوي في الإعادة. يعني سجل الهدف عمر بن علي بعد توزيعة يد بالوافي، لكن يرفع الراية مساعد ثاني عمر الرياحي تقريبا على شكلة هدف الترجي الجرجيسي. يعني توزيع على الرواق الأيسر للهجوم الرأسية من خليل قصاب سجل عادة إلى الفار وأقر شرعية الهدف، لكن ننتظر ربما تثبت في هدف النادي الصفاقسي، هل هو هدف شرعي أم لا، هل هناك تسلل أم لا، نتساءل ننتظر يعني الإجابة في قادم اللحظات.
0: أي كي تجي الإجابة تأخذ الكلمة من عند حبيب وضع اللي كملت خمس دقائق متاعك تقريبا. هاي حبيب تفضل عندك الكلمة. خالد ننتظر فيك كي يجيب قرار نتاع الحكم. تفضل.
2: أكيد 16 دقيقة لعب هذا الشوط الثاني، تغييرات من كلا الجانبين، دخول شهاب الزغليمي خروج بلال تواتي من جانب شبيبة العمران، أيضا محمد العسكري مكان من نستناو التغيير الثاني مكان رقم 26 عمر الزواغي. زوز تغييرات من جانب شبيبة العمران وقبلهم زوز تغييرات من جانب الترجي، دخول نشيك بولو وهيثم ذو مكان جاك ديارا وشهاب الجبالي. زوز تغييرات من كلا المدربين من كريستيان براكوني وايضا امين الباجي. ضربه المخالفه لصالح شبيبة العمران تبعد شويه على الدير المركزي ليوصل الميدان في مناطق الترجي، يمشي للتنفيذ.
1: الاجابه يا حبيب
2: عدي
0: بالحق.
2: تفضل تفضل.
1: اي تسلل، تسلل حسب الاعاده وحسب طبعا التثبت مع غرفه الفار يلغي الهدف وتبقى هدف وقع بالصفر للترجي الجرجيسي امام نادي صفاقس.
0: اذا هدف ملغى للنادي نادي صفاقسي وتبقى نتيجة على حالها واحد بلاش للترجي الجرجيسي. يلا حبيبه.
2: واضح في 17 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، دائما تقدم الترجي هدف مقابل صفر. هدف فلوريو دانو في الدقيقه 30. الكره ضربه مخالفه لصالح شبيبة العمران مع تغييرات من كلا الجانبين. ننتظر بطبيعه اهداف اخرى في هذه المباراه، هل يسجل ثاني ترجي وهل يعدل شبيبة العمران. أكيد ننتظر بطبيعة ما تبقى من هذه المباراة. كرة من مميش في اتجاه هيثم ذو، أول لمس بالكرة في الرواق الأيسر، هيثم ذو إلى جانب كوناتي، ذو يشق الملعب العرض يبحث عن التمرير في اتجاه ينصاص، صاص عنده الكرة في اتجاه كوناتي، كوناتي شنو باش يعمل بالكرة التوزيع، ولكن سهلة من هارون الكوكي قبل هذا فما تسلل كان موجود في موقع تسلل كوناتي لاعب الترجي في خطة جناح في العملية الأخيرة، لأنه يشغل خط وسط الميدان طيلة ردهات المباراة. هيثم ذو مكان جاك ديارا في الرواق الأيمن أو الأيسر لهجوم الترجي، كرة في وسط الميدان للشبيبة مصطفى السويسي، تبقى يعمر كازمير، كازمير الكرة للبديل العسكري، عنده الكرة في اتجاه أو يخرجش عليها محمد العسكري، تخرج رمي 6 امتار لصالح الترجي الرياضي. بهذه الوضعية ترجي جرجيس يضمن بطبيعة المشاركة في كاس الكونفدرالية في ظل هذه النتائج الآنية، يعني ترجي متقدم وبطبيعة في صورة تأهله للدور النهائي، في صورة تأهل ترجي جرجيس بطبيعة حتى ولو أنه ما يفوزش باللقب ترجي جرجيس يضمن رسميا بطبيعة المشاركة في كاس الكونفدرالية. حسابات أكيد في هذه المواجهات، وايضا زوز فرق ضيفه هي متقدمه في مباريات دور نصف النهائي، ترجي الجنوب وترجي العاصمه. ترجي العاصمه في تنقل زويتن امام شبيبة العمران متقدم هدف مقابل صفر، وايضا حوار في الجنوب بين ترجي جرجيس وايضا نادي الصفاقسي. الى حد الان فريق العكيره متقدم هدف مقابل صفر مع هدف ملغى بعد العوده للفار للسي اس اس، والحوار بتبع على شده في ملعب بي الطيب المهيري وايضا في زويت. الكره من ميش الجلاسي تبقى للترجي في الرواق الايمن، التمريره ياسين مرياح القاه الترجي مع نهايه الموسم بعد العوده من الاصابه وبعد بتبعه غياب محمد امين توكاي كما ذكرت لاسباب تاديبيه، ايقاف النشاط الى حلول الى حين وصوله من مكتب الرابطة هو في راس الشوات. مهاجم من نادي الافريقي كرة لبن علي في الرواق الايمن محمد بن علي ثم يانسا سوكبيلو كوناتي يرجع للخلف ثم ضغط من لاعبين شبيبة العمران لكن التمريرات تمشي بطريقة سلسة ومدروسة وثابتة بين لاعبين الترجي. حمزة الجلاصي يغير في اتجاه مرياح ثم ضغط لكن يرجع كرة بالراس لأمان الله مميش عنده الكرة كما ذكرت للمرة 42 الترجي عنده رقم قياسي في بلوغ هذا الدورة الدورة نصف النهائي في المقابل شبيبة العمران أول مرة في هذا الدور بطبيعة يحب يواصل الحلم هو بطبيعة حلم مشروع. ما زلت المباراة أمام فريق صعب
0: في توقيت
2: الترجي الرياضي التونسي في توقيت 21 دقيقة لاعب دائما ترجي متقدم في هذا الشوط الثاني هدف مقابل صفر أمام شبيبة العمران.
0: خالد توقيت ونتيجة بسرعة
1: 67 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لصالح الترجي الجريسي أمام نادي الصقر.
0: شكرا لك خالد. شكرا حبيب. عودة بعد الموجز.
3: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM. سوسة والمنستير على 94.3 FM. في القصرين على 104.6 FM. في القيروان على 94.3 و 105.9 FM. في المهدية على 102.94.3 FM.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. حجز وإتلاف أكثر من 12 ألف كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أنها وضعت بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء الباياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب. مدير مركز اليقظة الدوائية رياض دغفوس يؤكد للإذاعة الوطنية أن تونس إلى حد الآن غير معنية بفيروس إيبولا لكن اليقظة واجبة والتنسيق مستمر دولياً. بمناسبة إحياء تونس غدا مع سائر دول العالم اليوم العالمي للغدة الدرقية دعت الكاتبة العامة للجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء الدكتورة فاطمة منيف إلى ضرورة التقصي المبكر لهذا المرض. تونس تؤكد التزامها بتوثيق علاقات التعاون مع الدول الإفريقية وحرصها على الدفاع عن المواقف الإفريقية في المحافل الدولية وذلك بمناسبة احتفالها غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أنه لن يبرم صفقة خاسرة مع إيران رافضا الإفصاح عن تفاصيل الصفقة التي كان ينتظر توقيعها في وقت قريب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يفضي إلى إزالة التهديد النووي. مسؤول أمريكي يصرح أن المرشد الإيراني وافق على الإطار العام للاتفاق ومن غير المتوقع توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ولا تزال هناك أمور يتعين حسمها والمفاوضات مستمرة. نهاية الموجز. إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. رياضة وأهداف نقل مباشر.
7: هذه كرة وهدف التعادل الثاني.
5: تحاليل
8: تتبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1.
5: تصريحات
9: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
5: رياضة وأهداف

0: مواصلين معكم في رياضة أهداف في متابعة لمقابلات الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم في زويتن. شبيبة العمر عن الترجي ونادي رادي صفاقسي يستضيف طبعا الترجي الرياضي الجرجيسي. حبيب مازال عندك ظهري في المداخلة قبيلة دقيقة دقيقة ونص ولا كملت ذكرني قصيت عليك؟
1: لا مهدي كملت الوقت قصت علي وقت الموجز
0: وقتها صحيح صحيح
1: لحقت وقتي بالتمام والكمال
0: ذكرني بتوقيت والنتيجة. شكرا.
1: مطلع دقيقة 26 الشوط الثاني دائما تقدم الترجي هدف مقابل صفر امام شبيبة العمر.
0: شكرا حبيبي يعطيك الف صحة. يلا خالد في صفاقس.
2: 71 دقيقة لعب الهجوم لصالح النادي صفاقسي سكوحي وعمر بن علي والكرة بعيدة على المرمى الحارس سيف الدين الشرفي. شوف في برشا كرة مهدي في مباراة الترجي الجرجيسي والنادي رياضي الصفاقسي كرة ترتطم على العارضة الأفقية من البديل ديبو جو لصالح الترجي الجرجيسي منذ لحظات. مرمى الحارس محمد الذي قعلول كان بإمكانه إضافة الثاني عن طريق أيضا أشرف بضيف وضيع زوز فرص واضحة ثانية حال التسجيل الترجي الجرجيسي ركنية لصالح نادي صفاقسي على يسار الحارس سيف الدين الشرفي للسي اس اس علي المعلول في القائمة الثانية والشرفي دخل مرة أخرى في الركنية لكن هذه المرة على يمين الحارس الشرفي. يعني مباراة في آخرها مش تكون مشوقة بكل صراحة لأنه فرص واضحة لتسجيل الضيع سواء على نادي صفاقسي أو على الترجي في ذا الركنية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي 1-0 وذكر بفضل خليل قصاب. دقيقة 39 لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي أمام النادي الرياضي الصفاقسي ونتابع الكرة الثابتة الركنية لصالح السيسيس تنفذ وتتجاوز المدافع والمحاولة من جمال ترافيس موتيابا يرجع مونديكو بالكرة إلى السكوح. ساكوح يرفع الكرة في اتجاه عمر بن علي الرأسية الدربالي وتمر وهدف التعادل. هدف التعادل.

0: نادي الترجي الجرجيسي، لكن فما العودة إلى الفار حسب الإشارة، حسب طلب لاعبي الترجي الجرجيسي من حكم المباراة وليد المنصي، يقولوا له أرجع إلى غرفة الفار مع زياد الضويوي ومجدي بلاغة، ننتظر القرار. هل هناك ربما التسلل؟ لا، ما نعرفش، يعني ننتظر قرار حكم المباراة. سعد لا إذن السي اس اس عن طريق اللاعب يد بالوافي يعني في الكرة الأخيرة. على كل حال هدف مقابل هدف مع انتظار يعني شرعية الهدف وإقرار شرعية هدف النادي السفيقسي بالتحاور بين حكم المباراة وأيضا غرفة الفار. حكم وليد المنصري ينتظر يعني يعني ما ينتج عن القرار بالنسبة للفار. يقول عودة إلى الفار، يعني وليد المنصري حسب الإشارة، لا أدري لماذا يعني يعود إلى تشيك فار وليد المنصري في اللحظات هذه بالذات للتثبت من صحة الهدف النادي الرياضي السفيقسي. تقريبا في 75 دقيقة لعب في المباراة، هدف النادي السفيقسي بالنسبة للتثبت من تأثير بالوافي على الحارس. هذه هي ربما يعني الصورة في ملعب تيمير بسفاقس. ووليد المنصري أكيد باش يشوف العودة ويشوف ربما اللقطة مع مجدي بلاغة وأيضا زياد الضوي، مهم جدا اللحظة هذه بالنسبة للنادي سفاقس ومهمة أيضا للترجي الجرجيسي باعتباره متقدم في نتيجة 1-0 بفضل خليل القصاب. يعني الترجي الجرجيسي ونادي سفاقس انتظارا وراء حكم المباراة وليد المنصري اللي باش ياخذ القرار بعد لحظات حول هدف اللي سجل. هل فما تأثير من بالوافي على الحارس سيف الدين الشرفي أم لا؟ القرار بعد لحظات في ملعب الطيب لميري بسفاقس، لا ندري. طال نوعا ما يعني التثبت، طال نوعا ما العودة إلى غرفة الفار. بشيخ قرار وبعد قليل وليد المنصري حكم المباراة في الفار تشيك في ملعب الطيب المهيري. وحتى تجاوزنا الوقت المخصص للتعليق يعني في ملعب الطيب المهيري.
1: مداب الحكم رجع للفار فإنه مش قاعد يثبت في التسلل، هذه ساعة مبدأ نتفهموا فيه، لأنه الحكم يعطيك صحيح ما يمشيش للفار. تفضل
2: فقط ينجم يرجع في حالة التسلل إذا فما ملاعب يأثر على
1: الحارس. هذا مش نقول يا حبيب. إياد بالوافي تداخل، مثالش لا يعطيك صح، إياد بالوافي تداخل أم لا؟ تداخل إياد بالوافي وبالتالي ألغى الهدف.
0: فما ألغى الهدف وتسلل لدفاع الترجي
1: الجرجيسي. خليني يعطيك الصحة، خليني نعطيك الصورة وتأكيد لكلام حبيب بطبيعة. هو ماهوش قاعد يثبت أورجو ولا لا، خاطر يبدو أنه معناها الكرة كانت سليمة، لكن هل تداخل هو يد بالوافي ولا لا؟ أنا كيش فهمت هاللقطة، لأنه الإخراج التلفزي
0: يعني
1: وقف
0: حكم مباراة، يعني فما أورجو يعني فما تسلل.
1: لا وقف، خاطر مفروض أنه كيرجع للفار يشوف مخالفة. هي اللقطة ما فيهاش مخالفة، أما فما يد بالوافي قدام الحارس دون أنه يلمس الكرة، فاعتبر على ما يبدو فاعتبر أنه تداخل في التسلل وأثر على مسار الكرة ولا حجب الرؤية على الحارس. هذا تأكيد لكلام حبيب بطبيعة. يبدو أنه الحالة هذه وهي حالة نادرة، معنى ما يرجع ليش برشا لتقريب الحكم كان في وضعية التسلل، هل أنه تداخل في العملية دون لمس الكرة ولا؟ يبدو أنه هذاك علاش تم الغاء الهدف، لأنه يد بالوافي كان بالوافي اللي كان قدام الحارس.
0: وهذا هو التأثير، يعني
1: تأثير
0: اللعب على الحارس لام في اليوم.
1: أما هو قرار قاسي، معناها الحقيقة باش نكونوا واضحين قاسي شوية، لأنه الكرة ما لمسهاش اللاعب في التسلل، هي قوانين فيفا تقول لك هك، وظهر اجتهاد الحكم هل يعتبر تداخل في العملية أثر أو لا؟ في برشا اجتهادات هذه. في توقيت ونتيجة
0: نعطيك التوقيت، 78 دقيقة لعب 1-0 للترجي الجزائري.

0: جنسي امام نادي الصفاق.
1: كلنا نتاع رياضه واهداف. محمد الحبيب قويسم يعطيك الصحه خويا. هاي حبوب هاي حبوب
2: نحاولوا بالطبيعه مع بعضنا يا مهدي.
1: كانك حاضر راهو نفس اللقطه. لا لا برافو عليك كانك حاضر لانه هذيك الحاله الوحيده اللي الحكم يثبت فيها وفعلا يبدو انه الغى الهدف على اللقطه هذيك لانه صوره تلفزيه اثبتت كلامك حبوب. يلا
2: يعطيك الصحة مهدي. نعود جدد التحية لكل مستمعينا مستمعين الإذاعة الوطنية في توقيت 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. دائما نتيجة على حالة تقدم الترجي هدف مقابل صفر. الترجي لكاد يضيف هدف ثاني عن طريق نفس اللاعب فلوريون دانهو بعد تسديدة كانت قوية من هيثم ضو ترجع من الحارس منتصر السيدة. ذي كورة دانهو ترجع من المدافع. ممتاز المدافع ممتاز دانهو. كرة كانت في طريقة للشباك اعتقد انه مصفى السويسي بالفعل هو تضرب فيها. الكرة كانت في طريقة للشباك بعد كرة كانت بينه وبين يانساس. فلوريان دانهو اليوم قدم مباراة محترمة ومحترمة جدا. ايضا تغيير ثالث من جانب شباب العمران منذ قليل قام به المدرب أمين الباجي. خروج محمد أمين بن عمر ودخول أنور الجويني. أيضا كما ذكرت بعد خروج عمر الزواغي يصبح ظهير أيسر مصفى السويسي من جانب شبة العمران. هذه كورة هجمة المعاكسة بن حميدة فرصة لشبة العمران فمش المخالفة ترجع من دفاع الترجي. منذ لحظات كان خروج خاطئ من بن من الحارس أمين الله مميش مع المهاجم شيب الزغلام يقبل هذه كرة دانهو يتقدم ولكن الحارس منتصر الصيد يستأسد على مرماه ويضيع الفرصة على الترجي. هذه خاطئة من الحارس منتصر الصيد. كرة ترجع من الهمامي كانت خاطئة الحقيقة كانت صدى للكرة منتصر الصيد ولكن كانت التمريرة خاطئة. أقبلو سدت كرة من بعيد تخرج من رأسية المدافع سامي الهمامي وإن شاء الله لباس فلوريون دانهو باش نحافظوا على نسق التعليق مهدي. رجعوا الخط والكلمة لخالد بوشي.
0: شكرا لك محمد الحبيب قويس. ما التغيير في صفوف نادي الصفاق؟ دخول محمد نور القروي وخروج ترافيس موتيابا. أيضا جاسم بالكيلاني مكان لعب ديالو في اللحظات هذه بالنسبة للمباراة. وهدف مقابل صفر لصالح الترجي الجرجيسي أمام النادي الرياضي الصفاقسي. كرة لعلي المعلول. معلول في اتجاه ترابلسي. ترابلسي داخل منطقة الجزاء حاول المرور وتتجاوز محمد ترابلسي بضربة مرمى للترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة صعبة على النادي الرياضي الصفاقسي بكل صراحة يعني في ملعب الطيب لميري بصفاقس. 82 دقيقة لعب في المباراة ومتأخر منهزم نادي الصفاقسي أمام الترجي الجرجيسي. هدف مقابل صفر وسيف الدين الشارفي في تنفيذ ضربة المرمى لصالح الترجي الجرجيسي. لعب جيدا الترجي الجرجيسي في هذه المباراة وقدم أداء ممتاز ومبهر جدا أمام النادي الرياضي الصفاقسي اللي فقد هويته في هذه المباراة ولم نشاهد خاصة في الشوط الأول فرص واضحة للتسجيل مع بعض الاضطرابات على مستوى إرجاع الكرة على مستوى الغياب في وسط الميدان في مباراة الكأس. كل شيء ممكن يعني نتابع إلى مونديكو. مونديكو كيفين مونديكو إلى حمزة المثلوثي على اليمين رينا الدربال. دربالي دربالي دربالي ورايا مثلوثي والكرة في اليمين تمشي لصالح نور القروي لصالح نادي الصفاقسي ويحاول المرور والتماس لصالح السيسس. السيسس في منطقة الترجي الرياضي الجرجيسي والتماس لريان الدربالي في اتجاه الساكوحي ورايا الى حمزه المثلوث يعاود يبني الهجمه. السيسس الى مونديكو. مونديكو على مستوى الدائره الوسطى للميدان يرفع كوره لمن الدفاع يرجع في التغطيه الدفاعيه من لعب اولوسون اديبوجو كانت خلف الشوط الثاني. معلول معلول معلول معلول التوزيع في اتجاه نور القروي ترابلسي والكره تعود تعود الكرة من الدفاع والهجوم المعاكس مؤمن الرحمن. رحماني رحمن كرة في اتجاه جسم بالكيلاني، بالكيلاني مرة أخرى للرحماني، ممتاز التمرير، ممتاز الهجوم، ينطلق الرحماني داخل منطقة الجزاء، والكرة تفتك من أحسن اللاعبين فوق أرضية الميدان. مؤمن الرحمن تمشي كرة معلول، كرة في اتجاه عمر بن علي، يطلب كرة بالوافي في العمق لكن يخير المرور، وحكم يسقط يقول ما ثم شيء، حكم المباراة وليد المنص، ترجع الكرة لصالح الترجي الجزائري.
2: خالد فقدت عودة للفار، يمكن يمكن فما إمكانية ضربة جزاء للترجي بعد العملية الأخيرة بين منتصر السيد وفلوريان دانولي خاطر أرضية الميدان بعد الإصابة. بعد قليل نعطيكم القرار نتاع الحكم.
0: مع الشكر ليك. 84 دقيقة لعب، نكملوا لحظات في ملعب الطيب لميري ونرجع إلى الملعب الزويتن لصالح الترجي الجرجسي. التماس في وسط الميدان لشيسن بالكيلاني من جهة المدرج المقابل المدرج الرئيسية للطيب ميري، ياخذ وقت وأكيد جاسم بالكيلاني في تنفيذ التماس للترجي الجرجسي. مهدي تفضل.
1: لا لا تفضل تفضل، عندك الكلمة. قاعد نتابع فقط بجهاز التلفزة في اللقطة والتدخل نتاع حارس شباب العمران. واصل خالد تفضل عندك كلمة.
0: مع شكر تمشي جاسم بالكيلاني الكرة اللي صلح نادي الترجي الجرجسي، تعود رأسية مرة أخرى والتماس، التماس للنادي الصفاقسي، ريان الدربالي ينفذ إلى حمزة المثلوثي بسرعة، تمشي كرة لصالح النادي الصفاقسي في مناطق مثلوث، الكرة عالية في اتجاه يد بالوافي مباشرة لحارس المرمى سيف الدين الشرفي في الكرة والعمل الأخيرة. تقريبا 86 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي الجرجسي أمام النادي الصفاقسي. الكلمة ليك حبيب.
2: أكيد الحكم بعد قريب شعتي قراره فيما يخص اللقطة الأخيرة اللي ثارت الجدل بين فلوريان دانو والحارس منتصر السيد حسني النايلي بعد تشاور مع غرفة الفار، يتجار ويدا ويدا ويقول فماش ضربة جزاء، يقول ما فماش ضربة جزاء في العملية الأخيرة، فما تغييرات قادمة في الأفق. أشرف الجبري تغيير اضطراري باش ياخذ مكان فلوريان دانو، وأيضا صهيب العبدلي وهيثم الخميسي، هيثم الخميسي ياخذ مكانه مكان رقم 29 باش يغادر أرضية الميدان اللي هو علي كازمير، و 18 عديب الحاج يغادر وياخذ مكانه صهيب العبدلي، وبالتالي أمين الباجي عمل 5 تغييرات إلى حدود هذه الدقيقة. تقريبا ما زالت 4 دقائق وقال شوية عن نهاية المباراة في وقت الأصلي دون اعتبار الوقت البديل، خروج فلوريان دانو رسميا بتغيير اضطراري ودخول أشرف الجبري. كرة راجعة من منتصر الصيد بالراس ترجع من دفاع الترجي، لكن يبقى الامتلاك لصالح الفريق المحلي. قنم على الرواق الأيمن يربح رمية تماس لأبناء أمين الباجي، الحوار مازال متواصل، تقدم ترجي التونسي هدف مقابل صفر لحد الآن. الكرة ولوس لمس من صهيب العبدلي، ربح تماس في هجوم الترجي، ايضا قاعد نشاهد ابراهيم كايتا وايضا الحاج علي باش ياخذوا مكانهم فيما تبقى من هذه المباراه. تبقى وقت قليل لانه ترجي نجم يحافظ على المباراه او تدعيمها. هذه كرة اشرف الجبري، تمريره كانت من قبيلو جابري، شنو باش يعمل بالكوره؟ يسدد تضرب في المدافع وتخرج ضربه ركنيه لصالح الترجي، ضربة ركنية كانت تمريرة قطرية من اللاعب أونيتشي أوكبيلو اللي تنجم تكون مباراة هذه، وإذا تأهل الترجي لدور النهائي نجم يكون آخر مبارياته مع الترجي باعتبار العقد متاعه ينتهي في 30 جوان. يانساس يغادر ياخذ مكانه كايتا، بالفعل يانساس قدم مردود متميز في هذه المباراة، الإضافة متاعه كانت حاصلة هو حمزة رفيع في وسط الميدان. أيضا رقم 2 محمد بن علي أيضا يغادر، تغيير مركز بمركز، يدخل إبراهيم كايتا الموريتاني ياخذ مكانه في تشكيلة المدرب كريستيان براكوني. ضربة الركنية للترجي قد تأتي بالجديد، جاء على يسار الحارس منتصر للصيد، الترجي في الهجوم رفيع سينفذ ضربة الركنية. ذكر في لقطة واحدة يرجع للفار حكام حسن النايلي في لقطة الأخيرة بين المهاجم فلوران دانهو ومنتصر السيد واشتباه في وجود ضربة جزاء أو الشك في وجود ضربة جزاء، ولكن الحكام بعد العودة لثنائي الفار هيثم الطرابلسي ووسام بوغطاس يقر أنه تدخل كان شرعي من حارس مرمى الشباب الذهب العمران. كمل التماس ثم نمشي لخالد، كرة لأشرف الجبري، هذه كرة خطيرة من بن حاج علي ثم هيثم ضو، هيثم ضو بين ثلاثة لاعبين، التمرير لأشرف الجبري إلى أونيتشي أوكبيلو، يرجع لحمزة الرفيع في توقيت 44 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. دائما تقدم الترجي هدف مقابل صفر أمام شبيبة العمران، هدف فلوريو دانهو في دقيقة 30.
0: أدركنا الدقيقة 45 في ملعب التايبيري بصفاقس، هدف مقابل صفر لصالح الترجي الجريسي أمام نادي صفاقس. يحاول نادي صفاقس في اللحظات هذه والكرة من معلول لا تمر، والمطالبة بلمسة يد في مناطق الجزاء في الكرة والعملية الأخيرة. حكم المباراة وليد المنصري، 45 سبع دقائق كوقت إضافي يضيفهم حكم المباراة وليد المنصري، وترفع السبورة الإلكترونية. سبع دقائق بالتمام والكمال في ملعب الطيب المهيري، وهدف مقابل صفر للترجي الجرجيسي أمام نادي هذا الصفاقسي بفضل خليل قصاب. خليل قصاب اللي سجل هدف الوحيد في المباراة، كرة ما توصلش إلى أديبو تشو، ودخول منذ قليل لهادي جرتيلا في التشكيلة الأساسية مكان مؤمن الرحماني. تمشي كرة للنادي هذا الصفاقسي لكن تتقص من جديد إلى أشرف الضياف، وحاولة المرور من أشرف الضياف وترتكب عليه المخالفة وتعود لصالح الترجي الجرجيسي في وسط الميدان. المخالفة للترجي الجرجيسي، حاول يحافظ على هذه النتيجة قبل طبعا تقريبا ستة دقائق على نهاية المباراة. تمشي كرة
1: خالد بضل. سمحني حبيب قداش عندك وقت؟ مازال ما ضافش،
2: جيت في وقتك انا مادي قاعد تابع في الحكم الرابع بالضبط. سبعة دقائق وقت بديل، دخلنا في الثواني الاولى من الدقيقة الاولى من وقت البديل.
1: باه خالد مازال عندك وقت؟
0: ما زالوا ستة دقائق على نهاية المباراة باعتبار سبعة دقائق في الوقت البديل، فروا منهم دقيق.
1: نكمل معك دقيقتين خالد.
0: شكرا. تعود الكرة لصالح الفريق الترجي الجرجيسي، لكن ياخذ الكرة عمار تيفور اللي كان دخل في مكان محمد الترابلسي ويرتكب المخالفة. اللاعب أديبو جو ويشعر في وجه حكم المباراة الانذار. تمشي الكرة لصالح نادي صفاقس في الوسط من مونديكو، مونديكو إلى المعلول، معلول يرفع الكرة في اتجاه عمر بن علي، الرأسية توصل بالوافي والمحاولة وضيع، وضيع الكرة مع وجود التسلل لدفاع الترجي الجريسي عندما لمس الكرة يد بالوافي. مباراة كبيرة في طيب البيري بكل صراحة من ترجي الجرجيسي أمام النادي هذا الصفاقسي، والتسلل المخالفة لصالح الترجي الجرجيسي. تنفذ المخالفة عالية في الاتجاه، هذه جرتيلا تتقص من عمر تيفور لكن عود رجعها أشرف ضياف. الهجوم لصالح الترجي الجرجيسي، دخول منطقة الجزاء، توزيعها والفرصة للترجي الجرجيسي، محاولة التصويب يصوب الآن، والكرة كانت تخطيرة من أديبو جو، ترجع رجعها الحارس ولكن تخش في التماس. معلول، معلول عمر تيفور ورأي الكرة على اليسار في منطقة الدفاعية للفريق النادي الصفاقسي. مونديكو، مونديكو على اليمين الآن، حمزة المثلوث، مثلوث، مثلوث يرفع الكرة في اتجاه عمر بن علي، بن علي حاول يأخذ الكرة، موجود الدفاع وكرة تضرب في عمر بن علي، رجعها مرة أخرى للدفاع والتماس في 93 دقيقة لعب قبل 4 دقائق على نهاية المباراة. 1-0 للترجي الجرجيسي أمام نادي صفاقس.
1: يلا حبيبي
2: نلعب في 90 زائد 2 وبعض الثواني. الحكم أضاف 7 دقائق وقت بديل. الترجي متقدم هدف مقابل 0 هدف. فلوريون دانو في دقيقة 30، فلوريون دانو يغادر بسبب الإصابة بعد تدخله مع الحارس منتصر السيد غادر وخذ مكانه أشرف الجبري. الكرة لصالح الترجي برمية التماس، باش يمشي إبراهيم كايتا لتنفيذ رمية التماس بالرواق الأيمن لدفاع الترجي، وجماهير الترجي اللي حاضرة وتساند الفريق متاحة بطبيعة سعيدة بهذا التقدم. الياني الحاج علي يسقط يفقد توازن، كرة تعود شبيبة العمران، جلاسي ياخذ الكرة، يبقى لضغط على دفاع الترجي، تبقى عند محمد العسكري، يربح رمية التماس، يربح التماس لصالح شبيبة العمران، باش ينفذ التماس الطويل، يخلي الكرة مصطفى السويسي يخليها لهارون الكوكي باش ينفذ التماس الطويل. بدينا نقرب من نهاية المباراة في وقتها الأصلي والبديل، باعتبار أنه نلعبوا في الدقيقة الرابعة في الوقت البديل، حكم أضاف 7 دقائق. كرة ترجع من الدفاع الترجي، الهجمة المعاكسة ليه قبل هذا هارون الكوكي، ثم تدخل على معز الحاج علي، وبطبيعة مخالفة للترجي تلعب بسرعة منذ لحظات، أيضا انذار أنور الجويني. هذه كرة للترجي خاطئة، تمريرة حمزة الرفيع، تمريرة متاعه كانت تنقصها لدقة في اتجاه أشرف الجبري. تبقى الكرة لشبيبة العمران، العسكري عنده الكرة يبحث عن التمرير، تبقى لقائد الفريق غيث بن حميدة. هذه كرة لشبيبة العمران ترجع كما جيت، الترويض خاطئ، الترويض من حمزة رفيع، رغم هذا ينال تصفيق الجماهير الترجي على المردود اللي قدموا هذه المباراة. الكرة عالية للشهاب الزغلامي، شهاب الزغلامي عنده الكرة بين 3 لاعبين، شهاب الزغلامي غير في الرواق الأيمن، تبقى عنده يحتفظ بين 3 لاعبين، تبقى عنده كرة من الرواق، هيثم الخميسي، هيثم يوزع على الكرة، ترجع من تشيو كبيلو، هجمة المعاكسة للترجي، أشرف الجبري، هيثم ذو من الرواق الأيسر يبحث على التمرير، كوناتي يستلم الكرة، يهدي اللعب، يرجع للخلف،
1: يكون موجود حبيب.
2: حمزة الجلاسي، الكرة لصالح شبيبة العمران، تقريبا من 2 دقائق عن نهاية المباراة في وقت الأصلي والإضافي، دائما تقدم الترجي هدف مقابل صفر.
1: خالد أقل منك، توقيت نكمل معها ثم نرجع لك، يلا خالد.
0: مزيد دقيقة في الوقت البديل، يعني بالنسبة لهذه المباراة والكرة يسقط عمر بن علي، يطلب من الحكم وجود ربما مخالفة أو ضربة جزاء، حكم وليد منصري يقول بثما شيخ يعني ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، وكان بإمكانه نادي هذا الصفاقسي التسجيل.
1: فما احتجاجات من لاعبين نادي الصفاقسي على الحكم، يطالبوا بالمنعرش بالعودة للفار، نشوف عمر بن علي متغشش
0: العملية الأخيرة بالفعل، لأنه عمر بن علي طالب وناقش حكم المباراة في العودة إلى العملية الأخيرة، فما ما زال فما حوار، وربما العودة إلى الفار في العملية الأخيرة، ربما أقول يعني ننتظر قرار وليد المنصري العودة إلى الفار أم لا.
1: خالد اللعب متوقف، ناخذ لحظات مع حبيب في زويت.
2: كرة للترجي دقيقة الأخيرة، هيثم وأشرف الجابري سدد، كان تبريرة من هيثم ذو، ثم تضرب في الدفاع، تخرج كرة رمي تماس لصالح الترجي، ترجي لنضال اللعيفي، يمشي رويدا رويدا للدور النهائي. الترجي تفصو بعض الثواني باعتبار أن الوقت البديل بطبيعة، أشرف على النهاية وشرف على النهاية، كرة بضربة مخالفة لشبيبة العمران، قد يضيف بعض الثواني باعتبار أنه اللعب كان توقف تقريبا ل 30 ثانية وأكثر في لقطة منذ قليل. الكرة لمنتصر الصيد عالية في اتجاه شهاب الزغليمي بالرأس، ترجع من قائد الترجي ياسين مريح، هذه هجمة معاكسة كوناتي، تفضل مهدي.
1: سمحني كان قصيت عليك، نرجع لك حبيب، تفضل خالد.
0: اي الحوار مع الفار يعني موجود، مجدي بلاغة وزياد الضوي يقول ما ثم شيء، وبالتالي يعني يطلب
1: نكمل معك لحظات، يلا
0: اللعب.
1: يلا نكمل معك
0: تأخيرة في ملعب التيميري، مع شكر ليك، ترجع لصالح الترجي
2: سميت انفياتي لونه بالضبط. الحكم حسن نالي ينهي المباراة، انتصار الترجي وتأهله للدور النهائي، مبروك للترجي، حظ أوفر لشبيبة العمران. عندك التفاصيل نجم تحية صابر الخيري بالحسن طبوب يتقلوا بعد قليل في الاستجوابات. رجعت الختمة.
1: شكرا حبيب. يلا خالد.
0: شكرا للكرة تعود لصالح النادي الصفاقسي. معلول الكرة ترجع من جديد للسي اس اس والترجي الجرجيسي في الهجوم، ولكن تفتك الكرة من حمزة المثلوثي. نهاية المباراة، نهاية المباراة. مهدي بانتصار ترجي الجرجيسي امام نادي الصفاقسي هدف مقابل صفر بفضل خليل قصاب. مبروك للترجي الجرجيسي بهذا الانتصار وحظ اوفر للنادي الذي الصفاقسي. الترجي الجرجيسي عرف كيفاش ينتصر وقدم اداء طيب في هذه المباراه. تحيه جوهر على مستوى التامين الفني. شكرا لك. طبعا الكلمه لك يا مهدي.
1: نرجع لك في التصريحات خالد.
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك، يعطيكم الصحه حبيب وخالد. كنت معانا في النقل المباشر لمباراتي دور نصف النهائي لكاس تونس لكره القدم. اذا نقول مبروك للترجي الرياضي التونسي، مبروك للترجي الرياضي الجرجيسي ايضا، انجاز كبير لترجي جرجيس الوصول للدوره النهائي لكاس تونس لكره القدم. ترجي جرجيس كان عام 2005 هز الكاس ضد الترجي الرياضي التونسي، سيعاد هذا الموعد. بطبيعه نحكي الفينال ترجي وترجي الرياضي الجرجيسي، الدوره النهائي يعاد بين الفريقين، بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. كما قلت فريق النادي الرياضي الصفاقسي إذن انهزم في الدور نصف النهائي منذ قليل على أرضية ميدان الطيب المهيري في صفاقس واحد بلاش ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. علاش قلت موسم استثنائي؟ لأنه فرط في عديد من الركائز الأساسية الترجي الرياضي الجرجيسي منذ بداية الموسم، وأيضا وسط الموسم غادروا مدربه نيس بوجلبان، ثم يعني صارت عديد من التغييرات على مستوى رصيد البشري والإطار الفني. رغم ذلك يوصل الدور النهائي، الهدف من خليل قصاب دقيقة 39، هدف فلوريان دانو الإيفواري الفرنسي، يقود الترجي الرياضي التونسي إلى الدورة النهائي لملاقاة ترجي جرجيس. ترجي انتصر في ملعب زويتن على شبيبة العمران واحد بلاش. الهدف سجله كما قلت دانو في الدقيقة 31. بعد دقائق نمشيو لزوز ملاعب طيب المهيري وملعب زويتن من أجل التصريحات.

0: ألف مبروك مرة أخرى في رياضة أهداف قولها لترجي رياضي تونسي. ترجي رجيس تأهل الدور النهائي لكأس تونس يوم الأحد القادم في رادس. مبروك ترجي رجيس التأهل لكأس الكونفدرالية الموسم القادم. حبيب قويسن في زويتن
1: مادي برشا أعلاميين اسمه كريستيان En deuxième mi-temps, on a affiché une baisse de régime assez nette physiquement. On a mis beaucoup le pied sur le ballon, on a beaucoup géré. On a la chance d'avoir des garçons aussi qui sont expérimentés. On a pu gérer, on a concédé quasiment aucune occasion. J'aurais préféré être à 2-0 qu'on fasse le break, mais bon, ça n'a pas été le cas. On se contente du 1-0, mais ça nous amène en finale, c'est l'essentiel.
2: أكيد كريستيان براكوني يتحدث على التأهل
1: بمجال On va les retrouver. Les finales sont toujours difficiles, comme les demi-finales d'ailleurs. On va avoir une bonne semaine de récupération parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été dépensée ces dernières semaines avec des matchs tous les trois jours. Les joueurs ont besoin de récupérer. Puis à partir de mercredi, on va vraiment se caler sur cette finale. Et puis avec l'ambition, bien sûr, de la gagner parce qu'on se doit de la gagner quand on est à l'Espérance de Tunis. On est sur une aventure, une magnifique aventure avec les joueurs. On espère partager avec le public. Après moi personnellement, je passe après. Je me positionne pas devant mes joueurs.
2: أكيد برشا وسائل إعلام.
0: مش مشكل.
2: يصرح كيف وسائل إعلام في نفس الوقت.
1: J'essaie de voir si c'est des bons joueurs, des bons jeunes. Je dis toujours que le premier recrutement, il se fait au niveau du centre de formation. On a prouvé la semaine dernière, même aujourd'hui, qu'on avait la possibilité d'avoir des jeunes qui peuvent être dans un effectif à l'Espérance de Tunis. Et puis la formation, moi je suis pas un entraîneur, je suis un formateur avant tout. Donc évidemment, faire rentrer des jeunes, les faire jouer, d'autant plus les enfants du club, alors là c'est encore plus valorisant. Mais après, effectivement, 7-7, bon, ce sont des chiffres. Ça nous amène à une finale, ça nous a amené à une qualification en Champions League. L'essentiel est là maintenant. Moi, personnellement, j'ai pas d'ambition personnelle.
2: أكيد كريستيان براكوني تحدث بطبيعة على مستقبله مع الترجي الرياضي. أيضا الأرقام اللي قاعد يقدم فيهم 7 مقابلات 7 انتصارات. تحدث على المباراة أكيد اللي كانت لصالح الترجي. قال حبينا نقتلوا المباراة بهدف ثاني لكن هذيك هي بطبيعة مقابلة الكأس. وقال إنه مباراة الدور النهائي أكيد ماهيش بتكون سهلة أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. ما نعرفش مهدي نحاولوا بطبيعة خاطر تعرف برشا وسائل عليه وبجي صرح مرة فقط يعني
0: فقط بعيد شوية يعطيك صحة. خنزيد جوست جملة مهمة جدا في اللي قلته أنت على مستقبله. قال لا أبحث على طموحات شخصية. قال ما عندي حد شيء شخصي. المهم معناتها النادي متاعي يمشي نتائجه ونحقق الأهداف. وتحدث برشا على الشبان وواضح أنه يؤمن برشا بالشبان
2: أنه هو فورماتور هو مكون
0: وهو على باز في الإدارة الفنية للشبان
2: بطبيعة هو بطبيعة في الإدارة الفنية وهذا البصمة اللي تركها في الترجي الرياضي التونسي. شفنا أكثر من اسم كان حاضر وموجود في تشكيل الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله بعد قليل نحاولوا ناخذ بطبيعة من جانب شبيبة العمران طرف ناخذ مين البيجي ولا حتى اللاعبين.
0: ننتظرك أي ننتظرك يعطيك الصحة حبيبي. إذن كما قلت نعاودوا طبعا نوجهوا التحية والتهاني لترجي رياضي الجرجيسي أيضا ترجي رياضي تونسي الوصول لدور نهائي الكأس تونس لكرة القدم وخاصة ترجي الجرجيس اللي تأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. علاش؟ لأنه تأهل للنهائي. هو كأس الكونفدرالية شكون يتأهل لها في تونس؟ زوز مراكز. المرتبة الثالثة في البطولة اللي هي ديجا محجوزة عند النادي رياضي صفاقسي وبالتالي بلاصة أخرى لحامل لقب الكاس. ترجي جرجيس تأهل لدور نهائي. في الجهة المقابلة سيواجه الترجي اللي هو بطبيعته شي يلعب شامبيونز ليج. تفضل حبيبي.
2: نحاولوا ناخذوا أمين الباجي مع مختلف الصحفيين. الحقيقة اليوم برشا برشا برشا وسائل الإعلام حاضرين بطبيعة تغطية هذه
0: يخدموا على روح.
2: أكيد أكيد معنا المدرب القدير
3: المقابلة ككل كانت مقابلة الحقيقة طيبة خاصة من الفريق متاعي. قبلنا هدف على أثر هفوة فردية معناها من بعد الحقيقة حاولنا نرجع سيرتو في دوزيام ميتون بالتغييرات اللي عملناها وكل شيء حاولنا لكن الله غالب. اليوم الحقيقة ترجي منافس كبير الحقيقة باللي كاليتي انديفيديوال نتاع اللاعبين اللي عندي. واهم حاجة بالنسبة لي نشكر الاولاد نتاعي على الموسم اللي عداوه وعلى خاصة على فترة العودة اللي خدمت فيها معاهم 6 شهور هذوما ما قصروش وعطاو الروندمون ماكسيمال نتاعهم وكانوا معناها في حجم انتظارات الإدارة نتاع شادية العمران والجماهير نتاعها، وما بخلوش بحتى نقطة نتاع عرق.
2: يمكن يبقى أمين البيجي مدرب شبه
0: نواصلوا معه نواصلوا شوية نواصلوا مسج
3: احنا مبدئين ديما الأولوية بالنسبة للشباب في العمران، وثم مبدئين على أساس باش نكملوا، واللي فيه بخير الله يسهل فيه بالنسبة لي. أمين
2: البيجي يتحدث على المباراة على الموسم الاستثنائي
0: يعطيك الصحة
2: شباب العمران ويضع على المستقبل نتاعه مع
0: شباب. شكرا شكرا حبيب شكرا حبيب قويسم من ملعب زويتن، بارك الله فيك على التغطية هذه والتعليق أيضا على المباراة. صفاقس خالد بوشيبة.
4: شكرا أيمن منافق على الدرجة الجديدة تحدث على هذه المباراة.
5: مجهود كبير أقول الانتصار اليوم، شفت الولاد كانوا بيعافيكي ناس كل عطاتنا عندها من الأول الحق، أنا كنا عازمين باش نروحوا بالترشح هذا. تشوف معنا تركيز كبير نتاع اللاعبية والمقابل، شوفهم في اللي شوفوا، الحمد لله الحمد لله اليوم الكور هذا كل ما كانش حرام توجنا بالترشح النهائي، وباش نشاركوا في التسويق ان شاء الله الموسم القادم. ان شاء الله مازال اسبوع اخر كيف باش نحضروا فيه دور نهائي، بحول الله ان شاء الله نفرحوا جمهورنا كما فرحنا من اليوم، ان شاء الله نعاودوا نفرحوهم الجمعه الجايه ان شاء الله.
4: شو يخلي الجيش يرجع
0: للمنطقه الاخيره في هذا الموسم؟ نسمع في ايمن من افق ترجي جرجيس
5: بعدين بفتره خايبه طولت شويه صحيح، لكن الناس كل جنبت الاداره لاعبين الاطار الفني الناس كلها جنبت باش نرجع معناها للاشعاع تاعنا اللي عملناه في الفازه اللي معناها تشوف عملنا مجهود كبير. عدينا فترة فراغ الحق طولت شوي، لكن كنا واثقين في اللاعبين نتاعنا اللي طموحوا باش نرجعوا، ومرونا كيما يقولوا مرونا في ربحه، دينا بالترشح في المسير، وبعد كملنا نقاط ترجي وجات الانتصارات الحمد لله، ما كملنا في النطاق هذا، مازال جمعه اخرى ان شاء الله نكملوها.
2: تعرف المسير تعرف دائما نفرق مدرب دائما في الموقف
5: الأسرة نتاعنا على المقابلات اللي لعبوه عكنا لعبنا المسير في المسير كيف كيف سيابي الحق خليك مسارم اليوم سياسات في طيب ميري دونك نتحق بوركي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تنقل ثالث يكون ثابت كما قلت، نعرف ورادس نعرف الترجي إن شاء الله نحضر مقابلتنا ليح كما حضرنا ما سياسات نفرحوا جمهورنا إن شاء الله.
2: أي من اللي كنت موجود
0: لا بالله خالد سامحني مهمة برشا هذه، خاطر كان موجود هو في فينال 2005، خلنا نسمعوه، يبدو سؤال على انه ملاعبي في نهائي هذاك
5: 2005 كلاعب حصلت على كاس ضد الترجي الرياضي التونسي، اليوم كان مدرب ضد كيف كونتر الاسبيرونس في رادس، ان شاء الله نعاودوا مرحلة 2005 وندوز الكاس.
6: كبير عليك نفسيا عليك انت كجو وقت كنت جوار ولا تو كاونتر
5: حق كلاعب؟ لا والله مش كيف كلاعب كنت مسؤول على نفسك تعمل ما تشوفه، لكن كمدرب اليوم مسؤوليه كبيره تعرف معنا كل اللاعبين يشكروا في نهار وما يكونش نهار، دونك ستريس كبير. الحمد لله الحمد لله اللاعبين كانوا في مستوى، عندي ثقة كبيرة ياسر في اللاعبين ان شاء الله باش يجيبونا فرحة جاي ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة. باهي خالد ننتظر محمد الكوكي او تعرف من نادي صفاقس.
4: نعم
0: شكرا شكرا شكرا يعطيك الصحة خالد. في الاثنين شكرا حبيب قويسم ايضا يعطيكم الصحة. العشية كانت فيها زوز مقابلات لكأس تونسي كرة قدم دور نصف النهائي، تعليق كان على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، تبعتوا أول بأول المقابلات، نذكركم بالنتائج الحاصلة. في زويتنا ترجي إذن ينتصر على حساب شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، الهدف للإيفواري الفرنسي فلوريان دانو، دقيقة 31 ترجي يعبر إلى الدور النهائي. للعام الثاني طبعا الترجي في نهائي كأس تونس، بينما ترجي جرجيس أيضا يحدث المفاجأة، ينتصر في صفاقس بالذات على فريق نادي الرياضي صفاقس اللي هو من أفضل فرق هذا الموسم في بطولة رابطة المحترفة الأولى، ينتصر 1-0 الهدف لخليل القصاب دقيقة 39. وكما كنت تسمعوا في أيمن منافق المدرب المساعد للسيد منصف مشارك زاد اللي هو رجوله تحية المدرب الأول لترجي جرجيس اللي حسن نتائج الفريق بشكل كبير برشا، لأنه تعدى بساجا فيت كما قال منافق قبيلة خاصة بعد خروج يانيس بوجلبان المدرب السابق لفريق طرج جرجيس اللي هو بدوره خدم خدمة كبيرة مع العكارة. إذن كما كنت تسمعوا في منافق أنه الدور النهائي هذا كما قلنا إعادة زوز أطراف للدور النهائي طرج وطرج جرجيس للنسخة 2005، وقتها كان هو أيضا لاعب أيمن منافق، واليوم بطبيعة كان مدرب مساعد في طرج جرجيس والعب حتى في الترجي الرياضي التونسي أيمن منافق. الدور النهائي بين الترجي وترجي جرجيس سيقام على أرضية ملعب رادس يوم الأحد القادم. نرجع في صفاقس إذا كان خالد عنده حاجة جديدة. خالد
7: صفاقس رائد البرهوبي مدرب المساعد محمد الكوكي من نادي صفاقس بالتصريح.
8: حب ونعتذر من الجماهير الكبيرة اللي كانت تستنى فينا طوال الموسم، على غالب خيبة أمل كبيرة تعرفنا لها احنا وجماهيرنا الكل. ما كناش نستحقوا الانسحاب هذا، خاصة مع دوميناسيون اللي كانت موضوع لديها المقابلة الكل، كنا مسيطرين على اللعب. جاء هدف على أثر خطأ جماعي، تكلفنا هدف والهدف هذا كان غالي، تكلفنا الانسحاب بتاعنا. كما تعرف مثل كل من المغرب الصيفي يعاني في الموسم من نقص الرصيد البشري، لعبنا 120 دقيقة المقابلة اللي فاتت، عملنا 3 تغييرات فقط، و 3 تغييرات معناها هذوما كانوا ما عطاوش الحكم نتاعهم. المقابلة هذه لقينا ناس تلعب أكثر من المجهود نتاعها، وهذا هو الموجود. دونك نعتذر مرة أخرى من الجماهير نتاعنا، وإن شاء الله في المواسم القادمة المغرب الصيفي يرجع للتسجيل ويرجع للبطولات إن شاء الله.
0: نواصلوا شوية مثالش، نواصلوا شوية ناخذ جزء أخير. أي أوكي
7: الشوط أول فرصة جابت هدف
0: رائد المرهوب مساعد نادي صفاقس.
8: نحكيه على فرص ونحكيه على فريق معناه اسمع اللعب وعمل أتاك بلس، لكن الهدف متاع ترجي جيجيس كما قلت جاء على سيكسيسيون متاع أخطاء قاموا بها اللاعبين متاعنا. كما نبهنا مقبل مثل المباراة ترجي رياضي جيجيس الفريق مش يغلق المنافذ، مش يلعب على الأخطاء متاعنا، مش يستغل فرات المهاجمين الموجودين عنه، هذا هو اللي صار. دونك الشوط الاول بالتاكيد كان اكيليبري، لكن الشوط الثاني كان سيطره مطلقه على النادي الاهلي. كما شفنا من الدقيقه 45 حتى الدقيقه 100 معناها اخرتهم الكره نتاع نور القرني فاسو فيلي، لكن المسافه ما وقفوش ربي، هذيك كره قدم. للاسف نعتذر للجماهير نتاعنا مره اخرى، ان شاء الله في قادم الموسم النادي الاهلي يرجع للتسجيل نتاعو المره الثانيه.
0: يعطيك الصحه خالد.
7: واضح اذا هذا رائد البرهومي يعني مدرب المساعد تفضل في النادي.
0: شكرا خالد، برافو عليك، يعطيك الصحه. شكرا جزيلا خالد بوشيبه مباشره من صفاقس. تحقوا بنا توا نذكروهم انه في ختام رياضة وهداف كنا تبعنا نزم مقابلات في دور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وعرف التأهل الترجي الرياضي الجرجيسي الى الدورة النهائي على حساب النادي الرياضي صفاقسي 1-0. الهدف كان سجله خليل قصاب بالنسبة لترجي جرجيس. المباراة لعبت في ملعب طيب مهيري في صفاقس في دقيقة 39، سجل الهدف الاغلى لترجي جرجيس هذا الموسم يوصل للدورة النهائي ويلعب من اجل لقب الترجي الرياضي التونسي. ايضا تأهل على حساب شبيبة العمران 1-0 فلوريون دانو دقيقة 31. كما قلت الدور النهائي في ملعب رادس يوم الأحد القادم، ومرة أخرى باركو لترجي جرجيس اللي باش يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وبالتالي عن الموسم القادم الترجي النادي الإفريقي في ربيط الأبطال، وزوز فرق في كأس الكونفدرالية هما النادي الرياضي صفاقسي صاحب المرتبة الثالثة والترجي الرياضي الجرجيسي سيشارك أيضا في الكونفدرالية. خنفسرها فقط باش تبدا الصورة واضحة، تأهل كما قلنا للدور النهائي. المنافس نتاعو الترجي ديجا متأهل للشامبيونز ليج، نعرفوا أنه اللي هز لقب كأس تونس يمشي مباشرة للكونفدرالية، وبالتالي حتى إذا كان هز الترجي ما نجمش يلعب كونفدرالية وشامبيونز ليج، وهكذا ترجي جرجيس ضمن آليا مكانه في الكونفدرالية بصفته فيناليست في كل الحالات. كل الشكر لوهبي الواعر في الإخراج، في الديجيتال كان معنا سيفة ترابلسي، شكرا لطاهر سوسية في القاعة الفنية المركزية، فاطمة عبار في التنسيق العام، عمار أيضا التحق بنا توا في الديجيتال شكرا ليه. أجمل تحياتي أنا مهدي عبيد، كل الشكر أيضا لحبيب كويسم خالد بوشيبة، وأيضا شاكر بالحاج اللي كان معنا في ساعة ونص أولى من رياضة أهداف. تصبحون على خير.

0: الدكتور حكيم.
1: القديد هي طريقة هائلة وقديمة نصبروا بها اللحم إذا تكون معمولة على قاعدة. اللحم اللي باش نقدوه يتملح ويتشيح في الشمس والهواء بعيد على الغبرة وما نفوحوه كان وقت التطيب. القديد باش يدوم نخبيوها في بقعة بلندة.
0: الدكتور حكيم
2: معنا احنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية
4: محلاها محبة
3: محلاها عشرة.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية ونقدم إلى حضراتكم نشرة السادسة مساء للأخبار. وفي عناوين النشرة: إجراءات استثنائية لفائدة المكفوفين المترشحين لامتحان البكالوريا، والسنة المقبلة إضافة شعب جديدة لفائدتهم. ارتفاع عدد المصابين بالغدة الدرقية في تونس والضغط النفسي والتغذية غير الصحية أبرز الأسباب. وفي العالم: بوادر اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران يمدد وقف إطلاق النار، يفتح مضيق هرمز ويؤجل المفاوضات النووية إلى حين. إلى التفاصيل. صرح عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف غازي المروعي على موجات الإذاعة الوطنية أن ما يناهز 53 تلميذا من المكفوفين سيجتازون هذه السنة امتحان البكالوريا، إضافة إلى 3 مترشحين بصفة فردية، مشيرا إلى أن دورة السنة القادمة ستشهد إضافة شعب جديدة لهذه الفئة من التلاميذ.
8: السنة فما 20 في بن عروس، 19 في سوسة، 4 في صفاقس، و11 في جيبس، إلى جانب 3 أشخاص من المترشحين بصفة فردية. كلهم سيخوضون بكالوريا الأداب، والعام الجاي إن شاء الله سنعيش 3 أنواع متاع بكالوريا، 3 شعاب. الإجراءات الاستثنائية للمكوفين هو ثلث الوقت كل مادة، إذا كان مادة بساعتين فإنه 3 سوايع غير 4.
7: بمشاركة 52 تلميذا بصفة سفراء المتاحف، احتضن اليوم متحف رقادة بالقيروان الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. التظاهرة تهدف إلى تثمين الموروث الحضاري الوطني وترسيخ الوعي بأهمية التراث الوطني لدى التلاميذ وتشجيعهم على تنمية روح المبادرة والإبداع والعمل الجماعي بالفضاءات التعليمية، وفق المدير العام للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي في تصريح للزميلة نادرة برجب.
9: هي التظاهرة تعنى بالمتاحف وأهم المعالم الأثرية داخل التراب التونسي، فرصة لأبنائنا التلاميذ لكي يقدموا إحدى المعالم أو المواقع الأثرية الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية، وبهذا نكون لدينا أبنائنا سميناهم سفراء المتاحف. تلميذ عن المرحلة الإعدادية وتلميذ عن المرحلة الثانوية تم اختياره على المستوى الجهوي ليقوم بتمثيل الجهة متاعه خلال هذا اليوم. اليوم فما 56 عمل، هي أعمال في شكل أفلام وثائقية يقدموها أبنائنا التلاميذ، يقدموا فيه المعلم الأثري بطريقتهم هما، أعمال متاعهم باش نحاولوا نسوقوا لهم على مستوى المؤسسات الإعلامية. كما فما وزارة السياحة أيضا تنجم تكون فرصة في أنها تستعمل الومضات هذه والمنتوجات متاع تلامذة متاعنا للتعريف بالمخزون اللي موجود في التراب التونسي.
7: دعا البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد في تصريح لخولة السليتي، دعا إلى أهمية اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي، وذلك في علاقة بظاهرة بيع أضاحي العيد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
10: أساليب جديدة بأكيد مش نتخذ معها إجراءات تكون إينوفونت. طبعا أنت تعاين مباشرة أنه إن شاء الله يكون الشراء بتاعك سليم، فما بالك إذا كان ثم عيوب اللي ما تظهرش، حاجة مخبية. المواطن مش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظهر يقضي. إذا كان ثم الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
7: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحة صغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تضامنية، وقد تبرع إلى حد الآن أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية، وفق المسؤولة الوطنية عن قسم الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة الدريدي.
11: حملة عيد الأضحى اللي شاركوا فيها تونس تقريبا أكثر من 1000 تونسي دخل على www.sos0.in وتبرع سواء بحق أضحية كاملة للجمعية أو بصدقات وزكاة من عند التونس اللي بث الفرحة في أكثر من 2300 عائلة اليوم تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. تقريبا وصلنا بتبرعات التونس لأكثر من 117 خروف لفائدة عائلتنا. الرقم حقيقة مازال بعيد على اللي احنا نحبه نوفروه لعائلتنا. إن شاء الله في الأيام اللي نزلت هذه التوينسة يتفعلوا أكثر على موقع الجمعية www.sweetsweet.in ولا بالاتصال على رقمنا 58-371-002 وتبرعاتهم وصدقاتهم إن شاء الله لفائدة أطفالنا ولفائدة أسرنا توصلهم إن شاء الله قبل العيد، ويكونوا كيفهم كيف أي عائلة تونسية يعيشوا فرحة العيد وصغيراتنا يعيشوا الفرحة اللي يستمعوها تقريبا من العام العام.
7: وفي البقاع المقدسة يستعد ضيوف الرحمن للتوجه غدا 8 ذي الحجة يوم التروية إلى منن، حيث يبيتون ليلتهم اقتداء

0: من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت أو شهدت بؤراً لانتشار الفيروسين، وفق المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس. وأكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حالياً عالمياً أو في تونس، وشدد على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدوداً في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. بمناسبة إحياء تونس غدا مع سائر دول العالم اليوم العالمي للغدة الدرقية، دعت الكاتبة العامة للجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء الدكتورة فاطمة منيف إلى ضرورة التقصي المبكر لهذا المرض، مؤكدة أن الغدة الدرقية تعتبر من أهم الغدد في الجسم، وإصابتها بأي اختلال أو اضطراب يمكن أن يؤثر على الصحة العامة للإنسان.
1: الغدة الدرقية من أهم الغدد اللي تنجم تخدم في البدن، واللي الاضطرابات نتاعها ينجموا يؤديوا إلى اختلالات في البدن وينجم يأثر على الصحة بصفة عامة. لذلك علاش بدنا نتقصي على الغدة الدرقية بتحسيس، خاصة مدى قيمتها كغدة ومدى قيمة أن نعرف شنو العلامات نتاع الاضطرابات نتاع الغدة هذه. الغدة الدرقية الاعتلال نتاعها والاختلال نتاعها ينجم يكون إفراط في العمل، ينجم يكون قصور في الهيبوتيرويدي اللي هي القصور في الغدة الدرقية واللي ينتج عليه زيادة في الوزن، بطء في الحركة وبطء في التفكير، تشخر تولي ماش تسمع بالبدا في اعتلال الغدة الدرقية اللي ينتج عنها افراط في الخدمة، يولي على الاعصاب ويولي ينرفز من غير حتى سبب، يولي يضعف برشا يتعرق برشا، كل شو تجري عنده دقة سريعة في القلب، نجم يؤدي حتى الى اضطرابات واعتلالات في القلب وتجم في بعض الحالات بروز ونتوء في العينين.
0: وأقرت الدكتورة منيف في تدخل هاتفي لها في برنامج يوم سعيد أن الغدة الدرقية تحمل جانبا كبيرا من الوراثة، مبينة أن هناك ارتفاعا في نسبة الاضطرابات في هذه الغدة.
1: قاعدين نشوفوا في ارتفاع في نسبة الإصابة بالغدة هذه، ضغط يولد اضطراب في الغدة الدرقية، التغذية الغير سليمة تولد اضطراب في الغدة الدرقية، ثم برشا وراثة فيها الغدة الدرقية. إذا كانك تحب تحط الغدد نتاعك تخدم بالقدا، نحاولوا أننا نلقاو توازن في البدن نتاعنا، ارقد في الوقت بالقدا، وعطي لبدنك الماكلة الصحية، وعطي النشاط البدني الصحي، وبعد على الستريس وبعد على الضغوطات، وإن شاء الله تنجم هكاك تعدل في الغدة الدرقية وتعدل في كامل الأجهزة نتاع البدن نتاعك.
0: تحتفل تونس غدا 25 من ماي مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2000. وبالمناسبة أكدت تونس التزامها الثابت بتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة، وحرصها الدؤوب على الدفاع عن مواقف الإفريقية المشتركة في جميع المحافل الدولية، وخاصة الحق في بناء إفريقيا موحدة وآمنة مستقرة ومزدهرة. وجددت تونس في بيان أصدرته وزارة الخارجية تمسكها بمبدأ الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية، على أن يقترن ذلك بدعم دولي فعلي ودائم بما يضمن نجاعتها واستمراريتها. كما شددت بلادنا على أنه لم يعد مقبولا أن تبقى إفريقيا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي، بل شريكا كاملا في صياغة المصالح المتبادلة وصنع القرار. وجدت تونس في بيانها بمناسبة الاحتفال غدا بيوم إفريقيا الإعراب عن أملها في تجاوز حالات الهشاشة الأمنية التي أضحت تهدد بصورة جدية أمنها واستقرارها، وأفرزت استفحالا خطيرا لظاهرة الهجرة غير النظامية التي يتم استغلالها من قبل شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات، تنعقد بداية من الغد وحتى 29 من ماي في العاصمة الكونغولية برازافيل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 26 و2000 بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية، إلى جانب مسؤول

0: من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني. وتأتي هذه الاجتماعات في ظرف دولي يشهد تراجعا ملحوظا في المساعدات العمومية للتنمية، مما يدفع إفريقيا إلى الابتكار إضافة إلى تحديد واستغلال مواردها الذاتية من أجل تمويل تنميتها الذاتية، لا سيما عبر الهيكل المالي الجديد لأجل التنمية نفاد الذي اقترحته مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: في أخبار العالم، بدأت ملامح اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب تظهر للعلن. الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار 60 يوما تجري خلالها إعادة فتح أو يجري خلالها إعادة فتح مضيق هرمز، كما ينص أيضا حسب موقع إكسكيوس الإلكتروني على أن تتخلى إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ثم يتم لاحقا حسم التفاصيل والجداول الزمنية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أفاد خلال زيارة إلى الهند بأن تقدما مهما تحقق في المفاوضات، مضيفا أن العالم لن يحتاج بعد الآن إلى القلق من حصول إيران على سلاح نووي. بدوره صرح الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. على الجانب الإسرائيلي، صرح رئيس وزراء الكيان بأنه اتفق مع الرئيس ترامب على أن يشمل الاتفاق النهائي مع إيران إزالة التهديد النووي، وهو ما يعني تفكيك من منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران على حد قوله. وأضاف نتنياهو أن ترامب جدد تأكيده على ما سماه حق الكيان في الدفاع عن نفسه في مواجهة التهديدات بجميع الساحات بما في ذلك لبنان. من جهة أخرى، أعلن حزب الله أمس تلقيه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد فيها على مطلب شمول لبنان في مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته طهران عبر الوسيط الباكستاني. ميدانيا وفي لبنان، دائما قتل اليوم 14 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في محافظة النبطية جنوبي البلاد. وأنذر جيش الاحتلال سكان ستة قرى أخرى في الجنوب بالإخلاء تمهيدا لقصفها، وهو ما يعني استمرار الدمار والقتل والتشريد برغم الهدنة المزعومة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذا المساء، قدمتها لحضراتكم مفيدة عايد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. إجراءات استثنائية لفائدة المكفوفين المترشحين لامتحان البكالوريا والسنة المقبلة، إضافة شعب جديدة لفائدتهم. ارتفاع عدد المصابين بالغدة الدرقية في تونس والضغط النفسي والتغذية غير الصحية أبرز الأسباب. وفي العالم، بوادر اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران يمدد وقف إطلاق النار، يفتح مضيق هرمز ويؤجل المفاوضات النووية إلى حين. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صوت شادية نفتتح هذا اللقاء المنوع المباشر معاكم أعزائي المستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجات الإذاعة الوطنية. نمسيكم بالخير، نمسيكم بالهنا والرضا مستمعين الكرام. يحلو المساء في مساء هذا الأحد 23 مايو 2026. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. ونحن لا يفصلنا عن عيد الأضحى إلا يومين فقط. إن شاء الله يا رب يكون عيدكم مبروك سعيد عليكم، وبالتأكيد العيد ما يكون كان مبروك إن شاء الله، لأنه شعيرة من شعائر الدين الإسلامي الحنيف. العيد يحتاج إلى اللمة العائلية، ونعرفوا أن التوانسة عندهم تقاليد في هذا الشأن، ما يحلى أي عيد إلا باللمة العائلية. إذن خليكم محافظين عليها، على هالتقليد الأسري التونسي، وما تغيروهاش في حضور العلوش ولا في عدم وجوده. مش مشكلة، نعرفوا أن الأسعار الحالية للأضاحي تتجاوز القدرة المادية لجل الأسر التونسية. التوانسة على كل حال إن شاء الله في هالنهارين اللي مازالوا، إن شاء الله اللي ما خذاش إن شاء الله يخلط ياخو علوش، وإن شاء الله تنخفض الأسعار، على أمل أنه تنخفض الأسعار. وهذا نداء نتوجهوا به للقشارة، خاصة الوسطاء اللي ساهموا بشكل كبير في ارتفاع ثمن العلوش للأسف بسبب الجشع. وهذا الانطباع هو الانطباع السائد لدى التوانسة اليوم، اللي يمشيوا للرحبة ويخرجوا منها كيما يمشي. وهذا الحقيقة معناتها شفناه ولاحظناه بأم العين العديد من التوانسة هزوا وليداتهم معاهم، ويهزوا ما تيسر لديهم اللي نجموا يلموه من الفلوس على أمل أنهم يروحوا بعلوش، لكن يلقوا أنه الثمن يفوق القدرة الشرائية. حالات من نوع هذه تكررت برشا مرات. اللي نحب نقوله أنه رغم أنه هذا أحيانا ربما يأثر على نفسية التونسي، ما تخليوش المناسبة الدينية هذه وأي مناسبة دينية، خاصة مناسبة كما عيد الأضحى، تتحول إلى سبب للضغط والتوتر النفسي والتوتر الاقتصادي والتوتر الاجتماعي. عيشوه العيد وفرحوا به بالموجود، وإن شاء الله يا ربي كل عام وأنتم حيين بخير.

0: زمن العجائب جورج وصوفي وصلنا للدقيقة 36 بعد الساعة السادسة. في إطار متابعتنا للحراك الفني والثقافي في بلادنا نحاول أن نكون كإذاعة وطنية طبعا إذاعة الجمهورية التونسية نحاول أن نكون في عديد المواقع للمواكبة والتغطية ونحاول أيضا من خلال مواكبتنا أن نلامس كل الأنشطة الثقافية بكل تفرعاتها وبكل تنويعاتها في المجال الثقافي سينما مسرح موسيقى فنون تشكيلية. الآن على شاشة الإذاعة الوطنية هناك صور جميلة تشاهدونها باش تتعدى تباعا الآن كما قلت على شاشة الإذاعة الوطنية على الصفحة الرسمية للإذاعة. الصور هذه اقتطفناها من معرض الفنانة التشكيلية سونيا خليفة بالحاج مبارك ويأمنها حاليا زميلنا في الإخراج المرئي مشكور عمار إجبالي. صاحبة الصور السيدة سونيا خليفة بالحاج مبارك أو الفنانة التشكيلية سونيا خليفة بالحاج مبارك هي معانا منورتنا ومشرفتنا الآن ضيفة مبجلة. أهلا وسهلا ومرحبا سيدتي.
1: مساء الخير سيدة أحلام، شكرا لك وللإذاعة الوطنية على إتاحة الفرصة لي لتقديم معرضي الأخير مسارات، وتحية أيضا للسادة المستمعين.
0: مرحبا بك. إذن نتحدث عن مسارات اللي تم افتتاحه البارح السبت بمدينة سوسة.
1: بمدينة أكودة
0: ولاية سوسة. نعم
1: ولاية سوسة. نعم
0: كيفاش كان الافتتاح؟
1: معرضي إذن يضم وقع افتتاحه يوم أمس بدار الثقافة بأكودة، يحتوي على 20 لوحة من الحجم الكبير والمتوسط. نعم. وهو يندرج ضمن مسار بحثي يراوح بين النظر والتطبيقي، إذ أني أشتغل على مفاهيم تتعلق بالذاكرة الفردية والجماعية بالهوية وبالأثر وكذلك بمسألة التجذر. إني أربط في أعمالي بين التجربة الفردية والذاكرة الجماعية.
0: هذاك علاش سميته مسارات؟
1: مسارات هو لأنه يندرج ضمن مسار بحثي.
0: نعم واضح.
1: إني ما أفتأ إذ أعمالي هي بمثابة حفريات في الذات وفي المشترك. هذا إذ أني أحاول من خلال البحث التشكيلي خلق فضاء بصري يجمع الماضي بالحاضر والفردي بالجمعي.
0: نعم سونيا خليفة حاج مبارك الفنانة التشكيلية، هذا المعرض اللي انتظم وتم افتتاحه البارح بأكودة، الفضاء فين بالضبط؟ دار ثقافة أكودة.
1: نعم المكان هو أي ولاية سوسة، دار الثقافة بمدينة أكودة.
0: نعم.
1: التابعة لولاية سوسة.
0: نعم تم افتتاحه أمس كما كنت تتحدث وبش يتواصل حتى الوقت إيش؟
1: إن شاء الله بش يتواصل إلى غاية 23 جوان إن شاء الله مدة شهر.
0: طيلة شهر. هو ليس المعرض الأول بالنسبة لي.
1: نعم نعم هو يندرج ضمن سلسلة من المعارض السابقة. كانت لي عدة معارض فردية.
0: نعم.
1: منها معرض بدار الثقافة ابن رشيق بتونس، بفضاء معرض آخر بفضاء الطاهر الحداد بتونس، كذلك بالمركز الثقافي بمدينة سوسة.
0: نعم.
1: كذلك بدار الثقافة بالقلعة الكبرى، وهذا المعرض الأخير الأخير بمعنى المعرض الفردي هو الآن بدار الثقافة أكودة. لدي مشاركات كذلك في عدة معارض ثنائية، ولدي مشاركات لا تعد ولا تحصى الحقيقة في معارض جماعية منذ مدة زمنية بعيدة.
0: نعم بلا. سونيا خليفة حاج مبارك، إذا كان نحب نقدم نوعية الرسومات متاعك كيفاش تجم تقدمها للسامع الآن اللي ما شافش قبل أو ما عندوش فكرة على رسومات الفنانة التشكيلية سونيا خليفة حاج مبارك؟
1: اني اشتغل على
0: يعني
1: على
0: التقنية التقنية
1: بين التجريدي هي تتراوح اعمالي بين الفن التجريدي والتشخيصي، ما بين الفن الفن النصف تجريدي او الفن النصف التشخيصي.
0: نعم.
1: اني اشتغل في العموم على الرسم الزيتي. وفي اعمال اجد الحاجة لاستعمال التقنيات المجمعة لتكنيكس بحثا عن ملامس مختلفة تخدم مطامحي التشكيلية.
0: نعم. انت اكاديمية سونيا؟
1: نعم، انا استاذة مساعدة للتعليم العالي بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة.
0: نعم.
1: ولي دكتوراه في العلوم الثقافية من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس. نعم.
0: يعني دخولك مجال الفن التشكيلي جاء عن وعي تام وعن دراية الى جانب الموهبة، هذا مؤكد. نعم
1: نعم
0: نعم
1: نعم نعم، أنا متخرجة من المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، اختصاص رسم، معناها اختصاص بنتور، معناها هذا اختصاصي الأكاديمي. وبعدها تحصلت على شهادة الماجستير في جماليات وممارسات الفنون المرئية بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، اختصاص فن الفرجة. ثم تابعت مسيرتي الأكاديمية في مرحلة الدكتوراه، وتحصلت على شهادة الدكتوراه في العلوم الثقافية.
0: نعم. التجربة متاعك سيدة سونيا، تجربتك كفنانة تشكيلية تجربة فنية ثرية وتمتد لسنوات. من خلال هذه التجربة كيفاش المتلقي معك مع منتوجك مع لوحاتك، كيفاش تلقاه
1: المتلقي؟ أجده يبحث عن ذاته في لوحاتي، لأني كما قلت لك أنني لا أتعامل مع رسوماتي أو مع في اختياري لمواضيع رسوماتي ليس من عدم، بل أنا أستقي موضوعاتي من البيئة الاجتماعية، من المحيط الاجتماعي، من الذاكرة، كذلك من المشترك. فهناك وهناك رسومات هي تعكس رؤيتي، وكذلك المتابع يجد نفسه في يستطيع أن يجد نفسه في رسوماتي.
0: نعم، الذات البشرية تعبر عليها بأكثر من طريقة في لوحاتك، وهذا اللي لاحظته. أنا نحكي أيضا بخلاف الإقبال الفني يعني التذوقي، الإقبال على شراء اللوحة هل هو موجود، مازال موجود عند المتلقي التونسي سيدة سونيا بحسب تجربتك؟ طبعا
1: حسب تجربتي المتابع لمسيرتي والمتابع للوحاتي يعجب بلوحاتي، لكن الحقيقة أن يقتني فهذا أمر صعب في بلادنا.
0: أيوة.
1: ليس متاحا في الحقيقة،
0: رغم أنه معناتها معروضة للبيع لوحاتك.
1: نعم. أنا اقتنت لي وزارة الثقافة معناها في معارض، ولكن الأشخاص والأفراد لا لم أبع في الحقيقة لي أناس معناها من المجتمع ولا لأفراد
0: للمواطنين العاديين.
1: للمواطنين صحيح، للمواطنين العاديين. اقتنت لي الدولة في الحقيقة. في بداياتي بعد معناتها هناك لوحات بيعت لي أطباء الحقيقة، معناها أطباء.
0: نعم.
1: كما نقولوا سيغ كوموند
0: باش يزينوا بهم العيادات نتاعهم. سيده سونيا،
1: نعم.
0: سيده سونيا، كون ان وزاره الثقافه تقتني لك في هذا معمول به مع العديد من الفنانين التشكيليين.
1: نعم.
0: وهذه حركه تقدمها هذا ما اقصده انه حركه تقدمها وزاره الثقافه وتقوم بها معناتها باش تعاون الفنان التشكيلي وباش تشجعه، لكن انه يصبح المواطن التونسي معناتها بخلاف انه يتذوق، لانه احنا ما نشكوش في انه يتذوق.
1: نعم.
0: الفن.
1: نعم.
0: التشكيلي. نعم. لكن.
1: نعم.
0: ان يقتني لوحه، فهذه مازالت بعيده على عاداتنا احنا كتوانسه،
1: ما هيش في تقاليدنا
0: نتفرجوا نخرجوا.
1: نترجوا ونعجبوا، لكننا لا نقبل على شراء اللوحات في الحقيقة. وليس هذا يخصني أنا فقط، بل ينسحب على معناها
0: على مجال الفن التشكيلي في تونس عموما.
1: نعم. هي وزارة الثقافة سيدة أحلام، هي عندما تقتني للفنان هي تدعمه صحيح، وهي كذلك إضافة للرصيد الوطني للمتحف الفني، لمتحف الفن الحديث والمعاصر. هو لي معناها لي إضافة للرصيد، للرصيد الوطني.
0: لحفظ الذاكرة الفن التشكيلي التونسي.
1: نعم لحفظ الذاكرة التشكيلية الوطنية. ولولا كما قلت لك، ولولا وزارة الثقافة لكان معناها الأمر أعقد بكثير.
0: يعني الفنان التشكيلي ما نجمش يعيش من لوحاته.
1: لا الحقيقة هذا ليس ليس لنا تقاليد. في اقتناء في بلدان اخرى موجود، اما في تونس ما زلنا الحقيقه.
0: على كل حال يقعد الامل متعلق كما قلت انت بالاطباء انهم يقتنيوا مزيد من اللوحات، سواء من عندك او من عند غيرك، باش يزينوا به، وهذا اضعف الايمان. على كل حال
1: ثم المساحات، ثم الاطباء،
0: النزول احيانا،
1: ثم رجال الأعمال أحيانا
0: ما زال
1: ويفهمون ما معنى فن،
0: ما زال الفن التشكيلي في تونس أنه طرف.
1: نعم. الحقيقة يا سيدة أحلام، المواطن التونسي يبني دار كلفتها مليار، ولكنه لا يفكر باقتناء لوحة بخمس ملايين مثلا.
0: بالضبط،
1: لتأثير هذه المشكلة. المشكلة مش في الماديات، المشكلة في العقلية سيدة أحلام.
0: نعم
1: هناك من هل قلت لك من يصرف المليارات على معناها منزله، ولا يصرف معناتها 5 ملايين ولا حتى اقل انه يقتني لوحه. اللوحه هو ما نعرفش احنا المواطن التونسي مازال لا يعي انك وقت اللي انت تقتني لوحه معناها انت باش تكون عندك انت اوفر يونيك.
0: ما
1: عرفتش معناها اوفر يونيك، معناها كيف باش تدور العالم ماكش مش تلقاها. معناها كيف انت باش تعلقها في دارك، معناها ماكش مش تلقاها معلقه حتى في بلاصه. معناها انت
0: حاجه فريده خاصه بيك.
1: حاجه فريده ومتفرده، وانا ثم تخليد للاسم الفنان معناها التونسي. ثم تخليد، ما تعرفش علي يجي نهار تو بيكاسو، كيفاش ولا بيكاسو؟
0: ان شاء الله تدخل هالحاجات هذيا في التقاليد نتاعنا مستقبلا، اما كله يقعد مربوط بالقدره ولا الطاقه الشرائيه للمواطن التونسي، زاد ما نلوموش عليه برشا.
1: نحكيو على العقلية يا سيدة أحلام، خاطر افيك لي طون فما فنانين يبداو من الأول ماهمش معروفين والكل، ولكن معناتها افيك لي طون وتتطور تجربتهم وتتضح ملامح التجربة نتاعهم وتنضج التجربة. ويوليو من الأسماء اللامعة معناها في الفن التشكيلي. وقتها تصور أنت يبدا مواطن عادي شراءك الطابلو هذاك نتاع الفنان عنده مدة بعيدة، تصور يجي نهار ويبدا في داره ويفتخر، معناها يقول تيا أخزر أني شنو معلق في داري.
0: بالضبط، وهذا هو
1: العقلية، هذا اللي نحبوه يترسخ. هي مش حكاية ماديات أكثر من أنه الفنان معناها بحاجة للاعتراف.
0: صحيح،
1: بحاجة أنه باش يعترف به، مش كان الدولة بحاجة للاعتراف بالمجموعة الوطنية. محتاج أنه المجموعة الوطنية سادة.
0: نعم، هذا هو المطلوب. نعم
1: هذا هو. وراني مدام أحلام، راني ما نحكيش على روحي، نحكي على الفنانين.
0: طبعا نحكي على هذا هو الاعتراف من المجموعة الوطنية، وهذا ما نسعى إليه جميعا سيدة سونيا. وهذاك علاش أنت معانا اليوم، سونيا خليفة الحاج مبارك الفنانة التشكيلية. زوروا، نكلم في أهالينا، نخاطب أهالينا في سوسة في أكودة، امشي واعملوا طلة على المعرض، خاطر أنا شفت اللوحات وشفت الصور، حاجة جميلة برشا، ريشة في حركتها، فما ياسر نوبل، خاصة أنها تغوص في الذات الإنسانية بالباهي. الفنانة التشكيلية سونيا خليفة حاج مبارك، نحب نشكرك برشا، نورتنا على موجة الإذاعة الوطنية.
1: ألف شكر. مدام أحلام المساحي، شكرا جزيلا، وشكرا مرة أخرى للإذاعة الوطنية التونسية. شكرا. مرحبا.

0: شيء.
1: قاسم كافي

0: حست بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية إن شاء الله بنجاح للجميع
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
6: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز للأخبار تونس تشرع في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عقب القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من البلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم حجز إتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ لها اليوم في القيروان حجز 75 كيلوغرام من الكبدة المجمدة من أجل مخالفة شروط السلامة الصحية في حفظها وسيتم غدا الاثنين إتلافها بالتنسيق مع النيابة العمومية التي تعهدت بفتح تحقيق في الغرض جمعية أصدقاء قرطاج تعلن اليوم عن تقديم مطلب رسمي لبلدية قرطاج طلبت فيه بالوقف الفوري لقطع الأشجار واقتلاعها في المدينة في أخبار العالم بوادر اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب تظهر إلى العلن وفيها تنصيص على وقف الحرب لستين يوما مقابل فتح مضيق هرمز في لبنان مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين في سلسلة غارات صهيونية استهدفت بلدات عدة في محافظة النبطية جنوبي لبنان وأخيراً إصابة شخصين بالرصاص إثر اشتباك وقع بين مشتبه به وعناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية قرب محيط البيت الأبيض في العاصمة واشنطن كان هذا موجز أخبار السابعة مساء قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين أنت وين هي

0: وسع للنور، رجعنا بها في الجزء الثاني من هذا اللقاء المباشر المنوع يحلو المساء. وسع للنور، كلمات عبد الرحمن الأبنودي، ألحان العبقري بليغ حمدي، محمد رشدي من أجمل الأصوات العربية. ونمشي مباشرة لاستقبال ضيفنا.
1: ضيفنا وضيفكم.
0: ضيفنا وضيفكم اللي منورنا في الاستوديو الأستاذ فؤاد العلاني، الصحفي الكاتب الباحث، الباحث في التراث، الباحث في تاريخ الأفكار، عنده برشا صفات هو فؤاد، وكل ما نحتاجوه في صفة

0: ويجينا. أهلا وسهلا
1: الله
0: ومرحبا
1: فيك
0: فؤاد.
1: وبيك أكثر وبالسادة المستدعي السادة السيدات والسادة ديما
0: أي نعم،
1: أي
0: يعطيك الصحة.
1: وفريق
0: الحقيقة أنت موسوعي متعدد الـ هكا الـ مش المواهب، يعني متعدد المعارف،
1: الاهتمامات،
0: الاهتمامات والمعارف متاعك ما شاء الله عليهم، لأنك أنت باحث جيد
1: والله
0: وقارئ
1: نحاول.
0: وقارئ نهم.
1: بارك الله فيك،
0: وأنا أشهد بذلك.
1: بارك الله فيك،
0: منورنا دائما على موجات
1: الإذاعة
0: الوطنية.
1: بارك الله فيك وربي فضلك.
0: موضوعنا اليوم معاك فؤاد باش نحبوا نرجعوا فيه على مرحلة هامة من تاريخ الأغنية التونسية، مرحلة طبعتها الأغنية الملتزمة. علاش ونحن نستذكر سيرة رجل رحل منذ أيام قليلة الساحة الثقافية في تونس والفنية، فقدت الفنان والمربي عمار القاسمي. عمار القاسمي توفى نهار الخميس كما تعرف، وكان عنده مسار طويل من العطاء الفكري والفني في مجالات متعددة. الحقيقة هو كيف زاد متعدد التوجهات، متعدد المعارف، متعدد الاهتمامات. هو أحد الوجوه الثقافية والفنية اللي ساهمت في إثراء الساحة الثقافية التونسية، قلت من خلال مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع والالتزام. وكما أبنته وزارة الثقافة، هو أحد مؤسسي مجموعة أولاد بن عروس اللي أسسهم بين سنتي 1976 و1980، ثم ساهم في تأسيس مجموعة الحمائم البيض فؤاد للفن الملتزم سنة 1980، إلى جانب العديد من الأسماء وقتها، الياس وحشاد وزكريا القبي، وهي مجموعة كانت من أبرز المجموعات اللي تشكل وقتها الأغنية الملتزمة في تونس. والأغنية الملتزمة معناتها قعدت عقود من الزمن، هنا باش نرجع عليها معاك بأكثر تفاصيل. ونحن كما قلت نستذكر سيرة الراحل عمر القاسمي الله يرحمه، اللي معروف أكثر زيادة باحتكاكه بمختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، خاطر يتنقل برشا ما بين الأوساط الثقافية والأوساط الجامعية لنشر الأغنية الملتزمة.
1: نقابي
0: نقابي هو أيضا، نعم نعم، وساهم في إحياء الفعل الثقافي في العديد من المناطق، وقدم تجارب في مسرح الطفل والسينما والماريونات العلاجية، ويسميه مربي الصبيان، هو عنده التسمية هذه،
1: الكنية،
0: الكنية متاعه. أي نعم، الله يرحمه،
1: يتفخر بها هو على كل حال.
0: أي
1: يفتخر بها،
0: يفتخر بها لأنه قدم برشا حاجات للأطفال للصبيان، خاصة في مجال الفن الهادف اللي كانت بالنسبة ليه رسالة ثقافية وإنسانية طيلة عمره، حاول أنه يؤديها على أكمل وجه، هكا يقولوا الناس اللي عاشروه اللي عرفوه عن قرب. الله يرحمه عمار القاسمي، أحد عناصر فرقة الحمائم البيض، كما قلت مش نحكيه عليها، ونحكيه على العديد من الفرق اللي لازمتها في الوقت ذاك، لأنه رحيل عمار القاسمي شكل جزء من ذاكرة الجماعية للأغنية الملتزمة اللي طبعت مرحلة ما من تاريخ تونس. كانت تعطينا فكرة على هذه المرحلة فؤاد.
1: شكرا، هي مرحلة هامة جدا لأنها جاية مفصلية ما بين، لأنه فما تطورات كبيرة.
0: أي.
1: عندها تأثيرات داخلية، تأثيرات
0: نعم.
1: خارجية
0: نعم.
1: ثم كانت موجة كبيرة عالمية من الثقافة الجديدة والثقافة الاحتجاجية، الثقافة المتمردة واللي ظهرت في عديد من البلدان
0: نعم.
1: وكانوا فيها رموز كبار، معناها في فرنسا ثم ليو فيري، ثم في أمريكا
0: سنوات السبعين
1: سبعينات حتى
0: نعم.
1: الثمانينات
0: نعم.
1: ثم جون بايز وبوب ديلان، مهرجان وودستوك اللي كان عنده تأثير كبير مناهض للحرب في فيتنام
0: نعم.
1: معناها انتفاضة ماي 86 68 في فرنسا. ميكيس تودروكيس الفنان العالمي الشهير
0: نعم.
1: اللي كان مناضل كبير وكان وصل، معناها وصل أنه يعني يقود حركات ويأسس حركات، وعملها الموسيقى هذه، وهالموسيقى اللي مناضلة، الموسيقى اللي يقولوا هي ملتزمة
0: نعم،
1: منها مندفعة
0: نعم. يعني الأغنية الملتزمة التونسية جاءت في سياق
1: مع
0: عالمي
1: العربي، مع السياق العربي.
0: نعم.
1: شيخ إمام أول ما نبدأ بسيد درويش بالنسبة للعربي. سيد درويش كي توفى في العشرينات هو اللي عمل قطيعة مع الفن القديم الكلاسيكي المقولب، القوالب القديمة موسيقيا
0: الكلاسيكية. نعم.
1: توجه للشعب. كان عنده أغاني للشعب معروفة كيما برشا أغاني معروفة،
0: أغاني اجتماعية. نعم.
1: وكذلك نعرفوا اللي ذيك عنده الأغنية الشهيرة بتاع الحليوة يا بلح، لأنه زغلول وقتها منعوا أن شكون ينطق اسمه، سعد زغلول زعيم،
0: سعد زغلول. أي نعم.
1: اللي هو زعيم الوفد، فكان هو عندهم تمر اسمه زغلول، فكان يعني يتغنى بالتمر ويكسر المنع ذاك متاع ذكر اسم زغلول. فالأغنية هذه اللي هي وطنية بين زفرين، مش الأغنية الوطنية الحماسية اللي نعرفوها متاع كل الوقت اللي تصير حروب أو نوعا ما،
0: هذا شكل آخر.
1: هذا الشكل هو شكل متوجه للشعب. أغنية سهلة، موسيقتها سهلة، تخو فيها تجديد في الموسيقى، ولكن قريبة للقلوب وتتحفظ فيها وتمس الحياة اليومية،
0: وتولدت في عدم وجود حرية التعبير.
1: صحيح. ومع أنه فما شعراء خطر أول الأغنية الملتزمة، أول شيء هي كلمات.
0: صحيح.
1: إذا ما ثماش كلمات وما ثماش جو عام متاع ضغط ومتاع قمع ما تنجحش، ما تطلعش الأغنية. فهي وليدة الجو العام المكهرب مع أنه فما شعراء نبغين،
0: وهي حركة تعبيرية للرفض يعني،
1: هي احتجاجية.
0: احتجاجية.
1: وفما اللي يسميها الأغنية الاحتجاجية خاصة بالفرنسي،
0: أو الأغنية البديلة.
1: البديلة من بعد ولا
0: بعد.
1: أي. البديلة تشمل كثير من هي أوسع من كلمة.
0: صحيح.
1: الملتزمة.
0: نعم.
1: أو الهادفة. لأنه كلمة لو ناخذ مثلا خروج شعراء في تونس كيما عبد الرحمن الكافي، ما نجموش يلحنوا له كلماته.
0: نعم.
1: لأنه كلمات معناها قوية ياسر، ما حتى الذائقة العامة ساعة ما تقبلهاش. لكن لحنوا مثلا عملوا غناوا على الدغباجي. غناوا فما غناية متاع حشات، خبر الممات.
0: نعم.
1: يقولوا أنها امرأة معناها خرجتها كيكا من الحرقة وقت اللي سمعت باستشهاد الزعيم حشاد، ولات الأغنية ذيكا ولاو ثم بابورين وسريع عن نسمة.
0: نعم.
1: تاع منصف بي الله يرحمه معناها وقت اللي توفى.
0: لكن الأغنية الملتزمة في تونس أيضا اعتمدت على شعراء معاصرين أيضا على كلمات.
1: أنا أعطيتك نوعا ما كيفاش بدأت تطلع الأغنية الملتزمة مثلا في مصر مع شيخ إمام.
0: صحيح.
1: تعرفت ملي بعد جاء مرسيل خليفة كلبناني غيره، لأن مع القضية الفلسطينية بدأت تطلع. ثم هزيمة 67 خليت أنه الشباب يدخل في الفكر الثوري، الفكر اليساري، والجامعات تتحرك وتغلي.
0: نعم.
1: وتلقى في تونس مثلا الجامعة صارت فيها أزمات من آخر الستينات.
0: نعم.
1: جماعة اليسار اللي تحاكموا وتسجنوا، فمن بعد أزمة فيفري 72 تاع الحركة الطلابية، من بعد توالت الأزمات، معناها فما أزمة 75، أزمة 78،
0: فجاءت الفرق هذه كرد فعل. نعم.
1: لكن بعد أحداث قفصة عام 80 تبدلت سياسة الدولة، ولا فما انفتاح.
0: أيوة.
1: جاء محمد مزالي وجاب الانفتاح والتعددية.
0: نعم.
1: اقترح التعددية، ومن غادي انطلقت وقتها جريدة الرأي، وانطلقت من,
0: نعم.
1: من, من, من, من أواخر 77.
0: وكان نرجع معاك على الفرق اللي كانت موجودة. احنا حكينا على الحمائم البيض اللي كان عمار القاسمي اللي يرحمه واحد من عناصرها. شنو ما الفرق الأخرين؟
1: ولاد المناجم هم اللي بدأوا الأولانين في 77. ولاد المناجم.
0: نعم.
1: اللي هما بدأوا كما ثم زاد المسرح متاع قفصة.
0: أي.
1: اللي فيه اسمه
0: عبد القادر
1: المقداد.
0: نعم.
1: يعني وكفيران الدموس المسرحية.
0: أي.
1: متاع المناجم ومتاع كل احتجاجات.
0: نعم.
1: وكيفاش الجمهور يتفاعل، لأنه هو يحكي في واقع قديم وعد الاستعمار، ولكنه يسقط على الواقع متاع تونس وقتها.
0: إذن أولى الفرق هي أولاد المناجم.
1: أولاد المناجم.
0: نعم.
1: فما في الثمانينات تولدت الحمام البيض، وتولدت البحث الموسيقي، وبرشا فرق أخرين اللي هما كانوا في البداية متاحهم نوعا ما كحبوا يعني يتبعوا.
0: وفما أصوات حرة وحدها، ما كما الهادي قلة، كما جمال قلة، كما زين صافي، كيما محمد بحر
1: يبداو في فرق
0: وبعد
1: يخرجوا وحدهم. الواحد اللي هو بالعود اللي يمثل كيما اللي بالجيتار بوب ديلان دون بيز
0: بالضبط.
1: كيما لو فيري كيما اسمه ميكي سودريغيز الاخرين فرق فرق يحبوا انه الفرد يذوب في المجموعه لانه يعني فكر اشتراكي فكر يساري
0: صحيح.
1: انه مش نجوم عندنا النجم هو المجموعه
0: نعم.
1: حتى صياغة الأغاني ساعة ساعة تكون في إطار مجموعة تكون ثم نعم. لكن غذاها هذا وجود شعراء صاعدين. أنا وقت اللي حضرت في حمام البيض في تمارين متاحة كانوا في دار الثقافة بن خلدون
0: نعم
1: في ثمانينات
0: يدربوا غادي
1: يدربوا غادي وقتها شادي الخمسي صديقي
0: نعم
1: تحية لي
0: ما تبعدش على الميكروفون
1: هو كان وقتها لحن لهم أغنية على اسمها يعني خضراء على قصيد من يعني جزء أنا مقطع من قصيد
0: نعم.
1: من كتاب اسمه أقمار سبعة أقمار لحارسة القلعة متاع آدم فتحي
0: نعم.
1: هو كي نفتح قوس هنا شادي الخمسي كان وكان يصاحب آدم فتحي ثم بعد ولا يصاحب فما الأغنية فما القصيد اللي فيه مصاحبة موسيقية
0: نعم.
1: وهي تشبه نوعا ما الأغنية الملتزمة علاش خاطر الشاعر يلقي القصيد متاعه بك الإخراج الفني متاعه والفرجوي والمسرحي يمسرحها ومعاه عزف والعزف هذا يكون أما باتفاق مسبق وإلا تقع منها بصفة عفوية يعني ارتجال
0: نعم
1: ف...
0: على ذكر آدم فتحي فؤاد آدم فتحي من بين الشعراء المعاصرين اللي اتعاملوا برشا مع الفرق الملتزمة الحمام البيض أيضا
1: هو أكثر شاعر
0: نعم
1: اللي انصهر مع الحركة الطلابية والعمالية
0: نعم
1: وفهم يعني هو نجم تقول أنت نجم تقول هو لحن له حتى شيخ إمام
0: نعم
1: آدم فتحي توجه متاعه كان في البداية من الشعر الجديد اللي فيه الشعر الملحمي اللي فيه اللعب على الرموز والأساطير
0: نعم.
1: ثم فهم أنه فما أنا لزمته فترة معينة آدم فتحي
0: تحية ليه الشاعر الكبير آدم فتحي نعم.
1: وصل حتى هو طلع مش طلع يعني اعطى الكلمة اللي هي طلعت فرق
0: نعم.
1: وحتى بوشناق ويغني في الأغنية اللي بديلة لأغنية
0: نعم.
1: اللي هو
0: نعم.
1: الأغاني اللي بوشناق غناهم الآدم فتحي
0: أي.
1: يمشوا في الاتجاه هذا ولكن
0: صحيح.
1: مهمش احتجاجي هو الأغنية الإنسانية ذات البعد الإنساني اللي هي تنجم تقول فما شكون يصنفها الأغنية الثقافية الملتزمة
0: نعم.
1: مش الملتزمة السياسية الأخرى فيها خطاب مباشر فيه خطاب معارض مباشر فيه المرجعية اليسارية الطبقية والعمال والشغالين بالفكر والساعد والاجتهاد والقمع إلى آخره فكانت هي كانت الوجه السياسي والنخبوي للأغنية متاع الزندالي اللي هو الأغنية الشعبية متاع السجون زندالة
0: نعم.
1: هي السجن اللي كان موجودا
0: نعم. هو هي الوجه الآخر
1: لأنه الأغنية الزندالية ما تحت القاع يقولوا أغنية تحت
0: أي.
1: لأنها فيها معاناة أخرى متاع ناس مساجين مهمشين إلى آخره نعم. ولو فيها بعد إنساني كبير
0: نعم.
1: أما نقصد أنه مش متاع النخبة كانت تغنى في أوساط شعبية اللي يحسوا بالمعاناة متاع الفرد المقهور اللي هو زوفري يقولوا لي زوفري وكانت فيها معنى جو آخر معين مش جو لكن هي اللي نجم نقولوا إحنا الوجه الآخر للعملة متاع
0: صحيح.
1: الأغنية الملتزمة اللي سميوها الهادفة أو الثقافية والليت ولا البديلة برشا تسميات ظهرت من بعد وبرشا تظاهرات ولا تسمى مهرجانات مهرجان الأغنية البديلة مهرجان يعني فما كثير من المهرجانات نور
0: الميكروفون
1: مهرجان حمادي العجيمي هنا
0: حمادي العجيمي واحد من الأسماء النجوم في
1: هو أسس إمازيغن من الأول ومن بعد
0: نعم.
1: خرج منه محمد بحر وأسس معهم مجموعة الحمائم البيض وكان وغنى اسمه لمنور سمادح اللي هو شاعر الثورة
0: نعم.
1: كيما غنى بحر بالقسم الشابي
0: نعم.
1: فالكلمات هي مهمة جدا في الأغنية الملتزمة
0: نعم.
1: لدرجة أنه ساعة يتنساو
0: اللحن نعم
1: يكون لحن
0: الكلمة هي الساس
1: الكلمة هي الساس وكانت الكلمة مطلوبة لأنه يعني أغزر الأغنية الملتزمة هي عندها أولا احتياج ثم احتياج
0: نعم.
1: ثم جت ظروف معينة ثم الكلمة. الكلمة هي أهم شيء، لأنه يعني لولا أحمد فؤاد نجم الشيخ إمام ما كانش يبرز البروز هذا الكل ولا يلقى
0: صحيح.
1: التفاعل هذا الكل مع الشعب.
0: نعم. نعم.
1: فالشعر هنا مهم جدا. فما نحكيه على زادة بالقاسم اليعقوبي الله يرحمه، بالقاسم اليعقوبي كشاعر معناها من الجنوب، أنا حضرت له في أمسيات يعني شيء دوخ معناها، وأغاني متاعه نعم. كيف يعني، ومات تحت التعذيب يعني، لازمنا نذكر أنه مات في التعذيب في السجن ومات تحت التعذيب، فهو يعتبر إيقونة من إيقونات الشعر الملتزم نعم. السياسي المندفع.
0: نعم هذا هو. وانت لا تسمي في الأسماء هذوما الكتاب والشعراء المحنكين في مجال الكلمة لصالح الأغنية الملتزمة، ذكرنا آدم فتحي الشاعر الكبير آدم فتحي، نحب نقرأ بعض الأسطر مما كتبه في عمار القاسمي عن رحيله. يقول: كان يكفي أن تقول عمار كي تعرف أنه المقصود عمار القاسمي ناي الحمائم البيض، سماه لأنه كان عازف ناي، لفرادته في الحضور وقدرته على إطلاق الفرح في وجه الصمت والقبح العام. يقول آدم فتحي: اختار له الجميع كنية معلم الصبيان كناية عن إيمانه بقدرة الأجيال على تحويل التراكم إلى حصاد، وها هو يرحل ومعه يرحل شيء من نموذج المعلم الذي كان يهمس بالناي، نموذج لم يمارس التعليم من منظور التعاليم أو التعليمات، ولم يتعامل مع الفن باعتباره تقنيات زخرفية لمساعدة المعذبين في الأرض، بل مارس مهنته وعاش فنه باعتبارهما مقاومة للقسوة والنسيان. يقول آدم فتحي: هكذا كانت مسيرته مع الحمائم البيض وسائر الاقتراحات الفنية التي اختارت النهج نفسه، مسيرة عمر وتجربة حياة بكل ما للعبارة من دلالة. المقال طويل برشا، يذيله ببعض الأبيات متاعه آدم فتحي. احنا بعد شوية باش السادة المستمعين يفهموا على شنو نحكيه، مش نعديه أغنية للحمائم البيض الشيخ الصغير فؤاد،
1: شهيرة برشا،
0: شهيرة برشا
1: من أشهر
0: لآدم فتحي. نعم كتبها آدم فتحي، ومن أشهر الأغاني اللي تغنت بها الحمائم البيض. فقط قبل أن ننهي نحب نسألك على الفترة اللي عاشتها الأغنية الملتزمة، قديش دامت؟ السبعينات والثمانينات؟
1: هي مازالت موجودة لحد الآن،
0: مازالت،
1: لكن جمهورها قاعد يتنقل معها من اللي كانوا شباب تولى كهول و في يعني في
0: مازالت
1: يعني
0: موجوده
1: راقنا حالها.
0: نعم تتمظهر في نوادي شيخ إمام، اعتقد
1: شيخ إمام ولا في بعض المهرجانات ولا جمهورها هو اللي كان معها شباب كبر معها وقاعد يتبع فيها. جمهور ما ثمش جمهور جديد، جمهور جديد هو الراب، هو الاغاني هذه.
0: لكن الفرق اغلبها اندثرت، ما عادش برشا البحث الموسيقي، مازال
1: البحث الموسيقي تقسمت ولا عيون الكلام.
0: نعم.
1: ثم برشا اللي توفوا، زين الصافي برشا اللي توفوا، عندنا حتى من الشعراء اللي توفوا بكري، ولاد احمد، مختار الاغماني. نعم. رضا الجلالي.
0: على كل حال هذه حبيناها سيره وذكرى من اجل الراحل عمار القاسمي، قلت احد العناصر مهمة في فرقة الحمائم البيض. شكرا لك فؤاد العلاني. احنا هكا نوصلوا فاتن لتوقيت رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات
4: ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.

0: هذه هي فرقة الحمائم البيض، كنا نسمع فيها في قصيد من كلمات الشاعر الكبير آدم فتحي بعنوان الشيخ الصغير فؤاد. انشختك الجذع يوما وغادرتني الطيور فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. محليها الكلمات آدم فتحي يقعد ديما كبير برشا
1: صحيح
0: وشاعر
1: صحيح،
0: قدير، تحية ليه. عمار
1: تخيلنا لهنا اللي سيعيش رقم الداء والأعداء،
0: بالضبط. أي نفس الـ نفس
1: نفس
0: المعنى،
1: الروح
0: نفس
1: ونفس
0: الروح،
1: الهدف.
0: هذا هو. وسياق حديثنا وموضوع حديثنا هو عمار القاسمي، أحد عناصر فرقة الحمائم البيض اللي غادرنا كما قلت النهار الخميس. وإحنا حبينا في إطار استذكار سيرة الراحل حبينا نستذكر فترة مهمة في الأغنية التونسية اللي هي خاصة بالأغنية الملتزمة، وعمار القاسمي يشكل جزء من الذاكرة الجماعية للأغنية الملتزمة في تونس اللي اعطيتنا لمحه عليها. بدات في السبعينات،
1: على مدى 46 سنه.
0: 46 سنه
1: هو كان قبل الحمائم البيض كان ينشط في فرقه ذيك اللي في البن عروس، معناها النجم نقولوا 50 سنه من
0: اولاد بن عروس.
1: اولاد بن عروس،
0: اي نعم.
1: فما يعني زخم كبير من
0: نعم.
1: لكن فرقه حمائم البيض تميزت بحاجه اخرى، هو الفرجه، العنصر
0: صحيح.
1: الفرجوي،
0: صحيح.
1: الآلة
0: خاصة
1: مع العزف،
0: كنا نسمع توا في عزف الكبنجة
1: أي.
0: المصاحبة للأداء
1: أي.
0: العازف كان يقف في على الركح ويعمل حركات
1: زكريا هو كأستاذ فيزياء يظهر لي، لكنه مغروم بالكبنجة وعنده
0: نعم.
1: معناها طريقة في انه يتمايل هكا ويتفاعل.
0: هو عناصر الحمائم البيض كلهم هكا يعني،
1: كلهم
0: عندهم روح
1: ما هو
0: الفرجة.
1: ينطق الكمنزه ويذكرنا في رضا القلعي الله يرحمه،
0: زاد
1: هو فهمت كيفاش ينطقها.
0: اي نعم،
1: ويستعملها كصوت، زاد كصوت مش ك
0: بالضبط كما كنا نسمع. لاحظنا في الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها فؤاد، الاغنيه الملتزمه عندها تاثيرات، انت حكيت على الظرف اللي خلاها تنشا، لكن ايضا هناك تاثيرات عده ساهمت في ظهورها الاغنيه الملتزمه في تونس، تأثيرات فكرية
1: كبيرة، تأثيرات الساعة جاتنا من
0: نعم.
1: ما يدور في العالم. عندك الساعة كما قلنا الاحتجاجات على حرب فيتنام
0: نعم.
1: أمريكا وعلى كل ما هو عنصرية وحقوق إنسان وغيره، تميزت جون بايز معروفة هذه وبوب ديلان خلطت عليها
0: نعم.
1: معناها مهرجان وودستوك اللي كان ضد الحرب متاع الفيتنام وأسس إلى ثقافة جديدة وإلى
0: نعم.
1: رؤية جديدة للفن. كذلك قلنا أحداث ماي 86 68 في
0: نعم.
1: فرنسا
0: نعم.
1: إيش كان يصير في اليونان ودور ميكيس تودوراكيس
0: نعم.
1: في هال معناها في المجال هذا في الموسيقى وتطويع الموسيقى أو توظيف الموسيقى للنضال
0: نعم.
1: هنا نفتح قوس عبد الوهاب كان يقول ما أقصر العمر حتى نضيعه في النضال
0: أي.
1: في الوقت ذاك خاطر لأنه كانت غني قصور وبلاطات وغيره
0: نعم.
1: فظهرت الأغنية اللي هي أغنية الشعبية اللي هي معناها البوتقة منها خرجت منها الفكر تاع الفن النضالي
0: نعم.
1: قلنا فما زاد اليوفيري في فرنسا، زاد نانا موسكوري اللي هي اليونانية، زاد كيف كيف بالنسبة للشعر المقاومة
0: نعم.
1: عندنا ساعة القضية الفلسطينية اللي هي والقضية العربية بصفة عامة، لأنه الكيان معناه وسع الحروب متاعه مع الدول المواجهة
0: نعم.
1: فكانت الهزيمة متاع 67 كانت كما الشرار اللي الطلبة تحركوا هم الأولانين
0: نعم.
1: ثم أنه في الطلبة ثم اللي يقرأوا في الشعب الأدب
0: صحيح
1: كما
0: العلوم الإنسانية
1: ايه. في شعب الأدب كان تأثير صالح الجرمادي كبير ياسر، هو توفى عام 82 في أوج خروج الموجة هذه متاع الشعر الجديد، أغلبهم قرأوا عنده وهو اللحمة الحية الديوان متاعه اللي يعمله بالدارجة واللي هو يثور فيه على كل المفاهيم التقليدية وعلى كل حتى الأشياء المقدسة نوعا ما
0: نعم. نعم.
1: هو مثل يعني هو مثل كنوعا ما كشرارة أو
0: نعم, نعم. الكلمة متاعه كانت منارة. كلمة قادحة نعم.
1: هو
0: نعم.
1: كان دائما يبث في طلبة متاعه مع زاد بكار توفيق بكار يبثوا في كل ما هو وطني وكذلك ثورة على يعني المألوف وثورة على التقاليد ليدي الاخيري. ثم لا ننسى كما قلت لك شعر المقاومه اللي هو فيه جاء فيه درويش وتميح
0: نعم.
1: القاسم وغيره معين بسيسو
0: نعم.
1: وكذلك هنا شعر المقاومه اللي هو منور سمادح
0: أي.
1: اللي هو تنسيه يعني، لكن كي تشوف الانتاج نتاعو والقوه نتاع الشعر نتاعو يعني نقولوا علاش الشعب التونسي ناسي منور سمادح
0: نعم.
1: نعم. اللي هو كان في نفس الوقت يلحن له.
0: نعم صحيح. يعني
1: لحن وتعلم عصامي.
0: من وعنده العديد من الأغاني من هنا في خزينة الإذاعة. نعم نعم.
1: مبدعين في تونس. نعم. خسارة أنا عرفته وقت اللي ولا ناقص معناها مداركه كانت مشوشة. لكن أنا حضرت له مرة في أمسية في ابن خلدون تلمت مجلس مش أمسية. تلموا شعراء الوقت اللي هم طالعين ولكن هو قرأ بعض الشعر فما برشا ما فهموش من شعراء الكبار. هو قرأ لدرس بغداد. ظنوا أنه شعره هو. لأنهم كانوا في بدايتهم فكان يفهمهم رغم أنه كان بعيد على الوعي متاعه. نعم. ولكن كانوا يفهم. هو قوس وتحية لروحه لأنه مختار اللغماني كيف كيف. أي. مات صغير معناه أعطى ذكر قسمته على انتصار الشمس. أي. يعني كان كما نقول إحنا زاد هو ما بعد منور سماتح يعني وجاء يزين بعده لأنه هما شعارات طليعة ثاروا على القافية وثاروا على البحور وغيره وغيره وعملوا الشعر الواقع كما الطاهر الهمامي وغيره. نعم. لكن هو جاب نفس جديد ويمزجوا بكل ما هو واقعي الدقلة والقمح والزيتونة وغيره وغيره وكان دائما شعره بسيط في الكلمة ولكن عميق في المعاني.
0: نعم.
1: كذلك ما ننساوش ملتقى الحمامات اللي صار في ذيك دار سيباستيان
0: أيش
1: يسميوها مركز الثقافي.
0: أي مركز الثقافي. نعم بالحمامات
1: ندوات كانت تعمل على الشعر الجديد هذا مسألة القصيدة النثر مسألة أي. الشعر هذه المقاومة مسألة الشعر السياسي الأخيري كان ثم حركة كبيرة. وكذلك ما ننساوش وجود الأستاذ بشير بسلام الله يرحمه اللي كان عبارة على محرك الحياة الثقافية في تونس ولولا مرور الشخص ذاك.
0: نعم.
1: اللي فك الفترة ذيك من عام 80 حتى تقريبا 86 أو 85 لما كنا عندنا قوة في فترة ذيك متاع الثقافة وتحلت المسارح وتحلت الأغنية. نعم. الملتزمة. نعم. وما عاش تمك الحظر ذيك عليها.
0: نعم.
1: ولات تلقى جمهورها وتلقى تخرج حتى من الجمهور الطلابي إلى جمهور دور الثقافة وغيره وغيره
0: الجماهير
1: وصلوا
0: يعني
1: حتى المهرجانات.
0: نعم.
1: العجيمي غنى في مهرجان كارتاج عام 83.
0: نعم.
1: هنا تحية إلى روحه ما
0: رفي على الحظر وقتها على الأغنية الملتزمة خاطر أنا نتذكر أنه كنا يعني خفية نتابعه في العروض
1: بعد 7 نوفمبر
0: في العروض نتاعهم
1: منع وقمع وغيره وغير.
0: نعم.
1: جمع الكاسيتات حتى ولاد المناجم عناو كل أي. كاسيت يخرجوها تحجز عمار اللي اسمه بالقاسم يعقوب يتشد معنا وسجن باش كثير من كثير عمار هذا الله يرحمه
0: ومع ذلك فؤاد مع كل هذا المنع عاشت الأغنية الملتزمة وقعدت خالدة بالأثر اللي خليته بالأسماء اللي مروا بها لأنه طبعوها الأسماء عدة كنت تسمينا فيهم ومازالت موجودة ومتواصلة الأغنية الملتزمة. أنت عملت إشارة قبليك قبل الأذان على أنها موجودة ومتواصلة
1: قلت لك تظاهرات
0: اي قلت لك تتمظهر ايضا في نوادي الشيخ امام.
1: صحيح.
0: نعم
1: مازالت موجوده على إرث الشيخ امام.
0: نعم.
1: لانه جاء لتونس عام 84 ومرتين ولا ثلاثه ودار في تونس كامله.
0: أي.
1: وشكون سهل له الاتحاد الشغل.
0: نعم.
1: لانه الحاضنتان هما اتحاد الطلبه
0: واتحاد الشغل للفرقة ذوما
1: وكانوا الشعراء ذوما زاد راهم شوية بوهيميين وقت نذكرهم. آدم فتحي كان شوية هكا زعمة مرتفع شوية فما أولاد أحمد وفما الناس اللي الشعر متاعهم من صميم يعني الواقع التونسي المسحوق.
0: نعم.
1: فكانوا يقعدوا في شيء اسمه مقهى الزنوش.
0: أي.
1: مقهى الزنوش وكانوا ينشطوا في المقهى متاع المشرب متاع ابن خلدون. هنا تحية لروح سمير العيادي لأن وقتها في الفترة ذيك الله يرحمه حل الباب لكل الحركات الثقافية.
0: نعم.
1: فالفترة متاع سمير العيادي كانت فترة ذهبية الله يرحمه وهو بيدو كان من العناصر متاع الشعر والأدب والمسرح وغيره.
0: نعم. نعم.
1: فكان يعني الفترة ذيك كانت حاضنة مع ابن رشيق زادها ما ننساوش.
0: أكيد.
1: وتحية زاد لسي شكري زاد لطيف اللي هو أحيى المهرجان متاع أسس مهرجان حمادي العجيمي.
0: أي نعم.
1: وحمادي العجيمي راهو حاجة أخرى يعني ما فهمتش علاش أغاني ونحب زاد نقول حاجة راهو إذاعة تونس الدولية. لخلال يعني هي كانت تختص بالأغاني
0: بالضبط.
1: كانت تعديهم
0: أي نعم.
1: بابور زمر وغيره كانت تعديهم تحية هنا زاد
0: الزميل
1: خميس زليلة
0: حبيب العيد زميل حبيب العيد كان ينشط حتى الحفلات أيوة. نتاعهم ويقدمهم أيوة. فما أغنية يؤدي فيها هو أيوة. مع زين الصافي يشارك كل أداء أغنية القفة نتذكرها
1: ومع زاد الحمام مع زاد مع البحث الموسيقي زاد
0: نعم.
1: في العودة نتاعها في العودة نعم. مع
0: هذه بعض الشذرات يعطيك الصحة فؤاد والحديث يطول ويطول عن الأغنية الملتزمة في تونس لأنه كما قلت قاعدة سنوات وسنوات مرحلة مهمة من تاريخ الأغنية التونسية ما نجموش ننساوها وما نجموش نتنساوها وما نجموش نغض الطرف عليها وهنا تذكرناها برحيل عمار القاسمي حبينا كما قلت الله يرحمه مع استذكار سيرته نرجع على المرحلة هذه المهمة ألف شكر ديما منورنا وديما تفيدنا فؤاد العلاني
1: إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله
0: يفضلك يعيشك هكا نوصلوا فات نهاية الحصة يعيشك وانت بالأمثل وكيف تسادة المستمعين فات حسني اللي مازلت معاكم مواصلة تخوض الرحلة الإذاعية تقنيا توا نمشي والفقرة نيشان اللي أعدتها زميلتنا انتصار المانع واليوم انتصار المانع تقدم النيشان للفنان لطفي بوشناق وبلطفي بصوت لطفي بوشناق ننهي حلقة اليوم من يحلو المساء إلى اللقاء نيشان

0: وقت نحكيه على الطرب الأصيل، عن صوت يعبر للقلب بدون استئذان، عن الفن الملتزم بالكلمة والرسالة، عن فنان من طراز نادر وصوت يحمل في نبراته عمق تونس وتاريخها وشجن أمة بأكملها، لطفي بوشناق.
1: أنا ليك نموت عليك لكن ما عنديش زهر.
0: الفنان لطفي بوشناق تولد وتربى في حضن البلاد العربي وتشبع بالطرب التونسي والعربي الأصيل من اللي كان صغير، وتكون في المعهد الرشيدي وواصل الدراسة في المعهد العالي للموسيقى، مسيرة فنية استمتع فيها جمهور لطفي بوشناق جيل بعد جيل بأغاني للحب والوطن والإنسان والقضايا العادلة. هو من الفنانين القليل اللي نجح في تقديم أغنية تحمل رسالة ثقافية وفكرية، من حلم قديم إلى الكراسي، ومن أنا مواطن إلى سيدة الأرض. كل غنية كانت تعبر عن صرخة أو صلاة أو نشيد للوطن. الفنان لطفي بوشناق هو سفير للأغنية التونسية في أعرق المسارح العربية والعالمية، كما قرطاج وبعلبك ودار الأوبرا المصرية وأوبرا باريس. وهو أيضا يؤمن أنه الفن مسؤولية، فغنى للحرية والكرامة. الفنان القدير لطفي بوشناق أو بافاروتي تونس شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية تونسية، كما فيلم صندوق عجب للمخرج رضا الباهي، وخلالنا إرث ومكتبة موسيقية ثرية ومهمة ومتنوعة من مألوف تونسي وأندلسي لأغاني مصرية وخليجية، مما خلاه أحد أفضل الملحنين والمطربين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم العربي.
2: الدل الحب الدلل يا حبي، الدلل الدلل كيف ما تحب، وسقيني دمعة عيني وانساها، خليني نتفكر أول حب.
3: نيشان

0: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلجه وحدي يا ماما ديري لي دبلجه وحدي يا ماما ديري.
0: يوسف التميمي
3: عمار يا سنة
0: لذاع الوطنية تونسية 100%. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أخبار الثامنة مساء. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية ولاية تونس، وهم محمد صالح بن حسناوي السلمي وشاكر بن عبد السلام بثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي طرابلسي وريم بنت عمر البرهومي. الشروع في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقياً من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤراً لانتشار الفيروسين، حسب ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس اليوم. تونس تحتفل غدا الاثنين 25 من مايو الجاري مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا، وبالمناسبة عبرت تونس في بيان عن التزامها الثابت بتوطيد عرى الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة وثرواتها الطبيعية، وقادرة وتؤكد أن إفريقيا قادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. غدا الاثنين انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في برازافيل بجمهورية الكونغو بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزارات مالية أو وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني. في أخبار العالم وفي انتظار وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف الحرب، رئيس الولايات المتحدة ترامب يصرح بأنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يصرح بأن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان يؤدي إلى مقتل 20 شخصاً في محافظة النبطية بالجنوب. شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية للناس الكل.
7: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، موضوعه الخواطر والتأملات السردية، انطلاقا من كتاب جديد خواطر وتأملات سردية مثالا. دكتورة مفيدة جلاسي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، شكرا سي عيسى على هذا الاحتفاء بكتابي الجديد هذا، ونحن اليوم نقطف زهرة أخرى من حدائق السرد، أرجو أن تكون برائحة طيبة.
1: نعم، مفيدة جلاسي لها شهادة الدكتوراه في اللغة والأداب العربية بعنوان طبعا الخطاب النقدي عند ميخائيل نعيمة، نشرت العديد من المقالات النقدية بحوليات الجامعة التونسية، صدر لها كذلك ديوانان، الأول بعنوان نسيج الروح 2019 والثاني 2021 ذكريات الزمن الآتي، صدر لها أيضا كتاب بعنوان مقاربات نقدية جدلية التقاطع بين الواقع الجمالي والتلقي الانفعالي في النقد الأدبي عن الثقافية للنشر، وكذلك كتاب الميثاق درجة ذاتي في مرحلة التكوين الإبداعي زارة العمر لتوفيق الحكيم مثالا. هذا كتاب جديد أيضا بعنوان خواطر وتأملات سردية عن دار سارة للنشر والتوزيع. يحضر معنا الأديب التونسي الناقد القصاص عمر السعيدي، أهلا وسهلا بك.
3: شكرا أستاذنا أيها الروائي المتميز في تونس على هذه الدعوة، وأيضا الشكر لصديقتنا دكتورة مفيدة جلاسي على أنها أيضا كرمتني وشرفتني بأن أحضر في تقديم كتابها هذا.
1: نعم، إذن موضوع مهم جدا، كتابة الخاطرة وكتابة التأملات السردية ليس من السهل أيضا، هناك إذن لابد من أن تتضافر العديد من الشروط والاستعدادات الذهنية والمعرفية لكتابة هذا النوع من الكتابة. أولا مفيدة، الخاطرة الأدبية ما معناها؟ كيف تكتب؟
2: نعم طبعا، أريد أن أبين قبل أن أتحدث عن الخاطرة، ربما المناسبة التي جعلتني أهتم بهذا الجنس الأدبي الذي طبعا هو يعني من باب ربما الإبداع الأدبي، فالخاطرة كنت أكتبها منذ حداثتي سني، يعني ليست بالأمر، ولكن كانت محاولات هكذا من باب التعبير عما يخطر ببالي بخاطري فإذا الخاطرة هي مرتبطة بحالة معينة، بحالة فكرية نفسية يعيشها الإنسان ربما، فأجد نفسي يعني مدفوعة دفعا لأن أكتب عما أشعر به في هذه اللحظة بالذات، فتكون يعني بدرجة تدفق نفسي فكري، فيما بعد عندما أقرأ ما كتبته ربما أقول هل أنا كتبت هذا يعني، ففي لحظة ربما أغيب فيها فعلا عن العالم هذا المادي وأنسجم مع ما يعن لي وما يخطر ببالي، فإذا الخاطرة هنا ما يخطر على بالي، ما يخطر على ذهني، ما يمكن أن يبعثني أو يبعث في إذن

0: يعني في العنوان بين الخاطرة والتأملات السردية، لأن الخاطرة هي لحظة يعيشها الفرد بكثافة، يعني فيها كما قلت التدفق الشعوري الذي أعيشه فأكتب، وربطتها بالتأملات السردية. هنا بينت الفرق بين ربما القصة القصيرة والتأمل السردي أو السرد التأملي.
1: هذا ما سيحدثنا عنه سمر.
2: أنا نحب أضيف في طبعاً إطار طبعاً. المفهوم الأول مفهوم، فالخواطر تعرف على أنها فن نثري حديث وقصير يعبر عن فكرة طارئة أو إحساس وجداني عارض يخطر ببال الكاتب تجاه موقف معين، والتميز بالإيجاز والتدفق العاطفي.
1: نعم.
2: تقريبا يعني هذا ما يتقاطع مع ما قالته أستاذة مفيدة، وبالتالي الخاطرة هي جنس أدبي كما نجد القصة القصيرة ونجد الرواية ونجد القصيدة ونجد الحكاية ونجد ما معناتها أشكال أخرى فنية. أيضا الخاطرة هي جنس أدبي سردي، وأذكر في المسابقات الأدبية في القصة أحيانا يقولون هذه خاطرة وليست قصة قصيرة. نعم. ويضعونها جانبا على أن المسابقة مثلا موجهة إلى القصة القصيرة، فيجدون نصا يقول هذه خاطرة. أنا أذكر أستاذنا ربي يمتعه بالصحة سيوس فرزوقة، هذا الشخص الذي أحبه واشتغلت معه
1: تحية له. نعم.
2: سنوات عديدة في الملحق الثقافي في جريدة الصحافة.
1: الصحافة نعم.
2: عندما كان يشرف على ملحقها الثقافي كان أحيانا ينزل نصا سرديا فيكتب حكاية، أو ينزل نصا سرديا فيكتب حدوث، وأحيانا ينزل نصا سرديا فيكتب قصة. يعني مسألة التجنيس، ما هو الفرق بين الحكاية والقصة والحدوثة والخاطرة، هذه مواضيع من مشمولات الناقد ومشمولات
1: نعم.
2: البحث.
1: طيب سمر، لأن نتحدث عن التأملات السردية. نعم.
2: بالنسبة للتأملات أيضا يعرفونها أن كتابات تأملية يربطونها بالاستبطان، فيقولون أن التأملات هي كتابات استبطانية تعكس أفكارا ومشاعر الكاتب الذاتية مستكشفة التجارب الشخصية والحقائق. يعني التأملات تذهب إلى العمق، عمق الذات، بالقياس إلى الخواطر معناتها هو ما يخطر ببالك ما يأتي ربما عرضا، أما التأملات فربما فيها أيضا إشارة إلى الفلسفة.
1: نعم.
2: لأنه إنسان يتأمل هو ينظر بعمق، والنظر بالعمق عادة يأتي يكون بالعقل، وأحيانا عند المتصوفة يكون بالقلب أيضا.
1: نعم. نعم.
2: لأن المتصوفة يعتمدون على القلب كأداة للمعرفة، ويقولون عندما أحب فإنني أعرف، غيرنا يقول عندما أفكر فإنني أعرف.
1: نعم. مفيدة جلاسي أكدت أيضا على أن هذا التأمل الفلسفي أو السردي أو التأملات السردية تجمع بين ما يسمى بالعمق الفكري في تناول مواضيع أيضا مختلفة، كذلك طرح أفكار من خلال الأحداث وشخصيات متنوعة منها أسطورية وخيالية. نعم. وواقعية، كذلك توفر الإيقاع الهادئ مع لغة شعيرية وأسلوب يتسم بالانسيابية، هذا سنعود إليه مع كيلان.
0: نعم.
1: مفيدة، وأخذت أمثلة من هذا مثلا كتاب الأيام في أجزائه الثلاثة لطه حسين، تأملات كتبها إذن طه حسين حول الطفولة والصعوبات التي واجهها الكاتب عبر مختلف مراحل حياته، كذلك ألبير كاميو يعني في الغريب.
0: الغريب نعم.
1: حيث يتدخل السرد مع التأملات الفلسفية والوجودية. رواية سعود السنعوسي الكويتي أيضا ساق البامبو، هذه يعني حفرت في شخصيته في نفسيته في هويته وانتمائه إلى غير ذلك. مفيدة، أعود إليك الآن. الخصائص التي يتميز بها التأمل السردي وكذلك الخاطرة.
0: نعم. هو هذا
1: نبدأ باللغة. نعم.
0: نعم في المستوى أنا سأضيف شيئا على عما قاله سعمر، وهو أن الخاطرة والتأمل ربطت بينهما التأمل السردي باعتبار أن الكاتب يقتنص تلك اللحظة فيكتب فيها بلغة كثيفة. إذن هذا الأمر مرتبط بمسائل فعلا يأخذها بأسلوب فلسفي بلغة تقتنص تقتضي منه أو تتطلب منه أن يتعمق في هذا الأمر. فإذا به إذن يعرض لمسائل الزمن، الحياة، الحرية.

0: مثلا. فإذا هذه مسائل يعني مرتبطة بالوجود، ولذلك هي تأخذ بعدها الوجودي، بعدها الفلسفي، وبعدها كذلك الذي يعني يجعل القارئ إذا ربما يجد نفسه في هذه الخاطرة، في هذا التأمل إذا شاء. وهنا أضيف ما سألتني عنه، وهو أن سألتني عن القصة مثلا، فالسرد هنا موجود، لكن الفرق بين القصة، هذا رأيي طبعا الذي يعني خرجت به من مما أقرأه ومما أراه ومما أدرسه، وفكرت جيدا فقلت القصة عادة يكون صاحبها قد انطلق السرد عموما، يعني السرد الروائي، السرد القصصي إذا شئنا، ينطلق صاحبه من الواقع، الواقع الذي منه يخلق نصه ومنه يبني المعنى. في النهاية نحن نبني المعنى، يعني في أي عمل إبداعي نحن نريد أن نصل إلى معنى معين، ثم هذا المعنى الذي يريد أن يتحدث عنه في السرد بأحداثه، بشخصياته، بحبكته القصصية أو السردية، هو في النهاية يسقط في التخيل. فإذا دائما نجد هذا التقاطع بين الواقع والتخيلي في السرد. أما الخاطرة إذا كنت أخطأت أو ربما لم توافقوا لي على هذا، فطبعا بالنسبة للخاطرة والتأمل السردي، فهناك مسألة أخرى، مسألة أنه ينطلق من البعد الذاتي العاطفي الشعوري، ثم يعود كأنه يحيلك على الواقع، فإذا هنا تختلف الصورة.
1: الخاطرة مفيدة، هي يعني كثيرا ما يتدخل فيها الذاتي مع الموضوع الخارج، وهذا ما أشرت إليه.
0: فلذلك هناك اختلاف في السرد، في القصة، في الرواية، والخاطرة والتأمل السردي، دائما أربط بينهما، لأن التأمل أو الخاطرة هو الخاطرة فيها التأمل، لكن أنا صنفت كتابي إذن الخاطرة في حدود الذات، ذاتي أنا في مناسبات مختلفة، فيما أشعر به، فيما أعيشه، ثم انتقلت إلى السرد من خلال شخصيات استحضرتها. وهنا أريد أن أؤكد على أن هذا كله كان بفضل أستاذي المنجي الشملي رحمه الله، ونحن نعد للدكتوراه والكفاءة في البحث، كان يجمعنا وكان مهووسا ب شهرزاد، خاصة كان يحيى في الأدب المقارن، في شهادة الأدب المقارن درسنا القصر المسحور الذي كتبه توفيق الحكيم وطه حسين، أشرت إلى ذلك في قصة القصر المسحور، ولماذا يعني في أظن في الصفحة 11 أشرت إلى قصة القصر المسحور هذا الذي يعني استرعى انتباهه، فكنا نكتب نحن وهو يعني استهوينا هذا الجنس الأدبي، وبدأت يعني مع نصوص أخرى سابقة، ولكن كتبت في ذلك، ثم يعني وجدت هذه النصوص، ولكن طبعا حورتها ونمقتها وأخرجتها.
1: سامر، الأسلوب الذي تكتب به الخاطرة وكذلك التأمل السردي طبعا يختلف كما أشارت مفيد.
2: نعم. في الواقع هذا سؤال مهم جدا، فهذه الخواطر أو هذه التأملات مكتوبة بلغة سلسة، هادئة، سهلة، عميقة، مدعاة للتفكير، تثير الشعور، وفيها أيضا إمتاع، فيها متعة، إلى جانب أنها تدعوك إلى محاورة النفس ومحاورة المحيط ومحاورة الواقع ومحاورة اللحظة. وهذه التأملات والخواطر يعني جميل أن تقرأها، تستطيع أن تقرأها وأنت على الشاطئ، وأنت في الطائرة، وأنت في مقهى، وأنت في سيارتك الخاصة تركب، يعني راكب من الخلف، يعني وأنت في الطبيعة
1: في المترو،
2: على الصخرة، وأنت في المترو يعني فيها نوع من الدفء، وفيها عزف عاطفي، ولا تتطلب منك تفكيرا، ولا يعني خطر هنالك أعمال تطلب منك لحظة أن تفكر وتحل إشكالياتها كما أنك أمام مسألة رياضية. لكن الخاطرة والتأمل عبارة عن موسيقى صامتة، ولذلك هذا الجنس يعني جميل، تقريبا يقرأه الجميع، وخاصة الكهول الذين ربما تجاوزوا 40 سنة أو 50 سنة يجدون بعض أنفسهم أو ذواتهم في هذه الكتابات، لأن مثل هذه الكتابات لا يمكن أن يكتبها الشاب عمره 20 سنة أو 30 سنة، هذه تأتي بعد تجربة عمرية وتجربة حياتية عميقة وبعد صفاء ذهني، يعني يقع لك صفاء ذهني وبعد أن تجرب الحياة والحياة تجربك. فعندما تصل إلى هذه المرحلة اللي فيها الصفاء الذهني وفيها الحكمة تستطيع أن تكتب خواطر أو تأملات عميقة.
1: نعم، ما ذكره أستاذ مر يعني مهم جدا، يعني لأن الخاطرة والتأمل السردي يخلو من العقدة وربما التحليل النفسي.
2: نعم.
1: والتحبيك الدقيق يجعل يعني هذا النص طبعا قابل للقراءة حتى في أماكن لا تتطلب تركيزا كبيرا. هذا يقودني إلى كون أيضا الخاطرة والتأمل السردي لها أساليب مميزة مثل ما رأينا في كتابك هذا الجديد. هناك شخصيات تاريخية، شخصيات من التراث، هناك طنس يحضر أيضا في هذه النصوص عن هذا الأسلوب يعني واختلافه واستدعاء طبعا النصوص والمراجع في كتابة الخاطرة واليوميات.
0: نعم، هو ما قاله سي عمر دائما هناك ربما أخالفه الرأي في شيء واحد، وهو أن الذي يقرأ الخاطرة، الذي يقرأ المتلقي الخاطرة أو التأمل السردي عليه أن يكون متسلحا بفهم شفرات النص. يعني في النهاية بماذا سيخرج؟ عليه أن يفهم ربما القصد من هذا النص، يعني قرأه ثم فيما بعد، يعني ليس في النهاية كما هو قال أنه في متناول الجميع، لكن
1: على الأقل هناك استعداد معرفي،
0: أي هناك استعداد وسهولة اللغة إلى غير ذلك، لكن مع ذلك عليه أن يعرف ربما الغاية أو الرسالة التي يريد الكاتب أن يوصلها من خلال.
1: نعم،
0: هذا
1: خاصة في التأمل الفلسفي.
0: نعم. نعم، هذا أمر هام،
1: تقرأ يعني من وجوه مختلفة.
0: نعم.
1: قد نأخذها من وجه بسيط وقد نأخذها من وجه عميق.
0: نعم. نعم.
1: مثلا الكتاب المرجع في هذا كليلة ودبنا لعبد الله المقفع، إن شأنا أن نقرأه على ظاهره وإن شأنا أن نقرأه في صورته.
0: نعم.
1: في باطنه وفي وجهه
0: وفي مراميه
1: وفي الإنساني العميق. التأمل والخاطرة كيف كيف.
0: نعم. نعم.
2: أنا نذكر على ذكر كليلة ودبنا، نذكر أستاذنا في الجامعة، أستاذنا في الجامعة عندما درسنا سي محمد صالح برمضان يذكره بالخير،
1: تحية له.
2: أنا تحياتي ليه، أنا هذا الأستاذ أحترمه كثيرا، درسنا النثر القديم ودرسنا كليل ودمن، فهذا النص يعني قدمه على أساس أنه نص سياسي يواجه معناتها سلطة العباسيين، خاصة المنصور وخليفة آخر كان دموي، ففسر في هذا الاتجاه وكان نصا سياسيا يعني.
1: نعم، هذا هو يعني المواضيع التي تطرح في
0: أثرت سي عيسى مسألة التناص.
1: نعم،
0: نعم.
1: سنعود إليه مع
0: طيب.
1: الكتاب
0: طيب.
1: الآن نطرح قضية المضامين التي تطرح في الخاطرة والتأمل السردي. نعم، أبدأ بك ثم أنتقل سي عمر. نعم،
0: في الخاطرة والتأمل السردي أنا طرحت عدة مواضيع، مواضيع يعني متعلقة بالإنسان، متعلقة بالزمن، بالحياة، متعلقة كذلك بالهموم الإنسانية التي نحن ربما تجعلنا نهتم بها وتجعلنا، ولكن طرحتها بطريقة رمزية وطرحتها بأسلوب شاعري، فجمعت بين كما يقول الجاحد بين الجد والهزل. فإذا هنا لابد وأن نعرف هذا الأمر وندرك أنني غايتي من هنا هي رسالة، رسالة معينة، وهي إذا أن أشير أو إلى الهم الذي يشغلني في زمن نحن نعيش فيه هذه التعقيدات وكل.
1: نعم.
0: هذه
1: سمر
2: في الواقع هذا مسألة المواضيع التي تناولتها هي مواضيع كثيرة جدا جدا. سأعطيك
1: لا المواضيع التي تطرح عادة ليس هذا كده.
2: المواضيع هي مواضيع الحب، مواضيع الموت، مواضيع الوجود، مواضيع الحياة، مواضيع الحرية، مواضيع السلم، موضوع الظلم إلى غير ذلك. فمثلا هنا تحدث أيضا في كتابه مثلا عن موضوع اغتصاب الأرض وما يتعرض إليه الفلسطينيين في هذا الإطار، الحرية، الوحدة، العزلة، التصوف.
1: نعم.
2: يعني تقريبا هذا بحر من المواضيع، لأنه المواضيع الخاطرة والتأملات هي ما يمر بذهن الإنسان أو بقلبه في لحظة ما، وبالتالي المواضيع لا يمكن حدها.
1: نعم، والإحساس بالظلم
0: طبعا غرفة. أنا لم أرد يعني أن في وعيي طبعا وإدراكي أنني لا يجب أن أعيش لذاتي أنا ما أشعر به وما، إذن علي أن أنبه القارئ إلى أنني مهتمة مشغولة بهذا هذه القضايا التي إذن تقض مضجعنا، فتعرضت إليها بطريقة التأمل والخاطرة لكي كما قلت مرة أخرى أبعث رسالة بأنني كمثقفة إذن كمبدعة إذا شئتم طبعا أنني أهتم بالهم الإنساني، فلذلك نحن في عالم العولمة وما يحصل في أقصى الأرض نراه، فلذلك ما يشغل الإنسان في كل هذا الكوكب هو يهمنا نحن، ومن الذي سيتولى يعني ربما الاهتمام بهذه المسائل. فطرحتها بطريقتي واهتممت بقضايا إنسانية بقضايا حارقة فعلا يعيشها الإنسان اليوم، وتعرضت في ذلك إلى يعني هذه الثنائيات التي نعيشها، فأردت أن أربط مثلا لقاء بين القبح والجماء، أن أربط لقاء بين العتمة والظلام.
1: نعم، سنعود إلى مثل هذه القضايا والأسلوب التي توخيتها والقضايا الأخرى انطلاقا طبعا من كتاب خواطر وتأملات سردية لدكتورة مفيدة جلاسي. يذكر أن هذا الكتاب صادر عند سارة للنشر والتوزيع، ونستمع الآن إلى هذه الأغنية سعمر مفيدة من اقتراحك طبعا، ونستمع أيضا إلى مقطع من الكتاب بصوت أمل الكتاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. بين شهرزاد والجاسية الهلالية، في إحدى الليالي الحالمة، حيث كان القمر مكتملاً يضيء سماء لا يحدها سوى خيال الحكايات، جلست شهرزاد بجانب نافورة تهمس المياه فيها كأنها تسرد قصة سرية. فجأة ظهر أمامها طيف امرأة ذات حضور مهيب، ترتدي ثوبا عربيا أصيلا، وكأن عينيها تتحدثان عن الشجاعة والذكاء. إنها الجازية الهلالية، رمز الحكمة والقوة في تاريخ بني هلال. نظرت إليها شهرزاد في استغراب وسألتها بكل لطف: من تكونين أيتها السيدة ذات الحضور المبهر الذي يشبه القصص التي أرويها؟ ودون تردد أجابتها الجازية وقد ارتسمت على ثغرها ابتسامة هادئة: أنا الجازية الهلالية، المرأة التي حملت القبيلة على أكتاف الحكمة والبصيرة. لكن من تكونين أنت؟ أجابتها شهرزاد متسائلة في استغراب: ومن لا يعرف شهرزاد حارسة الحكايات وسيدة الليل التي وقفت أمام الموت بحكاياتها الغريبة والعجيبة ترويها على الملك شهريار؟ ردت الجازية بدهشة ثم قالت: أنت التي استطعت أن تحيلي الموت إلى حياة وتحكمي على سلطان جائر بقوة الكلمات؟ لقد سمعت عنك، لكنني لم أتوقع أن أراك هنا. نظرت شهرزاد إليها وقد بدت معجبة بشخصيتها قائلة: وأنت يا من جعلت القبيلة تهاب ذكائك وتقدر حكمتك، كنت حاضرة في ذاكرتي وأنا أحكي عن النساء القويات. لكن أخبريني، كيف استطعت أن تجمعي بين الحكمة والشجاعة في زمن كان يستهين فيه الكثيرون بقدرة النساء؟ أجابت الجازية بكل ثقة: كنت أعلم أن القوة ليست فقط في السيف بل في العقل. رأيت الرجال يشنون الحروب، لكنني كنت أدرك أن النصر لا يصنع بالقوة وحدها بل بالحكمة التي تواجهها. استخدمت ذكائي لرأب الصدع بين القبائل ولفك العقد التي استعصت على الفرسان. لم تخفي شهرزاد انبهارها بالجازية فقالت: كلماتك تذكرني برحلتي، أنا أيضا وجدت القوة في الكلمة، لكنها كانت رحلة للبقاء. كيف استطعت أن تواجهي عالما يحكمه الرجال؟ وسرعان ما أجابتها الجازية قائلة: العالم الذي يحكمه الرجال لا يمكن للمرأة أن تهزمه بمواجهتهم مباشرة. كنت أستخدم الحكمة والصبر، أعلم متى أتكلم ومتى أصمت. القيادة ليست صراعا بل هي فن، وكثيرا ما كنت أظهر للرجال أنهم أصحاب القرار، بينما كنت أنا من يقودهم إلى الخيار الصحيح. لم تستطع شهرزاد أن تخفي إعجابها بشخصية الجازية القوية فقالت: حكمتك تشبه الحكايات التي أحكيها، فهي تنساب بهدوء لتغرس دروسها في أعماق النفوس. أخبريني، هل كان ينتابك الشعور أحيانا بالوحدة في هذا العالم؟ ضحكت الجازية ثم قالت: نعم، كنت كثيرا ما أشعر بوحدة حتى وأنا محاطة بوجهاء القوم في القبيلة. صمتت قليلا ثم أضافت: الحكمة عبء يا شهرزاد، فهي تضعك في مكان ترين فيه ما لا يراه الآخرون. كم تمنيت أحيانا أن أكون كغيري، أعيش اللحظة دون أن أفكر في نتائجها، لكنني كنت أعلم أن دوري أكبر من أمنية الصغيرة. من كتاب خواطر وتأملات سردية مفيدة جلاسي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد في جزئه الثاني، ونذكر أن موضوع هذا العدد الخواطر والتأملات السردية، كتاب خواطر وتأملات سردية مثالا لدكتورة مفيدة جلاسي، ويحضر معنا الأديب التونسي عمر السعيدي. هذا الكتاب صادر طبعا عن دار سارة للنشر والتوزيع. هنيئا لك مفيدة من جديد.
2: شكرا. شكرا سياسة، وشكرا على كل هذا التقدير لما يعني يصدر عن دار سارة طبعا، والشكر أيضا موصول سي عمر.
1: نعم، وصلنا إلى نص ممتع في الحقيقة أيضا من هذا الكتاب منذ حين. سامر، تحية لك أيضا. نقدم هذا الكتاب الذي طبعا ورد في 138 نعم. صفحة من الحجم المتوسط.
3: نعم، هذا الكتاب في الواقع لا يفصل بين الخاطرة والتأملات، لا نجد قسما للخاطرة وقسما للتأملات، وإنما هو كتاب يحوي الخواطر والتأملات معا، وعدد النصوص القصيرة، وهي نصوص قصيرة وموجزة وجميلة، عددها تقريبا 50 نص، فيمكن أن نشير إلى بعضها. بعد التقديم نجد مثلا: هل الإنسان هو رواية الكون؟ ثانيا: في سردية الوجود. ثالثا: الإنسان والكائنات، رائحة البحث عن المعنى، من حكايات شهرزاد، شهرزاد في القصر المسحور، شهرزاد في عرض البحر، شهرزاد تلتقي بالسندباد، شهرزاد تلتقي نعم. بمسرور، إلى غير ذلك. ثم نجد مواضيع أخرى: حين يحاكين الليل، لقاء المتخيل مع بالعلاء، الانكسار، إلى غير ذلك.
1: هذا الكتاب في نهاية الأمر المواضيع
3: التي اشتغلت عليها يمكن تقسيمها إلى 3 أو 4 أجزاء. ثم مواضيع هي مواضيع عامة يمكن أن تتناولها القصة والرواية ويتناولها الشعر، مرتبطة بلحظة، كما تحدثنا منذ حين، قلنا مثلا موضوع الحب، الوحدة، البحر، العزلة، الصمت، الحرب، الصحراء، الانكسار، المناجات، يعني هذه المواضيع النفسية المرتبطة بعمق الإنسان. ثم هنالك، أنا تحدثت معها وأنا جاي معها في السيارة متاحة، هنالك مواضيع مستدعاة من، هي تعتبر روافد لهذا الكتاب، مستدعاة من الأدب العربي في أبهى أوقاته وأبهى عصوره. مثلا هنالك مواضيع مستدعاة من ألف ليلة وليلة، هنالك مواضيع مستدعاة من اللزوميات، هنالك مواضيع أخرى من شعر المتنبي، هنالك مواضيع من معناتها النصوص لنعيمة، هنالك نصوص أيضا الجبران خليل جبران، سميتها أنا الروافد، هذه الروافد. ونحن لا يجب علينا أن ننسى أن الأستاذة مفيدة إجلاسي كانت أستاذة ودرست الأقسام النهائية في التعليم الثانوي، تلاميذ البكالوريا وما قبل البكالوريا بسنة، وبالتالي وكأنها، أنا قلت لها في الطريق، وكأن هذه البرامج التي وضعت حول هذه الشخصيات الأدبية العميقة المعبأة الثقيلة لم تستوفي حقها، فاستخرجت، وبعد أن أحيلت أستاذتنا على يعني على شرف المهنة، وجدت أن لابد أنها تتم هذه المواضيع التي كانت مبرمجة في التعليم، وبالتالي مثلا حاورت شهرزاد، حاورت مسرور، حاورت صاحب المصباح السحري على الدين، حاورت الجازي الهلالية، وكأنها تريد أن تعطي أفكارا ومعان أخرى تختلف عن الأفكار والمعاني المدرسية، فهذه نعم. روافد جديدة.
1: نعم، مفيدة انطلاقا حتى من هذه المواضيع أو العناوين التي توجد في هذا الكتاب، حضرت العديد من النصوص القديمة مثل ألف ليلة وليلة، مثل اللزميات، مثل المتنبي، العديد أيضا من الكتب الأخرى، جبران خليل جبران، إحالة أيضا إذا على أمكنة تتراوح بين الصحراء والبحر، أيها البحر،
3: جميلة،
1: بوح الصحراء، كذلك السلم والحرب، الحرب والسلم، الخيال والواقع، كذلك غير من المظاهر الأخرى التي تعبر عن تنوع هذه المواضيع التي كتبتها أنت في هذا الكتاب.
2: نعم، وهنا أؤكد مسألة طبعا إدراكي لما أقوم به، يعني أنا واعية بما قمت به، ثم هو كله تحت ربما ما أسميه بالشغف بهذه الشخصيات التي مرة أخرى كنا نكتبها ونحن في حضرة المنجي الشملي رحمه الله، كان مهووسا بشهرزاد فكان يدعونا إلى أن نكتب، يقول اكتبوا. والله في مرة من المرات في برنامجه الأدباء الناشئين ذكرني، قال لدي طالبة فلانة يعني وهي شغوفة بالكتابة في هذا،
1: فأنا مع الأدباء الناشئين في الإذاعة الوطنية.
2: في الإذاعة الوطنية نعم، معها مفيدة زهيق أظن
1: نعم آي. نعم وأيضا ناشئة ثمرة أيضا
2: فيعني كان يدعونا إلى أن نستمع إليه دائما في تلك نحن الذين كان يؤطرنا في إطار الكفاءة في البحث ثم في الدكتوراه. فأنا فكرت فقلت لما لا أعود إلى تلك الشخصيات وأجمعها، فأجمع بعد أن كانت شهرزاد هي التي تروي وتحكي لشهريار، فإذا بها هي الآن إذن تلتقي بتلك الشخصيات التي حكت عنها مثل علاء الدين.
1: طيب نحن استمعنا منذ حين
2: نعم.
1: نص في لقاء يعني ما بين شهرزاد والجازية
2: الهلالية.
1: نتحدث
2: نعم.
1: عن هذا أي. النموذج
2: هذا مثلا النص فكرت فيه فقلت الجازية الهلالية باعتبارها شخصية ملحمية يعني معروفة بكتاباتها في الأدب الشعبي وسطوة المرأة يعني في القرن 15، فحيكت حولها الحكايات في السيرة الهلالية، ويعني كل هذا جعلني يعني أحب تلك الشخصية يعني تلك المرأة في ذلك الزمن، وهي المرأة الحكيمة التي تدلي برأيها في القبيلة، ومن لا يعني ربما يعشق الجازية الهلالية في تلك الفترة. فإذا أنا قلت فلأجعلها تلتقي بشهرزاد. شهرزاد الشخصية شخصية الأسطورية في ألف ليلة وليلة، وكيف كانت إذن بتلك الحكايات تريد أن تنقذ ذاتها من جبروت شهريار، فإذن فجعلتها تلتقي بها وكل تتحدث عن ذاتها وعن نفسها وعن سيطرتها وعن حضورها المبهر إذا شئنا.
1: هذا يقودنا إلى الموضوع الذي طرحته منذ حين،
2: الطناس.
1: نعم.
2: التناص في الأدب عادة هو يعني شيء محبب يعني، فإذا هو يضيف ربما للنص تلك الطبقات الدلالية الجمالية التي تثري النص وتعطيه ربما يعني هالة من الأفكار التي يعني تضيف إليه قيمته الإبداعية. فالتناص هنا أنا لا أعتبره تناص بقدر ما أعتبره يعني نوع من الابتكار، أو ربما أن أبدع شيئا جديدا في إطار التأمل السردي.
1: نعم،
2: والخاطرة.
1: نعم، تتكلم وتنطق
2: نعم.
1: وتهز بقضايا
2: وثم
1: الجازية أيضا. نعم.
2: الجازية نعم، في النهاية كل يعني
1: وأن تجمع بين بينهما هذا طريف. نعم.
2: أي وطريف، وكذلك في أنني جعلت كل تدلي بدلوها في إطار فهمها للكون وللوجود فإذا هنا مرة أخرى تأخذ تلك الحكاية إذا الهدف الأساسي، وهو يعني الرسالة التي تريد كل منهما أن تخلقها، وكيف كل منهما يعني خلدت وجودها يعني عبر الزمن، وبقينا إذا نتحدث عنهما. الاختلاف هنا في أن كل شخصية وتأتي من بعد زماني ومكاني مختلف مغاير تماما،
1: لكن هناك رمزية
2: وهناك الرمزية التي يجب أن نخرج بها في النهاية.
3: في الواقع أنا عجبني الصورة اللي أخذتها ومسألة التناص هذه، لا أدري هل أن ألف ليلة وليلة تعتبر رواية سي عيسى أم لا.
1: لا لا لا، ولكن بعد الحديث
3: لكننا عندما نأخذ ما يتعلق بالجازية الهلالية فنحن نعرف أنها سيرة شعبية.
1: نعم.
3: فهنالك هذا النص اللي هو سيرة شعبية ربما يتناص مع ألف ليلة وليلة، خاصة في مسألة المرأة وقدرتها على تجاوز الظروف الصعبة وربما الانتصار على الرجل. نحن نعرف أن شهرزاد انتصرت على شهريار هذا الملك القاتل بطريقة السرد الحكي.
1: كل ليلة
3: جنبت نفسها
1: الحكاية انقذتها
3: وجنبت الفتيات من الموت. ونجد في المقابل ذلك امرأة عربية من بني هلال جاءت من صعيد مصر إلى تونس، فنجدها رغم أن المجتمع العربي هو مجتمع ذكوري ومجتمع فيه سلطة الرجل ومجتمع يؤمن بالقوة، إلا أنها استطاعت أن تكون امرأة حكيمة وأن تؤاخي بين هذه أفراد هذه القبائل وتدفعها في إطار الدفاع عن نفسها وفي إطار يعني مجتمع السلم. فاستدعى شخصية شرقية واستدعى أخرى شخصية غربية. الأهمية أيضا أنها جاءت إلى تونس.
1: نعم.
3: شمال إفريقيا. نعم.
1: الوقت يجري معكم. هناك استدعاء في الحقيقة للذات وخاصة ذات الأنثى ذات المرأة، ويتجلى انطلاقا من هذه النصوص بعض هذه النصوص العناوين أمام المرآة. هناك بوح، اعتراف، شكوى امرأة، رؤية، حنين، يا ذاتي المرتحلة، يا قلبي، يعني ألم الفراق. هذه الذات يعني تتحدث، كذلك مناجات الذات للمطر، بوح الصحراء، السيرة الكاتبة. هذه الذات كما تستحضرها مفيدة، كيف رأيتها في تنوع إذن هذه المواضيع التي ذكرتها في هذا الكتاب؟ نعم.
3: سي عيسى، أنا معناتها هذا الموضوع ككل والنص ككل عجبني في كثير من الأشياء، ولكن في ثلاثة أشياء لها علاقة بالذات. فمثلا عندما نأخذ النافذة والبحر ونأخذ أيضا الصحراء، هذه مفاهيم تحيل على جغرافيا أو على أشياء، ما هي علاقتها بالذات؟ البحر المطلق والحرية، يعني هنالك المغامرة، هنالك السفر، هنالك المطلق، وهنالك أيضا الثورة، لأن البحر قد يثور ويفعل ما يفعل. أيضا الصحراء، هنالك التيه، هنالك المطلق، هنالك ربما الضياع. النافذة تحيل إلى الأمل، إلى فرصة أن تخرج من السجن، لأنها في هذا النص البطلة تقول إن النافذة هي الفضاء الوحيد الذي يسمح لها بأن تخرج من غرفتها من عالمها الضيق إلى المطلق وتشاهد السماء.
1: نعم. هذه ذات إذن
3: تبحث عن الحرية. نعم. تبحث عن الحرية.
1: هذه ذات يعني بعد كورونا 2019 في زمن الحروب، في زمن التطور السريع في وسائل الاتصال، في زمن إذن الصعوبات الاقتصادية وغيرها، هذه ذات إذن تعيش نوع من التساؤل، في نوع من الاغتراب، في نوع من الحنين إلى الماضي، في نوع من الغربة التي تعيشها في الحاضر، وهذا ما رأيناه يعني نوع منها الهشاشة النفسية التي تعيشها الذات. الذات يعني هناك عمق نفسي عالجته الكاتبة بتساؤلات، تساؤلات إذن فلسفية عميقة، استدعى من مفيدة أن تستدعي أيضا شخصيات من الماضي، من الذاكرة، من التراث العربي، من الأدب العربي، حتى تضيء هذه الذات المغتربة في حاضرها. إذن يحضر الماضي، يحضر تحضر الذاكرة حتى تضيء عتمة إذن هذا الحاضر، وهذا عادي وممتع. قبل ذلك نتحدث عن مسألة أخرى، حضرت الذات كما قال سعمر، لكن حضر أيضا المجتمع، حضر الإنسان، حضر الآخر في هذا الكتاب من خلال هذه العناوين. هل الإنسان هو رواية الكون؟
2: نعم.
1: في سرمدية الوجود، الإنسان والكائنات، هذه بعض العناوين مفيدة. كذلك متسول يشكو الزمان، سجين يشكو القضبان، الزوايا المظلمة، كذلك ألم الفراق، ونحن نعيش ألم الفراق سواء كان بالسفر أو بالموت، كذلك غير من المواضيع الأخرى، وخاصة هذا التأمل في لقاء بين الحرية والعبودية.
2: والله هذه هو يعني ربما
1: جميل. نعم.
3: جميل.
2: عايشك. هذا يدفعني لأن ربما أواصل في، لأن لدي العديد من هذه الكتابات التي سطر النور مرة أخرى يعني، وفيها وهنا بالذات أطرح، وأنت يعني نظرت إلى مسألة جوهرية في أن أتذكر دائما قول طه حسين يقول في محور الفنون، أتذكر للسنة التاسعة، فيعجبني ذلك النص، فكان يقيم الفن عموما فيقول الفن هو يعني التعبير، التعبير يعني بشتى الطرق عن الطبيعة، لماذا؟ والسمو بها ما فوق الطبيعة، وهذا نظر فيه حتى العديد من الفلاسفة. فإذا البعض يقول الطبيعة، ما معنى أن نصف الطبيعة ونرتقي بها إلى ما فوق الطبيعة؟ فيقول الطبيعة طبيعتان، طبيعة داخلية وطبيعة خارجية، إلا أن العلاقة بينهما جدلية لا انفصام بينهما، فنحن نؤثر في الطبيعة وهي تؤثر فينا، ونحن إذن فهناك هذا التفاعل الجدلي بين الذات، بين الذات وبين الذات الخارجة عنا، وكلاهما تنصهر في الأخرى شئنا أم أبينا، إذن هناك هذا الانصهار. وما معنى أننا نصف الطبيعة ونسمو بها إلى ما فوق الطبيعة؟ أننا عندما يعطينا هنا زكي نجيب محمود، أتذكر كتابه هموم المثقفين، فيقول أن تصف الطبيعة شيء سهل، لكن كيف ترتقي بالطبيعة؟ فيعطي مثالا بسيطا غاية في الدقة، والله يتذكر ما يقوله، فيقول فرق بين الإنسان العادي والفنان. الفنان يأخذ مثلا حجارة ليس لها قيمة، فإذا به ينحت منها تمثالا يبقى خالدا على مر الزمن، بينما الإنسان العادي أعطيه معدن الذهب وما أدراك فلن يستطيع أن يخرج منه. فإذا القيمة ليست في المادة، بل هي فيما تصنع أنت من المادة، على ربما يعني ليست قيمتها في المادية، وإنما قيمة المادة في أنك أنت تستطيع أن تصنع منها شيئا ترتقي به إلى ما فوق الطبيعة. وهنا أنا أردت بهذه الأشياء أن أربط بين الطبيعة أنا ما أشعر به، وأن أجعلها تطل على الإنسان في شتى حالاته النفسية والاجتماعية. وإذا عند أنا قلت سجين وهو يحاكي القضبان، فهو يتحدث من باب اللوعة أنه بريء، ولكنه موجود هنا إذن غصبا عنه فيشكو حاله للقضبان. المتسول كذلك، التسول هنا ليس التسول، وإنما نتسول الحب، نتسول المعاني الإنسانية، الحرية. هذا كله يبقى يعني نتأمله من الأمل، ونبقى نبحث عنه، وإذا نحن نقص رواية الإنسان للكون.
1: نعم. بين الخاطرة وتأمل السردي أيضا هناك حضور الشعر
3: في اللغة.
1: أي طبعا
3: نجد هذا المستوى الشعري، لذلك عندما تقرأ هذا الكتاب، كتاب تأملات وخواطر، فكأنك تشعر بما يشعر به المستمع إلى قصائد الشعر، يشعر بهذه عزف الروح، ويشعر بنوع من الاطمئنان
2: والإيقاع
3: الداخلي،
1: لأن
3: في هذه الكتابة أو في هذا النوع من الكتابة هنالك إيقاع، وهنالك جمالية أسلوب، وهنالك رقة أيضا، هنالك عزف، وكأنه إنسان يعزف موسيقى دون أصوات بآلات
1: موسيقى صامتة.
2: وجمالية الصورة.
1: لا يكرر سامر كلمة عزف، يعني هناك استمتاع
2: سمفونية
1: بهذا الكتاب. أيضا مفيدة، هناك حيورية ما بين الذاكرة والواقع، أنت تعالجين ذات الإنسان اليوم في 2025-2026 انطلاقا من هذه الحيورية بين الماضي والحاضر.
2: نعم، نحن بتنا في واقع معقد جدا وبائس ومرير، ويعني صراحة يعني
1: منك مفيدة، خلي شوي إيجابية.
2: ليه أنا قلت يعني، ورغم ذلك
1: طبعًا
2: أنا أتأمل في غد أفضل وغد مشرق ومتفائلة جدا، ولكن إزاء هذه الإرهاصات التي يعني فعلا يعني نتألم لها ونرى في كل يوم شيء يعني تقشعر منه الأبدان، ولكننا دائما نخلق دائرة ضوء في هذه العتمة.
1: أنت حفرت عميقا في عمق إذن هذا الإنسان وفي قضاياه وفي مشاغله اليوم، إذن وهو يتحرك يمشي في الشارع.
2: نعم.
1: يفكر يتأمل، ودائما له مهجة أزمة.
2: نعم.
1: ولكن هناك مهجة انفراج أيضا في الأرض. الأفاق، وهذا ما ترسمينه في هذا الكتاب. نذكر المستمعين الأعزاء أن موضوع هذه الحصة الخواطر والتأملات السردية، كتاب خواطر والتأملات السردية مثالا مفيدة جلاسي كاتبة سمر. أي إضافة؟
3: إضافة هو أني نرى أن الذي لا ليس له تراكم ثقافي لا يستطيع أن يكتب يعني الخواطر والتأملات، فعندما أنت تدخل في صميم هذا النص تجد أن روافدها عديدة ومتنوعة.
1: نعم.
3: من الماضي إلى الحاضر إلى اللحظة، وبالتالي هي ترزح تحت عبء ذاكرتها وعبء ما تعلمته في تعليمها
2: وربطا نعم ربطا بما قاله فعلا أنا منذ قليل. إذا بسرعة، فإذا أنا وأنا أعد دكتوراه الأطروحة ويعني ضغط علي الوقت، فكنت وأنا يعني ليالي بيضاء يعني أمر بها، فإذا بي أقف لحظة وأكتب خاطرة من وحي دراستي لنعيمة وجبران
1: اليوميات.
2: نعم
1: نعم. إذا شكرا لك مفيدة سمر. نعم. أيضا السعيدي تحية. الكتاب موجود في المكتبات التونسية. مستمعي الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. الشرع في تطبيق بروتوكول صحي وقائي في المطارات والموانئ والمعابر البرية يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت بؤرا لانتشار فيروسي هانتا وإيبولا، وفق ما أفاد اليوم المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس. تونس تحتضن يومي 29 و30 من مايو الجاري المؤتمر الدولي التعليم الشامل والمستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وباحثين من تونس ودول عربية وأجنبية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتربية والتعليم والتنمية المستدامة. أكثر من 1000 شخص تبرعوا إلى حد الآن لفائدة عائلة قرى الأطفال سواس بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والمسؤولة الوطنية عن الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال هالة الدريدي تدعو إلى تكثيف التبرعات.
3: حملة عيد الأضحى اللي شاركوا فيها تونس تقريبا أكثر من 1000 تونسي دخل على www.swiss0.in وتبرع بحق أضحية كاملة للجمعية أو بصدقات وزكاة من عند التونس اللي بث الفرحة في أكثر من 2300 عائلة اليوم تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. تقريبا وصلنا بتبرعات التونس لأكثر من 117 خروف لفائدة عائلتنا. الرقم حقيقة ما زال بعيد على اللي احنا نحب نوفروه لعائلتنا. إن شاء الله في الأيام اللي نزلت هذه أتوين سيتفعلوا أكثر على موقع الجمعية www.swiss0.in طلب الاتصال على رقمنا 58371 02 وتبرعاتهم وصدقاتهم إن شاء الله لفائدة أطفالنا ولفائدة أسرنا توصلهم إن شاء الله قبل العيد، يكونوا كيفهم كيف أي عائلة تونسية يعيشوا فرحة العيد وصغيرتنا يعيشوا الفرحة اللي سميوها تقريبا من العام العام.
2: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه تم التفاوض مع إيران بشأن اتفاقية بشكل شبه نهائي وأنه سيتم إعلانها قريبا بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها. جاء ذلك بينما نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم أو غدا، وأن طهران وافقت مبدئيا على الإطار وتم إنجاز 95% منها، بينما يتم التفاوض على صياغة المحتوى. في الأثناء، قالت صحيفة طهران تايمز الإيرانية أن طهران تشترط مقاربة تفاوضية من مرحلتين تبدأ بإنهاء الأعمال العدائية والاعتراف بشروطها السيادية والضمانات أولا، ثم الانتقال لبحث الملف النووي الفني ضمن مذكرة تفاهم. كما نقلت قناة بريس تي في أن إيران تلوح بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي. في لبنان، قتل اليوم 16 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة غارات نفذها جيش الاحتلال واستهدفت عدة بلدات جنوبية لبنان تزامنا مع إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 6 قرى جنوب لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها. والأثناء، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي لن تحقق شيئا للبنان، واعتبر أنها مرفوضة لأنها تمثل كسبا خالصا لتل أبيب. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية من إذاعة مونتي كارلو الدولية ميشا خليل.
4: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني، من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفاً يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذاً الشك منهجاً للبحث وساعياً إلى الحقيقة بوصفها نظاماً كونياً. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
5: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، حاز على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه ندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالباً في الجامعة الأمريكية كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي آري بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبداً، ظناً منه بأن القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعاً من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكنه أخطأ الحساب. لذلك في 2 نيسان 1976 اختاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شأس على رأسه.
4: طاردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج قزل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر. ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه.
6: لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد. لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بنت لي الأمور كلها حبالا من عبث، وتساقطت أضراس الحياة.
5: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في الخامسة أو السادسة فقد 3 أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في 11، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة كاد يودي بحياته سنة 1950. كل هذه الخبرات مع الموت انتهت باستشهاده. أيضا هناك قصص طريفة حول عرافة تنبأت له بأنه سيموت بحوالي عمر 60، وهذا أيضا ما كان يؤثر فيه.
4: الموت معضلة أساسية في فلسفة كمال يوسف الحاج. الإنسان كما يقول مويت، أي محكوم بحتمية الموت. هذه الحتمية هي التي تدفع بالإنسان إلى التفلسف والتساؤل عن معنى الحياة وجدواها. لذا تصبح الفلسفة بنت الموت كما تصفها بدقة الباحثة في الميتافلسفة العربية المعاصرة باسكال لحود.
7: جميعنا سوف نموت، لا يستطيع أن ينوب أحد عن أحد في الموت أو أن يشاركه تجربته للموت، وبالتالي الفلسفة عندما تهتدي بفاجعة الموت تصبح لدينا فلسفة واعية إلى حد بعيد لمحدودية قدراتنا المعرفية، وهذا نجده في فلسفة كمال الحاج بوصفها فلسفة مسكونة بهاجس الموت. إذا تتبعنا التأريخ الذاتي الموجود داخل مؤلفات كمال الحاج نجد أن تجارب الموت كانت تجارب مفصلية في حياته الفكرية على ما يقوله هو. إذا ما نظرنا في مقدمة هو كتبها لكتاب موريس عواد، كتاب إلحادي إنجاز التعبير، يقول له في هذه المقدمة إنه شهد موت صديقه، وموت صديقه غيره فلسفيا، بمعنى أنه جعله يعتبر الفلسفة برمتها تحضرا للموت. وهذه الفكرة أصلا هي فكرة قديمة في الفلسفة، طبعا نجدها عند أفلاطون. الفلسفة إن كان لها من دور فهي أن تجعلنا نفهم ما معنى حياتنا في ضوء حتمية الموت. صارت الفلسفة عندي يقول تأملا في الموت.
4: عرف كمال يوسف الحاج بفكره المتقد وانصرافه إلى الفلسفة بشغف شديد، ومع اتساع مداركه أيقن أن على العقل العربي أن يتطعم بمكتسبات الفلسفة الغربية لتطوير أدواته الإبداعية. تأثر بفلاسفة عدة ونهل من تيارات متنوعة أسهمت في تشكيل رؤيته. من هذا المخزون تبلورت فلسفته التعادلية التي جعلها محور مشروعه الفكري. هذا ما تعمقت فيه الدكتورة وفاء أفيوني شعراني، أستاذة الفلسفة السابقة في الجامعة اللبنانية.
8: في بنية كمال يوسف الحاج الفلسفية هناك محورية منهجية معضلة، هي معضلة الجوهر والوجود. قدم الجوهر والوجود كتوتر وتواتر بين بعدين، الجوهر ما هو ثابت يعني المعنى، والوجود ما هو متحرك يعني الواقع المعاش. هذه هي التعادلية، يعني يريد أن يفهمنا بأن الجوهر لا يبقى مجردا متعاليا ولا يلغي الوجود، فلا يفهم الوجود إلا بالإحالة إلى جوهر يوفر المعنى.
4: كان كمال يوسف الحاج محباً للطبيعة ومتعلقاً ببلدته الشبانية في الجبل اللبناني الذي كان يتأمله من العرزال الذي بناه وسط طبيعتها. هناك كان يعزف أحياناً على آلة الكمان

0: وأحياناً أخرى يغوص في التفكير رافعاً على أساس واحد، مداميك الوجود واحداً تلو الآخر كما كان يحب أن يقوله. على هذا الأساس وضع نظرياته وفلسفته التعادلية في صلب مشروعه، فكان في تدريسه يوازن بين النظري والتطبيقي، كما يتذكر أنطوان كرزل الذي تتلمذ على يده وشغل منصب أمين سره عندما ترأس الحاج قسم الفلسفة في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية.
1: كان نهجه التدريسي نهجاً تربوياً بامتياز، كان يكره التلقين وحشو الذاكرة، كان يعتمد أسلوب الحوار وأسلوب الاحتكاك المباشر، وكان الأخذ والعطاء يتخلل كل فترة تدريسية، وكانت محاضرته الجامعية أشبه بمحاورة أفلاطونية يدفع الطلاب دفعاً إلى المشاركة وإلى التعبير عن آرائهم تعبيراً فصيحاً دون تكلف. كان يتميز بديمقراطية رهيبة، حتى الطلاب في منهم كانوا يخالفوا مخالفة شديدة في آرائه وفي طرحه، لم يكن يتأثر بهذا الموضوع إطلاقا. كان يحكم على طريقة المعالجة حتى لو كانت مخالفة تماما لما يطرحه هو من نظريات، وكنا نطلق عليه لقب سقراط لبنان.
0: أطلقت على كمال يوسف الحاج ألقاب عدة، ربما أشهرها لقب فيلسوف اللغة العربية. كان تعلقه بهذه اللغة كما بكل شيء في حياته نابعاً من تجربة ذاتية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تحمل سمواً ميتافيزيقياً، ولا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى مفهومه للغة من منظار فلسفته التعادلية. اللغة هي الجوهر والكلمة هي الوجود.
2: ورث تعلقه باللغة العربية عن والده، والده الذي يقول عنه إنه علمه أن للقلب الواحد لسانا واحدا، وهذا هو صلب نظرية كمال الحاج في اللغة. طالما أن لنا قلبا واحدا فلنا فعليا لغة واحدة، هي اللغة الأم، هي اللغة التي نعبر فيها بطريقة عفوية، التي نجد فيها أفكارنا بطريقة مباشرة، اللغة التي نعرف تفاصيلها وخباياها والتي نحلم بها ونرغب بها. ما يقوله كمال الحاج عن اللغة إنها وجداننا نفسه، لا وجود لوجدان غير ملسون، بمعنى أننا خلقنا أو ولدنا كذوات مفكرة ضمن لغة، فبالتالي علاقتنا بهذه اللغة الأولى التي تعلمنا الكلام بها والتفكير بها علاقة جبلية، ليست علاقة مستخدم بأداة. اللغة غاية وليست واسطة. ثانيا، هذه اللغة لغتنا الأم التي هي العربية، يستغرب البعض قوله بأنها هي لغتنا الأم لأننا لا نتحدث اللغة الفصحى في حياتنا الخاصة. هو يقول كما أن الحس والعقل هما وجهان لذات واحدة، فإن العامية والفصحى وجهان للغة واحدة. هذا كله مشفوع بأحداث في حياته. لدينا تجربة في طفولته عندما أجبر وهو بعض طفل في مدرسة خاصة على أن يتكلم الفرنسية حتى وهو يلعب، يعني في أكثر الأنشطة عفوية أضرب عن اللعب لأنه لا يستطيع أن يلعب بالفرنسية. ولاحقا عندما حاول ترجمة كتاب أنري بيركسون أحس باستحالة الترجمة، بإعجاز يقول إعجاز بيركسون اللغوي الذي لا ينتهك، أي أن ثمة ما يمكن أن يقال بالفرنسية لا يمكن أن يقال هو نفسه بالعربية.
0: هذا الإعجاز الذي أشارت إليه باسكال لحود دفع بكمال يوسف الحاج إلى التفكير في أهمية تحديث اللغة، وقد اطلع ابنه يوسف على هذه التحديثات كلها أثناء عمله على مؤلفات والده.
3: كان يريد أن يطوع الحقائق الفلسفية للغة العربية، هذا لا يعني أنه الأول في هذا المجال، ولكن كان هناك إهمال للمواضيع الفلسفية والإبداع فيها باللغة العربية. فعندما بدأ مشروعه هذا رأى أنه من الضروري أن يحدث في اللغة، لذلك ابتدع مثلا وزن فعلنا، واشترح منه عدة تعابير فلسفية مهمة جدا مثل دولنا ومثلنا ووقعنا. أيضا كان مجددا بالتعبير، مثلا يأخذ تعبير عادة يستعمل في العامية ويستعمله في لغاته الفلسفية. المثل الأشهر على ذلك هو كلمة الليشيات، الليشيات الفلسفية، أي الأسئلة المصيرية الكبرى، بدلا من أن يعبر عنها بكلمة اللينازات كان يقول الليشيات الفلسفية. طبعا إلى جانب أسلوبه، عنده أسلوب مميز وفريد في كتابة الحقائق الفلسفية، بحيث يستطيع الإنسان حتى لو لم يفهم تماما الأبعاد الفكرية العميقة أن يتلذذ في القراءة.
0: استطاع كمال يوسف الحاج أن يوفق بين الفلسفة والأدب المتنافسين الأزليين، مبيناً أن جمال التعبير الأدبي لا يتنافى مع المعاني الفلسفية. تحلل باسكال لحود هذا التوازن عنده بين العمق الفلسفي وروح النص الأدبي.
2: كمال الحاج لأنه انطلق من الأدب ولأنه يعتبر أن الأدب الكبير فلسفة، نجده يقدم المصالحة بين الفلسفة والأدب، بمعنى أنها من حقنا نحن كعرب أن نتفلسف بطريقة تعطي التعبير اللغوي والرموز والاستعارة مكانتها إذا كان هذا جزءا من هويتنا. ثانيا، من حق الفيلسوف ألا يكون عقلانيا وحسب، لأن الفلسفة قائمة على ازدواج بين قلبانية المعضلات وعقلانية الأداء. وثالثا، لأن المسائل الكبرى مثل مسألة الموت والمحدودية ومعنى الحياة، مهما حاولت الفلسفة أن تعالجها بطريقة عقلانية بحتة فلن تصل إلا إلى الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تقدم جوابا. فهنا يبرز البعد الأدبي في اللغة بوصفه تعزية كما يقول كمال الحاج، لدى الأدب، لدى التعبير الشعري عن الحياة، القدرة على بلسمة الجراح التي تفتحها الفلسفة في أنفسنا لعدم قدرتها على الإجابة عليها.
0: تحلى كمال يوسف الحاج بجرأة المفكر الشغوف مستمداً مواضيعه من بيئته. استقال من منصبه في مدرسة الأداب العليا لأنه رفض أن يدرس الفلسفة بالفرنسية، واستبدل اللغة الفرنسية بالعربية لتدريس الفلسفة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، وذهب في جرأته بعيداً حين نادى بالقومية اللبنانية في ظرف تاريخي تعددت فيه القوميات في العالم العربي. بنظره القومية اللبنانية هي جوهر لوجود هو الدولة اللبنانية. نصيف أزي، دكتور في الفلسفة وباحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية، يقول شارحاً:
4: كمال الحاج وازن بين مفهوم الأمة ومفهوم القومية. الأمة عنده هي جوهر لساني مرتبطة بالحضارة، من هنا كانت الأمة العربية هي أمتنا، نحن ننتمي كلبنانيين عنده إلى الأمة العربية، لكن قوميتنا لبنانية. يعني القومية اللبنانية موجودة على ما يقول بالفعل والقانون بحكم وجود الدولة اللبنانية الكيان السياسي، وقد دافع عن تلك القومية بفلسفته اللبنانية. من هنا كانت الفلسفة اللبنانية عند كمال الحاج هي النظرية العامة التي دافع بها عن القومية اللبنانية.
0: تحدث الدكتور نصيف أزي عن الفلسفة اللبنانية، ولكن هل الفلسفة مرتبطة بمكان وزمان؟ سؤال تجيب عنه هدى نعمة، أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس.
5: إن مفهوم كمال يوسف الحاج للفلسفة لا يختلف عن أي مفهوم يتبناه أي فيلسوف بالعالم، لأنه الفلسفة اللي ما بتخلق من داخل مجتمعها، من داخل تجاربها، ما بتخدم المجتمع. بمعنى آخر، المفهوم الفلسفي لكمال يوسف الحاج هو مفهوم يبدأ من كلمة وطن، يحمل اسم لبنان، دبح بشفار العذاب وفن الوقت أنه يلاقي من يفلسف هذه البيئة، وانطلق من كلمة لبنان، عقل فوق كل شيء، بمعنى أن لبنان العتيق ولبنان الشاب الحديث والمعاصر هما بيئة جغرافية بشرية ولدت في التعددية، ولدت في شيء من تجارب مستمرة، ووصلت التجارب أحياناً لرفع جدران الفرقة بين الجماعات التي تؤلف النسيج الوطني لهذا البلد. أنا برأيي مفهوم الفلسفة الأساسي عند كمال يوسف الحاج السياسة فلسفة والفلسفة السياسة، ولا يجوز لهذا الوطن أن يكون من خارج هذه المعادلة.
0: السياسة عند كمال الحاج هي فعل إنساني خالص لا مفر منه، هي تجسيد للقيم الإنسانية في المجتمع. مبدأ التعادلية الذي يميز نظرياته الفلسفية حاضر هنا أيضاً، فكمال الحاج يدافع عن السياسة من منظور علمي كرسالة اجتماعية سامية وكركيزة قومية مع شروط يجب أن تستوفيها الجماعة لتصبح كياناً سياسياً مستقلاً كما يوضح عطوان مكرزل.
1: ثمة أربع عناصر ينبغي أن تتوفر للقومية: الأرض، الاقتصاد، التاريخ، اللغة. القومية حسب كمال يوسف الحاج مشتقة من لفظ القوم. القوم بحاجة إلى أرض، ينبغي أن تكون أرضاً منتجة، هذا هو البعد المادي. أيضاً ثمة بعد نفسي يتمثل في التاريخ، وكيف تعبر النفس عن نفسها باللغة. هناك أيضاً شعور قومي، إذا تسنى للشعور القومي أن ينطلق من التصور القواني، يعني من مرحلة الوجود بالإمكان إلى مرحلة الوجود بالفعل، ينتقل هذا الشعور من مجرد شعور إلى وجود قومي. أما الأمة فيكفي عنصر واحد كي تتحقق، وهو عنصر اللغة. كمال يوسف الحاج أعطى للقومية مفهوما حقوقيا.
0: عندما أفكر بكمال يوسف الحاج أتصور عجزاله في ضبابية أمسية ماطرة، أتخيله يقرأ للمفكر الفرنسي لوي ماسينيون المستشرق والباحث الكاثوليكي المتخصص في الإسلام ورائد التفاهم بين الكاثوليك والمسلمين. بفضله أكمل كمال يوسف الحاج دراسته في فرنسا وأطلق مشروعه النهضوي. تفاعله مع ماسينيون أعطى ثقلاً لنظريته النصلامية التي جعلت من لبنان نموذجاً حضرياً هو لبنان الرسالة. هذا النموذج يقوم على الدين في الجوهر والطائفة في الوجود، وقد استند الحاج في ذلك إلى ما يميز لبنان، أي إلى ميثاقه الوطني غير المكتوب الذي نظم الحكم في لبنان ومهد للاستقلال عام 1943. الدكتور نصيف أزي:
4: الميثاق الوطني هو هذا التوافق بين الطوائف اللبنانية التي عاشت منذ مئات السنين جنبا إلى جنب، وكونت لها كيانا سياسيا فيما بعد، ارتضت أن تبني لها دولة مشتركة على أساس صيغة لبنان. من هنا جاءت لبنان الرسالة، لبنان الجماعات المتعددة التي تعيش معا بصيغة سياسية.
0: بنى كمال يوسف الحاج مشروعه الفلسفي انطلاقا من التأزم الذي شهده العالم العربي في مراحل عدة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وفاته. وبما أن فلسفته مصبوغة بتجاربه الخاصة، نحت مصطلحات تخدم هذه الفلسفة، ولعل أبرزها مصطلح النصلامية الذي تتوقف عنده الدكتورة وفاء أفيوني شعراني.
6: نحت النصلامية، وهذا النحت يطال الوجدان. لم يفصل كمال يوسف الحاج تقنيا بين الاجتماع والسياسي، قومية، دين، طائفية، فيمكن قراءة القومية والإنسانية بمقاربات توازنية. لذلك الاختراع المصطلحي للنصلامية هو فعل لغوي فكري يعيد تركيب المعاني بدل تقطيعها. إذن النصلامية مصطلح مركب يجمع بين النصرانية والإسلام، قصده ليقترح أرضاً مشتركة لغوية وروحية ومبادئية بين الديانتين. النصر المقدس التراثي والعيش المشترك مجبولان ببنية تواصلية. دائماً نعود إلى التعادلية بين الجوهر والوجود، فقراءة النصوص المقدسة عبر مرآته الفلسفية ستضعنا أمام اشتراكية القيم بالرحمة والعدل والكرامة الإنسانية. النصلامية إذن هي المؤشر على عدم رضوخ كمال يوسف الحاج للفصل بين مكونين تسكنهما الروح وتعيشهما في كيان وجودي.
0: ليست النصلامية ديانة جديدة كما يذكر الأستاذ الجامعي يوسف كمال الحاج. لكل دين مكانته وبعده الحضري، لكنهما يعيشان تجربة حضرية فريدة هي تجربة المحبة والانفتاح. في فكر كمال يوسف الحاج، النصلامية هي من تجليات الدين الوجودية. ويجيب يوسف كمال الحاج على السؤال كيف تتحقق تجليات الدين هذا في الوجود الأرضي.
3: لا تستطيعين أن تحققي الدين إلا في طوائف. كلمة طوائف تعني فقط الجماعات التي تلتزم بدين معين في عاداتها، في تقاليدها، في فكرها، في تربيتها. ولبنان كان عبر تاريخه مركبا هكذا، وهذه من سمات لبنان، وبالتالي يجب احترام هذه السمات. أما النقيض لهذا الأمر فهو القول بإلغاء الدين من الدولة. كمال الحاج يقول تستطيع أن تلغي الظواهر الدينية من الحكومة، التعبيرات الإدارية إلى آخره، ولكن لا تستطيع أن تلغي الدين من الدولة إلا إذا أخذت قرارا فلسفيا بذلك. ما يقوله كمال الحاج هو أن الدين هو لصيق في وجود الإنسان، ويجب أن تكون له تعابير مجتمعية في الدولة، وبالتالي لا تلغى الطائفية.
0: أعود إلى عرزال الشبانية في صبيحة يوم مشرق مليئة بأصوات الطبيعة الساحرة. ربما في هذا العرزال خط كمال يوسف الحاج جملته الشهيرة التي جوبهت بانتقادات لاذعة.
7: جئت أقول صراحة وبصوت عال واقتناع مسؤول، أنا طائفي.
0: ولكن عن أي طائفية دافع كمال يوسف الحاج؟ الدكتور نصيف أزي.
4: لابد من التركيز على كلمة بناءة عندما نتحدث عن الطائفية عند كمال الحاج. الطائفية البناءة لها بعد إنساني، لها بعد تلاقي. المسيح يتلاقى مع المسلم في المجتمع وفي بناء الدولة. كلمة طائفية خلقت التباس حول فكر كمال الحاج. لم يكن طائفيا كمال الحاج بالمعنى المتداول للكلمة. طائفيته لها بعد فلسفي، لأنه هي تأتي في سياق تعادلياته الفلسفية، كما يتحدث عن حب الله، الخط الصاعد والخط الأفقي. أنا لا يمكنني أن أحب الله إلا في القريب، في الإنسان الموجود أمامي.
0: لبنان التاريخ مفهوم توغل فيه كمال يوسف الحاج، فعاد إلى أقدم العصور ليستشف خط لبنان المستقبلي الصحيح. اعتبر أن فعل التفلسف اللبناني هو تراكم إنساني في التاريخ ينبغي أن نكشف الغطاء عنه لندرك خصوصية لبنان الفلسفية. كان أول من أدخل مادة الفلسفة اللبنانية إلى الجامعة اللبنانية. باسكال لحود.
2: طرح كمال الحاج لمسألة الفلسفة اللبنانية أدخل إلى الفلسفة العربية المعاصرة سؤالاً أساسياً، هو طبيعة الفلسفة، ما الذي نعنيه بالفلسفة، وهل هي جوهر يونيفرسالي هو نفسه في كل المجتمعات وكل العصور، أم أنها بنت مجتمعها، بنت اللغة التي تنشأ فيها، وبنت الشخص الذي يكتبها. كمال الحاج منحاز حكماً لهذه النظرية الثانية التي تقول إن التفلسف جزء من جبلتنا البشرية، وثلاثة لا يتفلسفون: الجماد والحيوان والملاك. أما البشر فمن طبيعتهم أن يتساءلوا عن أنفسهم، عن مصيرهم، عن معنى حياتهم. فبالتالي الفلسفة هي جوهر عام، ولكن التفلسف هو كيف يعبر هذا الجوهر العام عن نفسه في وجود خاص، أي في تفلسف لصيق بلغة قومية ولصيق ببشر كتبوا هذه الفلسفة. فبالتالي نحن عندما نتفلسف كلبنانيين ثمة لغة وثمة مجتمع وثمة لحظة تاريخية حاضرة جميعها في قلب تفلسف سوفينا، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث الموضوعات أم من حيث المواقف.
0: الأسئلة المصيرية والوجودية هي التي تدعو الإنسان إلى التفلسف، لأن الإنسان واحد في كل مكان. إذا انطلقنا من هذا اليقين نسأل: كيف يمكن لفكر كمال يوسف الحاج أن يحمل صفة العالمية والشمولية؟ أترك مهمة الرد على هذا السؤال لخبرائنا هدى نعمة ووفاء أفيوني شعراني ونصيف أزي ويوسف كمال الحاج.
5: لما تتكلمي عن الحرية، هل هي ملكي وحدي بلبنان؟ هل مفهوم الحب مصطلح لبناني وبس وبقية العالم ما بتعيشه؟ الفلسفة بحد ذاتها تنبع من إنسان مؤمن بالوجود كنظام كوني. يعني الإنسان يبكي وين ما كان، الإنسان يتألم في كل مظالم الأرض. أنا أخو الإنسان في أي مكان كان. كل المفاهيم اللي تركها كمال الحاج، الحكمة، الفضيلة، الإيمان، النصلمية، الحرية، الاحترام، الكرامة، من الوطن، من الأرض والإنسان، لغته عالمية.
6: كمال الحاج أول ما يصر عليه هو وعي الذات، لأن وعي الذات هو وحده الذي يصل إلى المطلق الفلسفي دون مسخ الاختلاف الثقافي.
4: فلسفة كمال الحاج نهلت من الفكر العالمي. البعض قال إنها فلسفة على قياس وطن. أنا لا أقول أنها فلسفة على قياس وطن، هي فلسفة ربما كانت لوطن، لشعب.
3: كل فيلسوف يطمح إلى أن تكون كتاباته الفلسفية ذات طابع إنساني شمولي. اللغة مثلا، اللغة لصيقة بوجدان الإنسان وتعبر عن مكنوناته، لذلك لكل إنسان لغة أم. هذه أفكار عالمية ممكن أن تطبق في كل زمان ومكان. فكرة الإسلامية هي فكرة عالمية للتطبيق، وكل ما أراه من تقدم على مستوى التقارب المسيحي الإسلامي أنا أنظر إليه على أنه من تحقيقات فكر كمال يوسف الحاج في هذا المجال. إذن هناك الكثير من المواضيع التي عالجها كمال يوسف الحاج تصلح في كل زمان ومكان وتصلح لكل الشعوب.
0: غاب عنا كمال يوسف الحاج في عز عطائه الفلسفي، تاركاً وراءه مشروعاً بحثياً إنسانياً عملاقاً كان يود أن يوثق فيه الفلسفة العالمية والفلسفة العربية والفلسفة اللبنانية منذ فجر الإنسانية إلى يومنا هذا. لو قدر للحاج أن يعيش ويبدع لكانت في حوزتنا اليوم، إلى جانب ما تركه لنا طبعاً، مجلدات خالدة من موسوعة فلسفية يعتز بها التراث الفلسفي العالمي. أشكر الخبراء الذين شاركوا معنا وعرفوا بفلسفة كمال الحاج، كما أشكر الموسيقيين أحمد الخطيب وليث صديق وأياد وساري خليفة على المقطوعات التي قدموها لإخراج هذه الحلقة.
7: قدمنا لكم بالتعاون مع أسبي وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون حلقة كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية. إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل. إنتاج مونتي كارلو الدولية.
8: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
9: محمد الجاموسي. عز ديني
10: يا بياي في سنار مرجاني.

0: سعدية أموري أو بهدين الدنيا عربية.
1: معكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. الشروع في تطبيق بروتوكول صحي وقائي في المطارات والموانئ والمعابر البرية يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت بؤرا لانتشار فيروسي هانتا وإيبولا، وفق ما أفاد اليوم المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس. أكثر من 1000 شخص تبرعوا إلى حد الآن لفائدة عائلة قرى الأطفال السويس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والمسؤولة الوطنية عن الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال تدعو إلى تكثيف التبرعات. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر ضمن تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنت الهيئة اليوم في بلاغ. تونس تحتضن يومي 29 و30 من مايو الجاري المؤتمر الدولي للتعليم الشامل والمستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وباحثين من تونس ومن دول عربية وأجنبية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتربية والتعليم والتنمية المستدامة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه تم التفاوض مع إيران بشأن اتفاقية بشكل شبه نهائي وإنه سيتم إعلانها قريبا بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي أنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران في وقت قللت فيه إدارته من آمال تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب. في الأثناء، نقلت صحيفة طهران تايمز الإيرانية أن طهران تشترط مقاربة تفاوضية من مرحلتين تبدأ بإنهاء الأعمال العدائية والاعتراف بشروطها السيادية والضمانات أولا، ثم الانتقال لبحث الملف النووي الفني ضمن مذكرة تفاهم. كما نقلت قناة بريس تي في الإيرانية أن إيران تلوح بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي. في لبنان، قتل اليوم 18 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت عدة بلدات جنوب لبنان، تزامنا مع إنذار جيش الاحتلال سكان 6 قرى تقع جنوب لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها. في الأثناء، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي لن تحقق شيئا للبنان، واعتبر أنها مرفوضة لأنها تمثل كسبا خالصا لتل أبيب. كما هاجم الأمين العام لحزب الله حكومة بلاده داعيا إياها إلى الرحيل إذا كانت عاجزة عن تأمين سيادة لبنان وفق قوله. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الذي دأبنا على أن نغوص فيه معكم على المستجاد من الدرر لنستلهم من بدائع الفكر أبلغ المعاني وأقوم العبر. سعيد الليلة أن أدير الحوار مع مبدعين في الجامعة التونسية في الساعة الأولى لنتبصر بنبض آخر يبشر بأن مستقبل الجامعة مستقبل آمن، وخاصة بأن حركة البحث العلمي وحركة الترجمة في تجدد وفي نماء. أيضا سعيد أن ألتقي الزميلة التقنية الأخت فاتن حسني لأول مرة معا، بإذن الله ستجري لنا الريح رخاء. في الساعة الثانية سندير حوار الأنس مع ضيفين ألفناهما في موضوع ما أحوجنا إليه، لن أفصح عنه حتى ألقاهما. نسمع لهذا النغم ثم أستقبل ضيفتي.

0: نجدد التحية ونسجي السلام للسادة المستمعين الكرام في ضيافة الليلة في مقامات الأنس بعد انتظار طويل. أختي المحترمة زميلتي في كلية الأدب والفنون الإنسانية بمنوبة، متخصصة في اللغة والأدب والحضارة الفرنسية، مترجمة يقام لها وزن كبير، أيضا ناشطة في العمل الثقافي في مضان وفي تخصصات مهمة، تجربة مهنية معمقة، أفاق على العالمية ما شاء الله، من تبارك الله كفاءات تونس المشرفة. زميلتي وأختي هند السوداني، مرحبا بك في برنامج مقامات الأنس.
1: مساء النور أستاذ وليد، سعيدة بوجودي معك في هذا المساء، وإن شاء الله نؤنس ونفيد السادة المستمعين.
0: أستاذة هند، يبدو أن لك صلة وثقة بالإذاعة، إلى ما ترجع هذه الصلة؟ شكون في العائلة مغروم ومهتم وينشط للإذاعة حتى وأنت في طور الصبا؟
1: شكرا أستاذ وليد على هذا السؤال، دخلتنا من الأول في خضم الموضوع. والله الحقيقة الوالدة، أنا ابنة شاعرة والأديبة التونسية جميلة الماجري.
0: الله نحيي
1: يعيشك
0: السيدة جميلة الماجري التي أنتجت الكثير للإذاعة الوطنية التونسية وللإذاعة الثقافية، برامج في الأدب، برامج في النقد.
1: أي صحيح، وكبرنا احنا وانا صغيرة على نتحضر الحصص نتاعها، وكنا نستمع إليها، كان لديها عدة حصص.
0: كنت تجي معها الإذاعة وقت اللي ثم تسجيل
1: الأنشطة الثقافية؟ ممكن مش معها أكثر، أما الإذاعة ليس بالكثير، لكن فيما بعد وقت اللي أنا بنفسي اشتغلت في مجال الثقافة في معرض الكتاب، كان لدي عديد زيارات للإذاعة التونسية.
0: يعني في إطار الدعاية والإعلامية للتظاهرات الثقافية اللي انت خدمت فيها؟
1: أكيد، وكجامعية في بعض المواضيع اللي أحيانا نجم عندي إفادة فيها.
0: ممتاز. لأستاذة هندي، يقول لك المثل الفرنسي لا راديو كولتيف، يعني إن الإذاعة تنمي الثقافة وتثقف، يعني كأنه المهم هو التركيز على الاستماع، تؤخذ المعلومة بالسمع. نميتي ملكة الاستماع في طور الصبا الأول؟
1: أكيد. يعني
0: في كنت تطالعين ولا كنت تسمع للإذاعة؟ منين تستمد الثقافة؟ تنجم تحكي لي حتى على الإحاطة الأبوية، لأنك أنت توت بارك الله في مستوى القدوة.
1: يعيشك فضلك أستاذ وليد. أكيد الإذاعة مهمة جدا، نحن حتى في التدريس، أنا حتى طلبة في قسم الفرنسية، يعني نصيحة اللي دائما أقدمها لطلبة أنهم يستمعون للبرامج الإذاعية. أولا المواضيع يعني التي تطرح هي تثقف أكيد، وكذلك بالنسبة للغة الفرنسية اللي نسميه لوبان لانغويستيك، يعني وقت اللي يسمعوا للإذاعة التونسية حتى RTCI يسمعوا نطق صحيح، يسمعوا يدربوا الأذن
0: صحيح.
1: يعني تتعود على النطق الصحيح، وذلك يساعد كثير الطلبة. ويظهر لي اليوم ولا مع ستريمينج وستريمينج لايف
0: متاحة
1: أكثر أكيد.
0: وانت كنت مغرومة بالمطالعة في الطفولة؟ حدثيني عن طور الطفولة الأول، بما كنت تنشغلين بالقياس إلى أترابك أندادك، باش كنت هكا الشيء ولا الموهبة ولا الغرام الذي تصيبين فيه هوان؟
1: والله في
0: جاذب إليك
1: أي أكيد المطالعة، بما أن يعني واحد كيف يختص في الأداب.
0: تربيتوا في البيت ثم مكتبة؟
1: أكيد مكتبان يعني
0: يعني الوالدان كانا مربيين يعني ان
1: هذا
0: شاء
1: هو
0: الله.
1: هذا هو وزوز والاثنين يعني أساتذة عربية
0: صحيح،
1: مكتبة يعني
0: ظاهر من اسمك هند.
1: أكيد
0: أي.
1: لسان العرب عنا يعني
0: معجم،
1: نسختين من
0: الله
1: معجم
0: الله.
1: لسان العرب مكتبة يعني قيمة أنا يمكن
0: الآثار الأدبية القديمة كما
1: أكيد
0: الأغاني كذلك للجاحظ البين والتبيين كذلك التوحيدي
1: أي
0: يعني الإمتاع والمؤانس البصائر والذخائر، نتصور لا تخلو
1: أكيد
0: بيتكم من هذا.
1: إذا الكتاب
0: أي.
1: اللي كان دائما يلازم والدتي هو ديوان المتنبي
0: الله الله.
1: ديما ديوان المتنبي عندها في غرفتها ذاك يعني
0: شعر الحكمة وشعر
1: يلازمها أي
0: القوة وشعر
1: يعني أنا الوالد والوالدة أساتذة عربية اختصاص عربية وأنا وأخي كنا اختصصنا في اللغة والآداب الفرنسية
0: ممتاز. وعلاش أثرتي من اللغات الفرنسية؟
1: والله الوالد هو كان في ابن وزارة التربية ودرس ودخل أيضا يعني الحياة السياسية واشتغل
0: أيوة
1: قنصل عام في باريس
0: أيوة درست
1: والمرور
0: هنالك.
1: درست هناك والمرور بالعاصمة الفرنسية أثر فيا أنا وأخي يعني مما جعلنا يعني احنا اختصصنا اللغة الفرنسية
0: يعني وتعلمتها بخلاف المطالعة بالممارسة بالتواصل المباشر يعني.
1: أكيد أكيد اللغة يعني تكون ممارسة أو لا تكون بالنسبة لي
0: أي
1: يعني
0: خطر بعض التونسيين يقال إنهم يتكلمون كما لو أنك تكتب كتابا، يقول مسيو فو بارلي كوم ان ليفغ،
1: هي
0: يعني على حين أنه في المجتمع الفرنسي يظهر لي يتكلموا اللغة مش سوتني يعني
1: اي
0: اللغة
1: لونغاج ستاندار
0: أي
1: لو كورون
0: أي
1: بيان سور
0: اللغة التي تجري على الألسن العادية،
1: اي
0: مش
1: اكيد
0: بالضرورة تلقى فيها التصريف صحيح ولا الانفيرسيون سوجي ولا في
1: صحيح اللغة هي تشبه سي اون ايدونتيتي يعني هي
0: هوية.
1: هوية أكيد واللغة لغة حية الفرنسية واللغات اللاتينية هي لغات حية وتتطور بتطور
0: الزمن
1: الأزمنة الزمان والمكان وحتى
0: والثقافة.
1: المتكلم
0: أي
1: أكيد
0: التيار الأدبي ذاك اللي عجبك، ولا حتى الأدباء الذين كنت تقرأين في أعمالهم، تقرأين لهم أكثر من غيرهم من الأدب الفرنسي يعني.
1: الأدب الفرنسي أنا نحب برشا جول فاليس تنتقص جول فالي
0: جول فالي.
1: جول فاليس
0: أي.
1: جول فاليس أنا لو باشولي ولا لونفون إي لانسورجي لا تريلوجي نتاع جول فاليس هي
0: الله الله.
1: سيرة ذاتية سي ان اوفراج اوتوبيوغرافيك عميق
0: مؤثر.
1: ومؤثر
0: وين
1: وإلى
0: عاش هو؟ جول فالي.
1: جول فاليس إلي فرونسي إيفيدامون جول فاليس هو يعني اللي أثر يراوح بين الهزلي والضحكي والجدي يعني يروي أشياء يعني مسته برشا جرحته بطريقة avec une ironie avec un rire بالهزل اللي تمس برشا
0: يعني ثم سخرية،
1: أكيد أكيد
0: ثم كما قلت أنت نزوح إلى المزاوجة بين الجد والهزل.
1: هذا هو
0: لكن قلت أنت قلت ثم عمق في سيرته الذاتية، يعني هو عاش عمره في فرنسا وإلا كما تلقاه كما ألبير كامو عاش في الجزائر وإلا
1: لا مش كيما البير كامو سيتي لي بي نوار ملاو في الجزائر ومن بعد مشى لفرنسا جول فاليس سي عاش في فرنسا اما كانت يعني اب من اب انستيتور معلم ووالدته كانت امراه ريفيه وكانت صعبة جدا يعني في المعاملة معه ويروي هذه معاناة الطفل التي مر بها
0: فما قسوة من الأم.
1: قسوة من الأم عاشها يرويها بطريقة يعني
0: أدبية راقية وملهمة.
1: أكيد أكيد
0: ويعني في تقديرك التصور الذي تشكل في ذهنك للأدب آنذاك شنو؟ يعني في النهاية هو ممارسة للإبداع، هو اعتراف، هو فن في الكتابة، هو أدب للأدب. حتى كي انت قريت قبل ما نوصلوا لمرحلة البحث العلمي،
1: أكيد الأدب هو أنت
0: المفهوم اللي انت تشكل في ذهنك
1: أي
0: للأدب.
1: بالنسبة لي الأدب يعني كل ما ذكرت أستاذ وليد يعني هو الإبداع، هو الجمال، هو لكن أيضا هو الثقافة،
0: أيه.
1: هو النافذة التي يمكن أن نعرف بها العالم
0: لكن
1: قبل أن نسافر.
0: بحسن التصرف في موارد اللغة أستاذ هند، لي
1: أكيد
0: ريسورس معناها دو لونغاج، إنك أنت
1: أي
0: كيف توظف موارد اللغة، المخزون التعبيري للتعبير والإفصاح عن معنى يمكن أن يقال بطرائق مختلفة.
1: هذا سؤال عميق سيد وليد.
0: أي لا أنا معناها أنت توافقني هكا ولا لا؟ أي.
1: أكيد أكيد، وكل ما نزيد نقرأ ورانا ديما نقعد متعطشين للقراءة وأنا نكتشف روائيين وكتاب جدد واللي ما نعرفوهمش، وكل
0: وتكتشف خصوصية في الكتابة.
1: أكيد لو بليزير دو لا ليكتور مهما كان اللي قريناه يقعد ديما موجود.
0: يعني اطلاعك على الأدب الفرنسي مع تشبعك بالأدب العربي هو اللي خلاك تختارين الترجمة وتتخصصين فيها قبل ما نوصلوا للاختصاص الأكاديمي.
1: أي.
0: نحكي على غرامك بالترجمة.
1: أنا الترجمة بالنسبة لي كمختصة في اللغة والأدب الفرنسي نرى اللي بما أن توانسة وأنا نتقن اللغة العربية ما يلزمناش نخسروها كيف نختص في لغة أجنبية كالفرنسية ولا الإنجليزية أو غيرها من اللغات في الجامعة. أنا قلت ديما للطلبة متاعي فماش لغة أفضل من لغة،
0: صحيح.
1: لازم بالعكس هذاك نثري المخزون متاعنا. اللغة العربية هي متاعنا، هي نمتلكها، ما لازمناش نخسروها. وانا حتى في الاختصاص الاكاديمي اشتغلت على في اطروحه الدكتوراه على لوي اراغون. من بين الدواوين الشعريه اللي اشتغلت عليهم هي لو فو ديلزا، مجنون إلزا. وفي لو فو ديلزا هناك يعني معجم عربي باكمله، يعني فما ان لكسيك عرب يستعمل الشعر.
0: أيوة.
1: وراه اراغون
0: تنجمش تستحضر منه
1: الوغ استعمل العديد من الكلمات العربية
0: هو احنا ما ننساوش انه هو يتنزل في النمط السريالي هكا
1: اي سورياليست. أراغون يعني فما ثلاث أطوار في الكتابة نتاعو. أيوة. الشعرية.
0: أي
1: مي برينسيبالمون هو من بين مؤسسي لو سورياليزم مع بروتون وسوبو.
0: مع بروتون. وشكون الثالث؟
1: سوبو.
0: أوكي.
1: فوالا. دونك أراغون يقول هو بيدو يصرح يقول أنا ما نعرف حتى كلمة من العربية. لكن لو فو ديلزا مجنون إلزا ويقارنوا بمجنون ليلى كل أحداث فلا أي أكيد أحداث الديوان الشعري هذايا تكون في إسبانيا في غرناطة. ويقول أنه الجو هذاك ما ينجمش يكون يعني القارئ يتشبع به ويكون يعني يحس يكون الإحساس بالجو هذاك إلا بوجود كلمات عربية. ولهنا مثلا يستعمل كلمة فندق، يستعمل كلمة مجنون، يعني كلمات هذوما موجودين يعني ليزيكيفالون بتاعهم في اللغة الفرنسية، لكن هو يحب على الصوت رنة الحروف والكلام العربي، موسيقى النطق العربي، شاعرية الكلمة
0: عندها
1: العربية.
0: وقع خاص
1: أكيد.
0: بعد الدراسة الجامعية في مرحلتها الأولى قريت في كلية الأدب من نوبه هكا؟
1: أنا قصة قريت في عديد الكليات. أنا
0: أيوة.
1: والدي كان ولي سوسة وقتها.
0: أيوة.
1: قريت سنة أولى في كلية الأدب سوسة. ثم يعني الأستاذية من كلية 9 أفريل.
0: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
1: والاجتماعية 9 أفريل
0: شارع في 9
1: قسم
0: أفريل تونس.
1: الفرنسية.
0: من درسك آنذاك؟ من تذكرين من أساتذتك؟
1: الأستاذ، ونحييهم الكل أساتذتي أكيد، الأستاذ جميل شاكر، الأستاذ سامي قصب شرفي اللي وصلت معها مشوار المرحلة الثالثة الأكاديمية هي اللي أطرتني، فما الأستاذة سندة سويبني جليدي، أستاذة سونيا فيتوري، العديد من الأساتذة، سي كمال قحة،
0: درستي عندهم
1: الكل. أي
0: في طبعا في مسالك هذا الاختصاص في اللسانيات يعني والأدب والحضارة
1: أكيد. من سجد أستاذي عبد الرزاق بنور اللي
0: ويكتب بالعربية أيضا،
1: يكتب بالعربية، وكان أول مؤطر في لي في رسالة الختم يعني
0: يعني الميموار نتاع
1: ميتريس،
0: اي رساله التخرج، اي
1: رساله التخرج،
0: رساله الوقت. على شنو خدمت؟
1: الو، خدمت على ابولينير، يعني
0: شاعر،
1: اي دونك الطريف انه وقتها الاستاذ عبد الرزاق بنور اقترح علي يعني موضوع في اللغه ما كنتش ما ساهوانيش، قال لي انت امك شاعره، اخدم على الشعر. وقتها راح عليا دونك ابولينير، دونك لي كاليغرام دابولينير، اللي هي نوع من الشعر المرسوم اللي نلقاوه في التجارب الشعريه العربيه الحديثه عند العديد من الشعراء العراقيين.
0: فعلا
1: دونك خدمت على لي كاليغرام دابولينير، وكملت من بعد فيما بعد الماستر يعني الماجستير كان في منوبه، كلية أدبي منوبة، وبدأت رحلتي مع كلية أدب في منوبة.
0: وقت الماستر على شنو اشتغلت؟
1: الماستر خدمت كملت على أبولينير، وخدمت دونك فيغوراسيون اي ديناميزاسيون دو ليسباس دون لي كاليغرام دابولينير، يعني كيفاش الصورة الشعرية
0: تتجلى
1: ترسم وتمثل رسما و يعني بطريقه كونكريت و ابستريت عند
0: طريقة
1: أبولينير،
0: مجرده وبطريقه
1: فعليه
0: منجزه. يا سلام، هذه طبعا باعتماد مناهج ومقاربات طبعا في اللسانيات وفي الاسلوبيه وهكا، ولا
1: اكيد
0: يعني لي زابروش اللي اعتمدتهم معاصره
1: اي دونك لي سيونس دو لانجاج، وهي الاسلوبيه يعني لا ستيليستيك موجوده امي شما بين العلوم بين الاداب واللسانيات.
0: فعلا ممتاز، نخفف عليك هذه الوطا استاذه هند السوداني، ضيفتنا في برنامج مقامات الانس. ايا فاتن نسمع لهذا النغم ثم نستكمل حوارنا.
2: سيدي الرصيصي، سيدة صالحة، أم الحسن غناد فوق الشجرة.

0: من رائعات الأغاني كلمة عبد الرزاق كرباكة وألحان الشيخ خميس ترنان، يعني من الشعراء الذين وسموا الأغنية التونسية، عبد الرزاق كرباكة، جلال الدين النقاش، محمود بوركيبة، كذلك محمد العربي الكبادي، يعني ثروة موثقة في الخزينة الغنائية التونسية. ينبغي أن نعمل على تجذير الناشئة والشباب في منابتها. ضيفتي الأستاذة الجامعية الباحثة الأكاديمية والمترجمة السيدة هند سوداني، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا.
0: هند، بعد الماجستير والدكتوراه قلت لي اشتغلت في الأدب الفرنسي الحديث، يعني على لوي أراغون. اهتممتي تقريبا بالثقافة التونسية، اهتممتي بالثقافة العربية، بنقل الثقافة العربية، نقل الثقافة التونسية وإيصالها إلى الفرنسية. حدثيني عن بعض المشاريع التي اهتممت بها وأعملت فيها الترجمة، ومن أي خلفية ومن أي منطلق؟
1: أكيد بالنسبة للأدب وهذا الفايفيان بين الأدب العربي والتونسي والفرنسي كان متاحا لي بما أني اشتغلت في معرض كتاب بتونس في البرمجة الثقافية. يظهر لي هذا مهم أن الجامعي والباحث التونسي يكون
0: يشع خارج أسوار الجامعة ويساهم في الحركية الثقافية.
1: أكيد وما يقعدش زادة يعني في حبيس القراءات والنصوص
0: المتخصصة
1: القديمة، ينفتحوا على يزموا على النصوص الجديدة إن كانت باللغة العربية ولا الفرنسية. وأكيد الأدب التونسي إذا كان نرى إذا كان مش الباحث والجامعي والأديب التونسي ما يروش وما يعرفش بالأدب التونسي، شكون باش يعرف به؟
0: صحيح.
1: ومن هذا المنطلق يعني كانت لي عديد التجارب في الترجمة.
0: مثلا
1: أول تجربة كانت مع الأستاذ عادل الخضر اللي هنا نحيي من هذا المنبر، كانت ترجمة يعني لمعجم عربي. وبعد ذلك اشتغلت بالنسبة للترجمة، ترجمت عديد الروايات الخيال العلمي لكتاب سعوديين
0: من المملكة العربية السعودية.
1: المملكة العربية السعودية
0: ترجمتي يعني روايات لليافعين هكا
1: لليافعين من العربية للفرنسية
0: إلى الفرنسية. ممتاز.
1: والحقيقة أنا كانت يعني لي اكتشفت أدب يعني رائع وكتابة عميقة. بالنسبة للأدب التونسي لأن نقعد ديما أنا ديما رالي في الجامعة التونسية ما نشتغلوش كفاية على الأدب التونسي. في الجامعة ندرس الترجمة، أنا على فكرة درست في معهد صحافة علوم الإخبار.
0: صحيح. قريت يعني في اختصاص يعني علوم الاتصال ولا حاجة
1: أي في قسم الاتصال، وكنت ندرس التامي فيرسيون يعني الترجمة
0: من الجانبين، يعني من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية.
1: هذا هو كانت أول تجربة لي في التدريس الترجمة. وهذا بطبيعة يعطي يعني يونيزانس أريحية في العمل في الممارسة ممارسة الترجمة. وحاليا في كلية الأداب بمنوبة
0: حيث تدرسين الآن.
1: أي حيث أدرس حاليا وهي كليتنا أكيد نعتز بها.
0: درس في رسميا يعني في كلية الأداب.
1: أي.
0: وكذلك يستعان بك في اختصاصات أخرى زادة.
1: أي باقي عندي بعض الدروس في معهد الصحافة علوم الإخبار في عديد يعني
0: مؤسسات الجامعية
1: في جامعة منوبة.
0: ممتاز. نرجع يعني للترجمة.
1: أي عندنا ماجستير موجودة منذ 4 أو 5 سنوات الأداب الجنوب. ممتاز. في ماجستير اداب الجنوب
0: ودرس شنو بها اداب الجنوب؟
1: اداب الجنوب معنا الليتيراتور نور سود، عن الشمال والجنوب، الضفه الشماليه والضفه الجنوبيه.
0: اي الضفه الشماليه شكون يمثلها؟
1: الضفه الشماليه اكيد
0: على الجغرافيا التونسيه
1: والعالميه. العالميه
0: العالميه
1: فوالا كيما نقولوا للبلدان المتطوره والبلدان الناميه.
0: في الادب الجنوب شنو نقصد به؟ افريقيا.
1: اداب الجنوب نقصد بها كل ادب اون كلكو سورت مارجيناليزي بارابور
0: المهمش.
1: المهمش بالنسبه للادب الشمال.
0: إيه مثلا شكون شكون الكتاب ولا الاعلام والا الجهات
1: اي
0: التي تصنف ضمن هذا الادب؟
1: عندنا الكتابات دونك سكي ليتيراتور مغربين. أيوة. الادب المغاربي.
0: كيما شكون ادريس الشرايبي؟
1: الو بالنسبه للفرنسيه عندنا باغ اكزومبل ياسمينة خضرة. في تونس عندنا عديد الكتاب. بالنسبه للشعراء عندنا مثلا منصف غشام.
0: في الجزائر يعني يتحسب معهم رشيد بوجدرة
1: اي اكيد
0: وكاتب ياسين
1: كاتب ياسين
0: مولود فرعون
1: مولود فرعون avec l'enfant du pauvre.
0: اسيا جبار يظهر لي
1: اسيا جبار
0: اللي هي كانت تشرف على الاكاديميه.
1: الا فيب اللي تي ممبر ما تعرضوا في الاكاديميه دونك الاكاديمي فرونسيز. فما الاداب ايضا سكون ابل ليبيرو امريكان يعني كماركيز الى غير ذلك. كل ما هو ادب فرانكوفوني.
0: واضح. درستي في هذه في هذا الاختصاص في الماجستير هذه؟
1: انا ما زلت ندرس فيه. ندرس فيه الترجمه وندرس فيه الاثار المترجمه.
0: جيد.
1: بالنسبه للترجمه يعني نترجموا تامي فيرسيون من العربيه الى الفرنسيه او من الفرنسيه للعربيه. وبالنسبه للاثار المترجمه كان عندنا في البرنامج ماركيز مثلا اللي هو نعرفه اللي هو بري نوبل يعني ماركيز اكيد 100 ans de solitude. يعني ندرس عديد الجوانب كترجمه الهزل ترجمه خاطر في الترجمه ما ترجموش كان اللغه ترجموا الثقافه ترجموا لغه ترجموا احساس. يعني عديد الاشياء ما نختزلش الترجمه.
0: انا وقت نقري في الترجمه موباسون يقول ان في با دو دوت. يعني يبدو ان في الثقافه الفرنسيه يعني كنت في مجتمع ما كانت المرأة هي التي تمهر الرجل أو هي التي تدفع مهرا. يعني جبدناها على كيف ذكرت أننا نترجم الثقافة. والترجمة كما قال أستاذنا ربي مدفين فيس وسي حمد سامود هي استضافة الغريب. أنت ستستضيف هذا الغريب ولكن في لغتك وبأسرار لغتك. La Tunisie a connu un développement ou une prospérité. مش بالضرورة تقول عرفت تونس تطورا أو شهدت تونس ازدهارا. علاش؟ نجم تقول تطورت تونس وانتهى الأمر. أو ازدهرت تونس.
1: أكيد هذه باش ندخل في الترجمة والترجمة الحرفية والترجمة الأدبية والاقتباس إلى غير ذلك.
0: بالضبط. يعني الترجمة مش تنبع لديك وتولد لديك كفايات.
1: أي.
0: وقدرات تخليك لازم تكون ثقافتك موسوعيه.
1: اكيد استاذ وليد. انا فما الكثير من الخصوصيات زاد حسب المناطق حتى في العالم العربي.
0: ايوه
1: عش مثلا احنا نقولوا ولايه في مصر يقولوا محافظه.
0: يعني غوفرنورا
1: فوالا. لازم مترجم ما يقتصرش على انه يترجم اللغه للغه. لازم يكون مطلع ولازم
0: مطلع على الثقافات وعلى الطقوس.
1: أكيد.
0: وعلى الكلزم حتى على الانتروبولوجيا.
1: وأحيانا بعض الترجمات تتطلب بحثا حقيقيا باش
0: يعني تنفقون في سبيلها جهدا كبيرا.
1: أكيد.
0: ساعات على كلمة تقرأ كتاب معنى.
1: أكيد.
0: كذلك عندك اهتممتي بمشاريع ثقافية لتوثيق وتأصيل الثقافة الشعبية التونسية. هكا ولا لا؟
1: اي
0: في من خلال التعامل مع يعني مع مركز الكريديف هكا ولا لا؟ لازم تحكي لنا على المشروع.
1: صحيح هذا مشروع مهم
0: قلب الفرنسية. مشروع وطني.
1: كي مو تيان داكور انا والفريق اللي اشتغلنا على هذا المشروع. تفضلنا الى جزئيه مع استاذتي اللي نحييها من هذا المنبر استاذه ساميه قصاب الشرفي. يعني في التبادل بيننا تفضلنا الى كونه فما موروث مادي ولا فعلا. مادي
0: موروث لا مادي بالضبط. حكائي سردي
1: effectivement الحكايات الشعبيه المعتقدات بعض الاكلات الشعبيه المعروفه في
0: الخرافات
1: وحتى الاكلات اللي معروفه في بعض المناطق اللي يعرفوها كان اولاد الجهه. نلقاو اللي فما الموروث هذايا الكل مع
0: يعني بقي في الذاكره
1: اكيد
0: بقي مكنونا في الصدور نخشى أن يضيع وأن يتلف.
1: هذا هو سيندثر مع جداتنا
0: بالضبط يعني من جيل الجيل ما نش قاعدين نورثه في هال
1: هذا هو
0: في هال الرصيد اللي هو حضاري تحب ولا تكره ثقافي.
1: وكان من هنا الفكرة وقلنا لما لا نوثق هذا الموروث هذا
0: الإريتاج
1: باش اولا لكي يبقى في في المدونه التونسيه المعرفيه ولتاريخ تونس ولا
0: وكذلك لتطلع عليه شعوب اخرى في أكيد. العالم من يقرؤون بالفرنسيه.
1: هذا هو الكتاب يعني كان باللغه الفرنسيه.
0: أيوة.
1: اشتغلنا عليه مجموعه من
0: الباحثين والمترجمين
1: أكيد. أي
0: في جهات معينة في تونس
1: بدينا بسبع جهات.
0: أيوة.
1: والفكرة أن نواصل بدو توم أخرين نكملوا فيهم جميع
0: توثيق هذه
1: المناطق التونسية.
0: يعني مشيتوا زرتوا الأهل. تواصلتوا بالكبار السن الذين يحفظون عن ظهر قلب هذه الحكايات ويسردونها وسجلت معاهم كولا لا
1: هذا هو كل باحث من الباحثين. انا بالنسبه لي اهتميت يعني مهمتي كانت تخص ولايه القيروان ولايه توزر.
0: اي نعم.
1: الاستاذه سامي قصاب شرفي اشتغلت على دستور. عندنا شكون اشتغل على ولايه الكيف. عندنا جربه. بنزرت.
0: وثقت هذه الحكايات نقلتموها الى الفرنسيه.
1: هذا هو يعني تنقلنا الى الجهات وقمنا بتسجيل باللقاءات مع ابناء الجهه خاصه ومش كان يعني في الولايه. ذهبنا الى المناطق
0: الى القرى
1: اللي مش معروفه وبحثنا على هذا الموروث اللي ماهوش معروف برشا. مثلا انا بالنسبه لولايه القيروان اشتغلت على مثلا للا المانعه.
0: يا سلام.
1: اللي عندنا في القرآن مثلا اسم المانعه منين جاي وعلاش
0: تحكي لنا الحكايه بايجاز خلينا نختموا بها.
1: اي الوغ ليلى المانعه هي وليه اللي كانت موجوده في سيدي علي نصر الله.
0: اي نعم.
1: وهي اللي منعت سيدي علي نصر الله باش ما يقوموش بقتلوا ابناء الجهه. وبنى لها مقام من بعد كيف هو ولا يعني معترف به.
0: أيوة.
1: وولاو نساء الجهه.
0: أيوة.
1: اللي عندهم ما ينجمش تجيب الصغار.
0: أيوة.
1: تمشي تزور للا المانعه باش تمنع صغيرها. وكيف يمنع الصغير هذاك يسميه المانع ولا المانعه.
0: يا سلام. شوقتنا باش نزيدوا نستدعاوك في حصه اخرى.
1: شكرا.
0: للتوسع في هذا الرصيد طبعا المنشور منه لمزيد تعريف بهذا العمل الوطني الثقافي اللي يوثق للذاكرة التونسية. أستاذة هند السوداني أجدد لك الشكر على قبول الدعوة.
1: يعيشك.
0: سهرناك الليلة ومعناها كما تسهر مع الكتاب ومع العلم ايضا تسامرين المستمع في مثل
1: بالعكس.
0: هذه المقامات
1: هو كان كل الشرف اللي انا اللي كنت موجوده معاكم
0: ان شاء الله
1: نكونوا انسنا الساده المستمعين
0: خلقنا مقامات الانس
1: ان شاء الله.
0: عايشك. شكرا استاذه هند دام عطاؤك وتالقك واكيد ستتجدد اللقاءات بحضرتك خاصه كما قلنا للحديث بعمق في هذه المشاريع الثقافية اللي انت تجمع بينها وبين العمل الأكاديمي. شكرا استاذ
1: الله يخليك. شكرا
0: تحياتي.
2: خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي
3: يا خي
2: قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي
3: يا خي
2: خي خي

في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي.

0: يا تقول لي يا روح لك يا تقول اروح منك فين.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الحادية عشرة مساء هنا في تونس. الشروع في تطبيق بروتوكول صحي وقائي في المطارات والموانئ والمعابر البرية يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت بؤرا لانتشار فيروسي هانتا وإيبولا، وفق ما أفاد اليوم المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس. أكثر من 1000 شخص تبرعوا إلى حد الآن لفائدة عائلة قرى الأطفال السواس بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والمسؤولة الوطنية عن الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال هالة دريدي تدعو إلى تكثيف التبرعات. تونس تحتضن يومي 29 و30 من مايو الجاري المؤتمر الدولي التعليم الشامل والمستدام، مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وباحثين من تونس ومن دول عربية وأجنبية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتربية والتعليم والتنمية المستدامة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر ضمن تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنت الهيئة في بلاغ اليوم. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه تم التفاوض مع إيران بشأن اتفاقية بشكل شبه نهائي وأنه سيتم إعلانها قريبا بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها. كما قال ترامب أنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران في وقت قللت فيه إدارته من أمال تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب. في الأثناء، نقلت صحيفة طهران تايمز الإيرانية أن طهران تشترط مقاربة تفاوضية من مرحلتين تبدأ بإنهاء الأعمال العدائية والاعتراف بشروطها السيادية والضمانات أولا، ثم الانتقال لبحث الملف النووي الفني ضمن مذكرة تفاهم. هذا ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران لا تقبل ربط مسألة الإفراج عن أصولها المجمدة بمسألة المواد النووية المخصبة، وتؤكد ضرورة الإفراج عن بعض الأصول المجمدة في بداية الإعلان المحتمل عن مذكرة التفاهم. هذا ونقلت قناة بريس تي في الإيرانية أن طهران تلوح بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي. في لبنان، قتل اليوم 18 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة غارات نفذها جيش الاحتلال واستهدفت عدة بلدات جنوب لبنان تزامنا مع إنذار جيش الاحتلال لسكان 6 قرى تقع جنوب لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها. جاء ذلك بينما قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي لن تحقق شيئا للبنان، واعتبر أنها مرفوضة لأنها تمثل كسبا خالصا لتل أبيب. كما هاجم نعيم قاسم حكومة بلاده داعيا إياها إلى الرحيل إذا كانت عاجزة عن تأمين سيادة لبنان وفق قوله. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

0: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام، وضحكها كمان وكمان وكمان، ومن غير سي كمال ومن غير ريان يؤنساننا في هذا المقام. يا سيدي كمال مرحبا.
1: مساء الخير يا سيدي وليد، مرحبا بك ومرحبا بريان ومرحبا باختنا ألفة بشير ومرحبا
0: لا فاتن حسني.
1: فاتن حسني مرحبا به.
0: فاتن انتسبت حديثا الى الفريق، وتبارك الله تجربه وحضور، ان شاء الله ربي يوفقها.
1: الله يا ربي. تحياتي ريان وتحياتي للساده المستمعين.
0: ريان مرحبا بك.
2: شكرا استاذي.
0: اقترب الى المسدح.
3: اهلا استاذي.
0: فتح المسدح. شكرا.
3: نعم. اهلا استاذي واهلا بالغالي سي كمال الغالي. فرصة سعيدة أن نلتقي مجددا
0: وان كان عبر الهاتف. وإن كان سي كمال لا يقدر بثمن، باش ما نقولوش عليه غالي، فقط
3: هو غالي ونفيس ونادر.
1: فريد الأطرش قال أضحكها كمان.
0: أي نعم.
1: وأنا في صغري وقت كنت أسمع فريد الأطرش نسخالي يقول أضحكها كمال.
0: يعني ظننت أن الخطاب موجه إليك.
1: لا خاطر كلمة كمان احنا ما نستعملوهاش برشا في تونس، قلتش لازم فريد الأطرش باش يقول كمان، ما نتصورش.
0: دونك ضحكها كمال. وانا من اللي عرفتك ديما بشوش ضحوك، بشوش يعني ريان في المحية والوجه
3: بالضبط،
0: ضحوك في مبسمه ومرح في معاملاته وخاطره. سي كمال لازم تصنع الضحكة ولازم تنتزع من مخاطبك الابتسامة، ولازم تصنع طرفة بمواقفك بتعليقاتك. تعليقاتك في ظاهرها هزل ولكن في باطنها حكمة وجد.
1: يفضلك سي وليد، إن شاء الله نفيد السادة المستمعين واللي يسهر معنا يتسلى معنا وينشط
0: وخاصة
1: أن الأسبوع نشجعوه عليها باش تكون نبدأها من الأحد في اللي
0: الله لا نذكره لسي كمال إعلامي متميز ما شاء الله في مؤسسة إعلامية في الجهة في جابس.
1: أي وزيس أفهم.
0: أي نعم. سي كمال من الذين يؤمنون بأن العمل الإذاعي غرام. هذا قوس باش نحلو معاك قبل ما نمشي وضحكها كمان
1: يا سي وليد.
0: أي نعم.
1: راهو العمل الإذاعي الوحيد اللي يتطلب تسلسل الأفكار.
0: صحيح.
1: والله معناها هذه باش تحضر روحك جمعة اثنين ثلاثة لازم يكون عندك الفكرة التلو الأخرى. أما كانش معاش عندك ما تقدم، خاطر تضيع عليك الأفكار. ومش حتى الأفكار، تنجم تلقى فكرة أما ما تلقى لهاش الأسئلة. مثلا نجي نقول لك أنا سي وليد،
0: معنا ريانة
3: أكيد.
1: نجي نقول لك سي وليد اليوم باش نتحدثوا على الألوان. ونقول لك عندنا ضيف مثلا مختص في المسائل التشكيلية. إذا أنت ما تعرفش تسأل وشنو تحب يعطيك.
0: لا توا المشكل علاش اختار لنا الألوان وإحنا مكفوفين معناها.
1: لا مثلا احنا يعني بحديث مثلا نتحدث على الراديو
0: يعني حتى المثل ريان عنده دلالة.
3: صحيح.
0: يعني ضرب لنا مثلا، ما حكينا على الضرب المرة اللي فاتت.
3: بالضبط، ضرب الأمثال.
0: ها وضرب لنا مثلا.
3: فيه دلالة ضمنية.
0: فيه دلالة وفيه عمق، فعلا. بالله كيف يمكن لكفيف أن يسأل عن التلوينات أو عن الألوان؟
3: سؤال
0: جميل. خاصة من لم يولد
3: مبصرا.
0: مبصرا ولم تتشكل
3: كفيف الأكمة.
0: ذاكرته أي قبل ال
1: وهو يحفظ المعلومة، هو يحفظها المعلومة
0: قبل الإبصار.
1: فما مسائل تتمشي بالحفظ، مثلا كتب في ملكاتك تاع المعارف ما يلزمك تحفظ أنه الحمار لا يمكن أن يكون أخضر اللون. حتى كي يحكيها لك واحد وانت ما أبصرتش يقول لك والله فهمتني، فيوريه في التلفزة حمار أخضر، تقول له يذهب لا لعب نتاعك، أنا حمار أخضر، فما حمار أخضر

0: ريان تذكر احمر قاني ابيض
1: ناصع
0: احسنت اصفر
1: فاقع
0: الله الله الله الله يقعد الاسود
2: ساكن
0: لا لا اسود حالك
1: حالك الله
2: حالك ايه ايه
0: يقعد الاخضر تو
1: اخضر
0: هذا يا سي ريان باش تبحث لنا
1: فيه واضح هذا مجال البحث
0: الاخضر والازرق
1: اي
2: نعرف الازرق السماوي والفاتح
0: هي هذيك هذيك تولي درجات درجات حتى درجات والرمادي زاد هو الرمادي مزيج بين الاسود وال ريان الجري
1: الاسود والابيض
0: والابيض وفيه زاد ايضا درجات هذاك علاش عمق التناسق هو يكون في في تلك المزاوجة المنسجمة بين الألوان يعني ذاك علاش يقول لك مثلا كي تلبس لك حل عموما يتلائم معاه كل شيء هكا ولا ريان
1: بالضبط مثلا قيل أستاذي مثلا في
0: في الأخضر
1: قيل أخضر ناظر أو أخضر مذهام أو أخضر
0: مدهام أي. أي كما القرآن
1: بالضبط
0: أو مدهامتان.
1: أخضر يانع
2: حلو هذه اليانع عاجب
0: دونك الأبيض ناصع الأصفر فاقع والأخضر يانع
1: بالضبط
0: ممتاز.
1: وقيل أزرق
0: أي؟
1: سقيل أو أزرق شديد أو أزرق صاف أو أزرق قاق
2: اسمع خلينا في الصافي خير
0: خير من القاقي
1: أما الأخضر فهو يانع أو ناظر أو مدهام
0: نعم جيد
2: حلو
0: به آيسي كمال وضحكها كمان وين سيدي كمال
2: اليوم
0: بشتخدنا
2: اليوم نحكيه على الضحك سي وليد
0: اي نعم
2: الضحك وهو باش نتحدث عليه في 11 درجة من التبسم إلى الزهزقة
0: الله الله من التبسم
2: في بالك ان الضحك في 11 درجه
0: ايوه هذه مهمه ريان استعش مش تقول لنا خلي بعد اذنك سي سي كمال مش سي كمان نوطئ السبيل بسي ريان ماذا يطرح
1: حاولنا البحث في مادة الضاد والحاء والكاف في معجم لسان العربي لابن منظور وهذه المادة من المواد الغنية بالدلالات اللغوية والتبادلات السيميائية فهي لا تقف عند حدود الحركة العضوية المعروفة الضحك بل تمتد لتشمل مجازات الطبيعة والتحولات الفيزيائية وحتى الأبعاد الفيزيولوجية
0: لتشمل مجالات الطبيعة والتحولات الفيزيائية
1: بالضبط وحتى الأبعاد الفيزيولوجية
0: نعم
1: الضحك في الأصل بحسب تحديد صاحب لسان العربي هو انبساط الوجه وتغير أساريره مع صوت يسمع
0: أيوة يعني سي كمال ما لم يسمع الصوت فهو ليس ضحكا
1: ويقول أيضا الضحك من خواص الإنسان وليس في الحيوان شيء يضحك غيره
0: لا وليس في الحيوان شيء يضحك
1: غيره
0: نعم
1: مثلا ابن
0: يعني الإنسان هو الحيوان الضاحك
1: بالضبط كما يقول بنفينيست الإنسان حيوان ناطق قد يستقيم أن نقول على لسان ابن منظور بأن الإنسان حيوان ضاحك أيضا ابن منظور انتقل من الحقل اللساني إلى الحقل الكوني والمجازي حيث يستعار الضحك لكل ما يبدو من بياض أو تفتح أو جلاء ضحك السحاب إذا أبرق ويقال أضحك ويقال أضحك السحاب أي أبرق ضحك الأرض إخراج نباتها وزهرها وفي الحديث فإذا ضحكت الأرض من نباتها أي استنارت وتبسمت بإخراج زهرها الأبيض
0: خلنا نقفل هنا كيك عاد لوش معيتين لسي كمال آي سيدي كمال
2: ما اسمع اللي سمك هناك انا بحلاك هو صوت اصفى من التليفون خليه يكمل
0: لا والله لا لكل
2: الله يخليك
0: حضوره ولكل رصيده ولكل مقامه وانا وريان متفاعلان معك فقط
2: يا رحم والديك. دائما هذا اللخص اللي قاله ريان تقريبا الضحك هو جاي من مصدر الفعل ضحكة ومعناه.
0: ريان شوف لي البيت اللي يقول ضحك المشيب برأسه فبكى. أيوه سير يا سيدي كمان.
2: الضحك هو جاي من فعل ضحكة ومعناه انبسط وجهه وانفرجت شفتاه وبانت أسنانه وظهرت منه أصوات متقطعة.
0: لحظة عاد انبسط
2: عن سروره.
0: لحظة عاد بالنسبة للوجه انبسط ينبسط الوجه كما نقولوش ينبسط الجبين. ممتاز الوجه. انبسط وجهه
2: انفرجت
0: شفتاه يعني فغرة فاه انفرجت شفتاه وكما قالش انفرجت سريره دونك انفرجت شفتاه ما كانش ما تفيقش به يضحك
2: اي وبانت اسنانه
0: طبعا اي هذاك عليه ساعات يقول لك هزلا او او او ذما احيانا يقول لك خبي سنونك يعني اخفي عني اسنانك لا تضحك
2: فمش كنت يضحك يحط يديه قدام فمه
0: اي صحيح بون مش معناها اننا اننا نستحي من اسناننا
2: من باب نقولوا احنا قله الحياه كيما واحد يتفاوض معنا
0: اي وان كان يقول لك ريان ضحك كما دام هو قال فتح اسنانه سي كمال ضحك ملأ
1: شدقيه
0: يا عيني عليك يا ريان ضحك ملأ شدقيه يعني مش انفرجت فقط شفتاه
1: ضحك حتى بان له ناب
0: ايوه هذيا لشدة الضحك دونك انبسط وجهه انفرجت شفتاه
2: سرور الانسان هم كلهم علاش هذم
0: اي والسرور فعلا عندي وقت حكينا على السعاده شفنا ايش معناها السرور اي الفرحه والانبساط
2: والضحك هو اللغه الوحيده الموجوده في كل لغات العالم يعني تنجم تسمع لغات مش مفهومه لكن تفيق بيه ضحك
0: فعلا لا وكأنه الناس تنجم تتفق على انه للضحك وقع وريتم خاص
2: معناها الضحك تبدل عاد الضحك نتاع قبل كان مش نفس على ساعات الانسان كي يتفرج في مسرحيه ما عادش يضحك خطر الضحك نتاع قبل ما عاد ماهوش كيما الضحك نتاع تو
0: يبدو انه صحيح
2: قبل تو ما عادش يضحكك
0: ريان يبدو صحيح خطر حين احيانا نقرا نوادر الجاحظ والنوادر التي تضحك تسمى نادره حاره راهو حارة مش معناها سي كمال فلفل
1: حارة المذاق
0: لا هذاك الفلفل ما يقولولوش بالعربية ما نقولوش فلفل حار الفلفل حريف دونك إذا نادرة حارة ونادرة باردة النوادر توريان في بخلاء الجاحظ مثلا ولا النوادر للبغدادي بفضل هل تضحك حقا حين نقرأها وحين
1: وربما الآن لا تضحك فيها شيء من الطرافة
0: لا على ذكر كلام سي كمال كي قال ما عادش نضحكوا
1: اليوم هل يضحك هل جيلي مثلا تضحكه مسرحيات نجيب الريحان أو أفلام إسماعيل ياسين لا أعتقد ذلك
0: لكن أنت اطلعت عليها يا ذولي
1: بالضبط لكن لعلها لا تقنع جيلي لأن لكل تقريبا زمان ضحكه الخاص وطرائفه الخاصة
2: مثلا من الحاجات اللي ما كانش قبل الضحك ولا تضحك تو
0: من الموضوع هزيتني ليه يا سي كمال يعني ما الذي يضحك في هذا الزمان
2: الذي يضحك في هذا الزمان الحركات يا وليد تلقى واحد يشطح على طرف بوفلسته والناس كل تقوم تضحك
0: لا والله صحيحة أنا حينما تشاهد ابنتي صورا في الهاتف لقردة ترقص أو من شيء من هذا القبيل فهي تضحك يعني الحركات البهلوانية مثلا وما إلى ذلك ولكن سي كمال ما الذي يضحك الكفيف
2: حسب تقديري أنه الأشياء القصيرة تضحك المكفوف حاجة تكون معبرة
0: يقصد الومضة
2: عدم إطالة في الوقت
0: الإيجاز وال
1: الاقتضاب
0: اي والومضه في ذلك الجنس
2: خاطر نغمه الصوت تنجم الضحك قولوا أنت مثلا زي ولا أباي.
0: أضحك الله سنك. فعلا وإحنا كلنا نعرف تلك الواقعة التي حصلت لذلك المذيع أو الصحفي الإسباني الذي أمعنا بالضحك بالضبط تعرفه
1: على أصوات ضيوفه هنا.
0: أي هم
1: يعانون من
0: هم ضيوف يعني حسة بالحق حسة إنسانية حسة خاصة شهدها ضيوف من الذين ريان تعرضوا لأخطاء طبية
1: فتغيرت
0: أصواتهم حين سمع صوت أحد الضيوف فلادير فاليغ
1: فاليغ
0: يعني استبر بالحق استبر وكما قلت الصبيرة تحمل ما لا تتحمله الجبال
1: حتى انفجر وتغير حتى جلسته تغيرت وزعم طاح في القاعة
0: زعم طاح في القاعة يعني قالت العرب ضحك حتى استلقى
1: حتى استلقى الله.
0: على ذكر سي كمال أن الصوت يضحك
2: بالضبط
0: وأحيانا تقليد الصوت يضحك أكثر من الصوت
1: من الصوت
2: أي
0: وانت بارع في وانت بارع في التقليد سيك
2: انت فكرتني في حاجه في وقت من الاوقات كان من عيب المراه انها تكون ضحوكه يقول لك ما انا تضحك برشا ما تخطبوهاش
0: هو العكس يعني
2: عدم الجديه معناها
0: ايوه ايوه لا هذاك بالحق يقول لك المزاح ريان يذهب المروءه
1: يذهب المروءه
0: قالت العرب المزاح يعني الفرط في الفدلكة كما احنا نقوله أو الهزل يذهب المروءة وربما الضحك زاد فرط الضحك سي كمال يدل على عدم التركيز
2: اي ولا يهمزوك يقولوا اسكت اسكت اسكت
0: لا
2: تضحك في مجموعة من الناس وربما باش تشد انتباههم سي وليد يبدا اللي بجنبك يسكت فيه اسكت علينا
0: لا ما زاد انت والمقام هذاك علاش قالت العرب لكل مقام
1: مقال
0: مقال يعني مش احنا في مقام جنائزي أجلكم الله ونضحك وإن كان جماعة قال لك روى أكثر مقام ينجم
1: أكثر ضحك عند رأس الميت
0: أيوه ينجم يبعث على الضحك أو نحن في مقام جاد في مقام افتتاح ولا في مقام درس وإن كانت في المثال التونسي مش باش نقوله لكن يقول لك كف عن الضحك لا شيء يدعو الى الضحك لا داعي الى الضحك ما دام كل يلبس ثيابه دونك فهمنا بعض لا لا لا
2: وصلت بين المرحله أيوة. العكس الضحك هي البكاء
0: ايوه وساعات يقول لك كثر الهم
1: يضحك
2: يضحك
0: يضحك يعني لفرتي التعجب مما يقع
1: بالضبط
0: صار الأمر يبعث على
1: الضحك
0: على الضحك نذكر وقتها بنت عمي قالت لي رحمها الله قلت لها إلى أين تمضين في التسعينات قالت لي ماشي بمعنى سألقي بنفسي إلى حتفي ليدهسني القطار قلت لها نمشي معاك قالت كنت أبكي فصرت أضحك يعني ساعات موقف اجتماعي بسيط ريان
1: بالضبط
0: يصيبك فيه لا قدر الله الهلع والفزع وتتغمدك فيه المساءة عكس المسرة لكنك تستطيع أن تحوله بموقف ما إلى موقف ضحك يا سيدي كمال
2: شر البلية ما يضحك
0: شر البلية ما يضحك هذا مثل عظيم بارك الله عليك سي كمال
2: أول درجة من درجات الضحك سي وليد هي التبسم وهي الضحك دون صوت وهو أخف أنواع الضحك
0: أي ريان تبسم الثغر
1: تبسم
0: تبسم يعني
2: الضحك من دون صوت دون محل الشفايف نتاعه وكهو
0: لا ثم انفراج ريان في الشفتين في التبسم
1: نعم
0: أي قل لي ريان تبسم
1: التبسم هو أول الضحك
0: وأقله
1: وهو انبساط الشفتين دون صوت
0: ممتاز وفي المعاني المجازية يقول لك تنفس وإذا الصبح تنفس. الله إذا الليل عسعس وإذا الصبح تنفس ساعات يقول لك تبسم الفجر يعني بدا النهار ينكشف. حلو. أيوة سيدي كمال.
2: بل حتى القايمين كبشي في المبيتات وكذا يبدأ يشوفوا في حركات انتانا دوبا ما تتبسم يقولك زيد تبسم زيد
0: زيد تبسم بمعنى
2: يعني ماكش عاجبك الحال حتى كان ما طلعت صوتك.
0: لا والمشكل هاو كما العرب رد بالك رو ما تقولش توا عنا نسميه بسام وباسم رو العرب سيريان كنت سمي الضحاك الضحاك بن قيس.
1: الضحاك بن قيس بالضبط.
0: دونك تو ما نعرفش علاش ما عادش يتسميو تو الضحاك تو الضحاك
2: ثم لقب حتى لقب موجود
0: اي ثم طبعا نعرف حتى انا شكون
1: البسام هي اصلا من صفات المدح العاليه عند العرب
0: اي تو في الاسماء التي تشيع
1: اي
0: مش تلقى الضحاك اسمه
1: مستحيل
0: تو مش تلقى عندنا باسم ولا بسام حتى الاخرى وقتها تتذكر كمال ما يزبك يلا يا باسم طبل لي شوي يعني البسام هو الذي يكثر تبسمه ويقول لك زاد التبسم هو للتفاؤل يقول لك ابتسامك في وجه أخيك
1: صدقة.
0: أي يعني أنك تهش وتبش له وتنبسط له وينطلق محياك. زميلتنا فاتن متعجبة من حصصي كمان
2: ظاهرين فلوى وزينة كما قلت عليها علي
0: هذا على مسؤوليتك
2: اي ما خلتش علي في غنية فاتن حلوة زينة وضحكتها حنينة
0: الله الله الله واضح واضح يعني بدأت واكملت ايوه سي بس سي بس لحظة رجع لي كمل ما سمعتكش
2: قلت لك الإهلاس الدرجة الثانية الإهلاس
0: أي ريان الإهلاس
1: الإهلاس هي. في مصر يقال الهلس
0: لا الإهلاس هذه والله لا أعرفها أهلس قلت هنا ريانة
1: أي نعم
0: الإهلاس أهلس يهلس ولا يهلس
2: وهو فطور في الصوت أي تشبه المناجات الخفية
1: هو إخفاء الحديث أو الضحك مسارحة أهلس الرجل إذا أخفى كلامه وحديثه وضحكه ولم يبينه للآخرين أهلس إلي بكلمة في لسان العرب الله الله القلب على القلب قيل قال ابن منظور في لسان العرب أهلس إلي بكلمة أي سارني بها وأخفاها
2: حلو
0: يعني عبارة وشوش له همسة
1: وقيل مثل القديم عند العرب الضحك الإهلاس أي الضحك المكتوم الخفي الذي يشبه التبسم لكنه ينطوي على سرية أو مخاتلة حيث يخفي صاحبه صوته وحركته تماما
0: إذ هي أهلسة والله يسي كمال هاني أستاذ في اللغة والأدب العربية وقاري في دار المعلمين العليا والله لا والله
1: وأنت من أنت في اللغة
0: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا بارك الله فيك
2: الله يتواضع منك سي وليد
0: والله ما عرفت ما الكلمة ما عرضت لي سبحان الله يعني خافت ولا الطلبة نقول لم يا الأولاد لا تهلسوا زعمك شو بشي زعمك شو بشي فهموها الطلب
2: يعني مش مجالك مرشة مصطلحات أخرى جديدة حلوة
0: تو الأولاد مش نقول لهم لا تتهامسوا فيما بينكم ريان هكا ولا
1: لا تتهالسوا
0: يا خطر أهلسا كمال ذكرك بالفلس أفلسا
1: الإهلاس والإفلاس
0: ايوه
2: ما هو سي وليد حتى واحنا نتحدث على الضحك راه فما ضحك حلو كي تلقى مجموعه ساعات كي يضحكوا ضحكه جماعيه صدقني الضحك تسكت الساكتين
0: ايمو المشكل ريان الضحك عنده عدوى كبيره راه
1: اكيد
0: يقول لك عدوى الضحك
1: عدوى الضحك لانه اذا يضحك شخص في مجموعه حتى لو ما تعرفش السبب ستستلقي الضحك حتى على طريق الضحك وهو وستضحك طالبا الاستفسار عن الموضوع انا ساعتي ضحكني شكون نضحك معاه نشيخ بضحك بدخل بجرب شو الضحك
0: اي لكن لكن لكن وقتها انتم مطالبين بان تهلسوا اهلاسا يعني مش تقول مش تولي تقول اهلس يعني ضروري نرجعوا لها هالعبارات لست ادري لماذا هل بالحق في زمن العولمة هذا كله يتنسى معناه من كل ما معنى من كل مقولة ناخذ كان اللفظ الجامع ضحك ونسكت وسعادة معناه فهمت
2: كأنه نقصناها اللغة نتاعنا ورديناها كيما اللغات الأجنبية تكتفي
0: لا وخاطر ينجم يقول لك هو مثلا فلان ضحك علي الآخر يعترض ولا يحتج ولا يدافع نفسه يقولك لا ولا لا تبسمت راه فهمت كيف ولا اهلست
2: اي
0: يعني تقول له تقول له اهلست ويقول لك صار يشتموني مثلا
2: معقول شد عندك المرحله الجايه اسمها الافترار والانكلال
0: عاود لي
2: الافترار والانكلال
0: الافترار هكا
2: اي باش نفسر لك كل حاجه كيف نيه هما في نفس الدرجه
0: فسر لي كل حاجه كيف نيه كيف هي سي كمال
2: الافترار هي إبانة الأسنان بتبسم حسن
0: افتر شوف هنا ريان افتر عن
2: إبانة الأسنان بتبسم حسن
0: إبانة الأسنان بتبسم حسن إيه يولي هنا الجمال جمال الأسنان هذا مشكل تو خلينا في إشكال وعضت على العناب بالبردي
1: هو كشف الأسنان وتبديها افتر الضاحك يعني أبدى ثناياه وهي الأسنان الأمامية وتبسم تبسما واضحا
0: ما عندكش خيار أخي أنت مش تضحك مش بالضرورة مش تظهر أضراسك
1: بالضبط والفارق بينه وبين التبسم المجرد أن التبسم قد يكون بمجرد انفراج الشفتين دون ظهور كبير للأسنان أما الافترار فهو الانفراج الذي يكشف عن بياض الثغر ورونقه جاء في لسان العربي
2: التبسم الحسن
1: افتر الرجل وتفرر إذا ضحك ضحكا حسنا أو بدت أسنانه
0: الله الله من العربية ومن العظمة عظمة على عظمة لغتنا يعني افتر كأنك ما لازم تقولها ريان إلا لصاحب الثغر المليح
1: بالضبط
0: مدام تبدت أسنانه عن
2: ما نقوله احنا فلان محلى ضحكته
0: محلى ضحكته مش ما يسمع بالصوت هنا
2: لا نغمة الضحكة
0: لا هذيك ما توليش افترة
2: اي عارف ما توليش افترة اما حبيت نقول لك احنا نوظفها في معاني اخرى لو الضحك فيه بدو الضحك الجميل والضحك الغير جميل
0: صحيح صحيح لا لا ثم حتى نوع من العرشم يعني من الاختلالات النفسية اللي يقسيك يقولك بالله راني ضحاك بالله ما تحرجنيش راني لا أتماسك راني لا راني لا بالله ما تحرجنيش راني لا أسيطر على نفسي
1: على قهقهات
0: اي لا على ضحك وكو انا نذكر وقت قريت طالب الله يذكر بالخير وقالوا لي ولا استاذ يعني سمحني لمجرد الضحك سي كمال سبحان الله إذا ضحك يمتد نفسه بتقول منين يستمد الهواء باش يكمل الضحك هذيك الكل
2: هذاك باش نشوف في درجات القادمة للضحك احنا
0: لحظة احنا تو بعد الإهلاس عن الافترار افتر ترى شوف هنا ريان انكلا لحظة لا لازمنيش نفوتها سي كمال الانكلال
2: انكل الرجل اي تبسم وضحك
0: انكل وافتر يعني سي كمال في الاخر بعد ما قرينا التلامذة وقرينا الطلبة وكوننا اثبت لنا اننا لم نعرف شيئا من لغتنا يظهر لي هذا هو الدليل اللي اعطيته لنا سي كمال في البرنامج
2: انا نمشي للفكرة اللي قلتها
0: كانوا استضفناك سي كمال كي تثبت عدم سعة علمنا بلغتنا
2: أنا مشيت والله ممكن الخبراء في التربية أو غيره كما قلت سيادتك تو معناها إذا كان باش ننقصوا ياسر من معاني العربية الفصحى وما عادش نستعملوها لا في الإنتاج الكتابي ولا في النصوص ولا كذا باش تصبح لغة جافة ربما نولي ننقصوا حتى من المفردات نتاعها باش تخف على الناس
0: ايوا علاش نقصوا من مفرداتها وقت اللي احنا ما نقصناش من معانيها يا اخي المفردات ما جاءت لمعانيها
2: هذا المعاني هذه كما قلت سيادتك ما عادش نستعملوا فيه
1: اللي ننظر في دقه العباره استاذي في اصل الوضع اللغوي ان كل الضاحك اي ان فتح فمه وتبسم تبسما واسعا بدت معه عامه اسنانه في حين ان الافترار
0: افتر
1: كشف الاول للاسنان الاماميه فقط
0: بنت ثنايا
1: الاسنان الاماميه فقط
0: ان كلا
1: تبسم تبسما واسعا بدت معه عامه اسنانه اي الضواحك والنواجذ
2: اللي سنون ولا
0: هذاك علاش يولي معناها نتعهد أسناننا سكمال كي لا يكشفها الضحك أو كي لا يكشفها الانكلال.
1: أيوة. قالت العرب قديما رأيت ثغره ينكل.
0: الله الله الله الله
2: معقول.
0: الله الله يعني افتر وانكل بعد أهلس. أيوة
2: الرابعة هي كتكتة وهي الضحك كتكتة الخافت دون قهقهة.
0: صحيح كتكتة الضحك الخاف الخافت دون قهقهة لكنه يسمع
2: أقل بالقهقهة بشوي.
0: أيوة ثم
2: القهقهة بطبيعة الحال.
0: أي
2: القهقهة هذه يجي تكون الضحك بصوت مسموع عالي ونقول احنا حتى بالدرجة فلان شبيه قهقه.
0: اي قهقه اي اطلق صوته ويسمع
2: صوت مسموع عالي.
0: اي لكأنه يتعمد ذلك.
2: اي خاطر يصدر صوت هو القهقه.
0: شوف ان القهقه
1: هي القهقه في لسان العربي
0: ولا تقهقه ارجوك.
1: اي القهقه في لسان العربي هي شده الضحك مع انبعاث الصوت وتتابعه.
0: الانبعاث والتتابع. شوف العظيم ابن منظور
1: ضبط. قهقه الضاحك قهقه والاسم منها القهقهي وهو من يقهقه كثيرا. ويميز ان ابن منظور القهقه بجرسها فهي عنده الضحك الذي يسمع من بعيد وفيه تراجع للصوت في الحلق. وجاء في لسان العربي إذا زاد الضحك على التبسم فهو القهقهة.
0: واضح
2: حلو.
0: دونك انبعاث الصوت والتتابع و
2: عشان تراجع. يكون الصوت مسموع
0: لا وثم تتابع خد ساعات ثم ضحكة قصيرة. أيوة
2: بعد القهقهة جينا القرقرة.
0: أي فسر هنا أخوي هذه القرقرة أنا أعرفها لشيء آخر. طاحسين قالت في كتاب الأيام باش نحملوا المسؤولية لطاحسين ريان قرقرة الشيشة قال
1: أي هو من ابتدع هذا.
0: أي مدامنا على الملأ في الإذاعة نحملوا المسؤولية لكتاب الأيام هو يتقرى في المدارس هو.
1: لا وهو استقاها من دليلة الصوت
0: طبعا لما لبش مش يعرفها
1: القهقهة والكركرة والقرقرة.
0: القرقرة ترى
2: القرقرة هي صوت ترجيع الصوت الضحك الضحكك اللي تخرج وترجع والمبالغة فيه ثم ساعات تحسك الصوت معاه النفس.
0: أيوة لا هوك باش نبرق الضفادع عرف صوت الضفادع هو النقيق هكا ولا سي ريان مش القرقرة
1: بالضبط
0: أرجوكم. نقيق الضفادع.
1: الضفادع نعم.
0: ايوه نعاب البوم وراو الغربان المره الجايه باش تعمل لنا حصه في الصوت سي كمال هدي للحمام.
2: هذه كما قلت سيادتك تو عندها برشا معاني اخرى مثلا صوت البطن من الجوع البطن تقرقر.
0: اي ما يقول
2: صوت الحمام صوت الدجاج.
0: ما يقول لك عصافير بطنهم ولا يقولوا توزق.
2: وباش نعطيك صوره تتخيلها صوت الإنسان كي يشرب الماء والماء يولي متعدي من الحلقة كالقرطوع.
0: هذه بالعربية ريان حين يسيغ الماء وقت يبلع ما نقولوش يبتلعه حين لأنك تبلع الطعام أما حين يعني ينساب الماء في الحلق يصدر قرقرة.
1: هي في أصل الوضع
0: الوضع اللغوي.
1: الوضع اللغوي نعم صوت فيه ترداد واسترسال. قرقر الضاحك في ضحكه إذا تتابع وتواترت نبراته في حلقه بسلاسة تشبه انسباب الماء وهي قريبة من الكركرة لكنها أرق صوتا وأقل غلظة منها.
0: دونك عنا الكتكتة وبعدها القرقرة. أي سي كمال باش تختم أرجوك صحيح
2: انتهى. أسمع سي وليد نختم معك باستفهام وثم نختم البرنامج.
0: أي نعم
2: أسألنا مثلا أستاذ الفيزيك ما الفرق بين الجغمة والقرطوع والجمجومة
0: على أستاذ الفيزيك
2: كميات يشربها الإنسان في فمه.
0: جغمة ولكك عاد أنت نسيت الرشفة ونسيت ال
2: كل شوفهم لنا وليد مرة أخرى.
0: حاضر سيك أنا ولي أنا أقوم مقامك دونك
2: مشكورتي
0: يعني بدينا الحفرة. التبسم، الإهلاس، الافترار والانكلال، القهقهة، القرقرة من سين بين القهقهة والقرقرة، الكتكتة، واش مش تزيدنا توا؟
2: نزيدك ال بعد هذوما نلقاو مثلا
0: ايه
2: الاستغراب،
0: الاستغراب بالبيع،
2: اي الاستغراب هي قد يبدو للبعض انها مرحله تعجب، ولكن الحقيقه هي المبالغه في الضحك.
0: المبالغه في الضحك تسمى الاستغراب. ريان معناه كانه اغرب في الشيء،
1: اغرب في الشيء بالضبط، الاغراب
0: افرط فيه. زيد زيد سي كمال،
2: ما دام الوقت ادركنا نكملوا هالزوز مصطلحات. ثم الطخطخه،
0: الطخطخه لا ارجع لي للطخطخه شنو هي هذه؟
2: الطخطخه انه الانسان كي يضحك يعمل صوت تيخ تيخ تيخ.
0: لا مش تيخ، هم يقولوا حاجه. ايوه الطخطخه، ايوه اي
2: صوت الشهيق والزفير في نفس الوقت.
0: صحيح اي. ومن بعدها الزهزقه، ايش قلت لي؟
2: الزهزقه أي؟ وهي الاكثار من الضحك غير الحزين.
0: الزهزقه يعني من التبسم كما قلت لنا، وانجز حر ما وعد. سي كمال بديت لنا بالتبسم وختمنا بالزهزقه. يا سيدي كمال الخاتمه عندك.
2: شكرا لك سي وليد، شكرا لسي ريان، شكرا لاختنا فاتن، شكرا لوليد الزيدي، نلتقي في حصه قادمه في مقامات الانس وانستونا في الاذاعه الوطني.
0: شكرا مستمعينا الاعزاء، الى ان نلقاكم في اطيب حال واسعد مقام، لكم مني انا وكمال وريان وفاتن تحيه وسلام.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: اليوم بدء مناسك الحج، وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم الترويه. حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. وليا مصادر إعلامية تكشف عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي تفاصيل الأنباء، أدى وزير الشؤون الدينية رئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهالي مصحوبا بأعضاء الوفد الرسمي زيارتين تفقديتين إلى نزلين بمكة المكرمة يقيم فيهما الحجيج التونسيون للاطلاع على ظروف إقامتهم ونوعية الخدمات المزداة إليهم، إضافة إلى سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية. وعشية بدء مناسك الحج، أعلنت السلطات السعودية مساء أمس وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، حيث سيقضون اليوم الاثنين يوم التروية أول محطات مناسك الحج، وذلك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأكبر. وبمناسبة عيد الإضحى المبارك، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تضامنية لفائدة مكفوليها، تبرع خلالها وإلى حد الآن أكثر من 1000 شخص. المسؤولة الوطنية عن قسم الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هلا دريدي:
3: أكثر من 1000 تونسي دخل على www.swiss0.in وتبرع بحق أضحية كاملة للجمعية أو بصدقات وزكاة من عند التوينسة، لبث الفرحة في أكثر من 2300 عائلة اليوم تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. تقريبا وصلنا بتبرعات التوينسة لأكثر من 117 خروف لفائدة عائلتنا. الرقم حقيقة ما زال بعيد على اللي احنا نحب نوفروه لعائلتنا. إن شاء الله في الأيام اللي ما زالت هذية التوينسة يتفعلوا أكثر على موقع الجمعية www.swiss0.in ولا بالاتصال على رقمنا 58371-002، وتبرعاتهم وصدقاتهم إن شاء الله لفائدة أطفالنا ولفائدة أسرنا توصلهم إن شاء الله قبل العيد، ويكونوا كيفهم كيف أي عائلة تونسية يعيشوا فرحة العيد وصغيراتنا يعيشوا الفرحة.
2: وفي سياق متصل، وفي إطار الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك، كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدخلاتها الميدانية ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة. وفي إطار تأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الإضحى المبارك، شرعت وزارة النقل منذ يومين في تأمين برنامج استثنائي سيتواصل إلى يوم الاثنين الأول من جوان المقبل، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وسيمة قيا عن الإدارة العامة للنقل البري يوضح:
4: تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب، وهذا باش يمكننا من زيادة في العرض الجملي يقدر ب 45%. تمكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من انقطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليون. لذلك تقرر الاستعانة بأصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باش تولى الشركة تدعيم تركيب قطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة وباش يمكننا من توفير حوالي 25,000 مقعد. تم الترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولة المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.
2: نبقى دائما في الشأن الوطني، وفي مدينة قفصة تم نهاية الأسبوع تسجيل أكثر من 40 حالة تسمم بعد تناول مرطبات من إحدى المحلات بحسب ما أفاد به لإذاعة قفصة مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة رضا المحمدي. ويتم حاليا إيواء 7 مصابين بالمستشفى فيما غادر البقية بعد تلقيهما الإسعافات الضرورية واستقرار حالاتهم. وأشار المصدر الطبي إلى أنه تم إخطار كل من النيابة العمومية والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية لاتخاذ التدابير اللازمة وتحديد المسؤوليات. وبمناسبة احتفال تونس باليوم اليوم الاثنين مع سائر دول العالم باليوم العالمي للغدة الدرقية، دعت الكاتبة العامة للجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء فاطمة منيف دعت إلى ضرورة التقصي المبكر لهذا المرض، مؤكدة أن إصابة الغدة الدرقية بأي اختلال أو اضطراب يمكن أن تؤثر على الصحة العامة للإنسان.
5: الغدة الدرقية من أهم الغدد اللي تنجم تخدم في البدن، واللي الاضطرابات نتاعها ينجموا يؤديوا إلى اختلالات في البدن وينجم يأثر على الصحة بصفة عامة. لذلك علاش بدنا نتقصي على الغدة الدرقية تحسيس، خاصة مدى قيمتها كغدة ومدى قيمة أن نعرف شنو العلامات نتاع الاضطرابات نتاع الغدة هذه. الغدة الدرقية الاعتلال نتاعها والاختلال نتاعها ينجم يكون إفراط في العمل، ينجم يكون قصور. القصور في الغدة الدرقية واللي ينتج عليه زيادة في الوزن، بطء في الحركة وبطء في التفكير، تولي تشخر، تولي ماش تسمع بالبدا. في اعتلال الغدة الدرقية اللي ينتج عنها افراط في الخدمه، يولي على اعصابه، يولي منرفز من غير حتى سبب، يولي يضعف برشا، يتعرق برشا، كل شيء تجري عنده دقه سريعه في القلب، نجم يؤدي حتى الى اضطرابات واعتلالات في القلب، وتنجم في بعض الحالات بروز ونتوء في العينين.
2: تحتفل تونس اليوم الاثنين مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية والتي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002. وبالمناسبة أكدت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية أكدت التزامها الثابت بتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة، ذلك على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة وحرصها الدؤوب على الدفاع عن المواقف الإفريقية في جميع المحافل الدولية. كما شدد تونس على أنه لم يعد مقبولنا اليوم أن تبقى إفريقيا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي، بل يجب أن تكون شريكا كاملا في صياغة المصالح المتبادلة وصنع القرار. ويجتمع اليوم الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 26 و2000. تنعقد الدورة الحالية والتي تتواصل إلى غاية 29 من مايو تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات. بعد فاصل قصير، ودوليا مصادر إعلامية تكشف عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. جاء ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التفاوض مع إيران بشأن اتفاقية مرتقبة بشكل شبه نهائي وسيتم إعلانها قريبا بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها. لكن ترامب أضاف لاحقا أنه أبلغ ممثليه بعدم تعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران، بينما قللت الإدارة الأمريكية من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب، وقالت إن استكمال الاتفاق قد يستغرق أياما. على الجانب الإيراني، نقلت صحيفة طهران تايمز الإيرانية أن إيران اشترطت مقاربة تفاوضية تبدأ بإنهاء الأعمال العدائية والاعتراف بشروطها السيادية والضمانة أولا، ثم الانتقال لبحث الملف النووي الفني ضمن مذكرة تفاهم. كما نقلت وكالة تسنيم أن طهران لا تقبل ربط مسألة الإفراج

0: إشعار ميلان لقضائي يوم التربية. عجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. مصادر إعلامية تكشف عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي تتبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الجديد من شد وحنين. الليلة منش باش نخرفوا الحقيقة، مش نخليوها حلقة خاصة بالحج وبالحجيج وبالتشويق والتحنين. تتقالب طريقتين حسب المناطق، في المغرب العربي يقولوا التشويق للحج، لكن الاحتفال اللي يقوموا به الناس للحجاج وهما يستعدوا باش يمشيوا ويؤديوا المناسك متاعهم، والتحنين تتقال في المشرق وفي فلسطين تحديدا يقولوا التحنينة على خاطر هما يحنيوا ايدين وساقين الحجاج قبل ما يمشيوا. على كل حال هذه تفاصيل نحكيوا عليها الليلة، ونحكيوا على تفاصيل اخرى، ونحكيوا على بعض حكايات الحجاج اللي حجوا من غير ما يمشيوا والا اللي ظهرت لهم كرامات. مجموعة من الحكايات باش نسهروا معاها الليلة في شد وحنين. خليكم معنا.

إن شاء الله بالسلامة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور للناس اللي موجودين في البقاع المقدسة الآن لأداء المناسك. اعذروني إذا كان صوتي ما وصلش مليح، وإذا كان ساعة ساعة باش تغلبني الكحة، لكن الغالب هذيك هي ظروف تغير الطقس. الغنية هذه متاع زين الحداد عنوانها تشويق الحج، والتشويق الحج هو مصطلح يعني به مجموعة العادات والاحتفالات الدينية والاجتماعية اللي تسبق السفر متاع الحجاج. الهدف من هالاحتفالات هذه في تونس يعرفوه ساعات يقولوا تعليلة، وفما يقولوا تشويقة، وفما يقولوا تشويق الحج، يعبر على الفرحة وعلى غرس الشوق في النفوس وتوديع الحجاج بالدعاء. تتضمن العادة الشعبية هذه عدة ممارسات، منها الأناشيد والمدايح، ترديد ابتهالات وقصائد دينية تمدح النبي عليه الصلاة والسلام وتصف الكعبة المشرفة ومناسك الحج. وبالطبيعة ديما الزغاريت موجودة كما شفتوها كما سمعتوها في الغناية، والناس تدعي ديما للحجاج باش ربي يسر لهم رحلتهم ويتقبلهم بالعفو وبالمغفرة. وكذلك هي مناسبة باش يجتمعوا الأهل والأصدقاء والجيران باش يودعوا الحجاج وباش يساندوهم معنويا في أجواء روحانية مميزة. وغالبا نحن نلقاو في محطة الحجيج في المطار ديما تلقى برشا زحمة، على خطر برشا ناس تجي توصل في الحجاج متاحة، وكل حد إيش يوصي. إن شاء الله كما قلنا حجكم مبرور وذنبكم مغفور. وبالطبيعة في العشرة الأيام الأولى من ذي الحجة تقريبا كل البيوت وكل المحلات التجارية تسمعوا فيها كالتكبيرات متاع العشرة الأوائل من ذي الحجة. ويبدو لي أنه كان دوروا في الأسواق وفي المناطق اللي فيها المحلات التجارية تسمعوا برشا محلات حاطين هالتلبية هذية، وما شاء الله يعني الجو كل العام يحسس الناس أنه فما شعيرة من الشعائر الدينية المهمة جدا اللي هي قاعدة تتم في الأيام هذه. فلبيك اللهم لبيك، لبيك وإن انقست القلوب، لبيك وإن فاضت الذنوب، لبيك ربي وإن لم أكن في صفوفهم مصليا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجاج ساعيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام مُلَبِّيَا، لبيك اللهم عفوا وعافية.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، ما زلنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إن شاء الله ربي ينول كل من يتمنى حج ولا عمرة ينولوا مبتغاه. قلنا أنه في تونس نحكيه على تشويق الحج وقت اللي الناس تبدأ تستعد وكالاحتفالات اللي تتم استعدادا للسفر واحتفاء بالحجاج، الاستعدادات هذه اللي يقوموا بها الأهل والأصدقاء. في المشرق فما حاجة اسمها التحنين، والتحنين هو نوع من الغناء الشعبي التراثي، هو غناء شجي يؤدوه النساء في وداع الحجاج في الليالي اللي تسبق السفر متاعهم للأراضي المقدسة. الموروث هذا يحمل مشاعر الشوق العميقة لزيارة الكعبة وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرتبط بوضع الحنة في إيدين الحجاج وسقيهم، على هذيك هي تتسمى التحنين، وأيضا فيها معنى الحنين إلى هالأماكن المقدسة هذه. أبرز تفاصيل عادات التحنين تتمثل في طقوس التجمع، نساء يتجمعوا القريبات والجارات والأحباب الكل في دار الحاج ولا الحاجة في هالليالي اللي يودعوهم فيها، وفما الأهزيج والمديح يردوا أناشيد شعبية عندها طابع حزين ومؤثر، وتبدأ غالبا بالمدح النبوي والشوق للكعبة، وتنتهي بأبيات تودع الحاج وتدعو له بالسلامة. وفما بعض الأغاني التحنين والأهزيج هذه مشهورة برشا، منها مثلا طاب الحنين حننوا حننوا ترجعوا سالمين يا أصحاب النبي. وكما قلت لكم التحنين هذه جاية من تخضيب الأيادي بالحنة للحجاج وأهل البيت اللي مش يخرج منه الحاج جميعا ابتهاجا واستبشارا بالرحلة المباركة، خاصة أنه في الموروث متاعنا أنه الحنة من ثمار الجنة. وفما تحنين الإياب، التحنين ما هوش فقط يقتصر على السفر فقط، لكن يمتد لاستقبال الحجاج اللي جايين بأهزيج توصف الفرحة بأنهم رجعوا مجبورين الخاطر وذنوبهم مغفورة. خاطر ديما الحجاج يقول لك واحد يمشي يغسل عظيماته ولا يمشي باش ذنوبه تغتفر كلها ويروح كما ولدته أمه، هذا بالطبيعة وقت اللي ربي يتقبل عليه الحجة متاعه. إن شاء الله ربي يتقبل منكم الكل أصدقائي المستمعين، واللي ناوي إن شاء الله ربي يفتح عليه ويقدروا إنه يمشي حج وإلا يعمل عمرة، واللي مشاو إن شاء الله ربي يتقبل منهم ويقبل منهم ويرجعوا سالمين. نواصلوا بعد الغنيه.

لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين عبادك داعيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الصفوف مصليا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الجموع عفوك طالبا، لبيك ربي فاغفر جميع ذنوبي أدقها وأجلها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

شاء الله ما ينساوناش من دعواتهم حجاجنا الميامين يا رب. ورحلة الحج كما تعرفوا هي من الرحلات اللي يتعلم فيها الإنسان برشا عبر ومواعظ، ويكتسب فيها الأخلاق الطيبة من صحبة الناس أو من الناس اللي قابلهم من أهل الصلاح والخير فيها الرحلة المباركة. وإحنا الليلة قلنا تنحكيه شوية على هالناس هذوما، الناس أهل الصلاح والخير اللي عندهم برشا حكايات غريبة وعجيبة، فيهم اللي عمل آلاف الكيلومترات باش يوصل على سقيه، فيهم اللي على دراجة هوائية، وفيهم اللي على الخيل، وفيهم ناس كثيرة يعني تحملت مشقة السفر إلى الحج على القدمين، وقعدوا تقريبا 3 سنين يمشي. وهذو ما ناس نحكيوا عليهم الليلة بعد موجز أخبار الساعة الواحدة في شد وحنين. وبالطبيعة الليلة هذه قلنا الحلقة هذه باش نخصصوها للحديث عن الحج وعن الحجيج وعن بعض الأشخاص، سواء اللي تسموا أمراء الزهاد وإلا أسماء أخرى يعني حملوها هالأشخاص هذوما، باعتبار أنهما كانوا أيقونات وكانوا يعني أمثلة يحتذى بها في الصلاح. نرجع بعد الموجزة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم